0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل ان شاء الله يا ربي جمعتكم انطلقت كيما حبيتوا، ان شاء الله انطلاقه خارقه للعاده لجمعتكم، ان شاء الله يا ربي تعدي صبحيه معانا ما فيها كن خير. صباحكم برشا نشاط، صباحكم برشا طاقه، صحه قهوتكم، صحه فطوركم، صحه زيده للناس اللي صباح تختار هكا حاجه بزربه، صحه للناس اللي تاخذ وقت زيده في فطور الصباح، وان شاء الله ربي مع الناس الكل. كانك مزروب، كانك تقوم في عقلك، كانك لقيت هذه ديجا بديت في الخدمة، كينك مرة واحدة، ونسلم عليكم برشا ونتمنى أنكم تخلطوا كين بالسلامة، وإن شاء الله يا ربي نهاركم ما فيه كين الأخبار الباهية وما فيه كين الناس اللي تضحك. إن شاء الله صباحكم صباح التسهيلات، إن شاء الله محلولة في وجوه الناس الكل، إن شاء الله اللي قمتوا على خاطره تنجموا تحقوه، وإن شاء الله كين النتائج الطيبة واللي تنال رضاكم إن شاء الله الناس الكل. شكرا لكم على الاستماع لنا، موعدنا كالعادة في أول ساعة، هي ساعة اللي نبدأ بها من توا حتى للستة متاع الصباح، تلقى فيها فكرة على توقعات الجوية، تلقى فيها لمحة على الأخبار، عن أهم المواعيد المنتظرة، هذا الكل نحكي فيه بأكثر تفاصيل تيلة الساعة هذه. صباح برش على فاطمة لي شوي خديغ، تلقاها في زابينج وين ترجع بكم الأهم التصريحات والأخبار في 24 ساعة اللي تعديت، هكا مش كان الأحداث اليومية والمنتظرة، نحكي وزيدة حتى على اللي فلتوه في على الخوين. صباح على زياد اللي رافقنا في الإخراج تيلة الأسبوع هذية، ونقترح عليكم صوت ماجدة الرومي في واحد من اللي تيتر متاحة اللي ما همش برشا معروفين، ما كنت تقول تسموها توتسيتي. أول ساعة
0: أول ساعة أول ساعة

0: محمد علي شبيل من النواه، ان شاء الله نهاركم فل، نهاركم مبروك. الناس الكل كان فلت اي تصريح من عند اي ضيوف تعديوا البارح في 24 ساعه في مختلف برامج موزايك فم، عليك بالزابينج مع فاطمه.
1: زابينج. بونجور اياد، صباح النور.
2: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع
1: مفتح للجميع. انت ما تحب النادي الافريقي فازي خويا؟ عبر عبر على مشاعرك واحاسيسك.
2: ألف مبروك المحبين النادي الفريقي، وإن شاء الله معناتها بداية انطلاقة جديدة للنادي.
3: أنا باش نسمعكم لفيرسيون صحيحة، باش تعرفوا اليوم راهو امتحاناتنا ماهيش لعبة، لا لا لا، ورانا كنقولوا عيون لا تنام معناها عيون لا تنام.
4: اللي حصل في أريانا من ادعاء تسريب ليس صحيح، لأنه هي شبهة محاولة تسريب، ما ثماش تسريب. وحليش ما ثماش تسريب؟ لأن ثم متابعة ويقظة كبيرة من طرف الوزارة اللي تفطنت للمحاولة هذه، وتم تغيير الاختبار ليلة الامتحان بإشراف المتفقد البيداغوجي والفريق العامل على الاختبار هذا. ومدرسو العالمية في أريانا يعرفوا أن الخبر عارض من الصحة، لأن الامتحانات مؤمنة ليس وطنيا فقط وإنما جهويا أيضا.
5: برنامج الانتقال الطاقي هذايا ما بدينا فيه في الثلاث سنين الأخرانيين، فيه دو كومبوزونت. اليوم باش نحكيو على الكومبوزونت نتاع ليفيكاسيتي انرجيتيك في ليتابليسمون بوبليك، واللي هو الى كونسيرني 120 حوالي 120 مؤسسه، منهم نقولوا احنا 80 مؤسسه من لي غران كونسوماتور دينيرجي، مؤسسه عموميه من لي بلو غران كونسوماتور دينيرجي، كيما سبيطارات، كيما شرنيكول، الرابطه، سهلول، فرحة حشاد، كيما الجامعات الكبار.
6: هو اقبال واعد الحقيقه. توا نوسام 138000 passager
3: 138000
6: اي احسن برشا من
3: عناول
6: اليوم للسنه الفارطه.
1: الف مبروك فوز بلقب البطوله بعد التشويق نتاع اللحظات الاخيره قبل بجوله النادي الافريقي هو البطل بعد 11 عام من اخر تتويج للنادي الافريقي في 2014 2015، يعاود يتوج من جديد فريق باب الجديد البطوله 14 في تاريخ النادي.

0: لوبجيكتيف باش نحاولوا نقصوا على الاقل ب 30% من الاستهلاك نتاع الطاقه نتاع المؤسسات هذه.
1: بالنسبه للسنة عدد المترشحين العام هو 162,435 مترشح، تسجيل دونك ارتفاع بالنسبه للسنه اللي فاتت. الاكبر ثلاثه هما سبع شعب عندنا، اكبر ثلاثه شعب هما الشعبه الاولى شعبه الاقتصاد والتصرف 56,201 مترشح، شعبه العلوم التجريبيه ب 28,780 مترشح، وشعبه الاداب ب 26,685 مترشح.
2: معدلين تشويق لاخر لحظه للدقائق البعض المية شيء اللي خلى يمكن الاعصاب تكون مشدوده، ورينا لقطات ما نحبوش نراوها اخر مباراه.
3: عدد الرحلات يظل 149 سفره، رقم كبير.
4: 149 سفره نخص بها خط مرسيليا 82 سفره، وخط جنوى 67 سفره، وبالطبيعه خط جرجيس اللي هما 9 سفرات.
5: النادي الافريقي توج مع المدرب المختص رقم واحد على مستوى التتويجات فوزي البنزرتي، وعنده اختصاص على مستوى البطولات، معناه رقم ينفرد به فوزي البنزرتي. هذه البطوله رقم 11 بالنسبه لي كمدرب بطوله تونسيه، ورقم 13 بالنسبه لي في الباركور نتاعو كبطولات. عنده زوز في المغرب و11 في تونس، زوز مع الوداد و11 لقب في تونس، خمسه مع الترجي، اربعه مع الاتوال، واثنين مع النادي الافريقي. فوزي البنزرتي اللي مش من فراغ في السنوات الاخيره يكون هو المدربين اللي نفس على لقب البطوله، يكمل 2022 2025 فيس شامبيون، معناه كمل الثاني مع المستير، وفاز مع الايطوال في 2023، وتوج حاليا مع النادي الافريقي في 2026.
1: الساعه الحاسمه ان شاء الله الدوره الرئيسيه من 3 الى 10 جوان 26، ويكون الاعلان عن نتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 26، وان شاء الله يا ربي ينجح ولادنا.
4: الفتره نتاع العوده اللي هي معناتها نور سود احنا نقولوا القادمين من اوروبا، هي تمتد على طول مده شهر جويليا والاسبوع الاول من شهر اوت، بينما فتره العوده اللي من تونس الى اوروبا تكون قصيره المده هذيك ما بين 15 جويليا والاسبوع الاول نتاع الشهر سبتمبر، بيسك العائلات مرتبطه بالعوده المدرسيه نتاع الصغار.
5: مبارك للبرسا خويا لقب
2: البطوله، ما تخليش نعمل لك كيما
5: كيما تحكي لي، ما تعمليش خويا ياخذوا حقهم، مبروك
2: البرسا حقهم معطيو لهم 8 على شتاو معايا.
5: لا ما ديرك انت ممثل الريال هنا خويا،
2: يا نبي ربي البارح معناتها نهار مش تكمل عليا
5: موسم صفري للريال لا غالب
2: تحس بيه البارح نهار اللي
5: عاد. والله حس بيك خويا، والله حس
2: بيك ملايزي
5: ميسيلش خويا بوك ستوري، معنى حسن النية نتاعك ولي انت
2: هاني وري الجانب من حسن النية.
5: والله ميسيلش
2: ما يزيكش معناتها، فهم الجانب اللي وريته من حسن النية.
3: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، غدوة يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة تصريحات جديدة في زابينغ جديد. أول ساعة.

0: زياد غرسة، حبيت نغنيك إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. تحبوا ناخذوا فكرة على توقعات الجوية؟ مازلنا معنيين بارتفاع في درجات الحرارة كما البارح وإلا لي، نحكي توتفيت في هذا الكل في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم 3/12 مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب في الليل بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. البحر قليل الارتراب فمضطرب، والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الأربعاء الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، مازلنا معنيين بسحب أحيانا كثيفة، بعض الأمطار المتفرقة نحكي هوني في الوسط ومحليا الجنوب في الصباح، وبعد يتواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمناطق الغربية للوسط، تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. وبالنسبة للغدوة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، هذا بالشمال، وبالنسبة لبقية السواحل فإنه يكون قليل الاضطراب فمتموج.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: مازلنا معاكم لستة متاع الصباح، نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل تحية ليكم مين ما تسمع في موزايك فام، طريقة سلامة ليكم كنت أول تحقتوا بنا، مرحبا بكم. احنا موعدنا بدي من 5 متاع الصباح، مازلنا معاكم لستة متاع الصباح. بعد شوية موعد لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، هذه شيما زعم النار توت سيتي. أول ساعة

0: كانوا في وصلنا ال 45 دقيقة وقيت الأكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور.
0: خلينا نبداو لي زيفينمون دو جور بالتطمينات اللي جاتنا البارح من عند المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس اللي طمن التوانسة الكل بشأن الوضع الصحي في تونس وأكد أن تونس ما سجلت حتى حالة إصابة بفيروس أونتا إلى حد الآن وقال أن تونس ماهيش باش تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات خاصة يقول أنه المصالح الصحية قاعدة تتابع بدقة كل التطورات وقال أنه انتشار العدوى صعيب برشا بين البشر وقال أنه الفيروس هذايا ما عنده حتى علاقة بفيروس كورونا وهو معلوم منذ خمسينات القرن الماضي وهذا يجي بعد تأكيد أول إصابة في فرنسا بهذا الفيروس البارح الصباح وين قال المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية أن الوضع لا يستدعي الذعر في تونس باعتبار أن الحالة ستخضع إلى رقابة داخل بلادها ونذكروا زيادة أنه حتى البارح كان تم تسجيل البارح العشية أو في أول الليل كان زيادة تم تسجيل أول حالة في إسبانيا لكن تطمينات جينا من عند المسؤولين في تونس بأنه الوضع ما في حتى خوف وأنه راهم فماش عليه زيدا أنه معناه ونسانكيت للموضوع هذي فما زيدا خبر آخر نحكي عليه في الليزيفينمون دي جوغ واللي يهم خاصة التوينسة المقيمين بالخارج وكيف كيف نحكي على التحويلات دي ممتع التوينسة المقيمين بالخارج المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي كان تحدث على أنه عدد التوينسة الموجودين خارج تونس تجاوز 1.8 مليون شخص مع تسجيل نسبة تغطية لخدمات الديوان اللي فاتت 90% ووضح المسؤول في أنه بعض الوجهات الجديدة ما زالت خارج نطاق التغطية الكاملة خاصة في أمريكا الشمالية والشرق الأدنى وعدد من الدول الأفريقية وهذا نتيجة لتزايد تنقل التوينسة نحو المناطق هذه يقول أنه الديوان حاليا قاعد يخدم على تحديث طرق التواصل مع الجالية التونسية عن طريق اعتماد الرقمنة في بلاصة الحضور الميداني مع إطلاق بلاتفورم منصة رقمية جديدة اللي تعتمد على الاي واللي تعطي الفرصة للنفاذ للمعلومات حول كيفاش يتم الاستثمار حول الخدمات زادة في تونس وتم تحويل زادة الموقع الإلكتروني للديوان إلى بوابة رقمية شاملة اللي تسهل الوصول للمعطيات والخدمات لفائدة التوانسة بالخارج والمستثمرين زادة وفي آخر التصريح يتحدث على تحويلات التوانسة بالخارج اللي وصلت ل 9 مليار دينار أي ما يعادل قرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي وقال إنه البنك المركزي التونسي يعتمد ولا على التحويلات هذية كمصدر أساسي للعملة الصعبة وهذا ما ينجم كان يعكس أهمية مساهمة

مساهمه الجاليه التونسيه الموجوده في الخارج في الاقتصاد الوطني. Les événements du jour. أول ساعة.

0: Tandil, 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل. لي بروغرام دو جور توت سويت فيها والساعة.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الموعد كالعادة بعد دريجين من توا مع كيف أحلى صباح كالعادة كيما عودتكم حضرة معكم بجديد بالربح برشا أخبار كل ما يهمكم باش تبدأوا معنا الصبحية على موزايكا فاهم وانتوما عندكم آخر التطورات وكيف كيف زادة خاصة وانتوما عاملين جو وربحين ومنفنفين معنا. الموعد يكون كالعادة مع فاطمة في دقيقة حادث 46 دقيقة خير باش تربح كل يوم دي كارت دو شارج من إهداء موزايكا فاهم تفرح بكم بالصباح تبدأوا معنا إن شاء الله صباحكم كان بالربح و17 دقائق موعدنا اليومي مع الأكتواليتي. اليوم نحكيو على نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك اللي باش تكون موجودة انطلاقا من اليوم في شارع الحبيب بورقيبة لترويج المنتوجات تكون بأسعار الجملة. ضيفنا باش يكون كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا مع 7 و10 دقائق. موعدنا يكون زادة مع مكي في 10 مينوت كرونو 27 دقيقة. موعدنا زادة يوميا مع الربح سيل برشا تكلمونا على 71113000 في صباح تربح تنجموا تربحوا معنا ان لودو برودوي جديدة يوميا تكونوا انتم الفايزين معنا كان جاوبوا زيد على السؤال وايمن كيف كيف 200 دينار يربحكم من اهدية توتال انرجي في لو كوندكتور كان جاوبوا على الاسئله اللي ديما عندها علاقه بالطرقات والكونديت شاله مربوحه للناس الكل. ساعتنا الثالثه معنا يكون مع اياد دهماني في مع اياد ونختموا كالعاده انتبه اشقال. اليوم موضوعنا باش يكون سعد المجرد الفنان سعد المجرد اللي يمثل امام محكمه في فرنسا بتهمه اغتصاب. هذا الكل نحكي فيه باكثر تفاصيل. الموعد يكون مع 58 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. ميرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في الزافينج. ميرسي زياد اللي رافقنا في الإخراج. موعدنا إن شاء الله بعد لحظات مع أحلى صباح وغدوة إن شاء الله نقابلكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل.
1: البروغرام دو جور موزايك اف ام أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، اشرقت الانوار. ان شاء الله يا ربي صباحكم مبروك سيد، يا ربي العمل عليك والشده فيك. كل اصدقائنا المستمعين مرحبا بكم في احلى صباح، صبحيه جديده نبداوها مع بعضنا كالعاده على موزايك فيم من توا حتى للتسعة نتاع الصباح. بعد نهار البارح اللي كان نهير هو في الحقيقه، وصلنا تقريبا في تونس العاصمه 33 درجه. تبعت شويه مع ضغط النفس الجوي ناخذوا اكثر تفاصيل على درجات الحراره المسجله البارح خاصه في الجنوب التونسي. نتصور ان درجات الحراره كانت مرتفعه جدا، دونك بعد شوية تناخذوا تفاصيل بالنسبة للبارح. وهل السؤال اليوم باش تكون درجة حرارة مرتفعة وإلا لا؟ العصفورة قالت لي اللي دجا أقل 6 درجات باش تكون اليوم البارح، دونك الحمد لله. مازال بكري، هو على 30 في كل الحالات. نتصور أنا من شهر مي 30 درجة كوين برجة، وإن شاء الله ربي يعطينا منطقه بالنسبة لصفية السنة. أنتو كتبعت شوية كما قلت لكم ناخذوا أكثر تفاصيل درجة الحرارة نتاع البارح، وأيضا درجة الحرارة المنتظرة بالنسبة لليوم. وما تسمعوا في موزايك فيم إن شاء الله يا ربي صباح رباح، وإن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل ويعطيكم ما تمنيو. مرحبا بكم الناس الكل من 6 للتسعة، أحلى صباح.

0: Der Besonders wer. Meteo.
1: الستة وثمانية وعشرين دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الثلاث 12 ماي. طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب في الليل بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، والريح من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في انخفاض طفيف على البارح، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 38 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة لربعة 13 ماي الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي العمل عليك والشده فيك. تنجموا تربحوا معنا بعد شويه ان شاء الله مع 7:35 دقيقه نجموا تربحوا وصل شراء واللودو برودوي من اهداء جديده. يكفي انكم تطلبونا حالا على 71 113 000. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 09 66 78 52 12 29 1000. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Sandu Gossip.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح والنقص في الكوجينة كيف دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: كلمة لو ما سمعت
1: بالله إذا حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا شايف أشوف ماشي شمال يا أخي كيف واحد بشي وقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفش بشي يعمل فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: بين اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهارتين من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنية البيض يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولوا في المرأة يا حب يا روح يا دم.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الاستعداد للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم هو أبرز ما ناقشه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء التربية والتعليم العالي والتشغيل وتكنولوجية الاتصال، حيث أكد ضرورة الإعداد الجيد للامتحانات في مختلف مراحلها، مشددا على أهمية ضمان نظام تربية وتعليم وطني متاح للجميع على قدم المساواة على مستوى التشريع والتطبيق الفعلي. ورئيس الدولة يعتبر أن قطاع التربية والتعليم يمثل أحد مكونات الأمن القومي، مبرزا أن العمل متواصل من أجل انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أقرب الأجل بهدف تنفيذ إصلاحات تشمل مختلف مراحل التعليم. تسجيل انقطاع واضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب في معتمدية ميدون والمنطقة السياحية وعدد من المناطق بمعتمدية حمة السوق، مع انخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة منذ منتصف ليلة البارحة، وذلك بسبب أشغال صيانة وقائية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرايا وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، وفق ما أعلنته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. والشركة تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من 8 مساء من يوم غد الأربعاء بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران يتمكنون من القبض على شخص ينتحل صفة موظف سام بمؤسسة عمومية، وذلك إثر عملية أمنية بجهة باب سعدون، حيث تم ضبطه على متن سيارة فاخرة كان يستغلها للتمويه، وأسفر تفتيشه وتفتيش السيارة عن حجز بطاقة مهنية مدلسة تحمل صفة موظف سام وبطاقة علاج مجانية مفتعلة، إضافة إلى زي نظامي. وكشفت الأبحاث أن المتهم كان يستهدف عائلات الموقوفين مدعيا قدرته على التدخل لفائدة ذويهم وتغيير وضعياتهم القانونية مقابل مبالغ مالية، مستغلا الوثائق المزيفة لكسب ثقتهم. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة إطار سام ومسك واستعمال مدلس والسرقة. عالميا، وزارة الخارجية الباكستانية تؤكد رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته شبكة سي بي اس نيوز بشأن وجود طائرات إيرانية بقاعدة نورخان الجوية، معتبرة أن هذه الروايات قائمة على التكهنات. والخارجية الباكستانية تضيف أن مثل هذه المعطيات تهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، موضحة أن الطائرات الإيرانية الموجودة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: 7:12 على موزايكا فيم. شان نهاركم مبروك سعيد يا ربي العمل عليك وشدة فيك. صباح نور إياد. مرحبا.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. بونجور ندو.
2: نهاركم مبروك أمين. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي باش نعطيو بعض المعلومات اللي تهم الناس اللي تخمم الفترة هذية في أنها تشري من المنتج ديريكتومون. ونحكيو خاصة على أنه باش يكون فما منتوجات في حدود الأسعار المادية ولا في أسواق الجملة. وهذه فرصة مهمة يظهر لي للناس اللي تسمع فينا اليوم صباح. المجامع المهنية المشتركة ديوان الأراضي الدولية ينظموا نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك باش تكون انطلاقا من اليوم 12 ماي حتى لنهار 16 ماي بشارع حبيب بورقيبة، وهذا تحت إشراف كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هذا بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. مشكور جدا ضيفنا حضر معنا اليوم باش ياخذوا معاه أكثر تفاصيل، كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير الناس الكل، صباح الخير سادة مستمعين موزايكا فام.
2: مرحبا بك انت وشكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم صباح. اليوم يظهر لي من المهم انه نعطيو المعطيات للمواطنين باش يكونوا حاضرين بكثافه زاده على نقاط البيع هذوما، باش يكونوا فما مجموعه من المنتوجات الفلاحيه. ويظهر لي المهم زاده في هذه الكل هي الاسعار اللي باش تكون تفاضليه.
3: والله ان شاء الله تكون الاسعار التفاضليه هي نقطه البيع ان شاء الله تنطلق اليوم احتفاء بتاريخ 12 ماي اللي هو عيد الفلاحه، عيد فكرة 62 الشلاء الزراعي. النقطه هذه هي تحت اشراف وزاره الفلاحه وبشي ساهموا فيها المجامع المهنيه المشتركه وديوان الاراضي الدوليه، باش تكون ان شاء الله ما عادش في شارع الحبيب بورقيبه، ما جوست بجنب تحت القندره في شارع الجمهوريه. دونك باش تمتد على حوالي 450 متر باش يكون مساهم فيها كل يعني كل مجمع جاب منظورية، باش يكونوا حوالي 15 إلى 20 منتج باش تكون فيها يعني الغلال، الخضر، الأجبان، الأسماك، لحوم البيضاء، التمور، إلى جانب المنتجات المحاولة كما عصير الرمان باش يكون موجود، كما الرب، كما لديري فدودات إن شاء الله باش يكونوا موجودين.
2: ويظلي دونك باش يمتد على 5 أيامات باش يكونوا موجودين هالمنتوجات الفلاحية كيف ما قلنا من قلت من قنطرة الجمهورية سي سفيان هكا؟
3: تحت قنطرة الجمهورية يعني.
2: وتتواصل معناها طول حبيب بورقيبة.
3: باش تتواصل هي الخيمة إن شاء الله يعني جوست نقلناها لغاديك لأسباب تنظيمية ولوجستية. وباش تنطلق إن شاء الله اليوم 12 ماي قدرتها في حدود 10 صباحا، باش تمتد على مدى 5 أيام إلى غاية يوم السبت. المنتجات باش تكون طازة، الرافيتايمون باش يكون يوميا، ونرجعوا الأسعار اللي جبت عليها باش نكون يعني متفاهمين مع المنتجين باش نكونوا في حدود الأسعار المتداولة بسوق الجملة ببير القصعة. يعني اللي باش يجي باش يروح كان فرحان، باش يلقى يعني باش يخرج إن شاء الله غانيون في رابور كاليتي بري في المنتج،
2: إن
3: شاء الله تكون طيبة جدا.
2: واضح.
1: أستاذ صباح النور. اليوم معناتها واضح ومستأنسين به كل عام، هي عملية أكثر منها رمزية وإلا احتفالية بذكرى الجلاء الزراعي، ولكن برشا مواطنين تسألوا علاش ما فماش حاجة بيرمانانت اللي معناتها تخلي أنه يكون فما معناتها العرض من المنتج للمستهلك بصفة مستمرة.
3: والله هي الحكاية هذه تجدد في عديد المرات ويعني صاروا عليها اجتماعات سواء في الفلاحة ولا في التجارة. تنظيميا ولوجستيا راهي ماهيش سهلة، يعني باش تهبط فلاح منتج كل يوم باش يجيب، ان شاء الله يمشيوا فيها يعني تكون فكرة تتخدم وتتنظم، وعلاش لا ان شاء الله ناخذ طولها نهار يعني فضاء يكون مخصص للمنتجين يجيو يعرضوا فيه اسعار مباشره من عندهم وتكون طيبه الناس كل.
2: يعطيك الصحه سي طارق تيرا، شكرا لك على حضورك معنا. مشكور كيت مدير تنميه الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال. نذكركم اللي انطلاقا من اليوم وحتى نهار 16 ماي باش يكون فما موجوده بعض النقاط خيمه من المنتج الى المستهلك، دونك في شارع الحبيب بورقيبه لترويج المنتجات تكون باسعار الجملة، دونك من القنطرة متاع الجمهورية تكون موجودة مختلف المواد هذية على ذمة المواطنين.
1: تمشي يمين؟
0: أي إن شاء الله بإذن الله. معظمة المواطنين هذا ماشي
2: ماشنا كملوا من هنا نمشي وقفة قفة وننطلقوا
0: ما نهز قفة
2: لا ما هو خاطر بلاستيك ليه ما نشجعوش دونك
0: لا لا ما نهز قفة نهز
2: شكارة
0: هوني ما هزيت القفة دا يرب سيبال مو مش اليوم مش نهزها بعد مش في العمر ذا وشقلي شب مش نهز القفة
2: تريد واحد ويتعاتها كيكرا يقول حاجة ويلقى روحي من ناي سخرين
0: يعطيك صحة نادية إيادة وقدوا معنا رجعين أحلى صباح
4: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
5: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
6: أريدو طور عالمك كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيت لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو V70 FE. كاميرا 200 ميجابيكسل. باتري 7000 mAh. Charge rapide 90 watts. Écran AMOLED 120 Hz ou IP69. Disponible en deux versions 8 et 12 Go RAM ou 256 Go stockage. Vivo 70 FE. Il casse le denia ou il casse la SWMZ. Vivo V 70 FE à partir de 1499 dinars, prix public conseillé.
8: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 تاع الصباح.
9: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة
8: ميتيو
0: مباشرة مع ضواتنا يا أصدقاء جوي أخونا بلال صباح نور
10: صباح نور أخويا مين مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي مزيك
0: إن شاء الله نهارك أسعد ليال الصباح بكري من الستة نتاع الصباح قلت نستناو في مع ضواتنا يا أصدقاء جوي باش ناخذوا أكثر تفاصيل على درجة الحرارة نتاع البارح وهل من المنتظر باش تتواصل موجة مش موجة نهار البارح السخون باش يتواصل اليوم ولا
10: لا الحقيقه معناتها بالنسبه للبارح معناتها حاله استثنائيه خاطر التيارات الهوائيه كانت من القطاع الجنوبي ساهمت معناتها في ارتفاع ملحوظ البارح في درجه الحراره اكثر شويه من المعادلات العاديه تقريبا نحكي وصلت ل 34 درجه البارح في تونس العاصمه بالنسبه لليوم ان شاء الله معناتها متوقعين معناتها الانخفاض في درجه الحراره مقارنه بيوم امس تتغير التيارات الهوائيه تصبح من القطاع الشمالي خاصه على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب باش تقوى شويه خاصه قرب السواحل وفي الجنوب تكون مثيره محاليل للرمال والاتربه وتساهم كذلك في انخفاض طفيف في درجه الحراره اليوم نحكيه على المعادلات اللي باش تروح بين 23 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 30 و 35 درجة في بقية الجهات تقريبا في حدود 28 درجة اليوم في تونس العاصمة وأقصاها تكون في حدود 38 درجة بولاية التوين معتها في أقصى الجنوب وعموما تقصد يكون معتها مغيم جزئين على أغلب مناطق البلاد معتها بعض الغيوم المرتفعة أدى غير غدوة كيف تزيد تنخفض شوية درجة الحرارة غدوة نحكي على معادلات بين 21 و 26 درجة المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 30 درجة بالنسبة لبقية المناطق أقصى في حدود 35 درجة بأقصى الجنوب مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة الصباح خاصة في مناطق الجنوب وتقصي تواصل مغيب جزئين على بقية الجهات وغدوة اللي سيهم زيتها في انخفاض هذا في درجة الحرارة هو الريح اللي معتها من القطاع الشمالي خاصة في الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي بشكون قوية خاصة في المنطقة الساحلية الشمالية وأيضا بالجنوب تساهم في ظهور دوير رملية بحرية وأيضا في اضطراب حالة البحر خلال يوم الغد اللي باش يكون مضطرب إلى شد الاضطراب على السواحل الشمالية وأقل الاضطراب المتوهمش بالنسبة لبقية السواحل.
0: يا سيدي يعطيك الصحة مازلت عندك ما تزيد سي بلال؟
10: لا لا خد
0: وربي يحفظك يا عايش خويا إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في
10: نهارك طيب عايش.
9: عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة
8: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 صباح دي مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
0: صباح نور مكي.
11: صباح الفل والياسمين. امين
0: ان شاء الله لك اسعد الايام
11: ليك وللساده المستمعين.
0: شي حبيش تبدلها حتى عملت لك ملاحظه؟
11: ما هو كان نهار بدلناها عاد ما عجبتكش قلت نرجعوا للذكريات.
0: نرجعوا كنا ونبداو من جديد. الاخبار البارح كان اقاله ما عادش كنقول الاطار الفني المدرب مساعده كهو ما عادش كون اللي تم اقالته بالضبط في الترجي
11: اللي تم اقالته باتريس بوميل وباش يكون اللي معه باتريس بوميل لانه اللي باش يواصل التجربه في قياده الترجي الرياضي التونسي هو المدرب المساعد كريستيان براكوني اللي هو المدرب تاع الاسبوار واللي سبق له اشرف على الترجي في 3 مقابلات عمل 3 انتصارات في الفتره الانتقاليه ما بين مغادره ميري كانزاري وقدوم باتريس بوميل. دونك هو اللي باش يشرف على الترجي في مباراه البطوله ضد اتحاد بنغردين وما بقي من مباريات الكاس تونس انطلاقا من مباراه نجم المتلاوي في صوره ترشح الترجي. دونك اقاله باتريس بوميل بعد الهزيمه في الديربي وخساره لقب البطوله كيف كيف مغادره رابطه الابطال الافريقيه من دور النصف النهائي وخاصه سيري نتاع مقابلات دون انتصار. فترة باتريس بوميل أمين من أقصر الفترات في المدرب في الترجي الرياضي التونسي تقريبا أقل منه فما جوزيه نيغو رينا بالضبط 63 يوم في الترجي الرياضي التونسي في 2015. دونك باتريس بوميل في حدود 80 يوم أشرف على الفريق في 13 مباراة 6 انتصارات 4 تعادلات و3 هزائم في البطولة من 24 نقطة جاب 13 نقطة فقط هذاك علاش خسر لقب البطولة وزيد الهزيمة في الديربي قدام جماهير الترجي. الفريق معاه سجل 18 هدف وقبل 9 أهداف. بالإضافة لهذا الانتقادات الكبيرة لباتريس بوميل تخص التشكيلة وعدم الاستقرار في الاختيارات نتاعه في التشكيلة تقريبا فماش تشكيلة واضحة من اللي جاء للترجي الرياضي التونسي قعد في كل مرة يجرب وآخر حاجة كانت معز حاج علي يلعب على الجهة اليسرى الهجوم الترجي الرياضي التونسي في مباراة ديربي العاصمة. ممكن الحاجة الوحيدة اللي تحسب لباتريس بوميل في الموسم أو في 80 يوم اللي قاد فيهم الترجي الرياضي التونسي هي إقصاء للأهلي المصري بعد الفوز ذهابا وإيابا على الفريق وخاصة أول انتصار في 30 سنة للترجي في على الأهلي في القاهرة بالذات. دونك يغادر باتريس بوميل وكريستيان براكوني هو اللي بيش يواصل الإشراف على الفريق فيما تبقى من الموسم مع إمكانية وجود قرارات جديدة في الساعات القادمة. القرارات هذه تنجم تخص حتى المدير الرياضي للفريق. أمين
0: به أبشاد سميل كنت يقول لي ميغيل كاردوزو كان من جانفي 2024 هو مدرب الترجي الرياضي التونسي. اسكندر القصري انتري ريغي كاف قبل ماهر كانزاري شكون ولا ماهر كانزاري بعد ريغي كاف؟
11: ماهر كانزاري من بعد ريغي كاف
0: اي معناتها بعد ماهر كانزاري
11: بعد ماهر كانزاري اشرف مؤقتا براكوني ومن بعد
0: براكوني ومن بعد باتريس بوميل ومرة أخرى براكوني.
11: براكوني مرة أخرى.
0: معناتها كي نحسب نلقى في عامين تقريبا قديش 5-6 مدربين معناتها بون 5 مدربين.
11: بون الانتريم
0: مش لازم نحسبوه مرة ما نجمش يكون ليه ما يتحسب الجملة زادة.
11: ليه وكل ما كل ما باش توسع الفترة الزمنية كل ما النمر بتاع المدربين باش يزيد يكبر.
0: نجم نزيد نمشي معاك أبعد من
11: هكا. أي هذاك
0: معناتها في عامين 4 مدربين معدل 6 أشهر مدرب.
11: هذا
0: المعدل اللي نحكيه فيه هل يعقل هذا في فريق في حجم الترجي الرياضي التونسي؟ لماذا هذا التخبط في اختيار الإطارة الفنية للترجي الرياضي التونسي؟ علش هذا الاعتباط برشا وهذا الارتجال المتواصل؟ علش مش كيما الجمعيات الكل اللي موجودين نأخذ اكزامبل هو لو موفيز اكزامبل عندي أنا هو الريال قرروا انه اربي كمل السيزون ما كملها السيزون كمل الاخر السيزون تاعو وما يبدأوا السيزون كان هما تاو قاعدين ديجا يلوجوا في انترنور باش ياخذوا الفريق لمشروع. احنا كل انترنور يجي معناتها اصلا ما نعرفوش شنو الامكانيات نتاعو ما نعرفوش الخطاو ذاك نقول لك شكون يراني ليسبيرونس فما 4-5 أسامي جمهور ليسبيرونس مش باش يختلف فيهم علاش كل مره يخرج اسم خارج القائمه هذه نتاع 4-5 أسامي. معناتها بصراحه اداره الترجي تتحمل مسؤوليه في هذا هو اخفاق اختيارات فنيه اخفاق في اختيارات ملاعبية زادة كيف مش المدربين قاعد رأوا المدرب هو اللي يجيب ملاعبية اللي حاجته بيهم في العالم هكا يصير مش لدارة تجيب ملاعبية تقولوا هذو ما تلعبوا ما تبقى وقته شنو المسؤولية بيش تحمل ما عنده حتى مسؤولية هذا هو وقت مش يجيب هو قطاع الشطرنج يحطهم في بلايصهم وكهو ما تبقى هنا بصراحة مش نقول ما تبقى شو نقول بس كل صراحة ما تبقى إدارة الترجي تحمل مسؤولية في هذا في السوق الاختيار الملاعبية في الانتدابات الأخيرة فما كان رفيعة تقريبا هو الوحيد اللي كان في حجم أنه يلعب بألوان الترجي التونسي برشا ملاعبية عقودهم ستنتهي لا ليس لديهم فائدة في الترجي الرياضي التونسي ومن غير مجاملات اللي ما عندوش بلاصه يمشي والترجي فريق كبير معناتها ما شو اللي يقول عكس الكلام هذا معناتها بصراحه لازم يراجع رجع معلومات وكاو هذا رايي شخصي روا ما بعد دبروسكم بعد انتم عملوا اللي تحبوا رايي كاهو
11: ونعرف ماكي احترم
0: نعرف ماكي معناتها ماكش مطالب تعطي رايك انت صحفي بالاساس
11: صحيح
0: انا هنا نقلب نولي كرونيكور في الفقره نتاعك مانيش صحفي ومانيش مرشح اي فرق معناتها هاني قلت بكل صراحه هاو اتيت بروبوزي خموا في مدرب لمشروع رياضي جيبوا اسم يليق بالترجي الرياضي التونسي فما مدربين ما عطيتوهمش فرصه في الترجي الرياضي التونسي وعندي من الاسماء ما يكفي صحيح ولا ما خلينا واضحين فما اسامي مثلا مش ناخذ ولا كاردوزو مثلا اكزامبل كاردوزو تو اغزر السيد شقاعد
11: كاردوزو تسمى طول في الترجي الرياضي التونسي مقارنه
0: بيه اي طول اخي انت جايبه ولا ما اغزر السيد شقاعد يعمل أخي أنت جايبه إسونسيالمون على تشامبيونز ليغ أغزر في تشامبيونز ليغ شو قاعد يعمل في الشيراني بعدها في بالك أربعة راح كاردوزو في بالك كاردوزو عمره ما خسر ضد الترجي الرياضي التونسي
11: كاردوزو يكفي أنه ثلاثة سنين على فيل في الفينال تشامبيونز فينال تشامبيونز ليغ
0: باه نمشي معاك معين الشعباني أخي هز دو تشامبيونز ليغ من بعد أول غلطة مع تتخرجوا من الفريق شو قاعد يعمل هو تو دو تشامبيونز ليغ في 6 شهور عمرها ما صارت اكسبلوه انا مو يقعد يريني مينيموم 5 6 سنين ما استناش انا اول فوبا يعملوا في الشامبيونا ولا يخسر ديربي ولا يعمل طرح اكاكا وبرا ولا ينسحب الرابطه الابطال ولا حاجه هكا باش نخرج المدرب معناتها اغزل امثله عديده جدا فم برشا اعتباط فم برشا ارتجال وما فما سوء نظره للمستقبل كلمه وننهي الموضوع به مستقبل محمد علي برمضان جسمه حكي عن المستقبل مع الاهلي المصري
11: موقع في الجول المصري يتحدث على مستقبل الأجانب الأهلي المصري مع اقتراب الميركاتو الصيفي في انتظار التعاقد مع مدرب جديد للفريق مدرب باش يكون أجنبي تنجي بعد لسامي إدارة الأهلي المصري ترغب في مواصلة التجربة بالنسبة لمحمد علي برمضان مع الفريق ومقتنعة بمكانته وأهميته في الأهلي لكن تنجم توافق على مغادرة برمضان فقط في صورة توفر عرض مادي كبير لانتدابه ووقتها رغبة اللاعب في مغادرة الفريق لأنه إذا محمد علي برمضان يحب يكمل في الأهلي بيش يكمل في الأهلي هذا موقف إدارة الأهلي ولكما قلت ما تمسك بخدمات برمضان في انتظار تعيين مدرب جديد وقتها ربما ينجم يتغير ولا ما يتغيرش الرأي كي نحكيه على المدرب الجديد للأهلي بسمي لك القائمة تقريبا الشورت ليست النجم نقوله بالنسبة للأهلي بالنسبة للمدربين نحكيه على المدرب السابق البنفيكا اللي قبل مورينيو اللي كان أشرف على الفريق في كأس العالم للأندية برونو لاج المدرب السابق لسبورتينغ براغا أولمبياكوس كارلوس كارفاهال والمدرب السابق البي اس في مارك فان بوبل هذوما النجم ونحكيو على الشورت ليست المدرب القادم للأهلي المصري
0: به أخبار سريعة اسكندر مخي خطر قعد في أسماء مدربين الترجي دي توس نغزو اسكندر القصري به أخبار سريعة معناتها في اقل من دقيقه كان عندك ثلاث اخبار تنجم تقولهم فازي ما كانش مش لازم
11: نحكيوا على على علم فلسطين البارح اللي زين احتفالات برشلونه بالبطوله في الجوله الاحتفاليه بلقب البطوله الاسبانيه البارح فما لقطه جلبت الانظار كان بطلها لامين يامال في البيوس في الباراد اللي عملوها ملاعبيه الفريق بعد الاحتفال باللقب هز علم فلسطين على الاقل ملاعبي منساش هويته منساش انتمائه وقبلها من كل منساش انسانيته لانه بالنظر اللي تعداو به اخواتنا في غزه مش بالضروره انه يكون مسلم ولا عربي باش ينجم يحس بالحاجه هذيك بمجرد انه يكون انسان يعني انه سي على الاقل المينيموم اللي ينجم يعملوا لامين يامال زاد جلب الانظار بلقطه اخرى البارح في نفس الاحتفالات بخلاف علم فلسطين هز مريول تصور به مكتوب فيه الحمد لله مانيش محب الريال مدريد خلال الاحتفالات
0: باللقب مصطفى شامريجل من بعد مصطفى
11: في ونحن نحكي
0: في الريال ما اصلا هم يحتفل
11: بالشوب تاي شو لو مريول تصور به
0: تي نتاعك اللي ديما
11: مازال صغير
0: تي مش صغر معناتها على غالب معناتها ديما كي تلقى معناتها زوز في رقه كيتنافسوا بعضهم واحد في بلاصه ما يحتفل اللي تلهي بروحه ويحتفل معناتها ينبر على الاخر فلا معناتك ها
11: من بين من بين
0: مش بك تكبست
11: لا لا من بين
0: ما تخافش مش ماشي الغادي برافو
11: من بين الاحتفالات البارح وانا ملعبي الاحتفال والله لاني فاهم
0: بالحق انت فهمتني من بابا
11: لا والله
0: برا اخويا واصل تحب نقول لك تنقول لك ما اش تحب في الاوف ما تحب توا انا راني ما نرفع اللي على قلبي على لساني خاصه في الكوره هذاك علاش ما نصلحش نقدم برامج رياضيه تفضل
11: نحكي على جواو كانسيلو من الملعبية اللي توجه مع البارسا بالبطولة الإسبانية. جواو كانسيلو بالتتويج هذا دخل التاريخ بما أنه ولا أول لاعب يهز أربعة من البيك فايف من الخمسة بطولات الكبار في أوروبا 18-19 سيريا مع يوفي 2020-2021 بريمير ليغا مع سيتي 2022-23 هز البوندس ليغا مع بايرن وسنة هز لليغا مع برشلونة دونك أول لاعب يدخل التاريخ كيف كيف على خطى البطولة التونسية ونحن نحكي على الأخبار السريعة في أنجلترا في البريمير ليغ فما نادي طالب بتسجيلات الفار تحسوا يطالب بتسجيلات الفار تحط لها فريق تونسي والإدارة الوطنية للتحكيم ما
0: في بالي في تونس أنا
11: نحكي على ويست هام لهنا طالب تسجيلات الفار نتاع الهدف نتاعو اللي تم الغاء وهدف التعادل ضد أرسنال في اللحظات الأخيرة
0: واضح يعطيك صحة مكي بارك الله فيك نتقابلوا 8 في سبور إكسبرس 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
12: سين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح في ام جي كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
13: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux. Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
14: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قلك كيما لا انتي
15: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك عزيزة الدار دارنا
16: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.

0: هلا مد العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-1000. سهرات محمد فاضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
3: لميا صباح نور.
4: صباح الخير هنين.
3: صباح الورد أختي الغالية. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
4: عايشة.
3: من مروج تكلم فينا؟
4: انا اتخجي ما تنقم في المروج ما مش المنخبين نقسم
3: انا مروج من المروجات
4: مروج خامس
3: مروج الخامس
4: فاكد مين نقوله ما بين
3: خامس والسيس هذا اول مرة نسمع بيه
4: ما بين الزوج ما بين بينين
3: خمسة ونص ما معناتها انت اقرب للستة من الخمسة
4: فوالا سيسا ابيبخي
3: دونك الخمسة ونص به تحسوا وقت هذا
4: مش هذاك الوقت نقوم فيه باش نمشي نخدم
3: ان شاء الله ربي يعينك اختي الغالية
4: عايشك
3: ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك اليوم الصباح
4: عايشك
3: وربي ان شاء الله يفضل لك العائلة الكل
4: عايلة ميرسي بوكو عايشك
3: طليعة
4: ايوه
3: انت في بيت الظلام ظلام ظلام ما ترى فيها شيء دخلت للغرفة المظلمة هذية وعندك عرف وقيد واحد وفي الغرفة هذية فما مصباح متاع زيت شمعة وغاز أنا هو اللي تشعلوا الأولاني تبكر بيت ظلام دخلت لها عندك عرف وقيد مصباح متاع زيت شمعة وغاز
4: علي إن شاء الله الجاز خير حتى باش باش نشعلوا لقيت
3: لا لوجيك
4: لا الحق
3: لوجيك على الاخر
4: انا ساعه الجاز فيه ضوء ولا
3: وكان فيه
4: ضوء دومك المودرن
3: كان فيه ضوء راكش نزلت على الفلسه شعلت الضوء ذاك علي ضحكت
4: انا علي قنبلت الدنيا الكل
3: صحيح انت ذاك علاش ضحكت خاطرك قنبلتها برافو
4: ما تسمى
3: ضويتها ضويتها من ناحيه ضويتها ضويتها بيبون كيك ضويتها ما عادش نعاودوا نقعدوا نراو كان ظلام بعد ما عادش نراو ضو مره اخرى باه اي اش نعملوا انت اش عملنا اش عملنا وجا مليح اش نقعدوا في ظلام اش خلينا في ظلام توا يا لميا هكا صباح
4: نلبس نخرج من البيت
3: ما عادش نخرجوا سعيد لا
4: سعيد خلنا
3: خلنا ما عادش نخرجوا كيك تدخل البيت هو كيما خرجوا
4: باه ما قلنا الغاز ليه تقول لي كان الشمعه
3: شمعة ولا مصباح الزيت مازالوا ثلاثة حاجات
4: شنو هو المصباح الزيت فيب ولا شنو
3: زيت انا
4: فيب نعرفوش برسمي نعرفوش
3: والله لم يسمعني
4: انا الكلتور فرانكوفون على الاخر هذيك عليه فما حاجات ما نعرفوش
3: كيفاش بالفرنسي خويا مراد اون شانديل
4: اون شانديل ما لا بوجي ولا شانديل كيف كيف
3: اي بالرسمي اون لامب لامب ابيل Oui. Non. Non, mais non. Ben, attends, je vais te dire. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
4: que
3: tu
4: as dit
3: allumette, allumette, gentille allumette, مش allumette. Elle est là. Alf mabrouk alik, عرف وكيد. Allo de produit Jadida. Merci, merci.
4: Au revoir.
3: Bonne journée. Philomène, Philomène.
2: صباح تربح. ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: سين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. موعود.
3: Bonjour Mourad, comment allez-vous?
5: Bonjour Amin,
3: كيف الحال؟ شحال مراد؟ صح لاباس؟ هاي سيدي شعلنا كالعرف الوقيد، ضوينا البيتا. هاي تفضل خويا، هاي الدنيا ضاوية، قول لنا منين نمشي ومنين نجي اليوم الصباح.
5: باهي في الدنيا الضاوية هذه أمين حركية لاحظوها في عديد الطرقات اللي هي حركية عادية فيما عدا بعض المحاور الكبرى اللي نلقاو فيهم كثافة في الجولان على غرار الطريق الوطنية رقم واحد خصوصا على مستوى مدخل حمام الأنف، نفس الشيء على مستوى مدخل الزهرة حي التضامن كيف كيف، وإحنا ماشيين لخسارة سعيد كيف كيف هذا لاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية، تتواصل الحركة هذه إلى حدود ساحة برد وين موجودة الأشغال، وإحنا ماشيين عبر شارع 20 مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون شارع الحر نلقاو فيه الحركة عادية توا، شارع طيب المهيلي نفس الشيء على مستوى باب سيدي عبد السلام كيف كيف زاد نلاحظوا حركة عادية في المقابل شارع محمد الخامس نلاحظوا فيه بداية كثافة في الجولان خصوصا على مستوى شارع الويبراي وكذلك شارع خير الدين باشا، واحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي بعد ما فوتوا شارع خير الدين باشا بطبيعة الحال باش نلقاو الحركة عادية إلى حدود الساحة ومنها عبر شارع تركيا ثم شارع المنصبي وصولا إلى ساحة الزلاج بنلقاو الحركة فيها كثافة المرورية خصوصا على مستوى المتراجلين في المنطقة هذه اللي ماذا بينا نردوا بالنا عليهم ونخليوا لهم المجال الأرحب حتى يقوموا بعملية شق الطريق في أمان. بطبيعة الحال الدعوة هذا كذلك الموجهة إلى مستعملي الطريق لاحترام قانون الطرقات، لأن النصائح اللي نعطيه فيها كل يوم أمين النصائح هذه راهو إذا كان ما يكونش فيها شريك السائق اللي هو قاعد يسمع فينا توا ونتصور راهو حد سنتيور سيكيورتي وماهوش قاعد يتكلم في التليفون، النصائح هذه راهي تشمله هو وتبعده معناها بنسبة كبيرة على الوقوع في حوادث الطرقات. إن شاء الله كل يوم نزيدوا نعطيهم أكثر نصائح إلى مستعملي الطريق لأنها تفيدهم وتفيد بقية مستعملي الطريق في استعمالهم اليومي للفضاء المرور.
3: إن شاء الله كسعد الأيام وراد يا بيهي في لمن.
1: أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: Il voyage مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
9: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم، ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
10: أريدو طور عالمك.
11: تيهاك زيه وعمل جو
12: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية.

0: 11.
1: ايوه عايز نشاط على الصبح، الامتحانات جايه 11 ايه قول 11 على طول
0: 11.
1: ايوه كده. وكل يوم انت اللي توصل؟
2: اي كل يوم انا.
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: رجاله تعبانه اليومين دول
2: والله. قلبك فضك هو فضك حل اللي عارف فضك هو
1: لا يا راجل صل على النبي، في حاجات تانية برضه.
2: الحمد لله
1: الحمد لله. بقى يا عم مختار، سؤال سهل وبسيط، ربنا يجعله كده يوم خير عليك وربح وان شاء الله خير. انت لو ربحت هتعمل بيهم ايه؟
3: والله مصروف، مصروف الدار،
1: مصروف الدار،
3: مصروف الدار.
1: يعملوا ياخدوا يعني
3: يعملوا حاجه.
1: بقى يا عم مختار، انت ماشي في الاوتوروت، شنو هي اكتر ثلاث حاجات مستحيل تعملهم في الاوتوروت؟
3: اكتر ثلاث حاجات،
1: لا ان انت كده هتنام، فطبعا اكيد مش هتنام في الاوتوروت. كمل يا مختار.
3: الرجوع ما انت
1: الرجوع. احكي احكي احكي احكي احكي احكي بالتونس، احكي بالفرنساوي وبالتونس عفامك يعني.
3: فهمت. الرجوع مع سونس فيرس. وال
1: سونس فيرس ده اللي هو
3: سونس
1: مارشيرير.
4: لا لا لا، سونس فيرس الرجوع، الرجوع في اتجاه
3: الرجوع
1: صحيح
4: كده كده
1: صحيح.
3: ممنوع ممنوع المارشيرير.
1: مارشيرير صح، ما هو هو ده ولا لا؟
4: لا
3: مش واحد واحد. والحاجه الثالثه ممنوع الوقوف ولا السير في الـ في الـ في المسلك الاضطراري.
4: باب باب باب يا ايمن وين مشيت؟
1: انا انا في المرتا، انا في المرتا والله.
4: عصفينا ترجم لك واحد
1: يسلموا. لا والله فما عربيه اسعاف، السلام لكل الناس بتوع الاسعاف بيسلموا علينا، يعني لو معاهم مريض وصلوه بعد كده رجعوا سلموا علينا. ف ربنا والله
4: حتى المريض يحب يسلم عليه، مش يسلموا عليهم يسلموا على المريض كان مش مستعجل الحاله، نسلموا عليه يقولوا ان شاء الله لاباس في المباشر نورمال.
1: اكيد طبعا.
4: تعديهم لي عديهم لي ما عنديش مشكله.
1: لا هم عدوا والله، مشوا مشوا لقدام عشان كده كانوا بيسلموا يعني.
4: اي اعطيه 200 اللي جبته صحيح. هاي
1: اعطي المختار 200 والله.
4: اي اي
1: الف مبروك يا مختار.
3: الله يعطيك الصحه بارك الله فيكم. مرسي بوكو
4: يا مختار. ايش جل لنا مختار، حاجتي بيك خويا الغالي. ايش
3: نعم
4: حاجتي بيك يا مختار.
3: اي نسمع فيك
4: باه مختار. انت البنوته هذيك اللي عديت هنا من الاول هكا ولا؟
3: اي
4: ربي يفضل هيك. عندك بنيه واحده ولا عندك اكثر من بنيه؟
3: لا عندي بنيه وولد.
4: بنيه وولد باه. يقولوا ديما البنيه هي بنت بوها صحيح ولا؟
3: صحيح.
4: اي معناتها انت علاقتك بها كيفاش؟
3: لا علاقتي بها باهية بنتي ذيك، كما قال الأخرى العبد ديما صغارها ما شاء الله.
4: لا لا نعرف نعرف، حتى ولدك تحبه بيشو. أما ديما يقولوا الطفلة، يقولوا الطفلة ديما
3: الطفلة بنت بها.
4: ما تصحيح المعلومة هذه
3: صحيحة. صحيح.
4: يقول لك البو ريت الحب والحنان وال وعندك تفتوفة كلمة غير ما تشعر تلقاك أنت معها، هي تمدهلة لها، هي تلقاك حنين عليها أكثر وهي تلقاها حنين عليك أكثر.
3: صحيح.
4: وريت نوعية الحب اللي تراها مع البنية ما تراهيش بكل
3: ما تراهيش أي ما تراهيش مع الوليد.
4: لا مش حتى مع الوليد، مش حتى مع الوليد، مع مرتك، لا مع أخوك، لا مع أختك.
3: ديما تلقاها حن وحدة، حتى مش يجيب حاجة ولا تتكلم حاجة تلقاها تنقي في أول وحدة تقول
4: أنا بابا يجيبك.
3: أنا بابا
4: ربي فضل. انا ريت علاش قلتك كي خاطر بكري كي سمعتها معك وريت فهمت العلاقه اللي ما بيناتكم اللي انت توصلها كل يوم وعلى قلبك العسل رغم اللي نحس اللي فما شويه تعب.
3: شيء طبيعي
4: ذكي اللي تعرف شنو في مخي، خاطر عندي زوج بنات انا زاده وفي مخي الحكايه هذه يعيش. نقول تو كي يجي نهار، كيفاش يجي نهار يولي يحبوا عبد اكثر مني؟
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اما ساعات
4: والله ما تقول كيفاش كيفاش الحكايه. لا لا قلت هذيك سنه الحياه قبش يجي نهار وعرسوا باش يعرسوا يعرفوا شكون اخر في حياتهم. نقول كيفاش يجي نهار بالله باش
3: لا لا لا لا تبقى ديما حنينة. لا لا تبقى ديما
4: حنينة، معناتها باش يجي شكون يهزها في الاخر. انا معناتها علاقة الحب اللي بيناتنا هذيا يجي شكون يقول يا اخويا السلام عليكم يشد من يده ويقول لي باش
3: لا لا لا لا
4: انا الفكرة مانيش من توا راني مانيش قابلها، هذا اللي حبيت تقولوا لي.
3: امال خليهم خليهم عندي
4: على قلبي كي العسل والله، على قلبي كي العسل.
3: عرس لهم وسكنهم بقى، عرس لهم وسكنهم بحذا.
4: لا لا يقعدوا بحذا ابوهم خويا مادام لي حي انا بإذن الله ربي يفضلهم. سامحوني الاولاد دائما ما دراني كل غلط تحس روحك بوره وتبدل نظرتك للحياه. يا سيدي ان شاء الله ربي يعطيهم وقت طيب
2: ان شاء الله يا رب.
4: يا سيدي يعطيك صحه بارك الله فيك فضلك ما عندك 8

0: ماشي يا ايمن.
1: يا حبيبي
0: معايا بالليل في نفس الموضوع ولا ايه؟
1: والله انا عندي خديجة في البيت وعندي ادم برجولية. هي خديجة حنينة وادم برضه حنين جدا. فوالله لا والله انا ما بحس هي اوكي البنوتة حلوة وبتحن على ابوها. وبرضه الولد لما بيبقى والله بعد مرات برجع مكسور كده في حاجة ولا تعبان ولا زهقان من حاجة ادم يقول لي مالك يا بابا انا معاك ما تقلقش. فبرضه ايه ممكن يكون الدنيا اتغيرت شويه. انما والله الولد انا بالنسبه لي الولد زي البنت وربنا يخليه يعني يخليهم كلهم لينا والله.
0: أمين
1: هم السند يا امين هم السند والله.
0: بيشر نعرف
1: ومراتاتنا برضو مراتاتنا على عيننا وعلى راسنا. مراتاتنا على عيننا وعلى راسنا برضو. الله يخليك حبيبي
0: يعطيك الصحه يا
1: لبس
0: في الشارع يعطيك الصحه يا ايمن. بارك الله فيك. 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
2: يجي وحدينا باش نحفلوا هافتيح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين. وين تلقاونا؟ بقوه راجعين خدمة جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور

0: مع مصرف الزيتون. نهاركسي مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا.
1: قيمة التوازن بين الحاجة والميزانية. مش كل حاجة لازم تتأجل، المهم كيف ننظموها ونقرأ لها حسابها في الميزانية متاعنا. كتولي المصاريف متاعنا واضحة ونعرفوا شطر الطريق قبل ما نبدأ، نتفادي والستريس ونخليوا القرارات متاعنا متوازنة من أجهزة للحاجات اللي نستعملوهم يوميا. المشتريات اللي تهمك يلزمك تخليها خطوة مدروسة ومش اندفاع وكهو، وللناس اللي تحب على حلول مرنة وسهلة فما تمويلات اللي تخليك تتصرف بطريقة ذكية وتخلي الأمور تمشي بنظام خارق للعادة، كما تمويل مشتريات اللي يغطي حتى 100% من سوم الحاجات اللي تحب تشريهم وتخلصهم بالمرتاح على 3 سنين مع تمويل مشتريات اللي مغدوة إن أمنوا ونحقوا.
0: وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: كوريزيتي. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
1: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
2: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيا التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
3: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
4: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.

0: مولان دور يودك بشنوازلو ليا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياه جروب كومار.
3: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
4: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
5: مونوبري ديما معك.
6: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود.
2: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن أن كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 يمكنهم النفاذ إلى الشبكة التربوية عبر الموقع edunet.an لسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 من ماي الحالي. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية والقاضي بسجنه 12 عاما، إلى جانب الحكم بسجن مسؤول سابق عن صيانة الطائرات لمدة 10 سنوات مع خطايا مالية ثقيلة. وتتعلق القضية التي تعود أحداثها إلى سنة 2019 بملف الاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار، ما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقا بسجن المدير العام السابق لمدة 12 سنة وخطية مالية قدرها 19 مليون دينار، فيما حكمت على المسؤول عن الصيانة بعشر سنوات سجنا وخطية قدرها 11 مليون دينار بعد ثبوت تورطهما في عمليات الاستيلاء لفائدة شركات أجنبية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث التي تولى النظر فيها القطب القضائي المالي منذ أواخر سنة 2019. رئيسة الحكومة سرة زعفراني تؤكد خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية تعزيز التعاون بين تونس وليبيا وتكثيف اللقاءات بين كبار المسؤولين مع مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتداعياتها، وذلك على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. ورئيسة الحكومة تشير إلى متابعة تونس الدقيقة للوضع في ليبيا مجددة التأكيد على الموقف التونسي الداعم لحل ليبي ليبي قائم على الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستئناف عملية الحرية لضمان الملاحة في مضيق هرمز، محذرا من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش وفق وصفه، فيما توعدت إيران بأنها ستلقن درسا وترد بالمثل إذا تعرضت لاعتداء. يشار إلى أن مواقف ترامب الرافضة للرد الإيراني على المقترح الأمريكي أثارت ارتفاعا في أسعار النفط وسط تراجع الآمال في تسوية وشيكة لنزاع إقليمي ذي تداعيات دولية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس.
10: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
11: أريد طور عالمك.
12: سبور إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على أول مقابلة الجولة الأخيرة من البطولة واللي تتلعب اليوم، لكن قبل البداية مع الترجي الرياضي التونسي وإدارة الفريق أعلنت على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب باتريس بوميل بعد 13 مقابلة مع الترجي، حق فيهم 6 انتصارات 4 تعادلات و3 هزائم، آخرهم كانت في الديربي ضد النادي الافريقي واللي خسر فيها لقب البطولة. والمدرب المساعد كريستيان براكوني هو اللي بش يشرف على الترجي في بقية المقابلات اللي ما زالوا في الموسم. في النادي الافريقي مبدئيا بش يتم الترفيع في عدد التذاكر مواجهات الجولة الختامية من البطولة ضد الأولمبي البيجي، مباراة بش يتسلم فيها النادي الافريقي رمز البطولة، ومن المنتظر إضافة 3200 تذكرة، وإدارة النادي الإفريقي محضرة برنامج كبير للاحتفال بلقب البطولة اللي كما قلنا باش يتسلموا ضد الأولمبي البيجي. اليوم الأربعة تلعب أول مقابلات الجولة الأخيرة من البطولة، شبيبة العمران تواجه مستقبل المرسى، مقابل زفر الحكم بديس بن صالح وفي الفار درصاف القنواتي. بقية المقابلات غدوة الأربعة متاع العشية، النادي البنزرتي ضد ترجي الرياضي الجرجيسي، ومستقبل جيبس ضد الملعب التونسي. نهارة الخميس مباراة تسليم اللقب للنادي الإفريقي، الأربعة متاع العشية النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، مباراة كانت مبرمجة اليوم تم نقلها لنهارة الخميس بطلب من نادي سفيقسي، اللي هي مباراة النادي سفيقسي ضد النجم الرياضي الساحلي اللي في إطار مبدأ تكافل الفرص طلب أنه يلعب في نفس اليوم مع الترجي الرياضي التونسي واتحاد بن قردين، بما أنه النادي سفيقسي والترجي زوز ما زالوا يلعبوا على المكان الثاني المؤهل لرابطة الأبطال الأفريقية. دونك نهار الخميس الاتحاد المنسيري مستقبل سيمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي. المقابلة المؤجلة من الدور ثمن نهائي من الكاس ما بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي باش تتلعب نهار الأحد 17 ماي مع ماضي 3:30. في الرابطة المحترفة الثانية، أمل حمام سوسة أول الفرق العائدة للرابطة المحترفة الأولى. أمل حمام سوسة بعد العودة بتعادل البارح من ملعب حمام لمف 1-1، ورغم فوز اتحاد تطاوين في مباراته البارح على بعث بوحاجلة 1-1، دونك 3 فرق يكملوا في الصدارة ب 51 نقطة. المواجهات المباشرة بيناتهم 3 تخلي أمل حمام سوسة هو اللي في الصدارة وهو اللي يطلع مباشرة للرابطة المحترفة الأولى، ونادي حمام لمف واتحاد تطاوين هما اللي يلعبوا البراج. بقية النتائج، سبورتينج بن عروس ربح الملعب الفرقي منزل بورقيبة 6-0، اتحاد بوسالم تعادل مع جمعية مقرين 2-2، هلال مساكن خسر ضد هلال الشابة 4-2، محيط قارقنة مكارم مهدية خسر ضد محيط قارقنة 3-1، والرلوي ربحت كوكب عقارب 2-1. اليوم نعرفوا الثاني الفرق اللي بيش تصعد للرابطة المحترفة الأولى واللي بيش يكون ما بين تقادم ساقط الدير أو الملعب الجيبسي. بالنسبة لبرنامج المقابلات لكل للمجموعة الثانية، الأربعة متاع العشية بقلعة رياضية جندوبة رياضية، سبورتينج المكنين جمعية أريانا، نسر جلمة الملعب الجيبسي، الملعب الجيبسي ثاني ب 52 نقطة، مستقبل قاسرين ضد اتحاد قصور السيف، والقاسرين ضمنت أنها تلعب باراج. تقدم ساقط الدير المتصدر ب 53 نقطة يواجه على ميدانه هلال الرديف، وأمل بوشم يواجه نادي القربي، وقاف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل الفريق، أحلى صباح.
13: موزايك فام
10: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
11: أريدو طور عالمك
9: أحلى سباح

0: كرت سانتا صباح.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادية فورتي.
4: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم نحكيو على النجم برشلونة لامين يامال اللي أثار تفاعل كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو رفع علم فلسطين. كان هذا خلال الاحتفالات متاع فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني البارح الاثنين. اللقطة هذه جات خلال الاحتفالات اللي أقامها نادي برشلونة بعد حسم لقب لليغا وين كان حامل العلم الفلسطيني على متن الحفلة هي كما تعرفوا تبدأ حفلة مكشوفة وين زادة اللي هي بدأ احتفلت بالفريق وسط مدينة برشلونة وسط أجواء احتفالية لشهدت حضور جماهيري كبير برشا. شفنا الفيديو شفنا التصاور اللي ظهر فيهم اللاعب الإسباني الشاب بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط زادة شفنا إشادة كبيرة برشا من جماهير عربية فلسطينية اللي اعتبرت أنه الخطوة هذه فيها رسالة تضامن واضحة و رسالة تضامن كبيرة برشا. مصدر حتى تعليق رسمي من برشلونة أو اللاعب بشأن اللي صار لأنه المشهد كان لقى تفاعل كبير برشا خاصة أنه يامال هو واحد من أبرز نجوم الفريق في السيزون هذية وساهم بشكل بارز برشا في تتويج برشلونة باللقب بعد ما قدم مستويات مهمة ولافتة خليته من أهم عناصر الفريق الكتالوني رغم صغر سنه. نستنى تعليقاتكم على موبايل نيوز تلقاوها على الباج متاعنا. أحلى صباح باي موزاي كافي.
3: موبايل نيوز مع نادية فورتي.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أحلى صباح.
5: في إم جي كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليليتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
8: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 ماي 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
9: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هيبريد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في ليزانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
10: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيز.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: 8:18 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد يا ربي العامل عليك وشد فيك. صبحيت اليوم الثلاثاء إن شاء الله موافقين وإن شاء الله طريق السلامة. غودونجور إياد.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على ترامب في بوتين. ترامب عدوى في بوتين. في بكين في بكين
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: في بكين في بكين
0: مش البرنامج يا زي فهمنا
1: غدوة زيارة لترامب في بكين
0: يا ودي
1: شنو هي ملفاتها هذا الموضوع
0: فهمنا ترامب فين
1: بكين
0: هاي تفضل انت برشلونة عندك زادة تاو ولا كيفاش امشي امشي نادي
2: حكيت على الموضوع ما تعرفوا شنو
0: والله ما امشي يا نادي امشي امشي ولا ولا ايش بكم
2: لا لا باش نرجعوا نحكيو على سعد
0: كورونا
2: والله يا ليلي فيبا والله العظيم
0: عندي احساس اللي مش عاودوا تلقحوا كنت فيروس اخر تفضل
2: باش نحكيو على الفنان سعد المجرد اللي يمثل امام محكمه في فرنسا بتهم جديده تهمه اغتصاب مره اخرى
0: هكا ويس ابدائي كمان انت انا رجعنا
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي اليوم ولا ممكن تبدا قاعد تخدم على البيسي نتاعك والاي اي يفهم بالضبط فاش تعمل الحكايه هذه توا ولات نجم تصير جوجل اطلقت جيميناي على الماك وجديد لهنا تنجم تبارتاجي معاه ليكرون نتاعك وتساله ديريكتومون شنو نعمل لهنا كيفاش نصلح هذا وهو يشوف ويفهم ويعاونك بالوقت يعني مش كان تشاتك هاو اما اللي نحب نقولوه اللي الاي اي ولا يخدم معاك فرد وقت عطيليكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيره وجينيروزيتي متسميه على تي تي على خاطر باللوفر جديده فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه اما تفانسي على الانترنت موزيكا لعب وستوريات وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش ملزر بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها ديزابيل ليميتي اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي تيك نيوز باي تي تي

0: يرد مني.
1: هاي تفضل خويا.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. غدوة أنظار العالم تتوجه للعاصمة الصينية بكين، لأنه الحدث هو زيارة تاريخية للرئيس الأمريكي. آخر زيارة رو عندها تقريبا معناتها 9 سنوات. آخر زيارة كانت في 2017 لرئيس أمريكي للعاصمة الصينية. واليوم ديجا بغض النظر على الملفات الأهمية اللي يعطيها العالم للقاء هذايا، تبين التغير متاع الليدرشيب متاع العالم. معناتها اليوم القوى العظمى في العالم قاعدة تغييرات تصير. معناتها راهو يلزم نذكروا أنه العالم في 100 سنة اللي فاتوا ما كانش يشبه بالضرورة اللي قاعدين نشوف فيه اليوم من تقاسم نفوذ بين القوى العظمى في العالم. بسرعة نذكر أمين أنه قبل 1914 والحرب العالمية الأولى كانت القوى العظمى في العالم هو الثلاثي الأوروبي، بريطانيا فرنسا وألمانيا. بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت فما زوز قوى كبار، ما كانتش أساسا دول بقدر ما كانوا دو بلوك. كان فما المعسكر الشرقي اللي يقوده الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ومع معناتها سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي عشنا فترة اللي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى في العالم، خاصة معناتها من السنوات 90 إلى حدود تقريبا آخر السنوات 2000-2008-2010 اللي برزت الصين كلاعب أساسي في المشهد العالمي. إيدير الصعود الصيني والأسانسيون الشينواز حاجة معناتها ملفت الانتباه، والأرقام تخلي نفهم اليوم الوزن متاع الصين اللي معناتها إضافة للوزن الديموغرافي متاعها اللي هي ثاني أكبر دولة في العالم في عدد السكان بعد الهند، واللي كانت لهنا هي الدولة الأكثر سكانا في العالم، ولكن القوة الاقتصادية والتكنولوجية متاع الصين خلوها اليوم تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى في العالم، الشيء اللي خلاها اليوم يقرأ لها 1000 حساب. وهذه معناتها حدث ملفت الانتباه واكسبسيونيل استثنائي، خاطر راهو كان نذكروا انه الصين راهي الصين ما كانتش في الامم المتحده الى حدود اول السبعينات. معناتها هذايا باش ناخذوا بعين الاعتبار. كيف نشوفوا الارقام ما نبعدوش ياسر، من عام 90 لعام 2025 كي نقول لك امين انه الثروة اللي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية اي تي ملتوبلي فوا 5، معناتها الولايات المتحدة الأمريكية معناتها ضعفت البي بي متاعها 5 مرات. بلاد كيما تونس في نفس الفترة كيف كيف ضعفت البي بي متاعها 5 مرات. حسب رأيك أمين الصين قديش من مرة من 90 ل 25 قديش من مرة ضعفت البي بي متاعها، اللي هو ذكروا أنه البي بي هي الثروة اللي تنتجها في عام.
1: برشا مرات،
2: 50 مرة. 50 مرة ضعفت الثروة متاعها. دونك الشيء اللي يفسر اليوم الأهمية متاع الصين على مستوى العالم. به اليوم الملفات اللي باش تكون على طاولة الرئيسين هما ملفات فيها الثنائي ولكن فيها ما يخص العالم ككل. إيدير هذاك علاش أنا بديت بمسألة النفوذ، لأنه فما ملفات اليوم باش تحسم كما كان في الثمانينات وفي السبعينات كانت لقاءات القمة بين الرئيس السوفيتي والرئيس الأمريكي هي اللي تطرح عليها أهم ملفات العالم. اليوم قاعدين نشوفه في تغيير، وأصبحت الصين هي التشالنجر متاع الولايات المتحدة الأمريكية. وأهم ملف اليوم هو ملف الطاقة في العالم، اللي هو مرتبط بالحرب على إيران، مرتبط بمضيق هرمز، وبرشا كلام على أنه دونالد ترامب يأمل في أنه الصين تضغط على إيران من أجل القبول بعدد من الشروط للوصول لاتفاق في المفاوضات اللي اليوم ما معناتها واضح أنها ما هيش متوقفة ولكن متعثرة بشكل كبير. علاش الصين هي أكثر طرف ينجم يلعب دور يمكن أكثر من روسيا؟ لأنه الصين هي أول مستورد للنفط الإيراني. دونك ديجا الصين محتاجة إلى أنه معناتها يصير الدبلوكاج في مضيق هرمز، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تضغط على الصين. إذا بدأت الضغوط من نوع التسريبات في الصحافة الأمريكية على أساس أنه الصين قاعدة تبيع الإيران في معناتها التكنولوجيا متاع المسيرات والتكنولوجيا العسكرية، ولكن زاد كيف كيف فما الجانب متاع غانيو غانيو، نحلوا مشكل إيران، أنتم ما ضغطوا عليها وإحنا نسمحوا لكم باستيراد النفط الإيراني، وهكاك الصين تطلع رابحة من الاتفاق هذا. دونك اليوم زاد الصين على مستوى استراتيجي، صحيح على مستوى متوسط المدى هي محتاجة لإمدادات الطاقة، ولكن ما هيش الطرف الخاسر الأكبر. اليوم الخاسر الأكبر هو الاقتصادات الغربية، الخاسر الأكبر أيضا هو ترامب، لأنه اليوم ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط قاعد يأثر على الشعبية متاعه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فما مفاوضات وملف مهم في النقطة هذه. الملف الثاني هو الملف الثنائي اللي نعرفه أنه معناتها دونالد ترامب كيف دخل الحملة الانتخابية وإلا في الفترة الأولى متاع الرئاسة متاعه شن ما يسمى بالحرب التجارية، وعندهم مدة الأمريكان يعدوا في الزيارة إلى الصين من أجل الضغط على الصين لتقليل العجز التجاري. لخصوا الموضوع بسرعة، دونالد ترامب يعتبر أنه من غير المقبول أنه الصين تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من اللي تستورد منها، وبالتالي قام كان تذكر بالترفيع في المعاليم الديوانية على العالم الكل، ولكن أكبر زيادة هي زيادة اللي شملتها الصين، وكان معامل على أساس أنه هك الضغط متاع المعاليم الديوانية هو اللي باش يسمح له باش ياخذ أكثر تنازلات من الصين. ولكن اليوم دونالد ترامب يمشي في وضعية أضعف من اللي كان هو يتصورها. علاش؟ لأنه في مرحلتين، أولا المرحلة الأولى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ألغات الزيادات متاع التعريفات الديوانية وقالت لي هو كرئيس ما عندوش الحق ويلزم هذا يتعدى على الكونغرس، وهو كرد فعل عمل ينتاكس جنرال على العالم الكل ب10%. نهارين التالي محكمة جديدة خذت قرار بإلغاء المعاليم هذه. دونك اليوم الأوراق اللي عنده على طاولة المفاوضات ماهيش بنفس القوة وقت اللي كان فارض في مرحلة من المراحل 140% من معاليم ديوانية. دونك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ماشي على أساس أنه تحب تحسن في الميزان التجاري مع الصين. إذا يعرف فما كلام على أنه باش يتم إنشاء أمبورد وإلا مجلس للتجارة بين البلدين اللي هو باش يعطي الضمانات هذه، وفما ضغط على الصين لاستيراد السوجة أساسا الأمريكية، على خطر بالنسبة لترامب اللي هو الناخبين متاعه قسم كبير منهم هما من الفلاحين ومن الأرياف الأمريكية يحتاج إلى هذا. ومن جهة أخرى فما كلام على أيضا طلبية صينية متاع 500 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة الأمريكية، الشيء اللي نجم يخلي دونالد ترامب يرجع لواشنطن برسالة في أنه انجح ولو نسبيا في تعديل العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الصين تنجم تمشي معاه في النقاط هذه، ولكن عندها معناتها بيسور هي الشروط اللي تفرضها، واللي أساسا فما ملف تايوان، تايوان اللي هي تحت الحماية الأمريكية ولكن الصين تعتبرها جزء من الدولة الصينية ورافضة أنه يكون فما الاستقلال متاعها. ولهنا دونالد ترامب قام برسالة من نوعا ما رمزية، من حيث أنه كانت فما معناتها اتفاقية وإلا صفقة متاع أسلحة لتايوان في حدود تقريبا أكثر من 10 مليار دولار، اللي قام بالتعليق نتاعها ظرفيا دونالد ترامب، وهذا اثار برشا مشاكل في الكونغرس، خاطر معناتها اليوم السياسيين الامريكيين يعتبروا يقول كان نبعثوا رساله اللي احنا تخلينا على تايوان راهو غدوه الدول نتاع المنطقه اساسا كوريا الجنوبيه واليابان باش يعتبروا حتى هما انه الولايات المتحده الامريكيه حليف لا يعول عليه ولا يمكن انه معناتها نعولوا على الحمايه الامريكيه، الشيء اللي نجم يدفعهم للبحث عن حلفاء اخرين. الملفات الاخرى فما اساسا ملف الذكاء الاصطناعي والمنافسه بيناتهم والمخاوف نتاع زوز اطراف من التطور نتاع الذكاء الاصطناعي بدرجه اللي تولي تهدد الامن القومي نتاع كل دوله ولكن ايضا الامن العالمي، وفما كلام على البحث على وضع اطر لتطور ما يسمى بنماذج الذكاء الاصطناعي السياديه. دونك هذوما اساسا أهم الملفات اللي باش تكون على طاولة الرئيسين.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين. أحلى صباح
0: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: ليرجع لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
5: تدلل
6: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
11: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. شنو هالحماس؟ شنو هالفرحة؟ شنو هالبدايات اللي تفرح القلب يا أبراج نارية؟ راكم من أكثر الأبراج للفترة هذه عندها قدرة قوية عن جي حمل أسد برج القوس. تعبكم يبين بعد فترة مش هيك الكل، الثقة ترجع من جديد. حتى اللي عاش تعب عاطفي عنده بداية أخف وأجمل جاية في ثنية. مش وحدهم حتى الهوائيين، ضحكة خفيفة، أخبار حلوة ومواقف ترد الروح بعد فترة تعب عشتوها. نحكي مع دالو ميزان جوزي. أفكاركم ذكية، حضوركم أقوى من القوة بشوية، عندكم تحسن تدريجي في الفلوس وفرصة صغيرة للربح تستنى فيكم. المهم خلي قلوبكم خفيفة، راهو الحظ يحبك الناس اللي ما يفقدوش الأمل، وانتو ما عاد الأمل فيدو. ونصيحتي مع آخر أيامات النص الأول من ماي للأبراج الترابية، شوف عذراء جدي ثور. اش قولكم كنت ارتاحوا من التفكير الزايد؟ علاش حارقين رواحكم؟ راهوك مش كل شيء يستحق القلق، فما برشا حاجات جديده جايتكم في الطريق. هو صحيح كانه وخر شويه، اما راهو كيف باش يجي بطريقه تستحقها الصبر اللي صبرتوه. كلامي هذا زاد على السرطان، عقرب حوت، امان ما تخافوش. القلب اللي صبر برشا يستحق فرحه كبيره، وهالفرحه ما تقطعش وان شاء الله زيده.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر.
1: أول خبر في البارومتر هو تصريح للمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس اللي البارح كان حاضر في صباح الناس واللي كان طمن التوانسة بشأن الوضع الصحي في البلاد وأكد أنه تونس ما سجلت حتى حالة إصابة بفيروس أنتاي لحد الآن وقال زادة أنه تونس ما هيش باش تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات وقائية خاصة يقول أنه المصالح الصحية قاعدة تتابع بدقة كل التطورات وقال أنه انتشار العدوى صعيب بين البشر وهذا الفيروس يقول ما عنده حتى علاقة بفيروس كورونا وهو معلوم منذ خمسينات القرن الماضي.
2: كهو ميل أخضر أما أخضر وأحمر تفضلي
3: أنا أخضر ربي بشره بالخير على خاطر بصراحة ما عنا حتى رغبة مش مش باش نعاودوا باش نتخيلوا اللي قاعدين نجموا سيناريوهات رغم اللي راهو نادي بعثت لنا بكري قتل فراس
2: هذاك انت تو حرقتي في الجانب
3: دونك ان شاء الله فما كاين الخير سامي
2: انا الاخضر اللي كان يقول فيه اياد دونك فماش مشكل دونك ميو لكن يبدو انه فرنسا طلبت من وسائل الاعلام ناديه نتاعها انها تخلي ان ستوك من لي ماسك هذوكم اف اف بي 2 يظهر لي
1: مازلت
2: نذكر اساميهم صحاح
1: صحيح صحيح
2: قدرهم خليوه عندكم ستوك نتاع دي ماسك راكم تنجموا تستحقوه كي نقرا خبر انا هكايا نقول الاولاد كيفاش معناتها تو
1: طلبت من الاطباء راهو الاطباء
2: مش تقول خلي عندك ستوك معناتها نتاع اف اف بي 2 معناتها راهو تنجم الحكايه تتطور دونك هذه نظرة استبعادية استبعادية شوية بين قوسين توحش ليوت والبناضج والفازات ذوك وكل ما خلوا بلاصة ولا ما حليها إياد أنا حب قعدت الدار وليت من الكورونا قبل كنت ما قعدش في الدار ساعة تو وليت ما نخرج من الدار كان ساعة في النهار نجي نخدم ونعود نرجع شو مخبي تو برازمي أنت شو عملت في الكلمات اللي محصورين فيهم
3: قاعد نتفرج ونقرأ
2: أي ما استمتعت ولا بصراحة
3: أو استمتعت ولكن زاد
2: في وقتها ما معرس ما وقتها ولا
3: بس
2: أي صحيح وحدك زاد وحدك مش استمتع برسم
3: لا أما المشكل مش غاديك المشكل إنه راه الناس تشوف الجانب هذاك هكا بشوية نوستالجي ولكن لازم نعرفوا إنه راه اقتصاديا العالم ضر لليوم ما تصلحتش الأمور وبرشا ناس خسرت شركاتها وخسرت خدمها وكلام
2: شو تعلمت يا بار البنابرز اليوم
3: انا ما تعلمتش
2: انا ما تربيش ذوقت وانت نادي شنو تعلمت من التجربه نتاع الكونفينمون
1: جاي نخدم يا اخي حتى انت
2: تخدم يا اخي ما نخرج ونرجع للدار
1: لا لا فماش كونفينمون
2: تشتم قهوه تمشي تخدم
1: اي قصدي ما عادش انت ما عادش كونفينمون وانا ما عادش كونفينمون
2: سامعك ما نجيش نخدم شكون باش تسمعوا معايا
1: صحيت انا بدي نخدم وقتها
2: كورونا الفيروس جي يحكي معاكم
1: فوالا انا بدي نذاك ما عنديش ما نعرفش معناتها كونفينمون خاطر نخدم كل يوم امين دونك هذاك علاش
2: واضح
1: باهي
2: تعلمت الصبر
1: الصبر باهي
2: هم اللي يعيشوا معك عائلتك هم تعلموا الصبر اللي انت معهم تفضل ايه
1: الخبر الثاني مش حكيه على مقترح قانون جديد في علاقة بالعقوبات والتنظيم متاع رياض الأطفال والمحاضر لجنة الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية
2: محاضن عايشة محاضن أرى عندكم مشكل متاع حروف
1: شكون احنا
2: اي انت وإياد الزوز
1: لا لا
2: إياد عنده مشكل في الكلمات جملة معناتها
1: لا علينا في إياد عنده مشكل في حروف الجر
2: عبد القادر الجديد اللي قراني لانجويستيك في الفاك ماذا بيك تتدخل بالله في أقرب فرصة عندك زوز كلام ذا أو هزهم يصلحوا شوية معناتها اللانجويستيك
1: الوضع أخطر من مشكل لانجويستيك هاتين هذا اللي
3: نزمنا تقويم النطق
2: أي بصراحة
3: طفونيستي نزمنا
2: طب المعنى وليت نفهمكم
1: برماش حتى المستمعين وليه بالمعنى معاش يخضع علينا
2: محاضر الأطفال علي فضل أي محاضر الأطفال
3: إفراد في السرعة
2: خير
3: محضر إفراد حركة
2: مش لازم تصوتوه
1: لا لا عيب الحق سيريوزمون الاولاد لجنة الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب نظمت جلسة استماع أولى حول هالمقترح هذية اللي ينظم رياض الأطفال والمحاضن وفي إطار هذية انطلاق المناقشة متاع الفصول والاستماع المختلف المدخلين فأنه مقرر اللجنة النائب رؤوف الفقيري قال أنه المقترح هذية الهدف منه مزيد تنظيم القطاع اللي عرف تطور كبير في السنوات الأخيرة مقابل تسجيل إشكاليات تتعلق بضعف التأثير بعض التجاوزات يقول وحالات العنف اللي عاشوها المحاضن ورياض الأطفال إلى جانب محدودية الإطار المعتمد حاليا على كراسات الشروط
2: أخضر أخضر إياد أخضر تفضل إياد
3: أخذر على خطر اليوم معناتها من المهم أنه يكون فما إطار تشريعي اللي هو معناتها يتلائم مع الوضعية سور لتيران. نتصور أنه النص القانوني اللي موجود هو نص قديم واللي محتاج المراجعة، دونك معناش التفاصيل شنو اللي بش يتغير، ولكن الأكيد هو أنه يلزم المراجعة باش برشا أحداث صارت وبرشا مشاكل صارت ما نعاودوش نسمعوا بها في المستقبل.
2: به قريت زاد بما معناه انه باش يعملوا تسقيف، يظهر لي باش يولي فما تسقيف للاسعار، ما تحاجت نوع هذا خاطر بما انه اللعب محلول في الاسعار دونك لينا حاجات تاع هبال معناتها بصراحه. بون اللي يحب يهز ولده هو حر، اما ساعات لو تلقى البلاصه جغرافيا اللي انت موجود فيها فما كان شوا هذاك هاو، دونك يتم استغلال هذاك لابتزاز ساعات حتى بعض الموظفين ولا غيره، معناتها تاع بلاصه كارتيه شيك يسكن لبس عليهم اوكي اضرب ما تبى بصراحة.
3: يا ما ذي بينجبش توصل خطر، هو إذا يضرب بشكل كبير مش يجي حد آخر ويكون أرخص.
2: فما فئة من العباد يحبوا الغلاء، بالعكس عنده غالي ما تبى.
3: ما دام فما شكون يحب يخلص.
2: ما يضرب فيها ناس آخرين زاد هذا كارش.
3: يمشي ولا الأرخص.
2: يا أخي تعرف كيف مش ما تبى تقارن شو تهزوم اليد تقارنهم هوا.
3: ما قاريش
2: ما قاري هزوم النادي ما تقارن أما تعطيهش نتحقوا من نطق النادي اليد
1: هذوم ما تصير ذيك هلا.
2: ألا لا ما تمارك ويفر تفضل.
1: الأخبار الثالث باش نحكيو على موضوع يهمكم توما الأولاد وحتى نتصور برشا مستمعين، سوق السيارات الكهربائية في تونس اللي سجل نمو لافت بنسبة 300% خلال الأربع أشهر الأولى من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب ما كانت أكدته المديرة التجارية الوحدة من الشركات المعروفة في تونس اللي تبيع في السيارات الكهربائية أو تمثل معناتها الماركة هذية. وقالت في تصريح لإكسبريس إف إم أن السوق التونسية شهدت بيع أكثر من 700 سيارة كهربائية في أربعة شهور إلى جانب أكثر من 3000 سيارة مو كهرباء تشمل السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن.
2: خيبهم ما سميهم بالعرض أخضر هجينة بس عجينة عاتي على عاتي على عجينة على برش حاجات خريب فهمتش تفضلي ده.
3: بو أنا أخضر على خاطر اليوم معناتها العالم الكل ماشي في الاتجاه هذا، ما حتى حد ما يتصور انه مش نقعدوا في معزل على العالم معناتها انه الناس الكل ماشي للسيارات الكهربائيه واحنا مصرين على المازوت والليسانس. دونك اليوم مساله طبيعيه اي سورتو انه معناتها راهو كي تشوف في اقرب فضاء لينا الاتحاد الاوروبي تقريبا سياره على خمسه قاعدة تتباع هي سيارة كهربائية. دونك احنا جاي ريتم صحيح فما المشكل متاع لي شارجور في الطرقات، ولكن على الأقل أكثر معناتها فئة اليوم قاعدين يستعملوا هما الناس اللي يقولك أنا ما عنديش مسافات طويلة دونك نشارجي الكهرباء ندور بها في المدينة اللي أنا عايش فيها وفي الليل نشارجي في الدار. دونك ولكن باش يولي فما ظاهرة مهمة يلزم يكونوا فما لي شارجور على الطرقات الكبيرة.
2: به هزيت أخضر خطر هذا المستقبل معنا وين هاربين منه. الدولة عملت ليفور اللي عليه، الدولة كي تنحي لك أنت الديوانة وتنحي لك بعض المعاليم وتخليك تجيبها تقريبا بسومها، معناتها فين الدولة عملت اللي عليها والباقي عند المصنعين اللي كوتي ماركتينج ساعات يخدموا ساعات ما يحبوش يخدموا، ساعات يحبوا يسبقوا دي موديل معناتها تيرميك على لي موديل إلكتريك. ورينا وقتاش صار البوم معناتها بين قوسين اللي تباع التوا اكثر من تباع العوام اللي فاتوا كل وقت يجيبوا كراهب اللي هما في المتناول ايد، معناتها يجيب لك كهرباء نتاع 50 و 60 مليون مع داريتهم برشا يدوروا، ما هما من الاول ما بداوش يجيبوا بهذاك، ما بداو يجيبوا في الكراهب نتاع 300 و 200 و 250 و 170 هذوكم ماليهم عندهم ما همش هما اللي مش هما اللي معنيين بالكهرباء الالكتريكيكم بدرجه اولى. دونك هذاك علاش كل ما نقربوا القام اكثر للمواطن تخليه يخمم اسكو يشري كهرباء ترميك ب70 ولا هي بيدها تنجم تكون الكتريك ب50 وقتها ما يخممش برشا واللي يمشي يخمم في الالكتريك اكثر. دونك المصنعين ما عليكم كان تقوموا بدوركم في التسويق للمنتوجات نتاعكم في العالم كله، راه مصنعي السيارات هما المستشهر الثاني في كل وسائل الاعلام الا في تونس. ما بصراحه والله نقعد دايخ معناتها راه تحل تتفرج اياد في قنوات فرنسيه تشوف مصنعي السيارات معناتها ماكلينها الدنيا ماكله.
3: وتعرف عليش؟
2: عليش؟
3: على خاطر عندهم هما مثلا تاخذ انت اكزامبل اوروبا ولا فرنسا سوق حر عندهم الحق يبيعوا قد ما يحبوا. احنا فما ديكوتا هو يعرف اللي هو
1: شيء هما مصنعين زيد
3: لحظه
2: علي الكتريك فما كوتا فما كوتا اصلا ديما نبيعوا فيهم بالسيف نحن قاعدين تاو شنو كوتا كوتا
3: نحكي لك ينجم
2: اللي تشوفوهم كلهم ديجا مانعين انهم يعملوا البرة في فرنسا مثلا بوب على كهرباء ترميك يا ما يبريد ولا الكتريك فرش في البيب اللي ريتهم كل ما فماش كهرباء ترميك. نحن في تونس شنو فما اصلا بعض الاطراف اللي في مصنعي السيارات ما يحبوش
3: بوم

0: الإيماج هذيك اللي تونس بصراحة مصنعين ما على بالهمش بها جملة. قولك هي باسمها, هي هي باسمها طيب هات لي يجي شكون. ولينا برشا ماركات صينية دخلت للسوق وأمنت بالإشهارها وشوفوا قاعدة طايحة اليوم خطر هي باسمها. يعطيك صحة نادية, بارك الله فيك, يدا قعدوا معنا رجعي. أحلى صباح.
1: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
2: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر الترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو في 70 اف او، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 وات، اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69، ديسپونبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد. فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
4: مرة أخرى ومحاكمة جديدة تدخل وتعتبر حلقة جديدة في مسلسل اتهام الفنان المغربي سعد المجرد في قضايا جنسية. البارح الاثنين كان المغني المغربي تحاكم في الجلسة والمحاكمة هذه اللي كما قلنا تنضاف لي حتى اتهامات مماثلة اللي توجهت له عام 2015 في المغرب، عام 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى زادة بعد نرجع نسمع في فرنسا عام 2023 كيفاش زادة تحكم عليه بعد ما اتهمته شابة زادة باغتصابها وضربها، وكان مقرر زادة انه يتم عقد جلسة الاستئناف في شهر في 2025 في شهر جوان 2025، لكن تم ارجاء المحاكمة هذية بسبب ملاحقات بحقل المدعية والأقارب لها.
5: Le procès du célèbre chanteur marocain Saad Lamjared a débuté aujourd'hui à Draguignan. L'homme de 41 ans est jugé par la cour d'assises du Var. Il est soupçonné d'avoir violé une barmaid dans sa chambre d'hôtel de Saint-Tropez en août 2018. Un huis clos a été sollicité ce matin par l'avocat de la partie civile pour cette audience. Audience devait avoir lieu, rappelez-vous, en décembre dernier, mais qui avait été renvoyée à cette semaine.
4: دوك الأحداث ترجع لعام 2018 وقت اللي كانت المدعية تخدم نادلة سيرفوز، وكانت التقات سعد المجرد في ملها ليلي وقالت إنها قبلت إنها تمشي معاه للفندق اللي هو يقيم فيه، لكن هو أصر إنه يخذها إلى الغرفة متاحة وتقول إنه هوني تم الاغتصاب متاحة. سعد المجرد يقول إنه العلاقة كانت برضا الطرفين، غير إنه صديقة المدعية اللي استنجدت بها بعد الحادثة قالت إنه لقاتها في حالة صدمة مع فما بلايس نتاع تورم في وجه نتاعها.
6: Déjà condamné en 2023 par la cour d'assises de Paris à 6 ans de prison pour viol dans une autre affaire, le chanteur conteste fermement ses nouvelles accusations et continue de clamer son innocence. Au cours de l'instruction, la défense a dénoncé des tentatives d'étouffement de l'affaire. Un proche du chanteur aurait tenté de proposer de l'argent à la jeune femme en échange de son silence. Dans ce dossier, le parquet avait initialement requis un non-lieu avant que la chambre de l'instruction d'Aix-en Provence n'ordonne finalement le renvoi de l'artiste devant les assises.
4: دوك هوني نرجعوا لعام 2023 في فرنسا وين تحكم على سعد المجرد بالسجن لمدة 6 سنوات بعد ما تهمته شابة باغتصابها وضربها في عام

0: 2016 وكان زادة المحاكمة وقتها تأجلت لأنه فما واحد من الأقارب متاعه زادة كان اقترح مبلغ مالي مقابل الصمت متاع الفتاة هذه. لكن سعد المجرد وقتها انفي الاغتصاب وقدم الرواية متاعه تافليكس خيذية باش نسمعه هو شنو قال مقابل الفيرسيون متاع المدعية شنو قالت.
1: في سيارة الأجرة أمسك أحدنا بيد الآخر وامتدحت جمالها وتعانقنا ولم يكن عينق أصدقاء. كان أحدنا معجبا بالآخر وفي الغرفة رقصنا وتحادثنا. أنا سعد المجرد لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا بأي طريقة.
2: في حين روت الضحية الحادث بشكل متناقض مع رواية سعد المجرد.
3: لقد رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة ثم تبادلنا القبولات وفجأة ضربني على رأسي ثم اغتصبني قبل أن أنجح في صده من خلال عضه في أسفل الظهر ولكمه وغادرت الغرفة واضعة حدا لهذا الكابوس.
0: عام 2015 توجد زادة سعد المجرد اتهامات أخرى بالاغتصاب كما قلنا في المغرب وحتى زادة في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: سبق ونوشهت إليه اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في نيويورك في الولايات المتحدة حيث تم حل القضية وديا آنذاك.
5: به مرة أخرى يعود يرجع سعد المجرد إيد وقت نقوله سيبون هاو تيب موضوع قديم موضوع جديد. أنا لميتهم كل يوم صباح قبل ما خليك تعليق إيد نبدا الساعه بلافير لوغا بريول.
6: بريفير ما نعلقش ما.
5: لا باش تعلق لافير لوغا بريول باريس 2016 هذه لافير لوغا فيرديكت نهار 24 فيفري 2023 سيزون دو بريزون فيرم ستاتو ابريز افوار انيسيالمون في ابيل معناتها صارت كونداناسيون فينال. باه لافير الثانيه هذه اللي كنا نشوفوا فيها سان تروبي 2018 لافير الثالثه موجوده في الولايات المتحده الامريكيه عام 2010 2016 تعود قضايا أخرى بين باريس وكازا بلانكا شكيت به مواطنة فرنسية مغربية قالت أنه اعتدى عليها جنسيا عام 2015 في كازا بلانكا. معناتها والله كان واحدة نقوله إيه دما نحكي على خمسة قضايا معناتها في نفس التهم. شوف يتبلوا عليه كلهم.
6: أنا ما نحبش ما نجمش نكون لا أنا لا أنت قضاة باش نقوله أنه شخص أذنما
5: كلهم وعليش بيه سعد المجرد معناتها ما فهمتش.
6: استني خليني نفهم اليوم علاش الحديث في مثل هذا الموضوع هو موضوع صعب لأنه مسألة
5: موضوع سعد ولا موضوع صعب
6: زوز موضوع سعد موضوع صعب علاش على خاطر إمكانية البراءة تقعد قائمة تنكر القضاء ما قالش كلمته بشكل كبير ولكن في نفس الوقت واحد زاد ما ينجمش يدافع لانه احتمال انه يكون مذنب وانه احنا وقتها نغلطوا في حق الجمله
5: الفرنسيه ونخليك ترجمه سي لون كونت لي بروسيدور اي اون مني ا ان ميز اون اكزامان فورميل اون دي نومبر 3
6: اي هما هذوما
5: نيويورك
6: سان تروبي شنو معناتها ميز اون
5: اكزامان الى ايتي كونداني اون فوا دون مارين دون مانيير ديفينيتيف الاخرين مازالوا
6: فوالا دونك الاخرين مازال فيهم البحث نعرفوا انه معناتها راهو المشاكل هذوما صارت وشفنا ديز اكزامبل انه تكون فما ادعاءات انه يكون فما حاجه غلطه كيما راهو هذا مش تبرئي ينجم يكون غلط ويلزم يتعاقب لانه راهو في المواضيع هذه المساله يا تكون رضائيه يا اما راهو الموضوع جريمه تستوجب العقاب معناتها. ولكن زاد شفنا برشا وضعيات خاصه بعد حمله ميتو اللي معناتها كيف يكونوا الاشخاص هما خاصه فنانين ومشهورين يجيوا برشا باش يقوموا بقضايا للحصول على تعويضات
5: وجينا القضايا اللي تسكرت نتاعو كل عطاه فيهم فلوس
6: وبيسر كي يخرج الاخبار اللي هو عطاه فلوس في قضيه دونك سا بو بوسي داتر. انا اليوم ما نجمش نقول هل انه اذنب والا لا ولكن الحاجه الوحيده اللي نقولها اذا اذنب فانه يلزمه يتعاقب وانه راهو معناتها مش على خاطر شخص يكون مشهور ولا معروف كيف يرتكب جريمه بخطوره جريمه الاغتصاب ما يتعاقبش على خاطره مشهور لا يلزم يطبق عليه القانون.
5: صاحب اغنيه المعلم ما عندك ما تتعلم يعطيك الصحه ايد بارك الله فيك نادي يعطيك الصحه شيخ المواد مع جهين تسعى الاخبار نتقابل غدوه في لندن.
7: مع ليتر حالي.
8: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث عن الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولا تمس شرائح المجتمع الكل؟ أنهي الفئة العمرية الأكثر تضرر؟ وهل صحيح إنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زاد الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنو هي الأسباب وراء تفشي الظاهرة هذه؟ شنو هو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
9: عاد المخدرات الموضوع ولا إلى يتي باناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا له طريقته الاختيار. هذا واحد، يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك، هاني جربت. لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديغ أكيد خوفيت لقيم، كيفاش قاعدة تدخل؟ كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجودة تستغل في بنفسية الشباب متاعنا في قلة وعي، كافة عالمية المخدرات.
10: شبابنا مشيع، شبابنا من 13 من ابتدائي ومن 12 حتى توصل لأكثر من 20، ولات حاجة إسبري بطحة، فما مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، ما عادش يعرف أمه وأبوه صغير، ما عادش يعرف زميله، ما عادش هكا تشوف هكا تسمع، أنا نسمع في غرايب وعجايب، راهي تخرب بيوت، تخرب عائلات.
8: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
7: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
11: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
12: تيهاك زيه وعمل جو.
13: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
12: صح ترى وريني قدش وليت.
13: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
12: تيهاي هي بيد هالشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
14: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
15: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجمة عيشو صيف السنة. عليك كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج، رزيرفي على بكري وتفرهد. النجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
7: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنظيم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك اليوم الثلاثاء بداية من 10 صباحا تحت قنطرة شارع الجمهورية بالعاصمة لتتواصل إلى غاية السبت القادم وفق كاهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طرق تيرة. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك أن هذه النقطة تشمل العديد من المنتجات الفلاحية من خضر وغلال ومنتجات الدواجن والصيد البحري باعتماد الأسعار المتداولة في سوق الجملة ببير القصعة.
17: إن شاء الله تكون لسعادة فاتولية هي نقطة البيع إن شاء الله تنطلق اليوم احتفاء بتاريخ 12 مايو اللي هو فكرة 62 للشلاء الزراعي. النقطة هذه هي تحت إشراف وزارة الفلاحة وباش يساهموا فيها المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية باش تكون إن شاء الله معاد في شارع الحبيب بورقيبة مجوس تحت القندرة في شارع الجمهورية تمتد على حوالي 450 متر باش يكون مساهم فيها كل مجمع جاب منظورية باش يكونوا حوالي 15 إلى 20 منتج باش تكون فيها الغلال الخضر أجبان الأسماك اللحوم البيضاء التمور الى جانب المنتجات المحاوله كما عصير الرمان باش يكون موجود كما الرب كما لي ديريفيدوتات ان شاء الله باش يكونوا موجودين. هي الخيمه باش تنطلق ان شاء الله اليوم 12 ماي قدرتها في حدود 10 صباحا باش تمتد على 5 ايام الى غايه يوم السبت. المنتجات باش تكون طازه الرافيتايمون باش يكون يوميا تفاهمين مع المنتجين باش نكونوا في حدود اسعار المتداوله سوق الجمله ببير القصعه.
16: تدفقات الاستثمار المباشر بالعملات الأجنبية تسجل تحسناً لتبلغ حوالي 244.7 مليون يورو وبالدولار الأمريكي حوالي 263.7 مليون دولار ما يؤكد تعافي جاذبية الموقع التونسي للاستثمار في مختلف المجالات الاستراتيجية وخاصة الصناعية منها وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وحسب بيانات الوكالة فإن عديد الوفود الأجنبية الممثلة لعدة شركات ومجموعات اقتصادية أعربت خلال زيارتها لتونس عن رغبتها في إنجاز وحدات لها فضلا عن اعتزام بعض الشركات اختيار تونس لإنجاز مشاريع فيها. يشار إلى أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تعتزم تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان القادم، إذ من المنتظر أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة في استمرار للنهج العدواني والإجرامي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعداد النازحين داخل بلدانهم بسبب النزاعات وأعمال العنف تسجل ارتفاعا خلال 2025 مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية مع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون حالة نزوح خاصة في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية حسب تقرير سنوي مشترك صادر عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة من 3 أيام تمت بوساطة أمريكية. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.

0: جي الميلاد.
1: صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعوا فينا واللي تبعونا الكل على موزيكا. مرحبا بكم صبحية جديدة اليوم ثلاث من توا وحتى لنص النهار. تسمعونا كالعادة على فريكونس موزيكا فم وسور لو نت زاد كيف كيف 3w.mozaikafm.net. الأخبار عنا، الحكيت عنا، الأكتواليتي عنا، إيش خير من هذا كل ملمومين في إذاعة واحدة، والموزيكا بيان سور اللي نبدأ بها كالعادة في صباح الناس وتونسي، وهذا هادي جويني.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، تسجلوا صوتكم معنا أكيد على ريبوندورنا لأن صوتكم مهم، صوتكم يوصل أي ملالي. التسعة تقريب ودرج على مزيك هذه الصباح الناس دوك على 71 113 013. ديما هكرا وتبدأ الميسيون، لا عاد أنا نحس روحي نعرف بالميسيون كينها جديدة. لا عاد توحنا عنا سنوات، لا عاد توحنا عنا سنين وسنين وسنين. تعرفوا هالميسيون تبدا بغنية تونسيه وبعد لازم تكون اصواتكم حاضره اول حاجه قبل اخبارنا والاكتواليتي والدنيا الكل، نسبقوكم ونبجلوكم باش نسمعوا واش سجلتونا. والله انا زاد كيفك سيده المستمع، قلتها مره واثنين وفرحت زاد كيفك، وكنت من الاوائل اللي حكيت في الموضوع هذايا اللي هو الخبز، خبز الغني بالالياف ولا نخاله كل حد يسميه، الخبز اللي وعدونا به، الخبز اللي هبط في الرائد الرسمي، الخبز اللي نستنيه فيه، الخبز اللي قالونا باش يبدا في ماي واليوم قديش ايه فيت واحنا قاعدين نستني. هانا نستنيه اللي عنده معلومه وقتاش الخبز باش يكون متوفر بربي فيتنا بالمعلومه، احنا زاده كيفك نستنيه وقتاش باش يتواجد الخبز هذا.
2: صندوق عجب.
3: الو عفينا بلي يا مدام جيهين، جيب لنا وحكينا على غاز شنو كل ماده قدام اي دار، هل هي قدام باب دارك اما ماهيش ملك وتتسمى يا اخي المواطن وين تمشي ومش يمشي على الماده، شنو كل واحد جاي غرت لي فيها وزيتون هو فهموني وين البلديه من هذا كل، شنو كل واحد اخذ قدام داره وما معش العباد نمشي وبتكيت ما عرفت وين نمشي انا.
4: صباح الخير يا جيهان، صباح الفل، بربي يا جيهان شوف لنا حكاية خبز النخالة، فرحنا نهايرين ومن بعد جبدوا بينا الكوشة اللي تقف عليها، قولك ليه العبيد ما عجبتهمش يا اخي ما عادش نعملوه، يا اخي على كيفهم والمصلحة شكون هو، فسر لنا يا جيهان وشوف لنا شكون هكا يحكي لنا عليها الموضوع هذا، فرحنا نهايرين ومن بعد رجعنا كالعادة، قلنا باش نرتاحوا من الفارينة باش نرتاحوا شوية من السمنة، يا اخي ظهر اللي فيهم يحبونا هكا نقعدوا هكا كداس.
5: وعسلامة يا صندوق عجب، راهو الناموس كلانا، راهي بصفة غريبة الوشواشة بصفة غريبة هالنهارية ومازال الصيف ما جاش، بالله قرصتها تقعد بالعام وانتي ربي يعفو تاكل كي الحجرة، بربي وصلوا لي صوتي خليهم المسؤولين يجيوا يداويوا وشوفونا حل هالناموس.
6: بالله يا بنتي يا سيناسيس رجال كبار ونساء كبار مرضى يجيهم الخمسة متاع الصباح وهما يبدو مسكرين علينا الباب ما يعطيوناش النوامر، يا أخوي المديرة تعمل مزية يا جيهان عايش بنتي يرحم والديك، رانا ناس كبار رانا مرضى جايين غادي مش جايين حوس، جايين مرضى من الخمسة متاع الصباح نقعدوا ملوحين للستة ونص باش يحل ونبدو ندزلوا في بعضنا الناس كل، تعمل مزية قلها تحط لنا واحد ولا زوز من الناس يا أخوي يخدموا من الخمسة متاع الصباح يروحوا العشرة على ذمة الناس هذوكم الناس الكبار يا أخوي يعطونا النوامر على اللي يخلك يخونوه مش مراه مريه مراه كبيره تجي الخمسة تصبيح ترسيلها للثمانية وللتسعة يرحم والديك يا بنتي عايش.
2: صندوق عجب صباح الناس.
0: The Comedy Night revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
7: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up et essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche qu'on est. Eh, comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
0: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tl en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
8: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
9: مع أريد أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم، ملا أكتيفي روميك باسبور على ما أريد وخليك كونكتي.
10: أريد طور عالمك. Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: لورا بوزيني نانتشي على موزيك فم 9:18.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: بيان سور تسمعوا كان الاخبار الزينه معنا على موزيك فم باش نحكي على الاستعدادات اللي قاعده حارس عليها وزاره الصحه كيف كيف بالشراكه مع جمعيه وان داي وان دريم الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحه العيون اللي مبرمج ان شاء الله يكون نهار السبت 23 ماي. على بكري استعدوا انعم لانه باش نحكي لهنا اللي باش نتفعوا به عدد كبير متوانسة عدد كبير كبير في مختلف الولايات نقول لكم تقريب في كافة الجمهورية التونسية مش باش نحكي على مريض ولا اثنين ولا ثلاثة باش نحكي على قرابة 1000 مريض باش يتكفلوا بهم عمليات مجانية جراحية باش تصير. خلنا ناخذ أكثر التفاصيل مع الأستاذ وليد زبيبة هو أستاذ في كلية الطب هو زاد رئيس الهيئة الطبية لطب العيون بتونس ورئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى الجامعي بنابل ومنسق الحملة. أستاذنا صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان شو أحوالك؟
0: شو أحوالك أنت يا أستاذ لبس عليك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: أستاذ في بالك أنتم الاختصاص من أكثر الاختصاص خلنا نجمع بين الطب وبين الفن من أكثر الاختصاصات اللي يغنيوا عليكم طبيب عيون العيون ديما في العيون معناها مش تفهم القيمة زادة حتى الفنية هوني ندخل شوية أضمار إن شاء الله نهارك زين.
2: عايش بارك الله فيك. هو كما يقولوا طب العيون فن الفنون
0: أي
2: مع احتراماتي لكل الاختصاصات الاخرى. هو ما ننساوش اللي 90% من لي زانفورماسيون اللي يتلقاهم الانسان في يومه هو من جايه من حس البصر ان شاء الله ربي يفضل هذا البصر ولجميع المواطنين ولجميع الناس. انا باش نحكيوا على التظاهره ولا الحمله اللي باش تصير يوم 23 هي في نسختها الثانيه عملناها مع وزارة الصحة مع وان داي وان دريم وجمعية وان داي وان دريم وطلقات نجاح كبير وكان تفاعل كبير مع مختلف المناطق 24 ولاية صارت عملنا وعملنا 700 عملية تخص خاصة المرضى اللي عندهم كرني أبيض نقولوا احنا عندهم كرني أبيض من وزارة الشؤون الاجتماعية وسناب هذه النسخة الثانية إن شاء الله وش تكون في نفس الإطار في 24 ولاية في جميع الستركتور يعني سانيتاري الموجودين في الولاية في كل جهة واللي فيهم أجهزة مختصة لدي باش الحملة هذه هي لجراحة الماء الأبيض ونعرفوا أن الماء الأبيض هو من اللي يتسبب في السيتيتي كورابل يعني فقدان البصر الوقتي اللي نجم يداوى وهو أكثر مرض شائع في العالم أول واحد يتسبب في فقدان البصر وتونس مع العالم يعني أول كوز سيتيتي كورابل الحمد لله رب العالمين اللي نجم نداويوه. الوزارة باش تكفل بالانفراستركتور يعني بالسبيطارات بالطب اللي عندها وبيان سور باش يكونوا معانا لاكوبيراسيون مع المصحات الخاصة يعني هذه تجمع ما بين الطب
0: العام مؤسسة الصحة العمومية يعني ولا الصحية الخاصة زادة
2: مشكورين جدا زادة كلهم معنا لبوا الدعوة لبوا لعبة دعوة سيد الوزير
0: وجاءوا
2: يعني مجهول التحية سنصة اللي معناه عمل جبار في الحكاية دي ويتابع بفاسون إبدو مدار التطور متاع التخضير الحملة هذه من عمناول وإن شاء الله وإن شاء الله تكون ناجحة وبحول الله ناجحة
0: إن شاء الله. حسب البلاغ اللي كانت خرجته وزارة الصحة فإنه المبادرة دي بشي يشاركوا فيها 28 مؤسسة صحية عمومية وكما قلنا بالشراكة مع المؤسسة الصحية الخاصة بشكون عددها 20 معناها بشيكون فما عمليات جراحية مجانية دكتور أستاذنا لألف مريض كما قلنا توفير العدسات زادة كيف كيف والأدوية مجانا
2: بشيكون معنا صح معناها قطلك وزارة الصحة باش تكفل بالانفراستركتور وبالعدسات وبالدويات اللي باش يشاركوا بهم زاد مختلف الشركات الوطنية للأدوية مشكورين زاد يعني هم بشي عاونوا زادة يعني تكافل الجهود ما بين لي بارتيسيبون كل يعني
0: الاطراف كل
2: الشركه الاطراف كل الشركات المصحات الخاصه المصحات العامه الطب في السيكتور بريفي سيكتور ايتاتيك يعني كل يد يد يد, يد باش نشهوا هالتظاهر هذه كما صارت عم ناول ونسكت الحمد لله رب العالمين
0: ويظل الرقم اكثر سنه ان شاء الله باش يكون على
2: عمناول برجع عمناول بدينا 7 سنه ان شاء الله 1000 هو انا غصوصي اكثر من 1000 معناها منتفع بالحكايه هذه ان شاء الله نوصل لهم خاطر مع بعد الوجوه جيم يجيو شو ولا يصحوا عندهم حاجه ما تخليهمش يجيو ان شاء الله احنا التارجت نتاعنا 1000 حول الله رب العالمين
0: انتم مستعدين 1000 خنقول في نهار باش يكون معناها ليزانترفونسيون دوما الكل عمليه الجراحيه
2: أغلبيتهم في نهار ثم ما خطر قابلية المستشفيات يعني طاقة الاستيعاب تختلف من مستشفى إلى مستشفى ثم المستشفيات نبدأ نهار الجمعة ونكمل نهار السبت وثم المستشفيات كان نهار السبت أنت طاقة الاستيعاب يعني إحنا أنسي أكومودي معناها مع طاقة الاستيعاب متاع المستشفيات ما مش كل المستشفيات ثم معناها كل المستشفيات وكل طاقة الاستيعاب متاعه
0: واضح
2: هذا هو التنسيق
0: هوني
2: مشكورين المديرين الجهويين في التنسيق هذا والاطباء اللي معاه
0: فوالا دونك هوني اللي يسمع فينا واللي نقول لنا ما خلطش باش يكمل يسجل ينجم يمشي يتوجه لاي سبيطار تبع في الولايه نتاعو ولا كيفاش معناها باش ينتفع بالعمليه
2: لا لا لا
0: ايه.
2: لا
0: واضح
2: لي ليستون بري اتابلي علاش لي ليستون بري اتابلي على خاطر عملنا حملات تحضيريه قبل وكل على خاطر كل عدسة عندها نومرو سبيسيفيك يعني كل عدسة عندها نومرو ماشي للشخص معناها الفلان الفلاني عنده عدسة نومرو كذا وكذا من توا معناها لا اللي محددين المرضى يعني ما تنجمش تقيد يعني مرضى اخرين معناها توا صعيب معناها
0: واضح احنا ديجا تبارك الله علينا كي نخلطوا بالجهد هذا كل بتاع 1000 مريض يصير لهم العمليات الجراحيه كما قلت استاذ في نهار وفي نهارين النومبر هذا لازم يقبل يعطيكم الف صحه الدوره الثانيه ما شاء الله ان شاء الله الثالثه وتكون هكا دورات متويته ان شاء الله شكرا لك استاذ
2: نورتني دعات بالي اللي حيطوا بالتظاهر هذه وان شاء الله تونس للتونسي رحمه وربي يوفقنا وربي يوفقك
0: ربي يخليك استاذ وليد زبيبه شكرا لك استاذ في كليه الطب رئيس قسم الهيئه الطبيه لطب العيون بتونس ورئيس قسم زاد امراض العيون بمستشفى نابل الجامعي دونك انذكركم كما برشا عناوين تكتبت عجبوني العناوين انه تونس تستعد لارجاع البصر لنحو 1000 مريض في يوم واحد وهذا اللي باش يصير معناها بالشراكه بين وزاره الصحه والجمعيه وان داي وان دريم قدم تحية لرئيستها دورا غارا علي يعطيكم صحة على الدورة الثانية هذه زيادة كيف كيف لليوم الوطني الثاني لصحة العيون نكملوا مع بعضنا على موزايكا فام بالأخبار زينة البيه إن شاء الله نكملوها معكم حتى لنص النهار
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار من 9 لنص النهار على موزايكا فام مع ليتر حالي.
3: الإدمان على المخدرات في تونس هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولتتمس شرائح المجتمع الكل أين هي الفئة العمرية الأكثر تضرر وهل صحيح أن الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان بين القنب الهندي الأقراص المهلوسة أدوية مهدئات ومواد أخرى كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه شنو دور الأسرة وهل اليأس والضغط النفسي غياب دور المدرسة والتوعية التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بال بالعدد الكافي في تونس، وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة، وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكيو نتناقشوا في موضوعنا في فورم.
4: عاد المخدرات الموضوع ولا الى يتي باناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزروا له طريقته الاختياره. هذا واحد يغزلها كحاجه كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب، لكن السؤال اللي اسمه يطرح فديق اكيد خوفيت لخيم، كيفاش قاعده تدخل، كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجوده تستغل في نفسيه الشباب نتاعنا في قله وعي عالميه المخدرات.
5: شبابنا مشاع، شبابنا من 13 وانت ماشي من 12 حتى توصل لاكثر من 20، ولات حاجه اسبري بطحه. فما مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، ما عادش يعرف امه مبوه صغير، ما عادش يعرف زميله، ما عادش تشوف هكا تسمع. انا نسمع في غرايب وعجايب، راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
3: الادمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك FM. الأولى في تونس.

0: عجلة مثل العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي أمبير أور، شارج رابيد 90 واط، إكران أموليد 120 هرتز و IP69، ديسبونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: كل يوم معكم حتى للنص النهار نعطيكم الأخبار الأكتواليتي اللي صاير في البلاد وخارج البلاد. أكيد عيون لا تنام نغزروا للشيرات الكل ونمدوكم بكل الأخبار، وخاصة كي نحكيوا أخبار البرة ويبدأ فيها تونسي. وين ما فما حكاية فما قولنا دم تونسي فيها وعرق تونسي فيها لازم نتبعوها. سمعتوا البارح بالحادثة، حادثة إطلاق النار اللي صارت في نيس، كان أخبار موجود حتى التوا عنا على سيتنا www.mosaikefm.net حكينا عليه، لكن اليوم نحب نرجع نحكي على تفاصيله. حادث إطلاق النار اللي صار البارح في نيس اللي فيه زوز قتلى وسبعة جرحى ومن بينهم مواطن تونسي نحب نتمنوا عليه. شكرا لتدخلوا معنا مدير إذاعة أورو مغرب سي شكري الدهش. صباح الخير سي شكري، مرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي جيان، وتحية ليك وتحية لكل المستمعين مزيكا فهم.
0: شكرا على تدخلك معنا سي شكري. أول حاجة نحب نسأل عليها قبل ما نرجع بتفاصيل متاع حادث إطلاقنا،
1: ولدنا شي حوالي ولدنا لباس زوز كارتوشات دي بال بيردو، كان يشرب في قهوة، جاءوا طايشين الحمد لله. أنا في حتى معنا في اتصال البارح مع والده أكد لي وأنه ما فماش خطر على حياته والحمد لله لباس.
0: الحمد لله. كان قاعد يشرب في قهوة ولا على
1: يستنى في يستنى في وليداته باش يخرجوا من ليكول 4:30 نتاع العشية، حب يقصر الوقت شوية مشى قعد يعني في قهوة ونفاس. يا أخي جاء في الوقت والزمان اللي ما يزموش يكون فيه،
0: اللي هو نرجع بالزمان هذا اللي هو 3:30 توقيت فرنسا ما ساعتين ونص توقيت تونس. شنو اللي صار؟
1: حاسب شهود العيان شاب على التروتينات جاء في اتجاه من الليمنتاسيون وقام بإطلاق
0: يعني عطرية
1: النار. عطرية الليمنتاسيون باش نبع قهوة.
0: ايه
1: والحي ذايا في 99% معناها توانسة، مثلا نعطيك معناها معروف معناها تقول نيس تقول مساكن برشا مساكنية يسكنوا فميكا معناها فما سيتم معناها ايه عشالام وجاي في وسطهم معناها ذايا اني سباس معناها فيه قهوة. الناس كل يمشي يشربوا قهوة فميكا
0: بيه قهوة عطرية لسقين بعضهم
1: لسقين بعضهم
0: يتعدى تفل على تخوتينات
1: على تروتينات يطلق النار يقتل زوز أشخاص على عين المكان، واحد خلينا نقول مغربي الجنسية والثاني من أصول إفريقية، واحد عمره 59 سنة والآخر عمره 39 سنة وسبعة جرحى. معناها بصدق حتى اليوم الصباح في اتصالاتي معناها مع لوخيان الكارتي كل اللي شوكي
0: خاصة
1: معناها بالحادثة فهم عدد كبير برشا من الجرحى، والبارح العدد المهول من السيارات اللي سعاف اللي كانت على عين المكان واللي توافت على المنطقة دي المولا بالضبط المولا تحت المطار بتاع نيس معناها عدد رهيب جدا. وشفنا من بعد برشا من الرجال السياسة وخاصة رئيس البلدية الجديد إريك سوتي كان على عين المكان. ونزيدك معلومة أخرى حصريا اللي كنت في موزايك معناها رئيس البلدية يقول وأنه كانت البوليس المنسيبال هي شرطة البلدية ما تدخلش للمولاء. أنا أقول لكم أنه في الأسبوع الجاي بش يتم تركيز مركز للشرطة البلدية على مستوى المنطقة هذه كل معناها بصفة عامة، وبش يقع فيها تعزيزات أمنية كبيرة برشا. إلى حدود الآن فريق التحقيق قاعد يلوج لكاميرا سيرفيونس وحتى يعاودوا شخصه في العملية كيفاش كان، لأنه هذين بعد ما تلقى النار وماتوا زوز وجرحوا سبعة لوح التروتينات ومشى يجري في سيارة وهرب.
0: كل شيء سنكرونيزي محضر كل شيء معناها السيارة حاضرة فيها معناها حسب شهود العين كانت قريت تستنى فيه معناها عنده فتحة ولا معاها شكون ركبوا وهرب؟
1: لا بطبيعة ما فيهاش قريت مثلا الناس بوسطها من نقص الكهرباء ديريكت تخش كهرباء
0: فوالا اكيد تو يصدروا معناها نتصور معناها بوختخي غوبو ينجموا اي تفضل
1: كيما انت قلت لي اختي جيهان مادام فما حاجة فيها تونسي خلينا نعطيكم التونسي هذا هو يخدم تقني سامي في شركة المترو اللي تابع مدينة نيس ومعروف بدماثة أخلاقه وبتحبة قلبه وليد معناها من عز الناس هذا حسب الروايات متاع كل الناس اللي قيناهم على عين المكان.
0: الحمد لله كما قلت طمنك والده انه كارتوشتين جاوا فيه الحمد لله من ألطف الله ما همش مخطرين معناها أما هو مازال متواجد في المستشفى؟
1: لا في المستشفى الجرحى كل متواجدين في المستشفى
0: مازال 7 جرحى. يعطيك ألف صحة سي شكري ديه شكرا ليك وكيد نقضوا على تواصل وكل ما فما جديد نمدوكم به. مدير إذاعة أوغو مغرب هذا هو إطلاق النار البارح اللي صار في نيس اللي تقريب صار مع ماضي ساعتين ونص بتوقيت تونس. زوز قتلى ضحاياه وسبعة جرحى من بينهم تونسي اطمنا عليه وإن شاء الله ربي يقوموا لبس.
2: صباح الناس
3: صندوق شفا
4: Life is life La la la la la Life is life والله مريضة واللي تنفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا Life is life.

0: بالضبط. احنا في توت الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتيت اشم اشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو يشد التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
4: ما يقولوا في المرأة

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: مادونا مايلز واي على موزيك اف ام.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: اخبار هذا اخبار عجيب غريب, ولانه معناها صارت قبل, لكن ديما الواحد كي مش يسمع مش يخلي روحه في بلاصه العائله ويقول كيفاش غلطوا وكيفاش ما عرفوهوش ولا ما تعرفوش عليه. خلينا نبداكم الحكايه بالضبط منين انطلقت. دونك الحكايه انطلقت من سبيطار القيروان, سبيطار الغالبه في القيروان, تحيه لكل مستمعينا في القروان, وين فما زوز توفى ولا يرحمهم. فزوز عائلات جاءوا وتعرفوا على الجثث, وكل عائله روحت بجثه قريبها بيجي تفنوهم الله يرحمهم, وتفطنوا بعد انه ما هيش الجثه لقريبهم. علاش شنو اللي صار في هذا الكل, رغم انه العائله الاخر وقت متاكده انه هذا قريبي نعرفه هذا هو بالضبط. خلينا ناخذ التفاصيل مع زميلنا خليفه القاسمي اللي يعطينا اكثر تفاصيل. خليفه صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان, وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: يعطيك الصحه خليفه. مشيت للسبيطار وتنقلت وسالت وعرفت شنو هي الحكايه بالضبط.
2: بالضبط كنت منذ دقائق في الوحدة الغالبة تابع المستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان, وين عرفنا الحقيقة واحد وتحدثنا مع جميع الأطراف. ثم عائلة جيهان أصيلة ولاية سليانة, عندهم شخص توفى بسبب سكتة قلبية, جابوه للقيروان بحكم سليانة ما عندهمش قسم التشريح باش يعرفوا الأسباب الحقيقية للوفاة. جابوا القسم التشريح متاع القيروان, بعد ما تم الإجراءات جو يهزوا في الجثة متاع قريبهم, ربي يرحموا ربي يصبر عائلاتهم, هزوا تعرفوا على الجثة متاعهم, شافوها من غرفة الأموات وهزوها في سليانة. وقتها يقوموا بمراسم الدفن, تعرفي فما عملية الغسل تتم, وقتها أثناء عملية الغسل اتفطنوا اللي الجثة اللي عندهم ما هيش متاع ابنهم, رجعوا مباشرة إلى
0: رغم أنه سمحني معناها في مستشفى القيروان اتعرفوا عليها وقالوا هذه هي هذه جثة ابنها.
2: بالتأكيد إدارة المستشفى أكدولي لكونه وقت يسلموا الجثة يحلوا
0: يتعرفوا على الجثة الله
2: يحفظك, يحلوا الوحدة نتاع الفريقو ويتعرفوا عليها ويسلموا من جثة. توصلوا بعد ذلك في أثناء عملية الغسل, وقتها شكوا لكونه مش
0: جثة ابنهم,
2: وبالفعل تأكدوا حسب الأقارب كل قروا لكونه جثة ما هيش نتاع قريبهم. وقتها رجعوا للقيروان للوحدة الغالبة وعلموا إدارة المستشفى, تبين أن الجثة الحقيقية نتاع ابنهم تم تسليمها للعائلة في معتمدية الشراردة اللي تبعد تقريبا 65 كيلومتر عن مدينة القيروان.
0: وسمحني والعائلة الثانية معناها زادة كيف كيف اتعرفت على الجثة اللي هي ما هي جثتهم, معناها مو جثة قريبهم.
2: وتم إعلام العائلة في معتمدية الشراردة اللي كونوا الجثة راي مشي ما هيش الجثة نتاعكم الحقيقية.
0: تم تسليم لكم بغلط.
2: وقبل عملية الدفن تم إعلام, لكن العائلة متاع العائلة في الشراردة زادت يعني ثبتوا في الجثة, لكن أصروا اللي كونوا الجثة هي نتاع ابنهم, وواصلوا عملية الدفن وكملوا عملية الدفن. خاطر جيهان هم الحقيقة

0: هذه المشكله فيهاش اللي كونوا الزوج الثلاث هم يشبهوا لبعضهم وحتى الاعمار متقاربه برشا لبعضهم، واحد عمره 56 سنه الاخر عمره 52 سنه.
1: لكن معناها ما تعرفوش على غلطوا فيه، معناها اثر حتى دفنوا رغم حتى الاداره نتاع المستشفى قالت لهم راهو بالغلط تم التسليم راهو غلطوا فيه.
0: بالفعل تم اعلام بصفه رسميه لكونه ما تدفنوش، لكن هم اصروا على خاطر يعني حسب ما يشوفوا هم وقتها يظنوا لكونه ابنهم. وقتاش اقتنعوا وقت الحل بحث تحقيقي وتم استدعاء البارح في الليل بعض من اقاربه اقارب المتوفي في الشراردة وجابوهم الوحدة الاغالبه في القيروان وتعرفوا كي حبوا يوروهم الجثه الثانيه نتاع اللي هزا جماعه الوسلاتيه
1: اتأكدوا وقتها بين هذيك هو
0: تأكدوا لكونه هذا يا ابنهم. وبالفعل اللي بعد دقائق يعني ان شاء الله بعد يخرجوا الجثة نتاع اللي دفناها ويجيبها لوحدة الأغالبة باش يتم تسليمها العائلة في السليانة
1: ويتسلموا هما الجثة نتاع ابنهم.
0: الجثة هما الحقيقة نحب نأكد اللي هما مش متعمدين، لكن هما فما شبه كبير، شفت حتى الصور نتاع فما بالفعل يعني فما شبه كبير كبير برشا، وحتى الاعمار نتاعهم متقاربه برشا 56 و 50، وحتى الاسباب الوفاه جيهان نفس التقريب
1: الاسباب اي، لكن حتى معناها ما تعرفوش عليهم. ولا هذه
0: علاش نقول اسباب الوفاه هي نفسها على خاطر جيهان وكان جاء واحد متعرض للعنف ولا حاجه تبين فما اثار، لكن هم سكتة قلبية الزوج حسب المعطيات الأولية، هذاك علاش يعني ما تفطنوش للحادثة.
1: يعطيك صحة خليفة القاسمي، شكرا ليك. هذا فيما يخص الخبر اللي جينا من القيروان، أو تحيتي القيروان وشكرا لخليفة. دوك هذه هي الفيرسيون الصحيحة علاش غلطوا الاثنين زوز عائلات في الجثث متاع أقربائهم. إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبرهم.
2: تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.

0: الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن اليوم الثلاثاء انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، موضحة أن التسجيل يتم انطلاقا من اليوم لفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في إحداث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول. وهذا الخط التمويلي يهدف إلى مزيد دعم الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على تجسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. في هذا السياق، وزارة التشغيل والتكوين المهني تبين أن اللجان الفنية ستعتمد في تقييم الملفات معايير ترتبط أساساً بالجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على الاستمرارية وتوفير مواطن الشغل، داعية الراغبين في الحصول على معطيات إضافية إلى التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل وعمل مستقل. وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك إلى غاية 31 من ماي الجاري. عالميا، وبالتزامن مع الرفض الأمريكي للرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وزارة الحرب الأمريكية تعلن أن غواصة نووية وصلت إلى ميناء جبل طارق. ولم تكشف الوزارة عن اسم هذه الغواصة النووية القادرة على حمل صواريخ باليستية وهي من فئة أوهايو. أعداد النازحين داخل بلدانهم تشهد بسبب النزاعات وأعمال العنف ارتفاعا خلال العام الماضي مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون حالة نزوح خاصة في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تقرير حسين الدبابي.
8: كشف التقرير السنوي المشترك الصادر الثلاثاء عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين أن إجمالي عدد النازحين داخليا في العالم وصل إلى 82.2 مليون شخص في عام 25 و2000، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق وأقل بقليل من الرقم القياسي المسجل سنة 24 و2000. وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي تريسي لوكاس لوكالة فرانس بريس: لا تزال الأرقام عند مستويات تاريخية، وصفة اتجاهات النزوح الجديدة بأنها جرس وإنذار. وخلال العام الماضي سجلت تقرير 65.8 مليون حالة نزوح داخلي جديدة، بينها حالات لأشخاص أجبروا على ترك مناطقهم مرات عدة. وتسببت النزاعات وأعمال العنف في 32.3 مليون حالة نزوح داخلي بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 24 و2000، بينما تعود 29.9 مليون حالة نزوح للعواصف والفيضانات والكوارث الأخرى، وهذه المرة الأولى التي تصبح فيها النزاعات للكوارث العامل الرئيسي وراء النزوح الداخلي. ولا تزال حالة النزوح هذه تتركز بشكل كبير في بعض الدول، إذ سجلت إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحدهما نحو ثلثي حالات النزوح الداخلية الجديدة المرتبطة بالنزاعات، وذلك بنحو 10 ملايين حالة لكل منهما. ومن جهة أخرى تركز نحو نصف عدد النازحين داخليا بسبب النزاعات البالغ عددهم 68.6 مليون نازح والمنتشرين في 54 دولة، مع موفى نهاية 25 و2000 في 5 دول فقط. وسجل السودان الذي دمرته الحرب الأهلية أكبر عدد من النازحين للعام الثالث على التوالي بأكثر من 9 ملايين نازح، تليه كولومبيا ثم سوريا واليمن وأفغانستان.
7: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع الجهين في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
6: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس في الجمعة من 9:30 نهار جيان ميلاد مذهلة.

0: بوانمارشي. بوانمارشي.
1: تحية لكم مذهلة، إن شاء الله عجبتكم الغنية على موزايكا فام. العشرة واربعتاشن دقيقة كالعادة، ساعتنا الثانية ديما نعملو طلة نقرب لكم في كل الأسواق تقريب في مختلف الولايات، نكونوا حاضرين خفيفتنا ونشوفوا شنو الأسعار اليوم تحديدا من باب الجبلي. سفيق معنا زميلنا فتحي مجناح. فتحي صباح الخيرات.
2: صباح الفل والاثنين جيهان انت كل اللي يسمعوا فينا وتشوفوا هنا في موزايك.
1: أكيد يتابعوا فينا صوت وصورة دونك بالضبط على السيت بتاعنا وعلى باجنا صباح الناس على الفيسبوك. دورتنا تبدا كالعاده عاد سوق الحوت.
2: نعم سوق الحوت نبدا بيه.
1: اسمع توا وقت السبارس ولا ليه؟
2: توا لا في الرجوع نتاع
1: السبارس. ما عادشك السبارس المعظمه؟
2: لا لا توا الفتره نتاعو نتاع الرجوع وكل شيء. وتبدا كما قلت توا ثم شويه نتاع الكروفيت، ثم زادك الكيس سردين، ثم هذه الانواع اللي نلقاوها في الصيف. لكن توا
1: بالنسبه لك خلينا نرجع للسبارس. لا عاد خلينا نرجع للسبارس. عاد صفيق معروف على السبارس نرجعوا له. معناها كي خلطت في تمبك وصل 80 دينار ولا اقل السنه
2: يوصل؟ اما ما يوصلش معناتها مش في السوق، معناتها ثم شكون يعمل بيعات صندوق نكون بالقدام معناتها والكاليبر خشين شويه. ايه. وصل حتى 80 دينار.
1: وصل 80 دينار
2: يوصل. حتى قبل يا زين راهو حتى قبل زاد في معناتها يوصل ديما 60 70 80 ديما معناتها الارقام تاعو.
1: اي ما تبارك الله هاني قاعده نشوفك تصور فيها. ليه فما حوت؟ ليه فما حتى سبارت؟ فما اي ابدا لي لسوين تفضل. اي
2: نبدا لك بالنسبه للسبارت العادي ب 10000. الخلط الشرافي 20 وكاليبر اخشن ثم ب 30 دينار. السردينه قيناها على 7000 وثم حتى اقل شويه ب 6000. الحمراي موجود ب 16 دينار. البوكاتشيش 25 دينار سومو سومو التريليا. القاروس على 25 والوراف على 22 نحكيو بيانسور على المربيه. بالنسبه للحمام على 14 دينار والمحراس على 15 والقطاط على 20 دينار. قينا المنكوس اليوم موجود ب 35 دينار. الغراب موجود سعره تقريب مستقر 25 دينار، خاطر السعر العادي ديما ما بين 20-25 لكن أكثر أنه 25 دينار. بالنسبة للنداس نلقينا من 20 حتى 30 دينار. الروزي على 20 دينار وكريفيت شرافي على 30 دينار. الشوابي ثم مستقر 25 دينار. القرنيط على 45 والبومسك على 25 دينار رجيهن. هذا الحوت. نمشي طول للدواجن. نسبة للسكالوب الديند والستيك نفس السوق تقريبا 18 دينار. الكويس ديند والمرمز 14 دينار. الكبده ديند على 24 دينار. الجاز اذا ياخذ بالكيلو 8500، اما بالتفصيل مع تكويس الجاز بين 13 وحتى 15 هو المصفي. اسكالوب الجاز على 18 دينار و790 والكبده الجاز على 20 دينار. اللحوم الحمراء توا العلوش والبرشني والكبده والقلب على 58 دينار. العجول بالنسبة للهبرة ولا كبدة وقلب على 48 دينار والعظم بين 38 حتى 42 دينار والكرش على 8000. البقرة قيناها موجودة شوية وهي كمية قليلة في سوق باب الجبلي. الهبرة على 35 والعظم من 22 حتى 30 دينار. الكرشة من 4000 حتى 7000. المركز العادي ب 20 والسبيسيال ب 40. لحم الراس عجول 22 دينار واللي حب ياخذ الراس والكروم نتاعو على 30 دينار.
1: ايه
2: توا عندنا الخضره البطاطا من 1600 حتى 2500. الطماطم قيناء السوق تقريبا اكثر 3750. البصل من 2000 ل 2500. الحلو يعني الفلفل الحلو 3750. المسك قيناء 1250 حتى 2000. القراع الاحمر ب 2500. الاخضر من دينار حتى 2000. الفقوس كيف كيف من دينار ل 2000. الفول من دينار ل 1950. السناريا 1950. القارص من 2500 حتى 3450. الكروم 1480 والبروكل على دينار. الورقيات السلك ولا المعدنوس ولا
1: النعناع مش يطلع عاد هذوكم شوية خرطة وتبدأ تسمع الربطة صغار والسوم يطلع
2: اكزاكتومون. لكن بالنسبة للسلك الحاجة به شفناه في مدة سابقة تقريبا جمعتين ثلاثة جمع التالي على دينار، اليوم على 500 هو المعدنوس والنعناع. التابل ولا الكلارس على 700 وكيف كيف الشب. البتراب مستومة مستقرة 1500 ربطة. بالنسبة للنعناع على الفجل على دينار والخس ولا الليتي على 1500. شنو المزال؟ تو مازالت عندنا الغلة.
1: الغلة
2: القناع موجود. البوصاع مازال موجود على 7500. الفريز من 6000 حتى 7000 ونص، المشمش من 3000 ل 7000 ونص، التفاح ل 10000، الخوخ من 3750 حتى 6000 ونص، بوتبقايا من 6000 ل 7000 ونص، البطيخ من 3750 حتى 5000، الدلاع 2000 ونص، وبالنسبه للدقله تمشي من اقلها 3500 وتوصل حتى 10000.
1: بربي ذكرونا خطر مع اسعار الغله، ذكرونا بين هي غله تونسيه. ليش مش به التوضيح معناها، حطونا مع الليفتات نتاع الاسعار اللي تقريبا همش موجودين، لكن حطوا لنا كمان بين هذه غله التونسه، هذه غله جايه من عنا راهو من تونس، الاسعار هذه 7 و6، وبعد يقولون لي خطر ماهيش توا مش نتاع الصيف وجيت على بكري كل شيء، لكن حتى في الصيف تقعد غاليه، معناها مش تقعد غالية. حاسي الوقت ونشوف. شكرا ليك فتحي بوجناح، يعطيك ألف صحة، تحية ليك ولكل مستمعينا في صفاقس. نذكر ديما تسمعونا على فريكونس متاعنا وديما سورلونيت، رانا موجودين تسمعونا صوت وصورة وتتفاعلوا معنا. خليكم معنا على موزيكا فام 10-20 دقيقة.

0: كل يوم حتى لنص نهار تابعونا يكونوا عنا الأخبار الأكتواليتي اللي صاير في البلاد. تسمعوا الكل الكل الكل معنا على وزي كافة ونجيب نعود ونقول تلقوا معنا كنت كيما عودناكم كان المعلومة الصحيحة الصحيح في الصحيح تسمعوه معنا. تسمع فيا أنت عندك فكرة مشروع، أنتوما من أصحاب المؤسسات الصغرى أو المتوسطة اللي تحبوا تكبروا في المشروع متاعكم وتوفروا راس المال وتوفروا آليات وتتمتعوا بامتيازات وبقروض لتمويل مشاريعكم، هذايا نجموا من توا تدخلوا على الرابط هذا. خلنا نحكي لكم أكثر على الرابط هذا، على خط التمويل هذا اليوم على موزيكا فام في صباح الناس. باش تكون حاضرة معنا لهنا في الاستوديو باش تجاوبنا على النقاط الكل هي المنسقة الوطنية للمشروع بوزارة التشغيل والتكوين المهني ضيفتي اليوم على موزيكا فام. ملا خليكم معنا.
1: صباح الناس فرعنا مع ليتر حالي.
2: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولات تمس شرائح المجتمع الكل؟ أنه هي الفئة العمرية الأكثر تضرر، وهل صحيح إنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلة؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
3: عاد المخدرات الموضوع ولا الى يتي باناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزروا له طريقته الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب، لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديق اكيد بروفيت لوخيم، كيفاش قاعده تدخل، كيفاش توفر؟ فما مافيا موجودة تستخل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي كيف عالمية المخدرات.
4: شبابنا مشيع، شبابنا من 13 وانت ماشي ولا 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة إسبري بطحة، ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، ما عادش يعرف أمه وأبوه صغير، ما عادش يعرف زميله، ما عادش هكا تشوف هكا تسمع. أنا نسمع في غرايب وعجايب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
2: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: شو حويل طقسنا اليوم؟ لازم نسأله عاد طقس بسحب البارح. البارح قال لكم في سخانة البارح، البارح ارتفاع مش ملحوظة كهو، ارتفاع معناها بدينا نحسه وهج الصيف. إن شاء الله يا رب يعطينا على قد طاقتنا. دوك اليوم يظلي أرتح أي مسحب الدنيا وفما نسمة هكا فرشكة. خلي نسأله على الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيبيل اليحيوي، صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان، مرحبا بيك.
0: اي البارح فتنا بمثولي 8 درجات المعادلات العادية
1: باي تقريبا هكاك البارح، واللي اللي ساهم اكثر هو معناتها الريح اللي كان من القطاع الجنوبي. معناتها سجلنا حتى في بعض معناتها المناطق اللي ارتفعت فيها درجه الحراره، معناتها حتى هبوب الريح الشيلي معناتها محليا. معناتها البارح هو 37 درجه مثلا في سليانه، في تونس 34 درجه، معادلات اللي هي معناتها انا فونغو على الصيف.
0: اكزاكتومون معادلات باش تذكرنا في جويليا ان شاء الله كنا ربي بخير. اليوم منسمه اليوم
1: اي صحيح، اليوم منسمه نظرا معناتها اللي تغير كما قلت لك معناتها اتجاهات الريح من البارح في الليل مؤخر بديت معناتها تتبدل شويه الريح، ولات من القطاع الشمالي اليوم على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، وكيف كيف قويه شويه الريح خاصه على الكوت، وفي الليل مؤخر زادت تقوى اكثر خاصه في الجنوب الغربي في قفصه توزر وقبلي سام في ظهور دوير رمليه محليه، وبالتالي معناتها انخفاض في درجه الحراره. متوقعين اليوم بين 23 29 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، في تونس بين 28 29 درجه اليوم كاقصى درجه حراره، وبين 30 35 بالنسبه لبقية المناطق. ما تبقى في أقصى الجنوب ديما قوية شوية درجة الحرارة، معناتها في حدود 38 درجة خاصة في جنوب ولاية الطويلة. بقيت على العوامل الجوية، طقس كما شفت معناتها مغيم شوية اليوم، مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، فماش بوادر نتاع أمطار اليوم. غدوة ثم إمكانية خاصة في الفترة الصباحية بالصباح بكري نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة خاصة في الجنوب، وبعد الطقس يبقى مغيم شوية خاصة على أغلب مناطق البلاد. مازالت متواصلة الريح من القطاع الشمالي حتى غدوة بفرشك شوية نهار لاباس، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، لكن باش تقوى شوية الريح خاصة على السواحل الشمالية وكذلك أيضا في الجنوب، معناتها باش تبقى شوية قوية الريح مع دوير رملية محلية. قوة الريح هذه تساهم في اثيراب حالة البحر، باش يكون الغدو في السواحل الشمالية مضطرب إلى شد الاثيراب، ويبقى قل الاثيراب المتموج بقية السواحل، وتنخفض شوية زاد درجة الحرارة غدوة زاد مقارنة باليوم. غدوة باش تروح القصوى بين 21 و 26 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تقريبا في حدود 27 في تونس العاصمة، وبين 26 و 30 درجة في بقية الجهات، وأكثرها معناتها والأقصى تكون في حدود 35 درجة في أقصى الجنوب.
0: نهايرين هذوما نقولنا فرشكين حتى في انتظار ترجع ترتفع في الويكاند،
1: ترتفع ان شاء الله شويه نهار الجمعه، تبقى نهار الخميس تبقى فيه استقرار. نهار الخميس ثم امكانيه لظهور خلايا رعديه خاصه العشيه في ولا اخر نهار في المرتفعات الغربيه وفي الجنوب، معناتها تكون معناتها مصحوبه ببعض الامطار. ونهار الجمعه كيف كيف ثم خلايا رعديه محليه تكون في الوسط وفي الجنوب مع ارتفاع طفيف في درجه الحراره، مش حاجه كبيره معناتها ارتفاع طفيف معناتها مقارنه بدرجه درجتين مقارنه المعادلات اللي من اليوم وغدو ونهار الخميس.
0: وضحتك صحة وكيد نهار بنهار ونكلموكم ونأخذ معكم أكثر معطيات. شكرا لك بلال الحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير صندوق عجب. والله يا أختي جهين حبيت نعقب بينا على الأخ اللي قال يلزم المرأة والراجل كيف يتعاركوا باش ما يسلوش الطلاق وكل شيء، معناته تنقص من روحها شوية وتبعد.
2: بلا نحب نعطي نصيحة لنساء تونس، الراجل كي يتغشش ويولي يتهز ويتفرج ويعيط ويطيح، أنت يا مرأة ما تجاوبوش، اسكت على روحك خليه تو يبرد ويعس ويعطيني يعمل كاس سترونات، وبقت يجا ناقش ويجا حل ولا يجا قول شنو تحب تقول، مش واحد يتهز ويتفرج وأنت تزيد تجاوبه كذا.
1: اما هو بيدو وقت اللي يتعارك معاها بعد ما يقول لها بربي ابعدني وبرا امشي بدل ساعه بساعه، يقول لها كلمه اثر فيها اكثر من العركه بيدها، زيد تشعل وتولي تتعارك معاها اكثر من العركه الاولانيه بيدها.
3: بربي يا مزيق، بربي بربي نداء للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه ويقنع، نطلب من يقنع بكل لطف، ما الناس باش نقول لهم اللي ما تخدموش في مارس وابريل يبعثوا لنا قبل العيد، اللي تخدموا في جان في فيبري هكا هو مخدومين محطوطين في الاقراء وما طاو عندهم شهر ما تبعثوش، وموان في العيد الواحد يتفرهد يرحم وليكم وبارك الله فيكم.
4: والله حبيت نشكر رفيق الغنيات اللي حطهم ياسر حلوين، واحد يعمل ان بون كيف بلا بالغلو صوتي يا رفيق ومدام جيهي.
5: بالله نحب نعدي مثال لوزارة التجارة، بالله البنان يدعو فيه ب 20 دينار للطوة، ما نجموش يوقفوه، بالبيع ما دخلتوش الدولة، أنت اللي بيع وفكوا، علاه تخلي في الخضارة تستغنى من عند الزواولة، بجاه ربي علاش؟ يقول قائمة شريف، الزوال يولدوا كي يتعدم يعرس بو ما عنده، يا بابا شيري البنان، علاش؟ يا خويا عملوا حملة نحيو البنان، عملوا بلاش، كلوا اللي بيع البنان راهو سكنوا روح حانوت ولخطية مالية، أما ب 20 و 18 والله لحب ربي. صندوق عجب.

0: يا مرحبا بكم. ساعتين ديجا تعدي ومعكم على موزيكا فين في صباح الناس. الساعة الثانية الثالثة باش تبدا بعد شوية. ليه باش نحكي لكم كما قلت لكم كيفاش تنجموا تقيدوا في المنصة هذية أصحاب انتم أفكار مشاريع مؤسسات صغرى ومتوسطة، فما امتيازات فما قروض. حاصلوا التفاصيل هذية كل باش تكون ضيفتي بعد شوية لهنا في الأستوديو وباش تسألوها الأسئلة هذية الكل. لكن قبل كالعادة في ساعتنا ثالثة نحكي وأمور تهم صحتكم في أستوس سنتي، واليوم صحة صغيراتكم. ربي فضلكم صغيرات الكل، مشي مخر ما مشيش خو سبكو النطق والأمور هذه كل، مش تكون معنا ميتسا بيدياتر يجاوبنا على الأسئلة هذه الكل. اللي نعاود نذكر المواضيع الكل تقترحوها أنتما على ريبوندونا 71-113-013.
1: صباح الناس مع لوتر حالي.
2: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولت تمس شرائح المجتمع الكل؟ أنهي الفئة العمرية الأكثر تضرر؟ وهل صحيح إنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
3: عاد المخدرات الموضوع ولا الى ايتي بناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزروا له طريقته الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب. لكن السؤال اللي اسمه يطرح فديق كيف خفيت الخيم، كيفاش قاعدة تدخل، كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجودة تستغل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي عالمية المخدرات.
4: شبابنا مشيع، شبابنا من 13 وانت ماشي ولا 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة اسبري بطحة. فما مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، بعاش يعرف أمه مبهوط غير بعاش يعرف زميله بعاش هكا تشوف هكا تسمع. أنا نسمع في غرائب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
2: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-1000. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزيك فم.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خط نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
0: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: The Comedy Night revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sous la tête. Je vois que le biche est. Comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 8 أشهر في حق مهاجر غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء. اقتحم شقة محامية رغم وجود غرفة حراسة في العمارة واستعمل أغراضها متصرفا تصرف المالك في ملكيته. وكالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إدعاء بالسجن في حق المتهم المذكور مع إحالته على المجلس الجناحي. انطلاق أشغال الجلسة العامة المخصصة اليوم للمصادقة على مقترح قانون ينظم عمل الفنان والمهنة الفنية، وذلك بعد عقد عدة جلسات استماع بخصوصه إلى جهة المبادرة وصورة الإشراف وهيكل المهنة الفنية وخبراء في التشريعات الثقافية. ويتكون المقترح من 45 فصلا تم تعديل بعضها على ضوء النقاشات في اللجنة، وهو يقدم تعريفا للفنان ولمختلف المهن الفنية، ويحدد صفة الفنان المحترف الذي يعمل بغاية ربحية والفنان غير المحترف وحدود علاقته بالمهنة. ويفوض مقترح القانون إسناد بطاقة احتراف إلى وزارة الشؤون الثقافية بعد التشاور مع لجان مختصة من أهل القطاع، كما يشرع لتنظيم الجانب الاجتماعي للفنان باقتطاع نسبة 5% من مرابيحه لفائدة الضمان الاجتماعي، ويتعرض أيضا إلى دعم الانتاج وينظم طريقة تنظيم العروض ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها. دوليا، المساعد السياسي لقائد بحرية الحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد يؤكد أن إيران وسعت نطاق مضيق هرمز بشكل ملحوظ ضمن خطة جديدة ليشمل المنطقة الممتدة من سواحل جاسك إلى ما بعد الجزر الكبرى، واصفا إياه بالمنطقة الاستراتيجية. الأنظار تتجه في فرنسا نحو سباق الرئاسيات لسنة 27-2000 الذي بدأ مبكرا وبإيقاع سياسي متسارع في مشهد يتسم بكثرة الترشحات وصعود اللافت لليمين المتطرف، ما ينذر بمنافسة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة. وفي ظل هذه التطورات تترقب أوروبا مجريات هذا الاستحقاق باعتبار ثقل فرنسا السياسي والاقتصادي داخل التكتل الأوروبي وسط انقسام داخلي وتعدد في الخيارات المطروحة على الساحة السياسية. تقرير غفر العقل.
6: بدأت معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027 مبكرا وسط مشهد سياسي غير مسبوق يتسم بكثرة المترشحين وتصاعد نفوذ أقصى اليمين في واحدة من أكثر المنافسات غموضا منذ سنوات. فبحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، أعلن أكثر من 10 سياسيين نيتهم الترشح لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون رغم أن الحملة الرسمية لم تنطلق بعد، ويأتي ذلك في وقت ترقب تراقب فيه أوروبا مستقبل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في ظل توترات دولية متزايدة. وتتصدر زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان استطلاعات الرأي بحوالي 30% من نوايا التصويت، إلى جانب احتمال ترشح حليفها جوردن باردلا إذا منعت قضائيا من خوض السباق. ويخشى خصومها من أن يؤدي تشتت مرشحي الوسط واليمين إلى تمهيد الطريق أمام فوز تاريخي لأقصى اليمين بالرئاسة لأول مرة في الجمهورية الخامسة، خاصة مع الانقسامات التي يعيشها اليسار أيضا. ومن أبرز الأسماء المطروحة كذلك رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي تشير استطلاعات إلى قدرته على منافسة لوبان في الدور الثاني، إضافة إلى جابرييل أتال أصغر رئيس حكومة سابق في فرنسا. ويرى محللون أن النظام الانتخابي الفرنسي القائم على جولتين قد يعيد سيناريو التصويت ضد المرشح الأخطر، حيث يصوت الفرنسيون في الدور الثاني غالبا بدافع منع وصول طرف معين إلى الحكم أكثر من دعمهم لبرنامج سياسي محدد.
5: نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس، أصبح الناس، أصبح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: يا مرحبا بكل مستمعينا لحداش و 12 دقيقة. أستو سنتي توت سويت.
0: أستو سنتي
1: ربي فضلكم صغيراتكم الكل من نوع أستو سنتي، نهتموا بصحتكم الكل كبار على صغار. هو راهو نفس التساؤل يسألوه برشا سورتو اللي عندهم أول مولود، لأنه بعد تولي عنا مع الثاني تولي حاجة عادية، معناها تحسوا الثاني صغير وكانوا سامحوني يتربى وحده، معناها خاطر نوليو في الأول نعطيو ياسر لاتونسيون، وهذا اللي حصل في الكوبل الكل، أقل حاجة ندخلوا بعضنا كله، في الثاني نبداو سيد برك الله عنا الخبرة، تولي فوالا عنا الخبرة. بما خص المشي والنطق، دونك باقي بعثونا يقولون ولدي مشي مخر التو ما مشي مقارنة بخوه، مشي تنحس وتو معناها صغيرة ما نحس عنده اعوجاج شوية في ساقي، المشي مرتبط بالنطق ولا لا؟ دونك هذوما باش نجاوبنا عليهم دكتور منال بوصلاح، دكتورة مختصة طب أطفال. نورتي دكتور، شاحويلك؟
2: عسلامة.
1: صافا عليك. صحيح حكيتي ولا لا؟ في الصغير الاولاني اون سافول اكثر هكا، واقل حاجه ما ندخلوا بعضنا، في الثاني واليوم متعوده سي
2: ديما كان بروميي بيبي ديجا، حتى لي كونسلطاسيون بعد يوليو يطبقوا في اللي على الاول، عفاني يطبقوا في على الاول،
1: في الاول نجموا حتى اون بانيك على كريز نتاع غاز،
2: حتى غاز اكثر حاجه،
1: في الثاني تولي تفهم لا هذه غاز اعمل هكا وكا لا خليه تو عادي فوالا هذاك. النطق والمشي دكتور، هوني مثلا في المشي فما عمر يقول لك لازم مثلا يمشي قبل 8 أشهر وإلا قبل حتى العام، يقول لك يظهلي المشي متاعه مش مستوية وساقية، حتى فما نحس كينو كلي أعوجاج هكا مشين شوية علاق، فما عمر محدد اليوم؟ شو الحاجات اللي تحدد العمر متاع المشي؟
2: بيه بالنسبة للمشي أي فما عمر اللي عمر اللي ليميت، معناتها لازم بعده يسيه، لازم الصغير يمشي. هو ان جينيرال العبيد يستخيلوا العام، انا كي يجيوني حتى في كونسلطاسيون ديما ولدي عمره عام وما يمشيش نورمال، وديما يقارنوا بالعائله الاخرى ويفجعوهم زاد العائله، كيفاش ولدك ما يمشيش عيد ميلاده في عيد ميلاده كي ما يمشيش، هذيك سي اون كاتاستروف بالنسبه لي. الوغ كو لي عندنا حتى 18 شهر 18 موا
1: عام ونص،
2: عام ونص، عام ونص حقه انه باش يمشي في العام ونص، معناتها ابخي فات العام ونص وما مشيش، لا اون كومونس ا سانكيتي، معناتها يفو كونسلتي، نبداو نشوفوا وقتها شنو هو المشاكل، علاش ما مشيش الصغير، وان اكسبلور بعد العام، معناتها في العامين فريمون ما مشيش الصغير نبداو في لي اكسبلوراسيون، مي قبل ما نوصل لي اكسبلوراسيون معناتها لي غيم وغيره لازم فما حاجات مهمه قبل، معناتها ما نوصلوش ل 18 شهر واحنا ما نعرفوا حد شيء. وجينيرال فما دي سيني دالاخت، معناتها
1: كيما شنو
2: كيما لو ديفلوبمون موتور الكل نتاع الصغير، وقتاش شد راسه، وقتاش قعد، وقتاش معناتها الصغير مازال مثلا في 3 شهور راسه ماهوش مشدود بالكدا، زاد من وقتها اون كومونس ا سانكيتي وان كونسولت.
1: دونك نورمالمون في 3 شهور، اعطيني بشهر بشهر وين لازم الصغير مثلا
2: شنو يعمل،
1: شنو يعمل في 3 شهور؟ لازم راسه مستوي،
2: لازم راسه مستوي،
1: معناها كي جازو ما عادش
2: راسو يتيح، اي لازم كمان يقعد في اللاكس معناتها هكا وتيح هكا وهكا، هذيك
1: وقتاش وقتاش نقعدوا من غير مخادد دايره بي على جنب.
2: هو هذيك انا ديما نقول ما تقعدوش بالمخاد، ما فماش خير من الموتريسيتي ليبر، لازم وحده يشد روحه، ريت كل ما يشد راسه وحده لي ميسكل نتاع الترون نتاع سامحني لو كو يتكبسوا، يعاونوا باش الصغير يقعد، دونك لي ميسكل نتاع الظهر يتكبسوا، وقتها يقعد الصغير بالكدا، خاطر كي نقعدوه بالمخادد ولا ما انت قاعده قبل وقتها
1: نبخلوا، كاين نبخل
2: لي ميسكل، ولي ميسكل ما يبداوش مكبوسين، دونك حتى المشي يجينا مأخر، فهمت؟ اذا الظهر يبدا لي ميسكل نتاعو مكبوسين ويقعد كوريكتومون.
1: وقتاش يقعد لازمو من غير مخدد كيما انت قلت لي يعمل على روحه في القاعده؟
2: نعطيوه
1: شهر راسو، اي قداش
2: نعطيوه؟ نمشيو حتى الماكس 9 موا
1: 9 شهور،
2: معناتها اون جينيرال احنا اللي نشوفوه العادي من 6 موا يبدا الصغير يقعد،
1: من 6 موا نورمالمون
2: 6 7 موا يبدا يقعد،
1: وسع بالك مع حتى 9 شهور،
2: وسعوا حتى بالنا حتى ل 9 شهور، في 9 شهور لا سي لازمو يقعد. هذاك علاش معناتها ما نوصلوش ل 18 شهر نتاع المشي، عندنا ديجا دي سيني نتاع الحاجات الاخرين.
1: شنو ما اخر لي سيني اخرين نجمو هكا
2: يقول لوقوف زاده؟ لازمو يعمل حتى كان ماهوش قاعد يمشي، اما يمشي 4 بات بالكدا، معناتها مثلا ريت مثلا في العام مثلا حتى كان ماهوش يمشي ما يحبو يحبوا
1: فما الناس اللي متحبش فما
2: ما يحبوش هذه كان مشكلة متاع لعب بتحطش صغارها في القاع خاطر صغير لازم يتحط في القاع لازم ما مسيش افرش له حتى في الشتاء افرش له كل شيء فما صغير ديما يا في بارك يا في الحضن كيفاش انت باش تخليه يعمل على روحه ويوقف
1: خليه حر طليق نقول
2: خليه حر طليق يدور
1: اعطيه حريته
2: حتى يولي يقف وحده ويعمل ساقيتك بس بالقدا وقت تعديوا لي المشكل نتاع الساقين ويتكبسوا بالقدا ويقف بالقدا وحده هو بيدو ياخذ كونفيونس في روحه وما يخافش خاطر كان يعمل لك الطيحه الاولانيه ساعه نوخروا بها اشهر هذيك يقعد خايف ديما لا يطيح دونك يوخر لنا في المشي نوليو نحكيو على غوتاغ alors que هو ماهوش غوتاغ
1: هو خوف
2: خوف سي ان غوتاغ سامبل معناتها ايزمو جوست من الاول هاني قلت لك يتسيبوا على راحته الصغير ياخذ ثقه في روحه في المشي في كل شيء نشجعوا الموتريسيتي ليبر حطوا صغاركم في القاع
1: حطوا صغاركم في القاع يمشيو والفورمه نتاع الساقين هل تخوف
2: الفورمه نتاع الساقين هذه راه طنك صغير بالكوش ما نفيقوش بها على خاطر كان من الاول معناتها ديما متكي وقاعد وكل وقت اللي يبدا الوقوف والمشي يفيقوا اللي معوجين شويه الساقين فما كوش كمان ماهوش شويه معناها كبير شادد بلاصه كبيره دونك سي نورمال انه يعوج يعطيك لامبرسيون اللي الساق معوجه ما نجمو نحكموا على المشي كان بلاش كوش ديجا
1: باهي
2: معناتها كي نحي الكوش نحكيو على المشي
1: نعرف انه المشي اللي احنا عندنا الدرجه هذيك ديما ماهيش كونسي يقول لك معناتها شكون يقول لك خلي نحطو غادي تو يتعلم المشي والا كل انتروك كل فورسي كي نحطو نقول انا ونحب نمشي بالصيف معناها نبدا نوقف ونبدا يا اعمل لي برومي با هذوما خايبين
2: هذوما خايبين كيف كيف يدخلوا في اطار اللي ما خليناش الموتريسيتي ليبر تخدم وحدها في اطار اللي المشكل مازال ما تكبسش بالكدا واحنا خدمناه قبل وقته المشي خايب برشا في حاجتين دابور اللي هو باش يخليك يعطي الصغير لامبرسيون اللي هو يمشي وتلقاه يجري في الدار وكل شيء الوغ كو ساقيه ماهمش بيان مسكلي دونك حتى كي من بعد باش تنحيلو المشي باش يبدا يقعد برشا يمشي ويطايح ما عندوش المشيه الباهيه الكونفيونت حاجه اخرى لي زاكسيدون تاع المشي فماش صغير ما مشاش بالمشي وقد ما تعسى عليه كان فما دروج باش يلطف نجم يطيح فيه نجم يتقلب به المشي معناتها المشي ما ينجمش يكون تعدى سونز اكسيدون حتى فما يقولوا لي ليه فما دي مارك باهين وستابل ودرا شنو كوميم خاطر كي يبدا الصغير يتحرك وفرحان بسويقاته ما تعرفش عليه شنو ينجم يعمل
1: فوالا وابار هذا كل لي اكسيدون ماهيش باهيه معناتها انت في بالك باش تربح بها وقت انت لا
2: انت باش تخسر باش تخسر وقت تزيد ماشي المشي اللي حاشنا به هذيك مشية المشي
1: نشدوا دديش دديش وهكا خاطر ديما كل الحرحة نتاع اول خطوه واول كلمه نطق بها وهذيك يجيوك ساعات لي كوبل اللي بدو يتعاركوا
2: على بابا وماما اي هذيك سي كلاسيك لاخكو هما لي بروميي سيلاب اللي يقولهم الصغير
1: انا هكاك
2: هما قلت لهم نقول لكم حاجه راهي الماما ما عندهاش علاقه بماما
1: ما يهمنيش انا وقت ليه انا وقتها ليه
2: انتقها سي بون
1: انتق بابا دونت والتسع شهور قلت له انا قعدت عندي في كرشي قعدت وبديت با ليه والله بالحق يا رفيق دونت معناها يا راجل خلي ربي يهديك ليلي غلط هو قال ما ام انت سمعت با ربي فضلا دوتريكا دونك معناها اني حتى نهزه هكا ونمشي غلط
2: خلي هو يعكس على حاجه ويمشي وحده
1: وقداش مهم زيدا الصبات يكون مناسب زيدا كيف كيف
2: ماذا بينا بلاش صبات
1: اي
2: حبوا بلاش صبات خليه يعفس بالقدا على عرفت في القاع وبلاش صبات باش يقولوا لي
1: اي اي اي
2: مي فريمون سي سكيل فو معناتها يبدا بلاش صبات كلاست ومعناتها قاعة مفروشة احسن حاجة باش الحواس نتاعو الكل تمشي كوريكتومون ماذا بينا لي بال ولانين يبداو حافيين
1: هوني ودكتور فما شكون نشوفهم حتى يوليو يمشيو على الاطراف صوابعهم
2: اي
1: هذيك المشي هذيك باش تقعد بيهم ولا جوست مومونتاني ولا تقعد
2: فما اللي اول المشي يعمل هكاك ما زاد فما امراض مربوطه بالمشي هذيك ابري بور فير لا بار دي شوز فو ميو كونسلتي بور ساسوري كو تو فا بيان خاطر فما في اغلب الحالات هي عاديه جوست مشي نتاع الصغير اول ما يبدا يمشي
1: اما تتنحى تولي بعد بالوقت تتنحى كان شدت
2: فوالا مي كو ميم يفو فيريفي كو يا با دو بروبليم دو موسكل ولا دو معناتها ولا حتى بسيكولوجيك
1: ولا حاجه
2: أي ولا دو نير ولا بسيكولوجيك زاد فما امراض مربوطه زاد بالمشي هذيك مي مش كي تبدا ايزولي معناتها صغير اللي ما عنده حتى سيني انكيتون مي جوست عنده المشي هذيك اون جينيرال سافا
1: مشي بكري انتق مخر، وانتق بكري معناها يمشي مخر. ديما هذي عنا هكا في عاداتنا، ديما نفس الجمل تتعاود.
2: وقلتوها بالسنين زيدا، طلع ايه السنين مشي مشي مخر، مشي بكري مش في طلع السنين.
1: ونبدأ نسميه أنواع الحوت، وأكلوا ما نعرفش حوت هذية تو يتكلم البل والنازلي وذيك الكل، دوك مربوطين بعضهم.
2: فما حالات يبدأ مربوط ببعضهم، وقتها نبداو كي يبدا فما غوتاغ، نولي لهنا نحكيو على ان غوتاغ بسيكوموتور، معناتها كي افكت لو مونتال اي لو موتور الزوز. وفما فما كي يبداو ديكا ايزولي، معناتها كيما قلت لك هكا جوست غوتاغ سامبل دو لا مارش والا غوتاغ سامبل دو لونغاج، يبدا كل وحده ماشيه في ثنيتها. ابخي في المارش زاده لازم تاكدوا اللي صغير ياخذ في الفيتامين دي نتاعو كوريكتومون، معناتها مش قاعدين ننساو في الفيتامين دي كلي غوت هذوك اللي ياخذوهم دي لا نيسونس. وفما زادة الغاديو متاع المخروقة هذيك زادة كيف كيف كي نعملها في الكاتخو موا ونثبتوا اللي سافا ديجا حاجة نحيناها من مخنا، معناها ما نقعدوش من بعد ما عملناهش لقدر الله كي ما يمشيش ولا يقعد. دونك هذيك ديجا من الأول إليميني، ومن بعد نقعدوا نتبعوا. لو سويفي سي امبورطون، معناتها فما دي كونسلتاسيون معينين مهمين باش نفيقوا بكل حاجة في وقتها. مش نستنيو كل شيء مع بعضه، معناها
1: فوالا
2: خاطر في محلات نجمو نلقفوهم على بكري.
1: نجمو نلقفوهم على بكري داكور داكور. دكتور منال يعطيك الف صحه، نورتني. دكتور منال بوسلاح، دكتوره اختصاص طب الاطفال. انا كان بيودي راه نزيد نتعمق معاها في الـ في الـ في النطق، لكن اليوم بحكم انه خلينا المشي، لانه ان غران سوسي عند برشا عائلات وكسمعتوا يفو با لي فورسير، او خليه صغيرك العام ونص مش تبدا وقت تنجم تتحير. اما فما دي غران سيني كما قال الدكتور، كان صاروا فوميو كونسلتي، وانت تبدا كيكا ضميرك وبالك مرتاح. ونعرفوا نبداو على صغارنا هكا نتري شو مرجين نحكيو عن النطق
2: ان شاء الله. سي امبورطون النطق، على خاطر باش نفيقوا به برشا حاجات،
1: برشا امراض اخرى. ونرجعوا كالعركه نتاع قال بابا قبل ولا ما قبل. اجا في صفي، اجا في صفي. ميرسي بوكو دكتور، نورتني. كانت هذه استي سونتي.
0: استي سونتي صباح الناس. مع ليتر حالي.
3: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس، وإلا انتشرت ولات تمس شرائح المجتمع الكل؟ أنهي الفئة العمرية الأكثر تضرر؟ وهل صحيح إنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول، ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون، بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
4: عاد المخدرات الموضوع ولا الى ايتي باناليزي، ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا له طريقته الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجه كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك، هاني جربت. لكن السؤال اللي اسمه يطرح جديد، كيف خفيت الخيم؟ كيفاش قاعده تدخل؟ كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجودة تستغل في بنفسية الشباب متاعنا في قلة وعي كافة عالمية المخدرات.
5: شبابنا مشيع، شبابنا من 13 وانت ماشي من 12 حتى توصل لأكثر من 20، ولات حاجة إسبري بطحة. ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، ما عادش يعرف أمه وأبوه صغير، ما عادش يعرف زميله، ما عادش هكا تشوف هكا تسمع. أنا نسمع في غرايب وعجايب، راهي تخرب بيوت، تخرب عائلات.
3: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فرع من نهار الثلاث.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: كل يوم معاكم حتى للنص نهار. قلت لكم موضوع يهمكم. اي نعم، فاسمعونا مليح لانه اكيد باش تخرجوا بالفايده لهنا. اللي تسمع فيا صاحب فكره مشروع وتحب تستثمر في مشروعك، تكبر عندك مشروع، أصحاب مؤسسات صغرى أو متوسطة تلوجوا على الدعم، مش كان الميديا كهو قروض وامتيازات ذي باش نحكيو فيه، مضمونين هذو ملالي ما بعد بعثك للمشروع مهم جدا. هذيك المرحلة اللي أهم حتى ساعات من بعث المشروع. يتبعث مشروع سهل، أما أنه ما تكونش مؤطر ومدعوم وشكون يتبعك في الخطوات الجاية تنجم لطف عليك راهو طح كل شيء في الماء. فلهذا مهم باش تسمعونا. امتيازات وقروضات كبيره زاده كيف كيف لبعض مشاريعكم. شكرا لقبولها دعوتنا. منورتنا الاستوديو مدام عايده الزويري، المنسقه الوطنيه لبرنامج كاب امبلوا. نورتي مدام عايده، شو حوالك؟
1: مرحبا وصباح الفل اللي يسمعوا فينا الكل، وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا لك انت، انا بديت لك بكويس مي لانه نعرف انه اسئلتي باش تشيح شويه الريق، لانه مش اليوم موضوع ياسر مهم ونتصور انه برشا يحبوا ياخذوا عليه التفاصيل. البلاغ كان اهبط من وزاره التشغيل اليوم الصباح، فشكرا لي معناها المبادره ما بيناتنا الاثنين، فقبلوا انه تكون ضيفتنا باش نحطوا النقاط ونفهموا به. اليوم اعلنتوا على فتح التسجيل في خط التموين الجديد ضمن برنامج كاب امبلوا. دونك اليوم قبل كل شيء كبدايه، شنو اهميه الخط هذا مدام عايده للشباب واصحاب المشاريع؟
1: هو قبل ما نبدا هو للتوضيح، راهو قاعدين نواصلوا في التسجيل خاطر عمليه التسجيل بدات من 2025 ونحب نوضح اللي راهو البرنامج هذا، خط التمويل هذا، جاء في اطار تنفيذ سياسه الدوله وسياسه وزاره التشغيل والتكوين المهني في دعم الادماج الاقتصادي والادماج المالي. دونك وخط تمويل كابومبلوا يندرج تحت برنامج كابومبلوا اللي جاء في اطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية. دونك بدينا البرنامج هذا بدأ من 2024 ويتواصل 2027. انطلقنا في التسجيل عام 2025 في جوان 2025 على الخط التمويل هذا. وصلنا اللي يخص البرنامج هذا هو مع البنك الافريقي للتنميه سياسه جديده. سياسه بازي على لي ريزولتا، الفينانسمون راهو بازي على النتائج. كي نوصلوا للنتائج يصير ديكاسمون تاع الفلوس، ما نوصلوش ما يصيرش ديكاسمون. دونك بدينا التسجيل على خط التمويل هذا في جوان 2025. الهدف في 2025 3500 قرض وصلنا لهم، سكرنا وقفنا وعملنا ايفالواسيون، وسولون ليفالواسيون هذيك وفي اطار زاده رقمنه الخدمات نتاع الوزاره قررنا باش يولي التسجيل على المنصه، اسهل لينا واسهل للشباب. دونك الناس الكل يحبوا على الرقمنه على تسهيل الـ خاصه لي بروسيدور ادمنستراتيف. دونك انطلقت اليوم باذن الله التسجيل على المنصه، اما راهو الخط تمويل راهو موجود من 2025.
0: قلت لي قداش من 3000 قداش من قرض
1: 2025 3500 قرض، ومن هون
0: قيمة قداش المالية نتاعهم لبعض مشاريعهم ذوما وتكبيرها وكل تقريبا.
1: احنا باش نفسر لك في 2000 احنا من 2025 حتى 2027 نهدفوا الى اسناد 13000 قرض. اوكي، مقسمين على العوام هذوما. دونك 3500 في 2025، 4500 في 2026، و 5000 في 2027. والقرض هذا جيري من البنك التونسي للتضامن. وقت نقولوا جيري من البنك التونسي للتضامن، دونك البلافون باش نمشيو للبلافون اللي تعتمدوا يعتمدوا البنك، معناها 200 مليون لاصحاب الشهاده العليا و150 لباقي المستويات التعليميه.
0: به اليوم كما قلنا انطلقنا دونك التسجيل عبر الرابط الالكتروني. كيفاش تتم العمليه بالتفصيل اللي سمعوا فينا؟
1: به قبل نحب نقول راهو الخط التمويل هذا يشمل ثلاثه انواع تاع قروض. القرض الاول هو قرض بعث مشروع بالنسبه للناس اللي يحبوا يحلوا بالمشاريع نتاعهم. القرض الثاني هو بالنسبه للعباد قرض توسعه مشروع بالنسبه للعباد اللي عندهم مشاريعهم يحبوا يكبروا. والقرض الثالث هو جديد زي ايه؟ اللي يميز الخط التمويل هذا هو قرض المال المتداول بالنسبة للناس اللي حاشهم بان فوند رولمون دونك ينجم يخدم مي حاشو ماهوش فريمون بقرض استثمار حاشته بفوند رولمون باش يدور به الدولاب دونك هذا ينجم دونك فما ثلاثة انواع نتاع قروض والفئة المستهدفة هوني راهو البرنامج هذا جاي الدعم دونك سي ان ابوي بيدجيتير للاكتيفيتي اللي نعملو فيها معناها انواع المشاريع الكل ما فماش عندنا هذا اي هذا لي الفلاحه اي هالتيك الكل مي راهو اليوغا دي كريتير ديليجيبيليتي فما دي كريتير ديليجيبيليتي وبعد دي كريتير دو سيليكسيون ماهوش مفتوح صحيح للي دومين الكل مي راهو اليوغا فما اولويه
0: فما دراسة بعد للملفات نقول أنا فوالا
1: عندك أول حاجة
0: أول كريتير
1: أي الكريتير ديليجيبيليتي هذا اللي لا نقاش فيه يلزم أول حاجة يكون تونسي الجنسية ما أقلش من 20 سنة مسجل في مكاتب التشغيل والعمل المستقل يكون عنده بالحق شهادة علمية ولا كفاءة مهنية ولا مؤهلات ينجم راه ما عنده حتى شهادة أما عندنا باغ إكزومبل فما شكون يعمل لك خياطة ولا تعمل لك باتيسخي وستينست مي ما قراتش نجم تمشي تعدي إثبات كفاءة مهنية وتاخذ من بعد القرض متاحهم فما حتى مشكل دونك المهم عندك بروف اللي راك تكنيك ما تنجم تحل البروجي هذيك
0: فوالا
1: حاجة مهمة وهذه
0: نسطر عليها إذا كل اللي قلتوا راهو مهمين
1: وحاجة هذه نزيد نسطر على خاطر ساعات عبيد ينسيوها اللي ما يكونش الشاب محظور من التعامل مع البنوك معناها أمور بريلة مع البنوك الكل كان عنده أي إشكاليات يكملهم يركع أموره
0: وبعد يقدم الدوسي نتاعو
1: به هذم لي كريتير الاولى نتاع ليليجيبيليتي
0: فما
1: بالنسبة
0: للكريتير اقل
1: دو الكريتير دو سيليكسيون هما معناها اللي نقاش فيهم في الانسكريبسيون خاطر باش يدخلوا باش يعمل الانسكريبسيون يلزم تتوفر فيه المعايير هذوما معايير الاهلي فما معايير انتقاء هذا باش ندخلوا شويه
0: علاش المشروع هذا خذا والاخر ما خذاش
1: انا قبل راهو نحب ننصح الشباب اي واحد يحب يحل المشروع نتاعو راهو اللي اهم التمويل اللي اهم التمويل هو دراسه المشروع نتاعك مخطط الاعمال نتاعك دونك الفاصل هوني في معايير الاختيار هو خط دراسه المشروع نتاعك يلزم بالرسمي مشروع مربح البنك ما هي باش تعطيك فلوس على حاجة ماهيش مربحة
0: أكيد
1: وباش أنت تعرف المشروع متاعك مربح ولا لا يلزمك تعمل ليتود يلزمك البلان دافير وهوني نأكد على المرافقة وإحنا مكاتب التشغيل الكل مستشارين بمكاتب التشغيل الكل ولا بفضائيات المبادرة راهم ينجموا يعاونوكم يحضروا معاكم المخطط الأعمال متاعكم على الأقل ما تصب الدوسي متاعك إلا ضامن الجدوى راك خادم اتيود صحيحه راهو ماهوش معقول واحد يمشي يطلب قرض وهو ماهوش عارف المارشي نتاعو راهو سي تري قبل ما تاخذ الفلوس ليك انت قبل البنك ليك انت يلزمك تفهم شكون هم كليوناتك شكون هم لي فورنيسور نتاعك شكون هم لي كونكورون نتاعك كيف
0: اليوم ينزل في السوق وين باش تتحط باش
1: تربح تبدل راهو سي تري امبورطون تبدا على قد ما انت تبدا فاهم مشروعك ومع شكون باش تتعامل على قد ما تضمن الفينانسمون على قد ما تنجم تقنع البنكيجي والاتيود زادة فينانسيير يكملوا معاك يأطروك في تحذير ويرافقوك في تحذير الاتيود فينانسيير متاعك خاطر يلزمك تعرف مصاريفك شنو باش تصرف شنو باش تدخل كيفاش راهو هذاك مش من بعد ما تحل مشروعك
0: من الاول كل شيء
1: حتى الستاتول يلزم يناسبك ليدي هذيك راهو تنجم عندك فكره انوفونت تنجم تكون حتى ستارت اب وانت ماكش فايق بروحك راهو ناكد على مرحله المرافقه قبل ما تصبوا الدوسيات دونك توا يدخلوا على البلاتفورم يسجلوا وقت اللي كملوا يسجلوا باش يجيهم ميساج يمشيوا يصبوا الدوسي نتاعهم فيه لو بلان دافير وفي دوسي كامل للبي تي اس ومعاه الاستماره اللي باش يتيليشارجيها نتاع الانسكريبسيون نتاعو كيف يصب في البي تي اس شنو باش تعطيه باش يعطيه ديشارج اكواصل ايداع هذاك ما يضيعوهش ردوا بالكم هذوكم تخليوه وتعاودوا ترجعوا على البلاتفورم يتيليشارجيوه وقت اللي تيليشارجيو التريتمون نتاع الدوسي دونك فما لجنه تقنيه باش تثبت في البلان دافير باش تثبت زيد فما الكريتير الاخر راهو ما يلزمش واحد يحل بروجي وهو ما عندوش المؤهلات فما راهو اكل غولاسيون بين باعث المشروع وبين فكره المشروع يلزم زيد مش واحد مثلا نعرفش انا عامل فلاحه ويحب حاجه تخي تكنيك في التيك مثلا دونك يلزم هذوما متوفرين تكمل اللجنه ومن بعد تخرج الديسيزيون دونك الديسيزيون هي يا بالموافقه يا بالرفض في حاله ما بالموافقه ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اذا فما رفض راهو اكيد فما سبب
0: يعطيوك يحددوا لك الاسباب
1: شنو فوالا وقت اللي سبب هذاك ينجموا يعاودوا يرجعوا المكاتب التشغيل ولا فضائيه المبادره ونزيدوا نرفقوهم باش نصلحوا ولا نعدلوا
0: الملف باش ينجم يعاودوا
1: هكاك
0: هل فما اخر اجل للتسجيل
1: ايه وهذا تري سي تان بوين تري امبورطون بربي ما تزربوش راهو مازال البرنامج كيف ما قلنا متواصل 2027 اللي اهم حضروا معناها ملفاتكم خذوا وقتكم باش تكون راهو لي زيدي نتاعهم خاطر سانسيرمون هذه راهي فرصه لبرشا ناس راهي الدوله وزاره التشغيل والتكوين المهني برنامج هذا متميز عملناه باش نفعوا العباد اي مي الاكثر راهو فما بريوريتي للعباد سانسيرمون اللي عندهم افكار مشاريع انوفونت
0: voilà.
1: اللي
0: عنده تشغيله معناها دونك فما اولويه لمشاريع على حساب مشاريع اخرى
1: اي اللي باش يكون البلان دافير نتاعو مقنع اكثر من ناحيه راهو اللي يجيب فكره هكا بلوز انوفونت راهو وقت اللي نقول انوفونت راهو مش لازم في
0: يختار برودوي جديده
1: لا نجم في ان ديتاي سامبل في لومبالاج نجم تكون في استراتيجي نتاع الكوميونيكاسيون نتاع التسويق نتاع التزويد معناها تنجم ان ديتاي شنو هي البصمه نتاعك بالكل الاخرين ديما عملتوش نتاعك والحاجه الاخرى زاده اللي عنده اولويه زاده اللي عنده قدره تشغيليه اكثر انا وقت اللي تجيني مثلا يجيوني أربعة دوسيات في نفس الفترة ولا في نفس النهار هذا باش يشغل أكثر ولا هذا عنده إيدي بلوز أكيد هذاك باش يكون بريوريتي
0: باش يربحه هو كمشروع والربح أنه باش يخدم وراه قديش
1: دونك هو باش ينفع روحه باش ينفع المجموع
0: هوني برشا نذكر معانا مدام عايدة الزويري المنسقة الوطنية لبرنامج كاب أمبلوا دونك إعادة فتح التسجيل لكم قاعدين تسمعوا معانا باش نجيوها باش نجيوها هالقروض هذه اللي باش تعطى وفسرت لنا مدام عايدة شكون اللي يستحق القروض هذه فيها تسهيلات فيها أنت تعمل ياك يعني امتيازات كيفاش فيها برشا يظل
1: فيها وشكر خاص للفريق اللي بالحق قاعدين يخدموا على في وزاره التشغيل والتكوين المهني على راسهم سيد الوزير ولا بالحق خاطر قاعدين نلقاو هذا الكل راهي افكار باش نعاونوا الشباب باش نشوفوا كيفاش نسهلوا الاكسي للتمويل نسهلوا الادماج المالي والاقتصادي اللي يميز البرنامج هذا هو ديما يقول لك باهي القرض اما وقتاش نرجع وكيفاش نرجع دونك الميزه الاولى اللي هو فما ثلاثه انواع نتاع قروض الميزه الثانيه هو في الكريدي هذا ماهوش الكل كريدي فما بارتي قرض نتاع البي تي اس وفما بارتي قرض شرف بري دونور من البنك الافريقيه للتنميه وقت نقولوا قرض شرف معناها راهو زيرو انتيغي من غير غارانتي من غير ابور بروبر اكسيتيرا الحاجه الاخرى
0: سامحني اللجنه هي اللي تحدد هل انت تستحق القرض شرف
1: لا لا لا الكل اي واحد وافقوا له سي على للناس الكل دونك هذا parmi les conditions نتاع الخط التمويل هذا الحاجه الاخرى هما لي كونديسيون نتاع الخلاص نعرف
0: وقتاش تبدا ترجع
1: قبيله قلت حاجه مفيده راه المهم مش تحل مشروعك وما بعد وقت اللي نحلوا المشروع نتاعنا راهو نفكروا في كيفاش باش نوقفوا على سقيه وكيفاش نكبروا كيفاش
0: نزيد
1: معايا باش نخلص الكريدي تتجهم علينا لافونتاج سي كو بالنسبه للقروض الاستثمار راهو تبقى مده الفتره من سبع سنين
0: سبع سنين
1: دونك بيريود دو غراس سبع سنين
0: سبع سنين ما تخلص حتى شيء
1: تركز في مشروعك تكبر مشروعك وتطور وتحلق
0: ما غير خلق نتاع رجع على القروضات
1: اما ما يلزمك تركز في في الخدمه باش ترجع من بعد ومن بعد يخلص على 12 سنه معناها ريالمون يخلص بعد 19 سنة
0: فوالا عندك 7 سنين دو
1: كريدي. هذا بالنسبه للكريدي, هذا بالنسبه للكريدي نتاع الكريدي نتاع يا الله الانفستيسمون الاستثمار. بالنسبه للفوند رولمون لي

0: ليس ساعة تحسب حسبة وجي ظروف أخرى به.
1: دونك تعرفوا احنا في البنوك دونك فما تو دو دانتيغي دو غوتار. هوني لانتيغي دو غوتار راهو أقل من العادي 4% أكاهو اللي هو داكا. أقل من مش معناها باش ما تخلصوش تعملوا رتارت وبالكم أما أي. أما فما ميزة في هذا هذا كيف ما نقولوا غروسو مودو شنو هو اللي يميز الخط التمويل هذا
0: بالضبط.
1: وانكور اون فوا ما تزربوش رواحكم راهو مازالوا معناها غير ما تضغطوا على رواحكم توا راهو البرنامج متواصل 2027 ماذا بينا كان تاخذوا وقتكم الكل باش تكون افكاركم باهيه وراهو شبابنا عنده افكار ما شاء الله في لي دومين الكل بالحق في لي دومين الكل دونك ماذا بينا تجيبونا هكا افكار باهيه وافكار متميزه.
0: ميرسي بوكو نوفا معاك مدام عايده. دونك مهم انه نقولهم كي تاخذوا القروض ان شاء الله وتسم الموافقه كل راهو باش يكملوا معاكم في المرافقه هذه مهم المرافقه اللي تمتد الفتره انتم تحدوها ولا انتم كي تشوفوا وتحكموا على المشروع وتفقوا على الفقيه.
1: احنا كيف ما قلت لك فما معناها عده مراحل راهو بعد المشروع ما قبل بعث المشروع وما بعد اللي قبل ما يبعثوا المشروع نتاعهم راهو مستشارين على ذمتهم باش يركحوا معاهم فكره المشروع باش يحضروا معاهم مخطط الاعمال باش يعملوا معاهم ليتود على ذمتهم اوكي وبعد ما يحلوا المشاريع نتاعهم زيد عندنا برشا عده برامج دونك اللي ناقص اي تكوين تكميلي في اي اختصاص راهو ينجم يمشي البيرو تشغيل ولا يمشي الفضاء المبادره يقول نحب نتكون تكوين تكميلي خاصة توا بالإيفوليسيون بالإنتيليجونس أرتيفيسيال في بليزيوغ دومين تكنيك فما إيفوليسيون كبيرة مي إي نا با لي مويان دوفخيغ هكا فورماسيون دونك ينجم يحط الدوموند نتاعو يعبر على شنو الحاجيات نتاعو في التكوين التكميلي ونتصلوا بيه ويقوموا بالتكوين نتاعو مجانا وعنده زادة فما بورس بعد ما يحلوا فما بورس نتاع 200 ألف تعاونهم تنفسهم في حتى في خلاص القروض نتاعهم مي بون هو هذا يلزم ما يفوتش 3 سنين ما يفوتش 3 سنين عنده بورس نتاع 200 تعاونوا حتى في الكريك وفما دي فورماسيون اللي ما عندهمش لي كومبيتونس ولا المؤهلات الكبيره خاطر انت حليت مشروع مهما كان دومين نتاعك راهو يلزمك تفهم في الكونتابيليتي وتفهم في التسويق وتفهم جيستيون نتاع البيرسونيل نتاعك وجيستيون دو ستوك والكل. دونك فما دي فورماسيون دون سي دومين باش انت تعرف كيفاش تتعامل مع السي ان اس تتعامل مع القباضه تتعامل مع الكونتابل نتاعك تفهم حساباتك دونك هذا كل نجمو تلقاوه في هذوما برامج مرافقة ما بعد بعث المشاريع
0: إن شاء الله. إن شاء الله يجيهم وتكون لهم الموافقة
1: إن شاء الله.
0: أعطينيكم فكرة نورتني مدام عايدة
1: يعيشك
0: ربي خليك يعيشك. شكرا لك مدام عايدة إزوري شكرا لك نورتني المنسقة الوطنية لبرنامج كاب أمبلوا.

اللي في كل مداخلة تبدأ تصبح علينا بسيمة تمور الكل. زميلتنا ومراسلتنا هناك الروس، كل عام وانتي حية بألف ألف خير. ديديكاز زادة تخي سبيسيال من عند عشيرها، من عند أولادها إياد وأسيل وصحابها الكل، يقولوا الأمينة رحموني بطول العمر ليك. وانتو ما كلمتونا لشكون تتمناو اليوم؟ طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك FM 71 113 013.
1: أسلام موزايك، أنا نجيت من المرسى، نحب نهني لوستي وأختي وعشيرتي هدى بنت يوسف الهمامي بمناسبة عيد ميلادها، ونقلها كل عام وانتي حي بألف ألف خير يا روحي.
2: بربي اليوم عيد ميلاد أمي، أنا منال من برج دريا، عيد ميلاد أمي إن شاء الله نحب نقولها إن شاء الله يكون عمتي حي بخير، وربي يخليك ليا والله لا يحرمني منك، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يقدرني رجعت شوية من تعبك، نحبك برشا يا أمي الغالي.
3: شفت عيد ميلاد راجل حبيب الصالح، أنا نيلة مرتو نيلة ذي، نهنيه وتهنيه بناته وفاتن وياسمين بعيد ميلاده، إن شاء الله كل عام وهو حي بخير، وإن شاء الله ربي يخليهونا وإن شاء الله ربي يحفظونا.
4: بليل حاب نهني مدام عايشة الدموري بعيد ميلادها اليوم، نقولها إن شاء الله كل عام تبي حي بخير، إن شاء الله ربي يخليك وربي يحفظك إن شاء الله.
5: اليوم أحلى يوم في الدنيا يا ريا، اليوم عيد ميلاد بركة بنتي بن حفايد، نحب نهني أغلى ما عندي في الدنيا، إن شاء الله ربي يحفظها لي وربي ينجحها في الفاك اللي هي ما تدوم تعاتب في حالات ومش ريشة. ملوك يا ملوك.
6: اليوم عيد ميلاد بنتي نسرين بالشيخة، نقول لها كل عام وانت حياة خير يا بنتي الغالية، وربي يفضلك وربي يفضل لك زوج وربي يسعدك.
7: أنا صباح من الكبارية، هني بنتي شامة الحمروني من سبت عيد ميلاد، ربي يفضلها وربي يخليها لوليداتها.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. تصبح الناس
8: تصبح الناس
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.
9: اللي تتبع فينا توا لايف، شكون هذا اللي وراك؟ عبد الناصر. اقوى ديجيتال. لا عاد عبد الناصر وبدا يشطحنا في اللايف، لا عاد هذاك هو هذاك اللي مازلنا حتى احنا توا في اخر صباح الناس. شكر كبير لكل مستمعينا. مواطن اتصل بينا وقال خذيت تاكسي وهبط في سكره ونسي فوس التاكسي اوراق شخصيه ومهمه، قالوا بلا مره ولا انه هذه مش امره، نعرفوا احنا اصحاب التاكسي الكل يبداو يسمعوا في موزايك FM، قال بلا مره قاعد يسمع فيكم فطلب منا انه نوصل صوته، كان تسمع فينا تجب جيبوا الأوراق لنا الموزايك وتو يتصل بنا. شكر كبير ليكم، ميرسي بوكو، نتقابلوا احنا غدوة على موزايك FM. ميرسي الكريمة كانت معنا في الصندار، ميرسي فاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي لبنى كوتي ديجيتال ورفيق كوتي تكنيك، ليكم اللي تابعتونا شاية طيبة في لمن. باباي.
10: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح، انا مش عم جرب.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: تي هاك زي وعمل جو
2: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
1: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
2: اي الابليكاسيون محلة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
1: تي هاي هي بيد هالشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك اوفر فالابل جوسكو 10 جوان اوبتيلاب دلل عينيك
4: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشادا سي ومعالمها الأثرية بالرسمي ملعرض تنجم تعيشو من توا اتريزيرفي على تونيزي بوكينغ .com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينغ عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة ملعرض في تركيا مع تونيزي بوكينغ تجم زادة تكلمنا على 71-124-124
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
6: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. ديوان التونسي بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبة في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصيفة تذكر سفر مدعوم على متن الخطوط التونسية وباخرتي قرطاج والتانيت وفق القنصلية العامة لتونس في باريس. والقنصلية تدعو العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة مبينة أن أجل حجوزات الرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت أمس الاثنين وتتواصل إلى غاية 20 من مايو، فيما يمتد أجل حجوزات النقل البحري إلى غاية 15 من جوان القادم. هيئة الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تشرع اليوم الثلاثاء في محاكمة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. ويجدر التذكير بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بالسجن مدة 3 أعوام ونصف في حق كل من بسيس وزغيدي من أجل تهم ذات صبغة مالية. قصر المعارض بالكرم يشهد في الفترة من 19 إلى 24 مايو تنظيم النسخة 17 لصالون البناء والتشييد التي تنتظم كل سنتين وتشكل فرصة لتسليط الأضواء على أحدث الابتكارات في مجال البناء والتشييد وتقديم جميع المهن المتعلقة بالقطاع. في أبرز أخبار الشأن الدولية القناة 7 الإسرائيلية تكشف أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير عقد نقاشا أمنيا طارئا في محاولة لإيجاد رد على القدرات المتزايدة لحزب الله اللبناني في مجال المحلقات المفخخة وفي ظل الإخفاق في إيجاد حل لتهديد المحلقات. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة ادعاءها بأن الإمارات نفذت سرا هجوما عسكريا مباشرا على مصفاة نفط إيرانية في شهر أبريل الماضي. والمصادر تفيد بأن الإمارات استهدفت مصفاة نفط تقع في جزيرة لاون الإيرانية في مياه الخليج ما تسبب في حريق كبير أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرتها التشغيلية. أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم البحر مضطرب فقليل الاضطراب الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 30 و 35 درجة في بقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة والموعد اليوم يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج ابقوا معنا.
5: الأولى في تونس.

0: ماك كل يوم الجمعة من نص النهار لما تسعتين ماك مع نوفل ورداني.
1: يا مرحبا مرحبا يا سهلا بكم, شكرا على حسن المتابعة. هذه ميدي ماج مثني للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين, حاولوا لخصولكم وفصلكم كل وآخر الأخبار, نعطيكم التحليل اللازمة. شكرا على حسن المتابعة معنا كالعادة سي نجي زعيني. مرحبا بك سي نجي.
2: أهلا وسهلا نوفل, مرحبا بك.
1: منورنا سي خليل رقيق, شنحوالك؟
3: أهلا وسهلا سي نوفل.
1: سي سلاح ساكوحي, شنحوالك؟
4: مرحبا بك نوفل, مرحبا بليكي بالكل. زد نسلموا على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: شكرا لكم, تحية نهر جندوبي, ان شاء الله غدوه يرجع معنا. سي سليم سمعي في الاخراج, مرحبا بك سي عبد الناصر في الاخراج الرقمي, اهلا وسهلا بكم. اليوم باش نرجعوا في الفن, باش نرجعوا المهرجان كان اللي ينطلق اليوم, المشاركه التونسيه. شنو حكايه المشاركه التونسيه؟ هل هي مهمه ولا ديما نشاركوا على الهامش؟ اليوم باش نحكيوا زاده على الحكم بسجن متسوله في تونس 6 سنوات تظاهر بالتسول تعمل أطفالها, حكم على متسولة واحدة في حين كل واحد على كرهبت ويرى عشرات المتسولين. وقتاش القانون يطبق على ناس وما يطبقش على ناس, هل فما حملات وغيرهم؟ باش نحكيو في أكثر التفاصيل في موزايك 24. رئيس الجمهورية يهتم بالاستعداد للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم, باش نرجعو بكل التفاصيل والحكايات على هذا الموضوع. باش نحكيو على الاستثمار المباشر, استثمار الأجنبي المباشر, تطور في أي اتجاه في الصميم اليوم, قمة فرنسية إفريقية, هل تكون الواقعية الاستثمارية بديلا على السياسة الاستعلائية؟ باش نرجعوا للموضوع اللي حكيناه في دقيقة نيوز. بعد شوية باش ناخذوا آخر وأهم الأخبار في الجرائد. إصابة تونسي في حادث إطلاق نار في نيس, باش نرجعوا لأكثر التفاصيل. منتحل صفة موظف سامي بعد عملية أمنية دقيقة تم القبض عليه به. والضحايا ديما, وباش نطرحوا السؤال, هما ضحايا ولكن مذنبون, هم يعني هما ضحايا لأنهم حبوا على مسؤول يقضي لهم قضية بالسرقة فوقعوا في فخ المتحايل, يعني ضحايا ما نتعاطفوش معهم برشا. فلا نتعاطفوا معهم شوية أما مش برشا. يلا نعملوا طلع ونبدأوا بدقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز,
5: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز.
4: الوكيل العام لدى محكمة استئناف في تونس استئناف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026, وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة, وفق ما أفاد به اليوم الاثنين البارح الاثنين مصدر قضائي لوكيل تونس إفريقيا الأم بي. ويستند الطعن وفق المصدر ذاته شكرا إلى حكم الفصل 74 المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة اللي نص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسة العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة تبقى أحكام الفصل 75 من المرسوم, كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من المرسوم للمحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم الحق التصويت تبقى أحكام الفصل 53 من المرسوم. وفي صورة عذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز الشهر. ندخل رسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية. وليد الشطبي يفيد أن النيابة العمومية فتحت بحث تحقيقي ذات 3 أشخاص وهم زوجين وابنتهما من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد, إلى جانب تكوين وفاق للتنقيب عن الآثار. وحول تفاصيل الموضوع أوضح الشطبي في تصريح لموزيك أن الأبحاث انطلقت إثر إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أهالي إحدى مناطق ولاية المهدية يفيد بوجود جثة داخل حفرة, ليتبين أن الحادثة جرت في حظيرة بناء, حيث يرجح أن آثار حفر الأساسات تم اكتشاف حفرة قبل أن يواصل المظنون فيهم الحفر بهدف التنقيب عن الآثار. وأضاف الشطبري أنه تم العثور على بقايا جرة وقطعة نقدية داخل مستودع على ملك صاحب الأرض وهو الزوج, لافتا إلى أنه تقرر الاحتفاظ بالأطراف الثلاثة مع إدراج شخص رابع بالتفتيش. الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بقفصة تتمكن من القبض على شخص كان يعمل بأحد الشركات المختصة في توزيع الأموال وتعمد الاستيلاء على مبالغ مالية باستغلال صفته السابقة بالشركة واحتفاظه ببعض الأختام. وقد تفطن زملاء السابقين لتحايله قبل تسلمه ل20,000 دينار من مؤسسة عمومية, وتحصل المظنون فيه بالفرار إلى أن تم القبض عليه بمدينة قفصة وتم فتح بحث عدلي في الحادثة في انتظار تقديمه للقضاء. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 6 سنوات مع خطية مالية قدرها 20,000 دينار في حق متسولة في شارع الحبيب بورقيبة وعادة أنهج بالعاصمة من أجل تهمة الاتجار بالأشخاص، وهذا على خلفية تورطها في استغلال أطفالها القصر في عملية التسول. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 12 سنة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية تونيسير تكنيكس، وبالسجن لمدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهما، وهذا في قضية جدت خلال سنة 2019 تعلقت بالاستيلاء على محركات طائرات وقطاع غيار تابع للطائرات وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وللتذكير فقط، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 12 عام في حق مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنية مع خطية مالية قدرها 19 مليون دينار. كما قضت هيئة الدائرة بالسجن مدة 10 أعوام مع خطية مالية قدرها 11 مليون دينار في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على محركات طائرات وقطاع غيار تابع لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية، مما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. وانطلقت الأبحاث في القضية هذه منذ أواخر 2019، وتعهد بها آنذاك القطب القضائي المالي، وشملت الأبحاث عديد الإطارات والفنيين التابعين لشركة الخطوط التونسية الفنية، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية حددت خسائر الشركة.
0: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك صحة ناهد، في كلمتين سيناجي قطاع غيار ومحركات طائرات، هذه قضية شهيرة متاع فساد، ما كناش قاعدين طلعنا على التفاصيل حكينا عليها برشا مرات، ما كناش نتوقع أنه الفساد ينجم يخلط أنهم يسرقوا موتور طيارة
2: ويبيعوها.
4: هذه قضية
1: يعني مهما خيالك هرب ما تتوقعش، لو تمت مازالت قضية، لو تمت انه يحد قطاع غيار وموتور طيارة يهزوا من طيارة طيارة، معناتها ما نعرفش في أسوأ حالات خيالي النجم نقول نجز مثلا كمتاج، اما القضية هذه ما بصراحة معناتها ستر الله.
4: هي القضية ذي روى اللي ترجع الى سنة 2019 وتم البحث فيها وقتها، وفما حتى اوديت تعملت صارت القضية ما خذتش مجراها القانوني القضائي الطبيعي إلا بعد مدة، لأنه صار فما برشا حديث وكذا، وإحنا نسمع لو تبعناها القضية بتتعلق
1: بمعناها
4: صيانة محركات، وقال وقت المحركات تم تبعثوا إلى الخارج وفما قطع غيار، والقطع الغيار بعد ما جاتش، وتبين بعد أنه المحركات ما نعرفش جزء منها اختفى وجزء منها ما تصلحش حسيله خبيلة نوفل. هذه واحدة من بعض القضايا اللي صارت في تونسير، وهذه اللي كانت تقريبا واحدة من الأسباب، ما هيش هي السبب الرئيسي في الوضعية المالية والمهنية اللي وصلت لها تونسير، لكنها كانت واحدة من أهم العوامل اللي خليت معنى مش تونسير فقط، معنى العديد من المؤسسات العمومية اللي ضربها الفساد والاستيلاء على الأموال العمومية، وحتى والبعض منها كان عن قصد، معناها للتفليس
1: للتبريك
4: الشركة.
1: أما خليل، هذا في كلمتين يدل على التسيب، معناتها كان يعني اسرق ما يفيق بك حد،
2: اسرق ما يفيق بك حد، وسرق يغلب الياس، والحكايه هذه خاطر توا هي النفس الاماره بالسوء موجوده في الكائنات اللي خلقها ربي الكل. اما بالحق كي نسمعوا هكا نتصدموا بالحق، لانه اول حاجه حتى الناس في وظائف كيما هذه ائتمان على تجهيزات عموميه وعلى قطاع حساس، وقطاع ماذا بينا معناتها كيفاش نحسنوا،
1: يعني تو مثلا في المترو ولا في الترينوات مستهترين مش باش يسرقوا موتور ترام
2: في الحياه اللي يسرقوا الكراب ويفركوهم ويبيعوهم، هذم يبيعوا للاجانب ويبيعوا، معناها برا تداخل بين
1: البعد
2: الاجرامي وبين معناها الاضرار بالامن القومي وبين الاضرار بالمجموعه الوطنيه،
1: على خاطر شوية فلوس تبيع بلادك. فلا لو تمت لو تم تأكيد، نعود نقوله رأي قضية، ما لازال حتى شيء لا تم تأكيده.
4: شفت الخطايا المالية معناها القيمة متاحة 19 مليار و 11 مليار 19 مليار
1: ما تصوروا صوروا ما
4: لا إزمك تتخيل الحجم الخسائر المالية اللي تكبدتها الشركة من جراء
3: هل
1: احنا فما برشا حاجات قلنا ديما باش نذكروا بهم. باش نسال سؤال هكا على الطاير ومن بعد نزيد نسالكم. والخبز وش بيه؟ ما عاد حتى حد يحكي على الخبز. وش بيه؟ حتى حد ما عاد يحكي. فجاه سكتوا الناس كل، ما عاد حتى حد يحكي على الباجيت. وقريبا كذا تطلعوش يبردوا باش يصير عامين ونص كيما اللي صاروا مع سيناجي ويسكتوا، واللي يسخايد روحهم اقوى من الدوله باش يسكتوا حكايه الخبز. انا نوجهه لثلاثه وزارات، رانا نحسوا فما لبدان، رانا نحسوا فما ناس يحبوا يطيحوا مرة أخرى حكاية الخبز لأنهم سمسارة ويلعبوا بالمليارات. يا دولة، السادة الوزراء الثلاثة راي هبطت في الرايد الرسمي، راو مسؤولية كبرى، راو فما برشا ناس يحبوا هانا يقال فما برشا ناس يحبوا يعودوا يرقدوا حكاية الخبز ما غير حتى تعليق. هنا كل نهارين ثلاثة تنعود ونذكركم بها لين به. والقضية ما قبل ما نخرجوا فاصل، معناتها قضية قتل الواحد ومرته وولده
2: وكنوز وقله
1: وكنوز وقتله، شكون سينيجي شنو معناتها؟ كان فيلم
3: هي هي قضية واحدة
1: وهم يلوجوا على كنز قتله شكون ولا قتلوه خاطر يلوجوا ولا ما
2: ولا تعاركوش على الكنز ولا مفهمش كنز الجملة
1: حتى. ليه لقاو معناتها ما تلقاو حاجات في البلايص؟
2: ايه لقاو جرة فيها قطاع النقدية وكذا، راهو نكون ناكل كله خدمة معناها.
1: اي اما راجل وبنته ولا راجل ولده،
3: راجل وزوجته وبنته
1: وابنتهم، ايه يتورطوا في قتله؟
3: ايه عادي. قداش من جريمة قتل صارت في معناها البحث على الكنوز هذه وكذا؟
1: شنو تقولها بنت؟
3: لا لا ما تقولكش عادي.
1: لا كيفاش يفسر البنت يا معلم؟ على الفلوس كل شيء ممكن.
3: قداش راهي صارت جريمة قتل من نوع
2: هذا؟
3: راهو خطر. شوف الجرائم هذه متاع البحث على الكنوز راهي مرتبطة بأشخاص يقدموا في أنفسهم على أساس أنهم مختصين في
2: كشافين متاع كنوز،
3: كشافين أي. في مختصين في التنجيم ومختصين في معناها يقولوا أنهم عارفين أو ينجموا يستكشفوا ويحدوا مواقع وأماكن الكنوز القديمة. دونك صارت معناها يعني اللي يقول لك يقال أن الحقيقة ما أنه العملية فما بعض عمليات ما تنجح إلا ما يكون فما ضحية.
1: ستر الله به، ستر الله. يلا فاصل وبعد نمشي للجرائد. فما عملية اطلاق نار في نيس وفما وفي تونس. يلا نرجع شوي اخرى.
6: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
7: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
10: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض. نجم تعيشو صيف السنة ما عليك، تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
1: نوفل ورتيني. يا مرحبا مرحبا، نعملوا طلع على الجرائد.
0: في الجرائد، في الجرائد
1: نعتذر مش وفاة إصابة تونسي في حادثة اطلاق النار في نيس اليوم. توفيوا فيها شكون ولكن إصابة تونسي أو جهة حكيت عليها في صباح الناس. نعملوا طلع.
11: ولدنا لاباس زوز كارتوشات ببال بيردو كان يشرب في قهوة جاءوا طايشين الحمد لله. أنا في حتى معنا في اتصال البارح مع والده أكد لي وأنه ما فماش خطر على حياته والحمد لله لباس. يستنى في وليداته باش يخرجوا من ليكول الأربعة ونص نطلع شيء حب يقصر الوقت شوية مشي قعد يعني في قهوة ونفات. يا أخي جاء في الوقت في الزمان يزموش يكون فيه حاسب شهود العيان شاب على التروتينات جاء في اتجاه الاليمنتاسيون والحي ذي في 99% معناها توانسة معروف معناها تقول نيس تقول مساكن برشا مساكنية يسكنوا فميكا معناها على تروتينات يطلق النار يقتل زوز أشخاص على عين المكان واحد خلينا نقول مغربي الجنسية والثاني أصول إفريقية وسبعة جرحى. إلى حدود الآن فريق التحقيق قاعد يلوجوا لكاميرا سيرفيونس يعاودوا شخصه في العملية كيفاش كان لأنه هذين بعد ما طلق النار وماتوا زوز وجرحوا سبعة لوحت روتينات ومشى يجري في سيارة وهرب.
1: فوالا معناتها نعتذر هو مع السبعة في مين تزوز فما سبعة جرح صدف كما قال شكري تحية ليه مدير يعمل في روما غريب التونسي
2: صدف والحمد لله عليه التونسي لباس
1: الحمد لله لباس الزمن حبوا يكون موجود غادي معناتها سبحان الله
2: الزمن حبوا يكون موجود غادي والممكن في القضية هذه خاطر ثم قضايا مماثلة تصير في الأوروب. المشكلة أنه الأبحاث التو ما حدت تحديدا أسباب الاعتداء والأسباب الاعتداء
3: طبيعة الجريمة
2: إذا باش تمشي أنت للعنصرية مثلا جيك بلدية نيس تقول لك أنا أرجح أن تكون تصفية حسابات بين عصابات المخدرات والأبحاث الأولية إلى حد الآن ماشية في الاتجاه ذاك بمعنى لا نعرفوه عمل إرهابي لا نعرفوه عمل عنصري لا نعرفوه عمل إجرامي هو شيء من أحداث قاعدة تقع في أوروبا والضحايا متاعها ربما بغير صدفة زاد يكون أولادنا نحن أولاد الأفارقة والمغاربة والجزيرية والمهاجرين بصفة عامة
1: ستر له ستر له. معناتها في انتظار أكثر معلومات سينيجي باش نقرأ لك أرتيكل آخر زاد أن تونيزيان عمره 27 سنة تم القبض عليه لأنه يحضر لأتاك ممكن يكون فيه أسباب جهادية. دونك التونسي تم القبض عليه نهار 6 ماي يحضر أن بروجي داكسيون فيولون دانسبيراسيون جهاديست عنف لأهداف قد تكون جهادية ويكون باش يعتدي هو ومجموعة على أماكن معينة. دونك لو بروجي داكسيون فيلونت هذايا في اللونكيت إلى حد الآن موزي متحف باريزي وأيضا أماكن تجمعات يهودية وقالوا اللي التحقيق توا تعطى للناس المختصة في انتظار معناتها قد يكون معناتها السيد هذا مرتبط بتنظيمات إرهابية في سوريا ولا في الموزمبيق حسب ما قالت الأخبار الجديدة اللي هبطت الفرنسي اللي هبطت الموضوع هذا.
3: هو في القضية الثانية كيفها الأمن الفرنسي على أنها قضية عندها طابع إرهابي
1: وقالوا عنف قد يكون أسباب إرهابية
3: وإحنا مزلنا معناها كي شهدت فرنسا حادثة الشهيرة اللي دوات في العالم الكل سرقة متحف اللوفر وبرامان يذول يحكيوا على متحف اللوفر هنا في القضية هذه. دونك يعني فما ربما
1: تكون سرقة
3: تنجم تكون سرقة كما تنجم تكون قضية عندها طابع إرهابي. لكن في القضية الأولى حبيت نحكي شوي على مدينة نيس لأنه أشك فواد ديما وين نشوف
2: عملية نيس حادث نيس
1: برشا حوادث
3: أبار هذاك نيس راهي تقريبا من أكثر المدن الفرنسية اللي تصير فيها عمليات من نوع هذا عملية تصفية حسابات بين الشبكات وتجار المخدرات. صارت في المدة الأخيرة عمليات من هذا النوع تصفية حسابات جرائم قتل تقريبا ذكرنا شوية بباليرمو في السنوات معنا السنوات الثمانينات وعلى الثمانينات التسعينات وقت كانت مافيا المخدرات معناها تتقاتل في في فيما بينها. التونسي راه كان موجود صدفة مع لأنه السيد اللي كان على تروتينات إلكتريك أطلق الرصاص يعني كما معناها بشكل عشوائي. شكون اللي كان مقصود؟ هل أن كانت عملية تصفية حسابات ولا لا؟ لأنه اللي يتقتلوا معليها
1: تصفيه حسابات ما يقتلوش كيك على بعضه, يقتلوا عبد معين
2: معناتها في حد, لكن يضربوا عشوائيا باش
1: ما في المخدرات ما يضربوش عشوائيا عاده يتريو على الشخص المعني ويهربوا
3: معناتها حد
1: اللهم معناتها في بلاصه مسكره ولا حاجه
3: الى حد اليوم ما فما حتى معتم معناتها يعني ما كيفوش الجريمه هذه لانها جريمه ارهابيه والجريمه تدخل في سياق الجرائم اللي يرتكبوها تجار المخدرات.
1: مخدرات جعلت روتينات
3: لا هو جعلت روتينات لكن بعد ما كمل تلقى الرصاص ثم سيارة كانت تستنى فيه دونك تلعب السيارة ولاذا بالفرار دونك العملية غريبة من زيادة
2: يعني حتى الجانب العنصري راه نجم يكون حاضر باعتبار أن المتذرين فارقة
3: نجم يكون
1: سينجي روتينات معناتها لكاميرا ودنيا يتصور بسهولة ذيش نقصد أنا معناتها وجهه بشي معناتها الكاميرا والدنيا بوجهه بشي تكشف بسهولة
3: إلى حد اليوم ما عطاوش الحقيقة معلومة واضحة ودقيقة
2: مو تعرف كيف شبكات المنظمة يعطلوا الكاميرا ويعملوا كل شيء إذا كان عمل منظم عصابة وشبكة راهو ينجم
3: كما كان السيد يتحدث المنطقة هذيك بذات راهو منطقة معناها يسكنوها برشا توانسة ومغاربة وجزيرية وأفارقة دونك
1: أنت كي قلت لي جيتش نقول معناتها فيها برشا مهاجرين نيس وزونا ذيكا فيها بارشة مهاجرين من كل من كل مناطق العالم ترى في ساعة أعوان فرقة شرطة العدلية منطقة الأمن الوطني سينيجي باش تعلقنا على الموضوع هذا في العمران تحية ليهم البارح انقبضوا على منتحل صفة موظف سامي بعد عملية أمنية دقيقة دونك تحركاته تمرزها تم نصب كمين محكم ليه بجهة باب سعدون وهو على متن سيارة فاخرة كان يستغلها للتمويه وبإخضاع سيارته للتفتيش القوا بطاقة مهنية مدلسة تحمل صفة موظف سامي بمؤسسة عمومية وبطاقة علاج مجانية تبين لاحقا أنها مفتعلة وزي نظامي كان مخبأ بالصندوق الخلفي للسيارة الرجل ستركتوري منظم وفق المعطيات المتهم يترصد عائلات الموقوفين موهما إياهم بقدرته على التدخل لذويهم تغيير وضعاتهم القانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية هامة دونك صفته يطمن بها العباد دونك تم القبض عليه لهنا دونك انت تعرف حكايات ولكن حتى الضحايا مذنبون نوعا ما معناتها يدخل لي مسؤول باش يخرج لي شكون ولا يبدل لي شكون معناتها ولكن هما يعاملون كضحايا رغم اللي كانوا ناويين على مخالفة القانون.
3: شوف نوفل انا ملومش على الضحايا
1: لومه شوي
3: باه لانه شوف
2: ده واحد محروق على ولده
3: الغريق الغريق يتعلق حتى في قش
1: قلت لومه شوي
3: دي
2: اي لومه اي
3: اما راو السيد راو كان تلما يعني بروفيسيونيل محترف وكان عنده
1: كرهبة مضخمة
3: والقاو عنده زي نظامي على ما يبدو يظهر لي كان معناه ينتحل صفة إطار في السجون في هيئة السجون على ما يبدو يظهر لي مانيش مثبت الحقيقة من المعلومة لكن وقت اللي تم تفتيش سيارته ومدهامة حتى المنزل متاعه وقعدوا يتبعوا فيه مدة لأنه كان يتصل بعائلات المساجين والموقفين وكان يعطيهم أمل على أساس أنه هو معناها إطار سامي جرايدي كبير ضابط سامي أنه راهو ينجم يدخل لهم في تسهيل
1: وراهو قاعد يقول لهم نهز لهم ماكل نهز لهم فازات نحطهم في بلاصة في اي بي
2: راهو قاعد يكتب عليهم ندخل على السراح ندخل على كذا
3: يعملوا أكثر جوست ما هو هذا هو هذا هو هو هو راهو كان معناها يوهم فيهم أنه ينجم يدخل في قرارات السراح الشرطي وقرارات الإفراج وكذا وما إليه لقاو عنده بطاقات معناها بطاقات مهنية معناها فبركة ما تجيب ليش خبرة معناها هو لولا المتابعة الدقيقة اللي عملوها قوة الأمن وقعدوا يتبعوا فيه معناها
1: شدوهم متلبس شدوهم متلبس الأمن في العمران شكرا
3: وكي كي يفتشوا وعملوا عملية تفتيش دقيقة للسيارة متاعوا المعناها لقاوا حتى حتى زي نظام
1: القانون
2: القاوم مخسم تحت
1: هو هي الكهرباء بيلو عملها هي الكهرباء
3: وكانت عنده سيارة فاخرة مش أي سيارة معناها هذا كل باش يوحي لعائلات الموقفين وعائلات المساجين اللي هما محروقين مساكن على أبنائهم راو شوف كي تشوف عائلة معناها متعذبة وتعبة وراء معناها في جرب
1: مع تستيل يقول لهم هاو جاي العيد باش يعلنوا على سراح شرطي تولى سقلكم ولدكم في سراح شرطي تقها كيكا
3: ايه مقابل مقابل مبالغ مالية معناها كان يتقضاها من عندهم
2: كل متون سلك هلو هكا مو هكا يحكي وهذا ما موجود منهم برشر في حياتنا في حياتنا واللي عايش في حومة يعرف اللي فما ناس كيما هكا والناس يزمها ترد بالها والناس يزمها إذا كان باش تعمل حاجة تعملها بالقانون، وإذا كان باش تحاول تعاون ولدك حاول تعاون بوسائل قانونية.
1: هو كلام
2: برشا فلوس راهي مشات في الحكاية يا صديقي.
1: دونك نختموا تذكرك الفيزاوات قداش من مرة قبل ما جيت ليس ناس فلست ودفعت فلوس وناس يلمد فلوس، ولكن حتى كان نقولوا كلام المستمع ما يقتنعش به برشا، ولكن حاولوا ما تخالفوش القانون، لأنه حتى أنت معشنا. وهو علاش يخالف القانون؟ ما ينجموش يشكي وخطر هو ما مخالفين القانون، معناتها
2: ما ينجمش يشكي بيه، ماشي عاود يطالب بيه،
1: باش نقولوا إيجا باش ندبر لك تو نعطيها رشوة، باش يمشي يشكي يقول راه عطيته حق رشوة، معناتها الورطة هنا، معناتها فما راه شكون يحل بيرو بعد شهر يسكروا إلا مدك المية ميتين مليون ويسكر بيرو ما عندك ما تعمل. يلا نمشي وبعد شوية نحكيو على التعليم فاصل وبعد نمشيو الموزيك 24.
12: منير أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
13: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شي.
14: وين لقيت لكم أسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن، تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوساعة والمتانة والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم مع تليفونكن، سهلها تسهيل.
15: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
16: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
17: أريدو، طور عالمك.
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من السنعال من الساعتين نوفل الفلور تاني.
1: يلا نمشي ونعملوا طلع على موزيك 24 تقديم مصلحة.
4: مش نحكيه على الاستعدادات للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم. هذا أبرز من يقشر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء التربية التعليم العالي والتشغيل وتكنولوجية الاتصال. نحكيه لهنا زادة تحكي على امتحانات، تحكي زادة على المجلس الأعلى للتربية والتعليم. بطبيعة هذه الكل ناخذ تفاصيله بصوت زميلتنا غفران العكرمي.
18: الاستعداد للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم هو أبرز ما ناقشه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء التربية والتعليم العالي والتشغيل وتكنولوجية الاتصال، حيث أكد ضرورة الإعداد الجيد للامتحانات في مختلف مراحلها، مشددا على أهمية ضمان نظام تربية وتعليم وطني متاح للجميع على قدم المساواة على مستوى التشريع والتطبيق الفعلي. ورئيس الدولة يعتبر أن قطاع التربية والتعليم يمثل أحد مكونات الأمن القومي، مبرزا أن العمل متواصل من أجل انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أقرب الأجل بهدف تنفيذ إصلاحات تشمل مختلف مراحل التعليم.
1: واضح خليل، موضوع حكينا فيه برشا،
2: موضوع حكينا فيه برشا، ما خلنا نحكيه في الموضوع الراهنين الآن هو الاستعداد للامتحانات الوطنية. وفي الحقيقة معناها من بالنسبة للعائلات وبالنسبة لمؤسسات الدولة والوزارات عندنا تاريخ في أنه الامتحانات الوطنية تأخذ حقها. الامتحانات الوطنية يقع الأعداد لها مسبقا في الجانب التقني في الجانب المضمون وعندها وهرة، ولكن الامتحانات الوطنية كيف أي فورميل في العالم اليوم أصبح هناك شيء جديد ربما لتأمينها، بمعنى ما عادش فقط نأمن الامتحانات من حيث نصوص الامتحانات، لا، نأمن الامتحانات من خلال حماية الامتحانات ونعرفه. وهذا اللي يلزم توا نركزوا عليه، ثم برشا طرق واساليب كما الاساليب اللي كنا نشوفوا فيهم في الاحتيال، اساليب في الاحتيال البيداغوجي، اساليب في تسريب الامتحانات، اساليب في انه مسؤول يلزم يكون اللي يعرف الامتحانات يلزم يكون معناها يحفظ السر المهني، اساليب في انه الامور التكنولوجيه بدات قاعده تفوت والحيل قاعده تكثر، فيلزمك انت تكون عندك الكونتر بوان تاعها وتعرف كيفاش تحمي امتحاناتك وما توصلش التلميذ لحاله انه يتشد متلبس بالغش، لأنه مش هذا الغرض. الغرض أنه إحباط عملية الغش قبل وقوعها. عشنا برشا سنوات في البكالوريا كتلامذة، وعشنا فيها أنا كمراقب في البكالوريا وشفنا العجب، لكن العجب اللي قاعد يصير في السنوات الأخيرة عمرنا مريناه، بمعنى فما ضمائر ميتة ساعة بالنسبة للتسريب وبالنسبة للامتحان تلقاه قبل بدرج في تليفون من التليفونات، وهذا يلزمنا نعسوا عليه. وبخلاف هكا ثم الحكاية التكييت والكيت أنه فما مقاولين متاع امتحانات ياخذ النص ويبدأ يملوا وعملوا بهم فلوس وعملوا بهم مقاولات وطبقة طفيلية جديدة طلعت لنا بمناسبة هذا اللي يلزم يا نوفل ردوا بنا منه ويلزم نحميه امتحاناتنا على قدر الإمكان باش نأمنوا لها مصداقيتها الدولية ومصداقيتها الوطنية.
1: بالله نحب نشكر وزارة التربية قبل ما نعطيك سمعت بها الباك بلون كيفاش هربوا محلاها معناتها في الباك بلون في أريانا دونك الإعلامية شنو صار أنه فما ناس بيعت الإكزامان بيعت معناتها بخمسين ستين دينار يبيعوه لشوية تلامذة تلامذة حضروا أمورهم ووصلت المعلومة هذه اللي عجبتني وصلت المعلومة لوزارة التربية ش عملت وزارة التربية نحكي لكم كواليس عيطوا لسيدة من العشرة متاع الليل تعملوا الإكزامان جديد حضر الإكزامان وتفرق على تلامذة وفوجئ من اشترى الدفوار انه دفوار جديد عجبتني انا لا معناتها بغض النظر على التحقيق واش علينا واغزر التجاوزات موجوده بارتو معناتها والاساتذه 99% منهم من احسن ما فما طبعا ولكن عجبتني رده الفعل ايج هنا اكزاما جديد اوبس تفرق الاكزاما كانه واحد معناتها الرياكسيون بيان سور
2: وتعرف انه سامحني اللي نحكي عليهم اساتذه غير مباشرين تعرف شو معنى اساتذه غير مباشرين معناتها واحد يحل مقاوله نتاع ريفيزيون يريفز للتلميذ بالفلوس لا لا نقول ونهار الباك ينصب حانوت مثلا في امتحان الفيزيك ينصب الحانوت وعنده الناس يوجه لهم ياخذ يدبر التسريب نتاع الامتحان وقد ما عملوا
1: لا لا التسريب واضح من شكون خليني كتلميذ التسريب هو
4: انت كتلميذ عشتها تلميذ سابق
1: أي التسريب يقوم به التلميذ اللي متأكد انه بشي دوبل ياخو الاكزاما دونك فما نص ساعة مش يخرج لا قبل التليفونات
2: نحكي وقتي ما يدخلهمش بالكل
1: لا لا
2: راو غريبة راو يا نوفل
1: يسيخدي نسمع تخل كمل لك ياخو الاكزاما مو عندك نص ساعة ولا ساعة غير اربع وبعد نجم تخرج ويخرج ويمدوا يطبعوه ويمشي الاستاذ يحلهم بعد يرجعوا معناتها
2: اي نوفل توا في الدرج الاول لا يخرج لا عادي نوفل انت اللي تحكي عليه ذيك وقت الميد خرج ومازال شويه وقت
1: المبدا ليه مش شويه وقت يخرج يقعد ساعتين
2: توا 8 ودقيقه يبدا عند المقاول والمقاول يخدم روحه لا عاد كيما والتليفونات راه ممنوعين التلميذ
1: راه يجي راه خليل ولا عنده استهتار سي خليل شنو المقاول يقصد فيه استاذ راه
2: اي سيدي ماشي نقول لك انا
4: هو رجل تعليم
2: ايه انا تو العامين
1: جيت من خليل
2: خليل حتى انت مقاوله
4: خليل
2: ونسي نعرفوا كل شيء
4: خليل يوصفوا هكا علاش هو يمكنش يقول لك لا يستحق صفه
2: لا مش استاذ لا مش استاذ يحل
4: اخوانك
2: الساعه بك الحساب
1: كيما الاستاذ اللي يخرج الجماعه ويبيعوا معناتها ما نقصين نزاهه رغم اللي اغلبيه الاساتذه رويد معناتها عندهم نزاهه هامه ولكن فما شويه مقاولين وفيها برشا مصوار
3: انا نوفل عندي سؤال الحقيقه محيرني ما لقيتو الجواب
1: دي مسالتك تخوف تفضل سي
3: علاش قبل ما كانش فما تسريب قبل نحكي معناه بكالوريا السبعينات والثمانينات
2: الوقت اليدوي
1: التسعينات
3: وقتها لكان ثم لا بورتابل ولا كيت ولا حد شيء ما كانش فما تسريب ما انا ما نتذكرش اللي فما عام صار
1: مره برك تسريب الباك أي. مره برك الباك تعاودت تعاود بعد جمعه ولا جمعتين
3: احنا توا ولينا كل عام نحكيه على تسريب به قبل لكان فما لا كيت لا حمصه لا تليفون لا
1: اي كانت فوسكا كلاسيكيه
3: علاش على خاطر المقاولين اللي يحكي عليهم خليل ما كانوش موجودين قبل الناس كانت تخدم
1: كانت مقدسه اكثر
3: كانت مقدسه شوف كانت مقدسه وكانت الناس تخدم بضمير خليني نقول انا متحمل فيها مسؤوليتي الناس كانت تخدم بضمير توا خويا راي سوق مفتوحه سوق نتاع معناها يعني كما ثم في الـ في الـ في الاقتصاد وثم الباراليل معناها السوق الموازيه في التعليم ثم الموازي الموازي اليوم راهو في كل مكان راهو شوف ولات عيني عينك ولات تخرج من المعهد من الليسي تمشي خطوات بعض أمتار تلقى فما حوينتا محلولة غادي ولا
2: حنوت نتاع ريفيزيون
3: يسميوه
2: حلو واحد حل حنوت ريفيزيون
3: هو كم ضخم شوية هو مش اسمه دكان ولا محل ولا حنوت مركز للمساعدة على درشنوة لكذا ودرشنوة
1: مشكلتنا مش انه حنوت ريفيزيون من حقه اما تسريب الامتحانات هو اللي قلقنا معناته انه ريفيزيون ويستغلوا خاطر المعلمين
2: والاساتذة نقول لك انت
1: ريفيزيون على انت من حقك حتى كان
2: انت نحكي لك ناس غير مباشر مباشرة للبرنامج البكالوريا ولا للوظيفة التعليمية نفسها. عنده ملكات معينة يجي يقول لك اسمع نقريك فيزيك قريك ماثي نجي قري أربع ماتيرات رو ثم متحيلين ما خلي الناس تسمعنا وتحمي صغارها وتحمي قدرتها الشرائية وما تمشيش هي للضرر بداية وكهو.
3: شوف شفت العمليات هذه متاع الغش وتسريب الامتحان وتلمو كل عام ولينا نحكيه عليها راهي كادت ما نقولش ضربة الصورة أو ضربة سمعة الشهيد الوطنية أما كادت أن تضرب سمعة الشهيد الوطنية. وهم مش نكون صريح لأن يمكن أن إنسان مخضرم معناه نتبع في نكتب على التربية والتعليم
1: مش نجي ضدك في حاجة ونسأل في سمعة معناتها القيمة العلمية للبكالوريا التونسية طاحت في السنوات الأخيرة.
3: طب هذا هذا هذا
1: ما عادش كلاسي أي.
3: هذا جيت مش نحكي في الكلام هذا جيت مش نقول لك مش نعطيك مثال
1: بسيط في ترتيب جامعات العالم ما عادش
3: خليك من الترتيب. البكالوريا التونسية في السبعينات والثمانينات وإلى حدود التسعينات كان حامل بكالوريا يمشي لأي جامعة في العالم
1: صحيح.
3: يعمل انسكريبسيون يعمل يسجل في أي جامعة. البكالوريا التونسية كانت عبارة على دولار
2: كيفاش كانت تعطي البكالوريا
3: كيما الدولار كانت عبارة على يعني كيما تشوف الدولار أو تشوف الـ معناها الذهب كقيمة
1: من إصلاح التسعينات
3: اليوم للأسف الشديد اليوم حتى التلميذ الحامل بكالوريا ولا يلقى صعوبة ما نقولش البيبان مسكرة مازالت فما ثقة أو في سمعة التعليم طبعاً التونسي طبعاً أما ولا يلقى صعوبة نتيجة مش هذا برك رو مش حكاية تسريب وكذا فقط رو معناها فما ثم
1: تراجع حتى التعليم
2: المعرفي والسيليكسيون والأسئلة. أنا مش نحكي لك على أشهر
3: لغات أيضا يا
2: أشهر بكالوريا في تونس أنا عام تعديت بكالوريا 86 هذه ما عمرها ما صارت بكالوريا متاع تونس 86 النتائج خرجت ناجحين ما همش قد البلايس المحلولة في الجامعة التونسية اللي هي البلايس أبو حسابة زعيم بورقيبة الله يرحمه عمل دورة سبتمبر 86 دورة سبتمبر باش النصاب متاع البلايس في الفاكولتي كانت غالية البلايس في الفاكولتي باش تاخذ الباك يزمك تتعب تو برشا عناصر تخليك ما
1: تتعبش. خلنا نمشي باش نسأل صلاح سؤال بعد خليك تحكي. اليوم عملنا ريبورتاج نذكر عم ناول نسألوا التلميذ انت باش تعمل كيتو كذا ستام بيجي نتاع 500 دينار معناتها فما تلميذ جاوب قال اي نقول دارنا راني باش نكايد باش ننجح كذا ودارنا وافقوا وعطاوني معناتها ساعات الاولياء ينجي وهذا الخطر يبداو في بالهم حتى انو تلمذتهم باش يترفقوا في الامتحان
19: كيما نسمعوا ساعات فما اولياء يوفروا الفلوس باش ولده يعمل هجره غير نظاميه يوفر له عائله
2: كامله
19: خاطر هذاك سما مشروع عائلي باش يمنع عائله كامله هم يخموا حتى بالنسبه لحكيت التعليم والكل فما يمكنش ساعات زادة لو نحكيه على البكالوريا اللي هو الحقيقة منذ سنوات فما ضغط كبير راه يكون على التلاميذ نوعا ما يسوق ويتصور للناس الكل انه البلاش بكالوريا انه ما عندكش مستقبل في البلاد تدخل بعضك ثم ناس لازم ياخذ الباك هي عندها قيمة مش ليه اما ما هيش القيمة الوحيدة راه الناس مختلفين حتى قبل حكينا فما ناس عندها الباركور اكاديميك اللي ياخذ الباك يمشي الفاكولتي يقدم بالكدي بالكدي فما ناس ما تجمش تقدم غاديك لكن الضغط يسلط على الناس الكل اليوم كي تلقى انت عائلة تشجع في خاطر احنا انا سامحني باش خرجها شوية من التعليم اما تحسها ولات الناس تفيس معناه انا ولدي باشني باش يجيو يسالوني ونعمل له حفله الباك وكذا معناه فما نوع من الضغط هذا كيفاش انا ولدي في حومه كامله كذا ولد خالتك جاب كذا هذا راهو
2: معيار اجتماعي
19: ما لازمكش تاخذها ما لازمكش تاخذها من قيمه تعليميه فقط خاطر الباك مهم للناس الكل ومهم التعليم اما زاد لازمك تاخذها من قيمه المجتمع راهو التلميذ عمره 18 سنه يعديها عام كامل بين انت هاو تليفايا كيفاش تورات ولدي وش ولي محامي ولدي وش ولي طبيب ولدي باش يولي كذا فما عمليه نتاع ضغط مم حتى ناس تلقاه نابغه فما ناس ونعرف ناس قراوا معايا واكيد انتم ما تعرف راهو نابغه عام كامل يجي في الباك يعاود علاش خاطر مش خاطر هو ما قراش مش خاطر ما ريفزش خاطر فما ضغط
1: من توصل تلقى عائله موجود من قبل
19: لا لا خاطر هو الى الباك في تونس توا عنده سنوات قليله هذه تم تهويله بطريقه راهو ساعات تحس دراس صاير راهو نذكروا راهو تلامذه راهم صغار راهو جيل توا مش جيل اللي انت حكيت عليه عام 86 ما هو جيل 90 راهو الجيل اللي توا نحكيوا اللي عديه في الباك عام 2026 بانواعه الفرنسي ولا التونسي راهو ما عادش يتحمل نفس الضغط انا نسمع في صغيرات كيفاش راهو عايشين في ريتم حتى الاولياء تلقاها راهو بالحق معناه فما برشا ضغط
1: واضح واضح.
19: هذه مسألة بالحق مهمة لازم يتحكي.
1: واضح. نجي في نص دقيقة
3: قبل ما نشوف تحكي على حالات الحالة الاستثنائية، لكن كي تحكي بشكل عام، كي تاخذ الصورة كما هي، صورة التعليم، المنظومة التعليمية في تونس، هو الامتحانات الوطنية. كي يقول امتحانات الوطنية يقول الشهيد هي الباسورد متاع أي متاع التلميذ التونسي، سواء للجامعات هنا في تونس وإلا للجامعات برا في أي مكان في العالم. راهو التلميذ اليوم، تلميذ البكالوريا، صحيح تقول لي راهو على خاطر معناها كثافة المادة، وعلى خاطر زادة فما مشكل آخر، ولا التلميذ ما عادش يعول برشا على ما يتلقاه في القسم، وهذا موش ذنب التلميذ. تحس كأنه ثم منهج، ثم اتفاق على أنه التلميذ ياخذ 30 ولا 40% في القسم، 60 ولا 50% ياخذهم من برا. راهو خليني نقول لك، راهو اليوم ثم حصص متاع دروس خصوصية في مواد أساسية في البكالوريا، نحكي على الرياضيات، نحكي على الفيزياء، نحكي على الفلسفة. راي الحصة راي توصل ب 120 و 150 دينار،
1: والتلميذ يقول ما فهمتش، تو نفهم في الاتيود،
2: تو نفهم في الاتيود. والوليد انا اتذكر مرة خرج منشور صعيب، منشور صعيب يوصل حتى الحالات العزل، وقت برشا وليا متقلقين، هاي سيبونا صغارنا تقرا، لانه في مخه لازم ينجح، كو ما عادش ما عندوش حتى
1: لا ينجم يقول متقلق، يقول خمسة كروم متقلق، يقول لك سايب لي صغاري تقرا خاطر يعرف القسم ما يقراش مليح، يقول لك نحبوا يفهم. اي
2: ما سلمنا بعضنا علاش نعطيو على الاستغلال؟
1: الباك نتاعي نتاعكم تاع خليل كنت دروس واحده اللي هو ايتاتيك، ما كانش فما بريفي.
3: علاش على خاطر مش مش مش مشكله منهج راه، ولا مشكله البرنامج،
1: كل شيء برنامج والأداء.
3: على خاطر على خاطر الأستاذ، وهنا مانيش قاعد نعمم، ما نعممش، لأنه فما أساتذة أفاضل، مربين أفاضل، قاعدين يخدموا بضمير وعاملين مجهود كبير. أما راهو فما أساتذة، فما مدرسين راهو يدخل يشدك الورقة، عنده ورقة مل يعملك الحصة الملة، نسميها الحصة الملة، ولا يمشي يطلع للسبورة يقعد يكتب يكتب يكتب يكتب، ولا يطلع تلميذ ويقول له اكتب، يمل عليه ويكتب، أو ينقلوا تلامذة يكتبوا، بعد تكمل الحصة ضرب جرس الخروج، انتهى الأمر. سي شكون فهم؟ عملوش تحليل؟ هل تأكد الأستاذ اللي يأكل 26 ولا 28 ولا 30 تلميذ اللي عنده في القسم فهموا هذوكم؟ خرجوا فهمين، استوعبوا الدرس، صار نقاش، طرحت الأسئلة.
2: هذوما قلة من مجموعة الناس اللي خاضع للتفقد والإرشاد البيداغوجي، والناس اللي عندها ضمير واللي يقري مليح ويقري لك درسه كوم الفو، وثم قناعة عند التلميذ والولي أنه يلزم نزيد عن طريق هذا. خاطر راهو زاد عندنا نخبة من الأساتذة خاصة في المواد هذه اللي تقرا في البكالوريا، هي لين برشا يكفيه التلميذ هذا، لكن ثم إحساس أنه يلزمني نزيد نقرا باش نزيد فرص
1: النجاح. فاصل بعد نمشي لموضوع آخر
3: في
1: الصميمين، نرجعوا موضوع الاتيود مازال جاي، الباك وكذا، باش نحكيو برشا على التعليم. يلا فاصل ونعود.
20: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
21: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نقعد معكم حتى الماضي ساعتين نمشي في الصميم.
0: في الصميم،
1: قمة فرنسية إفريقية، هل تكون الواقعية الاستثمارية بديلا عن السياسة الاستعلائية؟ خليل،
2: والله هي يعني اختيار العنوان هذا ما هوش الصدفة، لأني تقريبا المدة الأخيرة نشوف في فرنسا واحدة أخرى عن طريق رئيس، ما نقولش رئيس واحد آخر لأنه معروف بدبلوماسيته ومعروف بالمعنية بشوية عقلانية في التعامل، ولكن ثم تقريبا فرنسا الأخرى اللي في إفريقيا اللي ماهنيش مستنسين به. يعني باش نحكي على قمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي، راهو باش نحكي على أول قمة تعقدها فرنسا في بلاد غير ناطقة بالفرنسية في إفريقيا، وفي بلاد لا تنتمي إلى مستعمراتها السابقة، وفي بلاد

0: تعرضت لضربة كبيرة جيوستراتيجية علمتها برشا دروس، ومنها القمة هذه أو لغة القمة هذه. والضربة اللي خلاتها فرنسا كانت مش فقط بتحولات سياسية صارت في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وسينيغال وغيره، لا، كانت بطلب شعبي لوقف النفوذ الفرنسي، لإحساس من جزء كبير من إفريقيا بأن فرنسا تأتي لتأخذ الخامات متاعهم والطاقة متاعهم وثرواتهم، ولا تقدم بالمقابل أي شيء يرجع بمفعول إيجابي على بنيتهم الأساسية، على حياتهم، على مشاريعهم، على مستقبل أولادهم، وبالتالي تحولوا إلى بلدان مصدرة للمهاجرين بدل أن تكون بلدان مصدرة للثروات. هذا نقولوه لماذا؟ لأني نشوف في فرنسا الأخرى، فرنسا في نيروبي اشتعمل في كينيا بالضبط. وكينيا شكون؟ كينيا هي من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للصين في المنطقة الأفريقية. وكينيا استفادت وقت اللي فرنسا والانقلاب هذا والمشاكل السياسية، الصين تلهت تبني في القناطر وفي الكياسات، ومدت السكك الحديدية من كينيا إلى أثيوبيا، وخدمت في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الشرق الأفريقي، وعندها قاعدة عسكرية في جيبوتي. وإذا فرنسا ماشية اليوم، ماشي فرنسا الأخرى، ماشي فرنسا متاع قبل، فرنسا ماشية اليوم، وهذا شيء مهم وإيجابي ويسجل إيجابية، لأنه زاد فرنسا طرف مهم في أوروبا، وفرنسا طرف مهم في الاتحاد الأوروبي، وفي تعاملاتنا نحن مع كتوانسة وكأفارقة مع الاتحاد الأوروبي. الشيء الإيجابي أنه في عوض مونافريك اللي تحكي عليه فرنسا، يحبوا بلاصة في الأفريق. بلاصة في الأفريق وين؟ وين التنافس الاقتصادي المهم والمتنامي الآن حول التجارة الدولية؟ وين مستقبل العالم؟ وين اليورانيوم؟ وين البلاتين؟ وين النفط؟ وين الثروات؟ فرنسا الآن في أفريقيا من أجل، وهذا كلام ماكرون اللي ما هوش كلامي أنا، من أجل مكان استثماري يرفع المعاملات مع أفريقيا إلى مستوى الشراكة، ويحاول أن يحذف، وقد حذف ذلك في خطابه، انساو القديم. ولو أنه صعب جدا أنه القديم يتنسى، وصعب جدا أنه فرنسا تلاقي مكان كبير في أفريقيا إلا بتغليب البعد الاستثماري على البعد الاستعلائي اللي حكينا عليه. تم تخصيص استثمارات ضخمة من طرف فرنسا في القمة الأفريقية هذه، ولكن هل ستصمد المنافسة الفرنسية مستقبلا أمام أفريقيا سحبت أجزاء منها بشكل كامل من طرف المنافسين الاقتصاديين؟ هذا مهم. ولكن أعتقد أننا في القمة هذه نشوفه في فرنسا جديدة، نشوفه في ماكرون اللي يعمل مشهدية كاملة من الإسكندرية والطابع الشعبي والطابع الدبلوماسي، وربما فتح صفحة جديدة مع الأفارقة وصولا إلى كينيا، ثم بعد إلى أثيوبيا وزيارة الاتحاد الأفريقي ومحادثات مع الأثيوبيون بحضور غوتريش أمين العام أمم المتحدة. بمعنى تقريبا ثم استخلاص لدرس، درس من الحقبة الكولونيالية التي خسرت فرنسا برشا حاجات في أفريقيا.
1: واضح، معناتها أنت قلت عملت قطار الترينو فاتو نتاع الصين هما لهين يتحاربوا كذا، والصين لهي تبني وتعمل في الترينوات وتعمل الصين السيلونسيوز الكليماتيزور بتاعها، حاجة مرعبة. ولكن أوروبا فاقت شوية. سينيجي،
2: هي الصين رو ملي عملت النسخة الثانية من طريق الحرير، يعني عملت النسخة أخرى سميتها الطريق أو النسخة
0: مبادرة الحزام والطريق،
2: مبادرة الحزام والطريق. وحاولت الصين ونجحت في هذا إلى حد كبير برشا أنها تستوعب إفريقيا. إفريقيا بالنسبة للصين وكذلك بالنسبة لتركيا وبالنسبة لروسيا، هذه القوى اللي تتصارع اليوم في الصين وتتسابق للاستحواذ على الثروات الطبيعية في أفريقيا، هذه يعني حاولت أنها تعمل عملية تقسيم وتتعايش فيما بينها. اليوم كي نشوف أنا المساحات اللي موجودة فيها الصين والموجودة فيها روسيا وكذلك تركيا، ما ننساوش تركيا راو دخلت من بوابة المقاولات ومن بوابة الاستثمار ومن بوابة التبادل التجاري. هالقوى هذه خلت فرنسا تتراجع، يعني نفوذها العسكري والسياسي تراجع بشكل كبير. ما ننساوش أيضا الدول الإفريقية اللي صارت فيها انقلابات، والانقلابات أدت إلى طرد ما تبقى من القوات العسكرية الفرنسية، بوركينا فاسو
0: منعت حتى تصدير الذهب لفرنسا،
2: وحتى الدول الإفريقية

0: اللي صارت فيها انقلابات قررت القيادات العسكرية الجديدة أنها تقطع مش مع مش طرد القوات الفرنسية فقط، لكن فما بعض الدول قطعت مع الإرث الاستعماري الفرنسي بتغيير اللغة الثانية من الفرنسية إلى الإنجليزية. واليوم تعرف اللي الصين وروسيا وكذلك تركيا داخلة من البوابة هذه.
1: بكمل دونك خذ 10 ثواني مزيد دقيقة باش نسألك سؤال.
0: دونك عودة
1: كمل في 10 ثواني
0: عودة فرنسا بقوة في القمة هذه. صحيح القمة يعني اليوم إلى حد ساعة جمعت تقريبا ما قيمته 23 مليار يورو، يعني ما قيمته تقريبا ما يعادل 27 مليار دولار من القيمة الجملية للاستثمارات
2: بطعام وخاص ومستثمرين
0: يعني أثر. بشكل عام فرنسا تحاول اليوم تثبت وجودها اليوم في أفريقيا، وتحاول افتكاك ربما ما تم الاستيلاء عليه من قبل الصين أو روسيا أو
1: هل صحيح أنه طريق الحليل فشلت في تونس وفشلوا أنهم يردوا الإنجليزية لغة ثانية، ورغم اللي فما توانسة حاولوا ولكن مساندي اللغة الفرنسية كانوا أكبر من طريق الحرير وفشلوا؟
0: شوف
1: جاوبني طول ما زلتنا 30 ثانية.
0: العوامل والأحداث والتغيرات الجيوسياسية اللي صارت وقاعدة تصير في منطقة الشرق الأوسط، لأنه رأوا الطريق الحزام راهو مش خاص بافريقيا فقط، راهو بلدان اسيا الشرق الاوسط الخليج
2: وافريقيا.
0: العوامل اللي صارت والتغيرات حتى العسكريه والسياسيه وهذا الكل خلى مش مبادره الحزام والطريق تفشل، خلاها تتعطل. اللي قاعد يصير اليوم الحرب الامريكيه الايرانيه الاسرائيليه عطلت مره اخرى
1: على تونس
0: لا ما تعطلش في تونس المشروع المبادر ما فشلتش، لكن
2: تونس مازالت منطقة أولوية في الاستراتيجية الصينية للحزام والطريق.
0: تونس موجودة في البايبلاين الصيني، موجودة في البرمجة الاستثمارية الاقتصادية الصينية. يبقى أن الصين اليوم رأي قاعدة تمشي بشكل حذر
1: وفما تغيرات كبيرة واضح. سينيجي يعطيك الصحة سينيجي خليل، شكرا لكم. الأخبار باش تجيكم شوية آخر، نرجعو لكم في الساعة الثانية.
3: مع ليتر حالي. الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث عن الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر من التابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولا تتمس شرائح المجتمع الكل؟ أنهي الفئة العمرية الأكثر تضرر؟ وهل صحيح أنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب وراء تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلة؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفر ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
4: عاد المخدرات الموضوع ولا إلى يدي بناديزي ولا موضوع معناتها ما عادش يغزلوا له طريقة الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب، لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديق كيف خفيت القيم، كيفاش قاعدة تدخل، كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجودة تستغل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي كافة عالمية المخدرات.
5: شبابنا مشيع، شبابنا من 13 من تداشي ولا 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة إسبري بطحة، فما مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، بعاش يعرف أمه وبوه صغير، بعاش يعرف زميله، بعاش هكا تشوف هكا تسمع. أنا نسمع في غرائب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
3: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
6: كتحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء. كل عام تحدي جديد في بلاصه جديده. جات اسيرونس مع الجامعه التونسيه للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج اديسيون اكسبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوه التاريخ. نستناكم نهار الاحد 24 ماي في الموقع الاثري بهرجلا pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
7: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sous nos têtes. Je vois que le piche qu'on est. Comment ça peut être comrade? Comment ça peut être comrade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler. Profiler. Profiler. Profiler. Profiler.
6: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesquati Pontéen. En partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
8: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمية سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علمية عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود
6: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58. Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
9: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. المركز الوطني للجلود والأحذية يتحصل على شهادة اعتماد لمخابر التحاليل والتجارب وذلك وفقا للمواصفة الوطنية ميمتا 210 نسخة 2017 والمواصفة الدولية 1725 زو اي او سي نسخة 17-2000 ولمقاييس الاعتماد المضبوطة من قبل المجلس الوطني للاعتماد من الفترة الممتدة من ماي 26-2000 إلى أبريل 31-2000. والمركز الوطني للجلود والأحذية يفيد في بلاغ بأن هذا التتويج يجسد مستوى الكفاءة والالتزام بمعايير الجودة والتمييز ويعكس روح العمل الجماعي والإصرار على تطوير الأداء والارتقاء بخدمات المركز. الأعلان في العاصمة اليوم عن اتفاق شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بهدف تعزيز التعاون في مجالات التشغيل وتطوير الكفاءات ودعم ملائمة منظومة التكوين مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية على أن يتم الإمضاء لاحقا. وفي هذا الإطار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يقول في تصريح لمبعوثات نهيم الخميري إن الاتفاق يأتي في إطار دعم التعاون وانفتاح وزارة التشغيل والتكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
10: يأتي هذا اليوم في إطار دعم التعاون وانفتاح الوزارة على المحيط الاقتصادي والمحيط الاجتماعي متاحة. حبينا اليوم نعمل اليوم هذا للتفكير في كيفية دعم مؤسسة الغد بالكفاءات وبالبرامج النشيطة للتشغيل باش ندعم المؤسسة التونسية وانفتاح زاد على المحيط الاقتصادي. واليوم نعرفوا تغير التكنولوجية والسوسيولوجية وتضع المؤسسة في رهان كونه نوفر الكفاءات اللازمة. الوزارة عندها العديد من البرامج اللي تضعها على ذمة المؤسسات وتضعها في إطار جملة من الاتفاقيات باش نحاولوا اليوم نخدموا على التنافسية نتاع المؤسسة ونخدموا بطبيعة على توفير الكفاءات اللازمة وتقريب الشباب نتاعنا الأكثر ما يمكن من المؤسسة ودعم التشغيلية نتاعنا.
9: ومن جهتها المديرة العامة للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة رجاء طويل تؤكد حرص الغرفة على انتداب الكفاءات والمهارات التونسية في السوق الفرنسية ضمن أطر قانونية منظمة.
11: ما هي خارجيات مؤسسة الغد، وما نجموش نحكيو على خارجيات مؤسسة الغد من غير ما نحكيو على العنصر البشري، على خاطر هي المؤسسة توا عندها برشا تحديات، وباش نجم تواكب التحديات هذيا لازم العنصر البشري وتكوين العنصر البشري يكون يتماشى مع التحديات هذيا. شبابنا يعني كي يخرج برا نحبوه يخرج في إطار المنظم باش يكون غادي يكون عنده اندماج يعني ناجح في البلاد ويكتسب خبرة باهية واللي هي تنجم ترجع لنا للبلاد بمشاريع جديدة وبخبرات وبكفاءات يعني تكون فتحة على حاجيات التوا متاع المؤسسة. قطاع الميكانيكية والإلكترونية هو أكثر قطاع توا في تعاون ما بين تونس وفرنسا. حاليا تونس تحتوي على أكثر من 1600 شركة فرنسية في تونس وتشغل أكثر من 170 ألف موطن شغل.
9: وفي سياق متصل، سافرة فرنسا بتونس آن جيجان تقول أن فرنسا منحت خلال العام المنقضي أكثر من 8000 تأشيرة مهنية للتونسيين في عديد الاختصاصات، مؤكدة أهمية التكوين المهني في سوق الشغل واستمرارية تطوير المهارات خاصة في زمن الذكاء الاصطناعي.
12: النقطة الأساسية هي التكوين المهني في البداية لنضمن أن الطلبة اللي يخرجوا من التعليم العالي أو المعاهد التكوين المهني يلقوا فرص عمل في اقتصاد قاعد يكبر يتطور بالذات في عهد الذكاء الاصطناعي. لازم نركز في تكوين مهني طول الحياة. عدد التأشيرات المهنية السنة اللي فاتت وصلت إلى أكثر من 8000 تأشيرة.
9: بالشأن الدولي، وفي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والهجوم الصهيوني على لبنان، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول أن الحزب لن يترك الميدان وسيواصل قتال الاحتلال الصهيوني. الساحة الإيرانية تشهد تصعيدا في اللهجة العسكرية عقب رفض الولايات المتحدة المقترح الإيراني المكون من 14 بندا لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وطهران تؤكد على لسان رئيس برلمانها محمد باقر قليباف أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح والتي شملت إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأن أي نهج آخر سيكون بلا جدوى. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا. الأولى في تونس.

0: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
1: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعي المنساتين نوف الورتاني.
2: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نمشي مع بعضنا حل الدوسية. حل الدوسي باش نعطيو الخبر. الخبر يقول انه تم القبض على متسولة والحكم عليها بالسجن 6 سنوات سجن. معناتها الخبر يبدو غريب نوعا ما، خاطر مشي في بين المتسولين برشا ولا يتم القبض عليهم، خاصة لانه اتهموها بالمتاجرة بالاشخاص. المتسولين في تونس عددهم كبيرة وكبيرة برشا. باش نعطي شوية أرقام تقريبية، لأنه تعرفوا التسول القطاع مش منظم، معناتها ما فماش بلاصة. بعض التقديرات مثلا تتحدث عن أكثر من 5000 متسول في كامل البلاد في تونس، وبرشا مصادر أخرى يقولوا يوصلوا في المناسبات الكبيرة كما العياد وصلاة الجمعة ورمضان إلى 50000. في تونس الكبرى وحدها يمكن 4000 متسول، التمركز قدام الجوامع والأسواق والإشارات الضوئية، هذه بلاصتهم. استعمال الأطفال أو الرضع لاستعطاف الناس، وفما شكون يستعمل أطفال وفما شكون يكري، وكراء الأطفال راهو من 40 ل 60 دينار في النهار. معناتها فما شكون عنده ولده يعطيه المتسول يمشي يطلبيه ويرجعه، لأنه كي تبدا عندك طفل المداخيل متاعك في التسول تزيد تقريبا 30-40%. ادعاء المرض، التسول الموسمي في رمضان والأعياد، ادعاء الظروف الصعبة. حسب تصريحات متداولة لي رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال 60% المتسولين نساء، ربع اللي يتسولوا شباب. نسبة المحتاجين في المتسولين لا تتجاوز 15%، معناتها يستحقوا الفلوس. وبعض التقديرات المتسول ينجم في المعدل يعمل 150 دينار يوميا، في المناسبات الكبرى ينجم يخلط حتى 200 دينار، وهذا رقم مرعب. معناتها كي نحسبوا نلقاه متسول ينجم يصور بين 4-6 ملايين في الشهر باعتبار ايام الراحه. دونك رقم رهيب ورهيب جدا، والقانون التونسي يعاقب. خنزيدو نعرفوا اكثر تفاصيل. القانون التونسي يعاقب، تم القبض على متسوله تخطئتها ب 20000 دينار لانها استعملت ولدها في التسول. معنا الاستاذه نرجس بوسمينة. مرحبا بك استاذه.
3: مرحبا بك نوفل، ومرحبا بكامل مستمعينا.
2: واضح دونك القضية جلبت اهتمامنا، لأنه بين قضية وبين واقع نحب نعرف التنقف به. عطينا القانون التونسي والقضية اللي انت اكيد سمعت بها عادي، معناتها العقاب متاعها عادي، يحكي لنا شوية كواليس واعطينا القانون التونسي شي يقول. اي
3: هو نوفل، نحكي على ظاهرة التسول اللي هي ظاهرة وليت مستفحلة يوم بعد يوم وقلقت برشة توانسة تقريبا، ولينا معناها بصفة يومية نشوفه متسولين. لكن لازم نفهموا اللي موضوع معاش مجرد شخص يطلب مساعدة في الشارع ولا لا، للفعل هذا هو جريمة يعاقب عليها القانون. يعني وليت فما ظاهرة معقدة فيها أبعاد اقتصادية واجتماعية وإجرامية، لأنه أصبحنا نشوفوا شبكات وأشخاص حاولوا التسول الوسيلة للربح والاستغلال. التسول يا نوفل هو جريمة. أول قانون جرمه هو الأمر الصادر في 3 أبريل، جرم التسول في الطرقات والأماكن العامة واعتبره جنحة يعاقب عليها القانون، ويعاقب عليها بالسجن والخطية المالية وحتى مصادرة الأموال. وبعد ذلك نلقاه المجلة الجزائية تقول لك اللي هو جريمة التكفف، ما يقولوش تسول، يقولوا جريمة التكفف. شنو هو جريمة التكفف؟ هو الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة. ايش معناها؟ معنى الشخص اللي يتحايل على الناس ويهمهم بأنه هو مريض ولا عنده عجز ولا بإعاقة باش يتحصل على الصدقة. هذا التسول أو التكفف الفردي يتعاقب عليه مدة 6 أشهر حسب الفصل 171 مجلة جزائية. يرفع العقاب إلى عام إذا كان يستخدم في التسول متاعه طفلا أقل عمره من 18 سنة، فإنه يرفع العقاب إلى ضعفه، معناه أكثر من عام. وهنا نوفل نحكي أنه كي شخص يستغل طفل أو شخص يستغل شخص في وضعية إعاقة أو أي إنسان ضعيف ويبعثه باش يتسول باش يجيب فلوس، راهو معاش جريمة تسول في إطار جنحة، بل أصبح جريمة خطيرة. وهنا ندخل في القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص.
2: يعتبر المرأة هذه حكم عليها 6 سنين لأنها فرقت ولادها على برشا بلايس
3: بالضبط.
2: أي ما سبحان الله، معناتها بالله قلبك ما يوجعكش، معناتها مرأة تفرق في ولادها على فروج باش يطلبوا الفلوس، معناتها بالنسبه ليها ولادها ما يسويوا حتى شيء. معناتها شوف وليد انت انا والله معناتها والكلنا مع كي تشوف راجل يطلب وليد بيبي ولا يرضع فيه ولا كذا تقول سبحان الله كيفاش من اجل المال مستعدين لاي حاجه. دونك تفسر لنا انه المراه هذه ما حكموش عليها عام، حكموا عليها 6 سنين لانه الاتجار بالاشخاص.
3: هو جريمه الاتجار بالاشخاص كيما يقول لك هو استغلال الاشخاص وهم في حاله استضعاف. اش معنى حاله استضعاف؟ يعني مثلا صغار السن حاله استضعاف، كبار السن مثلا حاله استضعاف، اللي عندهم اعاقه والعجز هذيك حاله استضعاف. دونك يدخل اي واحد يستغل شخص في حاله استضعاف يدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وهي جريمه خطيره برشا يعني، وتوصل عقوبتها ل 15 سنه، راهو معناها 6 سنوات بناء اللي هي العقوبه الاشد 15 سنه. وهذا اللي صار على المرأة، هي تعاقب 6 سنوات سجن وخطية مالية 20,000 دينار بعد ثبوت استغلالها الأطفال هالقصر يعني في التسول، تبعثهم إلى أماكن معينة. يعني تصور أنت طفل صغير نوفل من عرش أعمارهم معناته تتراوح بين 5 سنوات وفما فوق وتبعثهم لبلايس، يعني ما تعرف شنو يصير مع الطفل هذاك، شنو الاستغلال اللي يوقع تعرض ليه، شنو يتعرضه. وبالتالي نحكيه على جريمة اتجار بالأشخاص، أنت تستغل في أطفالك مش تدخل مداخيل مالية لك أنت، وبالتالي احنا طائلت نحن تحت طائلة جريمة الاتجار بالبشر.
2: واضح هذا هو سبب انه اكثر من 6 سنوات. ما نعرفش كان عندك مع سيبون فسرت لنا قانوني، باش نسالك توا يعني التكفف او انه واحد يطلب في الشارع تتسمى جريمه، ولكنها شنو نسميها الجريمه المعمول بها المسكوت عنها؟ لانه الكلنا معناتها ما فماش واحد يجي يخدم ما يعرضوش واحد اثنين ثلاثه يطلب، دونك لماذا مسكوت عنها؟ وفما شكون يقول حتى كان يتشدوا يتسيبوا، معناتها معناتها كي نشوف ان القضيه نتاع المراه هذه لو يتم تطبيق القانون فانه باش يوليوا عشرات ومئات القضايا. معناتها تطبق لا تطبق شنو الاشكال؟ هو شنو قانونيا حتى شي تسمى الاشكال هذا؟
3: هو الاشكال هذا يا نوفل انه السياسه الجزائيه اللي تقوم عليها الدوله، اولا نحكيه على وقايه من الجريمه قبل الردع. هو احنا مع الردع الجريمه هذه، يعني احنا نحاول انه نقصوا ونقصوا ونحدوا من الاسباب اللي توصل للجريمه هذه. لكن اذا كان تقوم كان على الردع والعقاب فانه باش تبقى تستسهل. راهو وشنو هو لازمنا نتوقعوا من الجريمة قبل وقوعها؟ كيفاش نتوقعوا منها؟ مثلا الأشخاص هذوما اللي هم عادة يكونوا في وضعية هشة، يعني معناها في وضعية يا إما فقر يا إما بطالة يا إما تفكك أسر يا إما انقطاع مدرسي يا إما غياب إحاطة، وبالتالي هم يمشيوا للقمة الباردة يعني اللي هي تسول. لهنا هو شنو الحل؟ الحل يا إما دولة تعتمد السياسة الوقائية باش تعمل برامج اجتماعية تحمي العائلات الهشة، متابعة الأطفال المهددين بالانقطاع التعليم، دعم اقتصادي للفئات الضعيفة هذه. هذا نحكيه على الفئات الهشة، مانيش نحكيه على الأشخاص المتحايلين. راوية نوفل الأشخاص المتحايلين هذوكم
2: كمالي تنجبك، دونك نعاونوهم مش
3: فوالا احنا نعاونوهم باش نتوقعوا من جريمة التسول، وإلا نعملوا دورات أمنية اللي راه ويعاين حالة التسول ولا أنه جاء شخص طلب منه فلوس بالوقت يما يكلم مركز يعلم عن الجريمة هذه، وإلا الأمن بروحه يشدهم في حال تلبس. طيب بشوية بشوية تحد الجريمة هذه، لكن طالما هي مسكوت عنها وطالما الشعب التونسي يعطيهم وطالما الأمن معناه يغض البصر عن هذه الجريمة والنيابة العمومية لا تتحرك فإنه ما نجموش احنا نحدوا منها، بالعكس قاعدة تستفحل. هاو ما يشدونيش نمشي نتسول ونستعطف وناخو فلوس وما يشدونيش، ليه؟ لازمنا احنا نكونوا متشددين معها الجريمه هذه باش نجم تحد، وفي نفس الوقت نتوقعوا منها، يعني نعتمدوا سياسه الوقايه اللي هي سياسه جزائيه الحديثه للدوله، يعني قبل ما تصير الجريمه احنا نتوقعوا منها، ما نقولوش انه باش يتسول هو شنية الوضعية اللي خلته هو بشي مد يده يعني.
2: واضح بالأرقام والإحصائيات، ونعود نقول تقعد أرقام وإحصائيات غير صحيحة 100%. يقولوا أنه جمعية المختصة أنه 15% فقط من اللي يتسولوا يستحقوا فلوس. ما هو خاطر هذم أستاذة وقت اللي احنا نحاولوا باش نتلهوا بيهم، هو يصور في الملايين، هو معدل بين 150 دينار في النهار، معناته هو يصور 3000 4000 5000 دينار. مش تجي تقول له ما تسولش يخليكم من غدوة يمشي يتسول، لأنه يصور في الفلوس. المرأة هذه معناتها لهنا ما عادش احنا نقولوا العنايه بهم وكذا معقول للناس اللي مستحقه، اما احنا نعرفوا استاذ اللي اغلبيه الناس المستحقه ما تطلبش. هذه امراه تبعث ولادها، هذه امراه لا كرامه لها ولا لاولادها، وهذه امراه قاعده تقضي على الجيل الجاي. دونك هذه الاشكال معناتها اللي يتسولوا يصوروا في برشا فلوس، ولانهم يصوروا في برشا فلوس يمشيوا اكثر للتسول. الاجانب ولا زاد يتسولوا بالولاد الصغار وغيره. معناتها هل بد من أن ندعو لصرامة أكثر؟ أستاذة احنا نعرفوا فما متسولين عندهم بلايس، عندهم التروتوار متاعهم. قلت كلمة التروتوار لأنه كلمة تقنية، هذا الاسباس متاعي
3: يكريوها البلاسة.
2: مع تنتي كي تبدأ متسول جديد وتمشي يطردوك يقولك ما تدورش هنا، هي هذا التروتوار متاع إكس ويجريك. معتها هل نطلب من الدولة أنها تتعامل بصرامة أكثر مع الناس هذم؟
3: أنا
2: كيما القضية كيما القضية هذه، لو يصيروا عشرات كيما طلبنا منهم اللي يتاجروا في المخدرات اللي كذا وكذا، لو تصير معناتها عشرات الحملات والقبض ممكن نقضيه على الظاهرة.
3: بالضبط. كي نتشددوا وكي النيابة العمومية تتحرك من تلقاء نفسها، ما تستناش شكون يكلمها ولا يقدم شكاية ولا حاجة في التحايل ولا في التسول، تو تتحد الظاهرة هذه بشوي بشوي. الردع هو وسيلة للحد من الجريمة، هو وسيلة للعقاب باش نعاقبوا الناس هذوما. والله نوفش نحكي لك حالة واقعية صارت وعينتها في المحكمة الابتدائية في درومبيلي. تقدم شخص مطلب في التبني، يعني في المحكمة الناحية، طالب تبني طفل من SOS جمرت وطالب بالتبني، جاب الملف نتاعو كامل وملفه الاجتماعي. ما تعرف في التبني لازم يثبتوا في الملف الاجتماعي نتاعو. الملف الاجتماعي عنده أملاك بالحق ما شاء الله تبارك الله، بالحق أملاك يعني تكفي وتوفي للمئات السنين. بعد في إطار نظر في قضية التبني تصير القضية باقية تصير، شدوه في حال تسول. والله شدوه في حال تسول. كي شافته الرئيسة، هو اللي مقدم، هو وزوجته مطلب التبني وتعرف شنو عنده أملاك، لقاته في جريمة قدامها في التسول، طبته هو يتسول وطلع هو يمتهنها. يشدوه أعوان الأمن وبعد يسامحوه، يعاودوا يشدوه مرة أخرى، يعاودوا يسامحوه من المركز يعني تتفكر الحكاية. لين وصلت صحيح، معناها قدموا به شكاية ووصلت أنا مقاضي الناحية. معنى قال إن إحنا ينظر في ما في التبني يلقى روحه ينظر في قضية التسول.
2: وما تقوليش يحب يخد فل يمكن بش يخدم معاه في التسول.
3: وهكذا ما نعرفوش بالضبط. ما والله وارد برشا، أنا ساعات نحسه مرض، ولكن فما ناس متحيلة يعني ما تكتفيش باللي عندها وتتوهمك اللي هي في حالة عجز وفقر ومدقع يعني. وساعات معناها تشد لك بيبي صغير باش تسخفك بيه، والمجتمع التونسي راهو يعطف يعطف
2: ويعطف وحتى الناس اللي سامحوهم وكذا يعطفوا، لأنه واحد يتساول ديما نغزروا له بعين الرحمة صحيح. رغم اللي ينجم يكون أثر منه وعنه أملاك أضعاف اللي عندك أنت أستاذة، معناتها يصور أكثر منك برشا. غريب وغريب جدا. دونك لابد من التشدد أكثر باش نقضيه على الظاهرة هذه اللي وليت تقلق وتقلق برشا. أستاذة شكرا لك. الأستاذة نرجس مسمين يعطيك صحة على كل معطيات اللي قدمتهم لنا. شكرا لك. دونك بديناها من الخبر الحكم 6 سنوات. علاش 6 سنوات؟ التسول 6 أشهر، التسول مع طفل صغير عام حبس، ولكن كي تولي شبكة أنه المرأة هذه الحكم عليها 6 سنين و20,000 دينار خطية، أولادها تفرق فيهم على البلايس وتتسول سلاح. معناتها شو وين وصلنا؟ كل ليلة تبعثوا البلاصة وتجي معناتها أبنائها فلذات أكبادها.
4: ما لا حاجات اللي تصير ساعات من لمجرد أنه الناس تحب على فلوس ولا تحب تدخل فلوس، معنى حاجات غريبة برشا. يمكن كما كان تحكي تاول أستاذة وكل التصدي الحاجات كيف كي رأي مهمة برشا، واللي حاجة اللي تغيظ زادة انه راهو ميسيرش كان فيقوا شويه خطر فما رومبوانات فما ديفو فما شوارع معروفين وظاهرين شكون فيهم وظهر طفل صغير الناس حفظته وظهر المراه الناس حفظته وظهر الراجل الناس حفظته فمعنى المظاهرين هما وين
2: يشدوا مسيبهم عاودوا يرجعوا اللهم لابد من التشدد اكثر ما تعرف ديما الناس
4: يقولوا لهم الحبس الكبار والصغار لازمهم احاطه ولازمهم بالحق معنى اعاده تاهيل معنى باش ينجموا يكونوا لاباس
2: يعطيك صحه سلاح يلا فاصل نكملوا معكم هذه ميدي معك
5: فرعون مع ليتر حالي.
6: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولتتمس شرائح المجتمع الكل؟ أين هي الفئة العمرية الأكثر تضرر وهل صحيح إنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر؟ تمس الكهول ولكن زاد الشباب المراهقين وحتى الأطفال، وشنو الأسباب وراء تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
7: عاد المخدرات الموضوع ولا إلى يتي بناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا طريقته الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها. هاني نستهلك، هاني جرب، لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديغ أكيد خوفيت لخيم. كيفاش قاعدة تدخل؟ كيفاش توفرت؟ فما ما في موجودة تستخل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي كيف عالمية المخدرات
8: شبابنا مشيع شبابنا من 13 وانت ماشي ومن 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة إسبري بطحة ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي بعاش يعرف أمه مبوه غير بعاش يعرف زميله بعاش هكا تشوف هكا تسمع أنا نسمع في غرائب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات
6: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فرع من نهار الثلاث
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس ميدي ما

0: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار من ساعتين نوف لور تاني.
1: اللي عجبك في سليم مخرجنا مغروم نانسي عاجر معديها الاخر ايه؟ انا والله في الكليب في بالي قال ثلاث مرات ايه مع سليم قالت خمسة ايه.
2: ما جاش عندنا توا ريبريك لو كمل واصل يعمل كوكتيل بنانسي عاجر
1: ايه ايه ايه ويدخل محمد فؤاد
2: الحاجة بين المخرجين في موزايك نسلم عليهم الكل كل واحد لو عنده فنان او فنانة مفضلة
1: والله
2: دونك سليم فقنا بيه
1: صلاح شنو صالح شنو فنان المفضل
2: صالح والله نسيت شو اسمه موري كانتي تقريبا
1: اي
2: تقريبا
1: صالح يحبك الاغاني ما يفهمهم حد يلا نمشي وتولى الاخبار فقره اخبار تونس والعالم ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: تحكيه بتبيع على ماكرون متغشش في كينيا علاش وقال اللي هذه قلة احترام شنو اللي صار بالضبط زاد باش نحكيه على خابي ليم اللي هو معروف في التيك توك اللي ديما يعمل فيديوهات وهو ساكت اما ابارامون موجود في قضية متاع هاكا متاع نوعا ما فيسا فيسا ربحوا فلوس واختفوا شنو هو الحكاية لكن قبل نحكيه على الشكوى الجماعية في التيك توك واتهامات باستغلال مراهقين هل التطبيق يحول مراهقين الضحايا اليوم باش نحكيه على قضية هزت فرنسا والعالم الرقمي الكل 16 عائلة في فرنسية قرر أنها تعمل شكوى جماعية ضد تطبيق تيك توك واتهموه بحاجة خطيرة برشا اللي هي استغلال ضعف القصر والترويج
1: الأولياء الكل يجب ما سمعونا سلاح
2: حاجة تخوف برشا لين وصلت أنه فما مراهقين أنهوا حياتهم هذه التفاصيل ونرجع نحكيه
3: تيك توك a été son moyen est de passer à l'acte de se suicider
4: en mars 2024 Pénélope 18 ans se donne la mort un suicide que son père impute en grande partie à une application.
3: Elle était plutôt très mal, elle s'enfermait, elle se renfermait sur elle-même. On savait qu'elle était un peu sur les réseaux sociaux, mais on n'avait aucune idée de ce qu'était TikTok, à quel point c'était noir.
4: Comme Arnaud, 16 familles constituées en collectif portent aujourd'hui plainte contre TikTok.
3: À partir du moment où il détecte une faille chez vous, d'ordre notamment psychologique, il va s'engouffrer dans cette faille pour vous envoyer des vidéos qui sont de plus en plus nocives. TikTok a été son moyen est de passer à l'acte et de se suicider.
4: Les familles plaignantes dénoncent des suicides, mais aussi des pensées d'anorexie et de dépression dont souffrent leurs adolescents.
2: دونك نحكيو لهنا على اتهامات اختيرا برشا القضية ترفعت 11 مايو 2026 قدام محكمة باريس العائلة قالت لي أولادهم وبناتهم تبدلت حياتهم بسبب الالغوريتم متاع تيك توك يعني الفيديوهات ونوعية المحتوى اللي يبعثوا معناها للأطفال باش نفسرها أكثر مثلا إنسان معناها طفل أو مراهق ياسر غط في فيديوهات مثلا فيهم شوية ديبريسيون والكل تيك توك يولي يكثر منهم الفيديوهات هذوكم هذا مثال
1: بتبيع أي حاجة تتفرج فيها مع تنتي امرأة مثلا راجل قدامك يحط في التيك توك فان برشا نساء مزيانين تعديو راو راجلك بسرق عليك يتفرج في نساء المزيانين برشا كورة راو يتفرج في برشا كورة أصلا ساعات حاجة تقولها في ديسكوسيون أنت وصاحبك يحطها الانستغرام والتيك توك معتها يكابتي ودون كذا أنت حطي طفلة ديبريسيون ولا صارت لها حاجة ولا اكسيدون فإنه وكتاب ده طفلة صغيرة دونك سلاح غير قادرة على التحكم وتدخل بتاتر فك الدائرة السوداء
2: بالضبط نزيدوا فسروا أكثر مثلا ناخذوا مثال إذا مراهقة تشوف فيديو واحد على الرجيم التطبيق يبدأ يبعث لها في فيديو ثاني وثالث وعاشر على النحافة المفرطة خسرت الوزن الجسم المثالي وحتى فيديوهات تشجع بطريقة غير مباشرة على التجويع ثم المحامية متاع العائلات وصف التيك توك وقالت لي التطبيق هذا يبني سجون نفسية للمراهقين وحتى واحد من الأولياء اللي سمعناهم قال اللي بنته انغلقت على روحها وبشوي بشوي بعد فقنا اللي التيك توك كان زيد في الديبريسيون بتاعها وزيد في القلق بتاعها
1: أما اتهامهم تيك توك وراء انتحار طفلة 18 سنة النجم يكون يعني فعلا ما نجموش نعرفوا سببه لكن هو ما فهموا
2: سببه ما ينجم يقول لك انه تيك توك لهنا بتبيع موجوده تحقيقات من قبل حسب الارقام اللي تجي من فرنسا اكثر من 70% من مستخدمي تيك توك في فرنسا اعمارهم اقل من 24 سنه يعني لهنا يوصف بانه جمهور هش نفسيا وعاطفيا وهذا بتبيع خطر بالنسبه لهم هما ويقعد ديما الشركات حتى كيما قبل ميتا مثلا رفعت عليه قضايا وعملت حاجات باش صلحت شويه في الانستغرام وفي
1: صحيح وبرانسيب تيك توك السرعه والسرعه هي تصنع هشاشه فكريه وعدم معناتها عدم قدره على التركيز، يعني قدرتك على التركيز بالوقت تمشي وتنقص، وهذه دراسات علميه معناتها انهم حتى تلامذه ولا انت معناتها بالانتليجنس ارتيفيسيال اللي تكتب لك ولا التيك توك تولي ما عادش نجم تركز كيما قبل، يعني بالثواني وبالدقائق تنقص الحكايه.
2: باش نكملوا في تيك توك نوفلوا باش نحكيوا على اشهر صانع محتوى على تيك توك اللي هو خبي دايما الايطالي في جانفي 2026 العالم الكل
1: يدوخ نجاح رهيب تو نشوفوا تصويته حاجه كسر الدنيا،
2: يصور فيديوهات صامته في دارهم ولا اشهر شخص على تيك توك، ومن بعد خرج خبر يقول اللي هو عمل صفقه ب 975 مليون دولار، رقم خيالي قريب للمليار، لاعلام العالم يحتفل والناس قالت خبي ولا ملياردير، لكن بعد اسابيع فقط الامور بدات تولي غريبه شويه. شنو هو اللي صار؟ هاي التفاصيل.
5: En janvier 2026, la star la plus suivie de TikTok est sur le toit du monde. Il vient d'annoncer un deal colossal et les médias sont unanimes, il est devenu milliardaire. Mais très vite, les red flags s'accumulent. Le cours de bourse de la société avec laquelle il a signé s'est effondré de 96% depuis l'annonce. La plupart des plateformes de trading ont bloqué l'accès à l'action. Le TikToker a retiré toute mention du deal sur ses réseaux sociaux. Avec une question qui revient, est-ce que tout ça, c'était qu'un scam? Parce que ça y ressemble étrangement. Premier problème, la société. Rich Sparkle Holdings est basée à Hong Kong, pourtant elle est immatriculée dans les îles Vierges britanniques. Elle s'introduit en bourse quelques mois seulement avant le deal. Personne ne comprend vraiment ce qu'elle fait ni ce qu'elle vend. Et surtout, elle ne revendique que 6 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui nous amène au deuxième problème, le deal. Pas d'argent sur la table, mais 75 millions d'actions en échange de l'accès au double digital de Kaby pendant 3 ans. Rich Sparkle estime alors les retombées commerciales à 4 milliards de dollars, des chiffres qui paraissent délirants. Sauf qu'en bourse, le marketing fait effet. L'action dépasse les 150 dollars et la valorisation de la boîte s'approche des 2 milliards avant que tout ne s'effondre. Les experts sont unanimes, ça ressemble fortement à un pump and dump, une vieille pratique boursière où on répand de fausses informations sur une action pour la faire gonfler artificiellement avant de prendre ses gains. Et ce n'est pas un cas isolé.
2: Pump and dump اللي هي عملية تصير في البورصة بتبيع ثمرة ولا ثرية اللي يجيبوا فلوسهم على
1: البامب معناتها تكبرها والدامب تتفشل.
2: نحكيه لهنا أنه خابي أمضى عقد مع شركة اسمها ريتش سباركل هولدينجز وهي شركة صغيرة مقرها هونغ كونغ. صفقة معناها نحكيه اللي هي ما حتى فلوس دخلت للبنك متاع خابي، لكن العملية كانت عبارة على أسهم في البورصة، يعني شركة أعطته أسهم قالت اللي هي تساوي 975 مليون دولار حسب سعر السهم وقتها. أما بعد الضجة الإعلامية السهم طاح بطريقة كارثية، بعد تقريبا قلت لي قيمة السهم هبطت بأكثر من 90 وحتى 96%. ونحكيه لهنا أنه خابي أحذف أي ذكر للصفقة من حساباته وسكت تماما، هو بتبيعته ساكت لما حالة، أما زيت عاود سكت مرة أخرى، وهنا الناس بدأت تسأل هالكلمة
1: يعني سكت تماما كلمة
2: غلطة وكان تكلم هنا ذكر أخبار حتى عاد ما يعرف صوته إلى حد الآن، ولأن الناس بدأت تسأل هل كانت فعلا صفقة تاريخية ولا مجرد فقاعة بورصة. لهنا كما سمعتوا قال اللي هي بامب اند دامب، يعني تضخيم قيمة سهم عبر الضجة ومن بعد ينهار، خطر لهنا بعض الأسهم لذلك العديد الشركات مش عديد كل الشركات في العالم موجودة راهي معلومة تنجم تحسن السهم متاع الشركة وإلا تنجم تحطه في مشكلة كبيرة. نعطي مثال، مثلا ينجم يكون

0: اللي تعمل على البورصه ليوناردو
1: اللي هو ذا وولف اوف وول ستريت
0: هذاك هو وول ستريت
1: هذاك يحكي يوسف بكدي بكدي على
0: معناتها كي تشوف الفيلم تشوف واحد رمي روحه تحت المترو تشوف واحد كذا معناتها رو مثلا يكون عندك مليون غدوة يولي 600 مليون بعد غدوة صفر معناتها رو الطلعات والهبطات الفيلم والله علاش ديكابريو عمل برشا أفلام فهمونا برشا حكايات معناتها محليهم ممثلين اللي يفسر لك ويفهمك الحكاية معناتها رو البورصة طلوع والهبوط هذو ينجموا يكونوا استنفعوا به 20% وفما برشا ضروا به خطر عليه كي تطلع فما ناس ترمي فلوسها انت مزدت كرميت فلوس كوبس تكون حطيت مليار أوبس يولي لك 10,000 معناتها باش هو يصور شوية بالضبط. فلوس فما ناس تدمر القانون يعاقب عليها هذه ليه لأنه تتابع يعني قانونية
1: لا قانونية
0: تحية القانونية
1: عادي جدا نجم يطلع شركة يطلع لها اسمها وانت والإنسان اللي يستثمر معناها ما نعرفش حتى القانون بالضبط يمنع ثم حاجات أكيد فما دي ريجلمون والكل أما هذه ليه معناها ما نجمش يقول لك نجم نعاقبك خاطر السهم طاح ماهيش حاجة مربوطة به
0: حتى كان انت طيحت واضح
1: نحكيوا على ماكرون متغش في كينيا يحكي على نحكي هنا على لقطة غريبة صارت في قمة فرنسية أفريقية في كينيا وقت اللي كان فما قادة أفارقة شخصيات دولية في العاصمة نيروبي ماكرون فجأة وقف وقف الكلمة اللي كانت موجودة مشي مباشرة للمنصة وهو متغشش والسبب فما برشا حس وتشويش في القاعة
2: excuse me everybody hey I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game. Okay? Thank you.
0: يعني حاجات قالهمنا أستاذ العربية عام سان كيماني سكوندير اللي حب يشوش يخرج البر بلاي فسر لي يعني يبرف عليهم الحكاية طيب هذه حكاية
1: ما تنسيش اللي زوجته أستاذ
0: لا
1: دونك متعلم منها شوية
0: هذه حكاية فيها ارتجال متفقين مش مبرمجة خاطر احنا نعرفوا البارح الفوتين قرديناها مبرمج هذه حكاية ارتجال 100%
1: إيه مرتجالة ما بتجمش تقنعني إنه ماكرون في اللي حضروا الكل حياته الكل عمره ما صار حس يعني فما عليش خاطرين بواحد كيما ماكرون
0: انت ما تصدقش
1: ليه يعتني برشا بالكوميونيكاسيون تاعي
0: يعني إيه ما يماش خايبر وانا نحكي وانتو ما تشوشوا عطيتي ماش خايبر روحي كرئيس معناتها كلامي مش مهتم بيه انت
1: اما علاش حكيه بالانجلي خاطرو مسينس بالفرنسي ونحكي على قمة فرنسية افريقية في كينيا
0: كيني اللي هي لغتها الإنجليزية
1: مش الفرنسية لا إيه عم برشا
0: إيه هو مشى كنا حكينا في الساعة الأولى هو مشى البلاد لغتها الأولى الإنجليزية
1: مش نحكي على كيني نعرف أما نحكيه لهنا هو بيده في اختياراته كيني نجم حتى يحكي معناها معناها ديما هو عنده يبجل نوعا ما اللغات الأخرى باش يحكي بالإنجليزي وكل شيء عكس برشا روزي عمرك ما تسمع ترامب يحكي بالفرنسي إردوغان عمرك ما تسمع يحكي كان باللغة التركية بوتين يحكي كان بالروسي الرئيس الصيني معناه نشك كان ذم عندهم كان لغة واحدة يمكن شي كان ترامب يعرف كان يحكي كان انجليزي اما الاخرين اكيد مطلعين واحد كيما بوتين اللي هو كان اجون سابق اكيد عنده معلومات وعنده معرفه كبيره برشا
0: بوتين كي ادهم صبري يعرف على الاقل 7 لغات اما ادهم صبري بنصير بطل سلسله رجل مستحيل اما معناتها تعتقد انها معموله لسبب معينه ما نعرفش
1: هو لهنا ما نعرفش هو حب يقدم صوره جيده لفرنسا ولكن هو نوعا ما برشا قالوا حتى في المحللين معناها الفكره هذه انه حب يفرض الانضباط حتى خارج فرنسا معناها هذه الناس اللي شافته فما ناس اعتبرته اللي هو تصرف عادي لكن فما ناس اللي اعتبروه نوع من التعادي
0: فوالا كل واحد كيفاش يغزر له به فما مهرجان فرض صوره مزيانه على فرنسا اللي هو مهرجان كان مانيش باش نحكيوا على الحضور التونسي نحكيوا عليه غدوه خاطر ما عادش عندنا برشا وقت ولكن نعملوا طلب في اصل الحكايه
3: اصل الحكايه
0: اليوم يبدا المهرجان يصلح
1: مهرجان كان كي تسمع الاسم اول حاجه تجي لبالك السجاده الاحمر النجوم الكاميرات الفساتين والعدسات اللي تستنى في لقطه واحده باش تهز العالم الكل ما الحقيقه فيستيفال دو كان ماهوش مجرد حفله نتاع مشاهير هذا تاريخ كامل نتاع سينما سياسه حرب فضائح وثورات فكريه وحتى معارك ضد الفاشيه واليوم هو الافتتاح وتقريبا من اشهر الطرق اللي تم افتتاح بها المهرجان الكلمه مره نتاع كوينتين تارانتينو
4: It is my honor to declare the 78th Festival of Dukong to be officially open!

0: اليوم المهرجان كان يعتبر أقوى مهرجان في السينما في العالم. أي مخرج يحلم أنه يكون فيلم تاعه موجود غاديك، أي ممثل يتمنى يطلع الدروج الأحمر متاع باليدي فيستيفال، حتى الأوسكار أحيانا يبدأ من كان، لأنه برشا فيلم كبيرة كما بارازيت، بالب فيكشن، لا دولتشي فيتا بدأوا من هنا. مسؤول حقيقي كيفاش مدينة صغيرة على البحر في جنوب فرنسا ولات عاصمة السينما العالمية. القصة تبدأ من عام 1938، وقتها كان أشهر مهرجان سينما في العالم ومهرجان البندقية في إيطاليا. أما وقت أوروبا كانت تحت تأثير هتلر وموسوليني وحتى الفن ما نجاهمش.
1: Il est créé sous l'impulsion du ministre des Beaux-Arts Jean Zay, en réaction à la Mostra de Venise, dont la programmation est alors clairement teintée par l'axe fasciste Rome-Berlin. Mais la guerre éclate, et la première édition du festival n'aura donc lieu qu'à l'automne 1946.
0: في نصف 1938 من مهرجان البندقية، حسب الوثائق الرسمية، دخلت الأنظمة الفاشية باش تغير الجوائز في آخر لحظة وتعطيها لأفلام دعائية نازية. الحكاية صدمت برشا ناس في الوسط الثقافي الأوروبي. من غاديكا دبلوماسي ومؤرخ فرنسي اسمه فيليب إغلانجي قال لازم نعمل مهرجان حر، سينما فيه لا تخضع للسياسة. الفكرة عجبت وزير التعليم والثقافة الفرنسي وقتها جون زي، وبدأت فرنسا تلوش على مدينة باش تحتضن المهرجان الجديد. نحكيو لهنا علاش اختاروا كان بالتحديد. في البداية المنافسة كانت مع برشا مدن فرنسية منها بياريتس، ونحكيو انه مدينة كان وعدت انها تساهم اكثر بالفلوس والبنية التحتية، وزيد عندها البحر، الفخامة، الفنادق والشمس، يعني المكان المثالي باش يجمع الفن والنجومية. في 31 ماي 1939 تم توقيع رسميا شهادة ميلاد مهرجان كان السينمائي، وكان المفروض انه اول دورة تبدا نهار 1 سبتمبر 1939. وشنو صار ينو في الفن نهار ذاك 1 سبتمبر 1939؟ بداية الحرب العالمية الاولى بدأت وقتها في سبتمبر الثانية اللي وقتها ألمانيا دخلت على بولندا وبدأت الحرب. يمكن تتخيل هنا النجوم جايين لاحتفالات حاضرة، حتى اللي زافيش موجودين، وفجأة العالم يدخل في حرب، ومش أي حرب. المهرجان توقف قبل ما يبدأ تقريبا، صارت فقط عروض محدودة جدا قبل إلغاء الكامل. وبعد الحرب فرنسا رجعت الفكرة من جديد، وفي 1946 صارت أول نسخة رسمية حقيقية لمهرجان كان.
1: Le Festival de Cannes, c'est d'abord la compétition officielle. Une vingtaine de films sont sélectionnés et présentés par le délégué général et le président du festival. Dans les années 60, deux sélections indépendantes voient le jour. La Semaine de la Critique en 1962, créée par le Syndicat français de la critique de cinéma, la Semaine pour les habitués.
0: النسخة متاع 46 كانت رمزية برشا، لأن العالم كان خرج من الدمار، وسينما وقتها كان تاريخ باش البشر يرجعوا يحلموا من جديد. ومن وقتها مهرجان كان بدأ يكبر عام بعد عام. في الخمسينات النجوم الأمريكان والأوروبيين بدأوا يمشيوا الكان، في الستينات ولا فضاء للسينما الجريئة والثورية. حتى في ماي 68 وقت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، برشا مخرجين كبار وقفوا المهرجان احتجاجا للوضع السياسي، وتوقفت الدورة قبل نهايتها في واحدة من أشهر اللحظات بتاريخ السينما. ومن بعد ولا المهرجان أكثر استقلالية، قبل الدول هي اللي تختار الأفلام المشاركة. أما بداية من 1972 لجنة مستقلة ولا تختار الأفلام باش ما يبقاش القرار سياسي أو دبلوماسي. اليوم المهرجان عنده بروتوكولات صارمة برشا، مثلا السجل الأحمر وحده عنده قوانين، اللي بس لازم يكون رسمي، مهم حتى لفوتوغراف نوفل لازم يكون عندهم لباس رسمي، الأمن مشدد، الدعوات محدودة، وحتى التصفيق داخل القاعات راه محسوب. فما حاجات مهمة برشا، مش أي فيلم ينجم يدخل للمسابقة الرسمية. الفيلم لازم غالبا يكون أول عرض عالمي ليه، يعني ما تعرضش قبل في مهرجانات أخرى كبيرة. وزيد اللجنة تختار عدد محدود جدا من بين الأفلام بالعالم الكل، وبتبيع الجائزة الأشهر غاديكا هي البالم دور، وهي من أقوى الجوائز السينمائية في العالم. نحكيه لهنا أنه رغم وجود مهرجانات كبيرة يبقى كان عنده هيبة خاصة، والجانب الاقتصادي الحقيقة جانب كبير وكبير برشا، لأنه كان كمدينة تتحول تماما في المهرجان.
1: Pour une ville qui compte 73 000 habitants en période creuse, c'est beaucoup, mais il faut dire que la population cannoise triple pendant le festival. En 2015, 36 000 festivaliers et journalistes ont été accrédités. À eux s'ajoutent 3 000 saisonniers, et puis les curieux, chasseurs d'autographes ou les visiteurs venus profiter de l'ambiance glamour qui règne dans la ville. Ils seraient 90 000 chaque année. Pour nourrir tout ce monde, les 500 restaurants et cafés de la ville servent autour de 670 000 repas. Pour les hôteliers, ces 10 jours de mai représentent 15% de leur chiffre d'affaires annuel.
2: Waouh!
0: Donc 15% de les chiffres d'affaires, ils ont fait un peu
2: de temps. Et les prix, même si ils ont fait un peu de temps, les prix ont fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. تو نرجعوا اكيد باش نحكيوا عليه، وتو نحكيوا على المشاركات التونسيه. شكرا لك سلاح، شكرا سليم، شكرا عبد الناصر. بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس، ثم جينا ليندا في فورم، نتقابلوا غدوه. شيء طيبه في لامين
3: ميدي ماغ. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïk FM.
4: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قولك كيما لا انت
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. العجز التجاري لتونس يرتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 7528 مليون دينار نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. والصادرات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ترتفع بنسبة 12% وقطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 24.3% نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون. أما قطاع الطاقة فارتفعت الصادرات بنسبة 13% نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة. وبالنسبة للواردات فتشهد ارتفاعا في جميع المواد لا سيما المواد الغذائية بنسبة 18% ومواد التجهيز بنسبة 8.9% ومواد الطاقة بنسبة 13.7% والمواد الاستهلاكية بنسبة 7.7% والمواد الأولية والنصف المصنعة ارتفعت بنسبة 2.2%. النائب بديس بالحاج علي ممثل الجهة المبادرة بمقترح قانون الفنان والمهن الفنية يؤكد أن هذه المهن عاشت لعقود طويلة حالة من التهميش، ومقترح القانون حظي بتوافق واسع مع ممثلي القطاع الفني خلال النقاشات صلب اللجنة. وبالحاج علي يصف في تصريح لمبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي هذه المبادرة يصفها بالتاريخية، مشيرا إلى أن البرلمان سيصادق على المقترح ويتابع مدى تطبيقه على أرض الواقع، مضيفا أن المشرع يبقى مستعدا لإدخال التعديلات اللازمة في حال تسجيل أي إخلالات أو نقائص عند التنفيذ.
7: مسار مقترح القانون هذا الحقيقة انطلق منذ 2014-2015 من الوزارة، وكان موضوع نقاش كل الهيئات والنقابات وممثلي الفنانين والمبدعين في تونس، كانوا حوله العديد من الاختلافات، عديد الجلسات عقدت في شأنه، تم معناتها النقاش في كل تفاصيله، ونجم نقوله اليوم اللي تم تجاوز هذه الخلافات، والمقترح النسخة المعروضة اليوم على مجلس النواب الشعب معناتها تمثل توافق طيف كبير من الفنانين والمبدعين، يضمن حقوق الفنانين والمبدعين التوانسة. وشفنا العديد الحقيقة من الحالات المؤسفة اللي معناتها قالوا إليها عديد مبدعين وفنانين وأسامي كبار في البلاد، اللي معناتها في آخر المشوار يلقوا روحهم في وضعية هشة واجتماعية طبعا صعبة جدا. إذن أهم مكاسب اللي بشي يأتي بها إن شاء الله القانون هذا اليوم هو التغطية الاجتماعية للفنان، تنظيم العقود والتعاملات المهنية، باش يضمن كذلك مساحة في بث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية الوطنية.
6: في شأن دولي، مستشفى هولندي يفرض الحجر الصحي على 12 من العاملين فيه احترازيا بعد تعاملهم مع عينات لحالة مصابة بفيروس هانتا دون الالتزام بالبروتوكولات الصارمة. شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجي تقول إنها وقطر للطاقة وكونوكو فيليبس وقعت اتفاقية مع الشركة السورية للبترول لبدء مراجعة فنية في منطقة بحرية تقع بالقرب من مدينة اللاذقية السورية. انفجار هائل وقع اليوم في سوق مزدحمة بشمال غرب باكستان أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم جديد تشهده المنطقة وينذر بتجدد القتال مع أفغانستان المجاورة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
3: الأولى في تونس.
8: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد. وإلا كليكي على اليان إليجي بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريد طور عالمك.
2: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على أول مقابلة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لكن قبل البداية مع النادي الإفريقي ومساعي كبيرة من الهيئة المديرة للترفيع في عدد التذاكر المباراة الجولة الختامية ضد الأولمبي لابيجي. مباراة تسليم لقب البطولة للنادي الإفريقي والاحتفال بالتتويج. تم الاتفاق على إضافة 3200 تذكرة والمساعي موجودة وكبيرة لإضافة 7000 تذكرة أخرى 7000 تذكرة إضافية في انتظار القرار في الساعات القادمة. الأربعة متاع العشية تلعب أول مقابلة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في زويتن. شبيبة العمران تواجه مستقبل مرسى. حكم المقابلة هو باديس بن صالح وفي الفار درصاف القنواتي. بالنسبة لمقابلة الدفعة الثانية غدوة الأربعة متاع العشية نادي البنزرتي ترجي جرجيس. الحكم سيف الورتيني في الفار أمين الفقير ومستقبل جبس الملعب التونسي بإدارة الحكم عبد السلم ماني وفي الفار محمد علي قروية. مقابلة الدفعة الأخيرة نهار الخميس الأربعاء متاع العشية النادي الإفريقي الأولمبي البيجي. كما قلنا مباراة تسليم لقب البطولة للكلوب في بنجنات الاتحاد المناصري مستقبل سيمان. في المهيري النادي صفاقسي نجم الرياضي الساحلي. في المتلاوي نجم المتلاوي شبيبة القيروان. وفي بنقردان اتحاد بنقردان الترجي الرياضي التونسي. الرهان كما نعرفوا يخص المرتبة الثانية ما بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي وكذلك النزول ما بين الشبيبة القيروانية والأولمبي البيجي. في النجم الرياضي الساحلي استقالة جديدة في الهيئة المديرة ونائب الرئيس أحمد القفصي تقدم رسميا باستقالته للكتابة العامة. في نادي صفاقسي مباراة النجم الساحلي باش تشهد عودة كل من هشام بكار عمر بن علي وفراس السكوحي مقابل غياب حسام مدو بسبب عقوبة الانذارات. في الرابطة المحترفة الثانية بعد صعود أمل حمام سوسة لبير على المجموعة الأولى اليوم نعرف الفريق اللي باش يصعد مباشرة على المجموعة الثانية. المقابلات الأربعة متاع العشية المتصدر تقدم ساقيت الدير يواجه هلال الرديف. مقابلة بإدارة الحكم حسني النيلي تقدم ساقيت الدير متصدر ب 53 نقطة. نصر جلمة لا يواجه الملعب الجيبسي الحكم هو حمزة جعيد. الملعب جيبسي ثاني ب 52 نقطة. بقية المقابلات القلعة الرياضية جندوبة الرياضية الحكم مالك معاشة. سبورتينج المكنين جمعية تاريان الحكم محمد علي الإمام. مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف الحكم سمير العونلي. أمل بوشمة ضد النادي القربي أمير الحرشيني. وقواف القفصة ضد أولمبيك سيد بوزيد بإدارة الحكم معتز الخليفي. نحكيو على دورة تونس المفتوحة للتنس تونس أوبن دور الـ 16. اسكندر المنصوري خسر ضد المصنف 186 عالميا الأرجنتيني غوميز 6-4 و7-6. عزيز واكا خسر ضد الأسترالي برنار توميتش 2-2 مجموعات مقابل 0 تفاصيلها 6-3 و6-2. البلجيكي جيل بيلي ضربح الفرنسي هارود مايو 2-2 مجموعات مقابل 1. الفرنسي لوكولي ربح سيماكين 2 مجموعات مقابل 1. ومعز الشرقي المصنف 140 عالميا يلعب بعد شوية ضد البريطاني جاي كلارك المصنف 207 عالميا. بقيت المقابلات اليوم البلجيكي كوبيانز ضد الليتواني بوتفيلاس. الصيني زو ضد الأمريكي دالي بلانش. الإسباني مارتين تيفون ضد البريطاني شارل بروم. وفي الزوجي الثنائي التونسي اسكندر النصيري ومحمد شتوين ضد الثنائي التشيكي بارتون وفيربنسكي. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة السعودية 17 قمة حاسمة في التتويج. النصر يواجه الهلال. في أنجلترا نصف نهائي برج الصعود الإياب 8 متاع الليل ساوثامبتون ضد ميدلزبرو ذهاب 0-0 المترشح منهم يواجه هال سيتي. وفي إسبانيا 8:30 تاع الليل أوساسونا ضد أتليتيكو مدريد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع ليندا في فرون.
10: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريد طور عالمك. ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
6: مرحبا بكم فورام على موزايك اف ام. تحيه لكل مستمعينا في حلقه جديده اليوم فورام 3/12/2026. تشاركوا معنا كالعاده على 71113000. موضوع اليوم موضوع حساس شويه، ولكن فرحانه اللي برشا ناس تفاعلوا مع الموضوع، يحبوا يشاركوا كسوسوا باش يحكيوا على تجربتهم الخاصه والشخصيه، ولا الافراد والناس قرب منهم، والا زيدا باش يعطيوا رايهم في الموضوع. والهدف انه نقدموا، وخاصه الناس تاخذ العبرة من بطبيعة اللي نجموا يكونوا عاشوه ناس أخرين. اليوم نحكيه على الإدمان على المخدرات في تونس. هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس، وإلا انتشرت ولا تتمس شرائح المجتمع الكل؟ إن هي الفئة العمرية الأكثر تضرر، وهل صحيح إنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغار اليوم نتمس الكهول شباب مراهقين وحتى أطفال؟ وشنو الأسباب وراء شيء الظاهرة هذية؟ شنو تأثير الظاهرة هذية كيف كيف نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ هل تجم تكون عائق وتقضي ساعات على حياة بعض الأشخاص وتمنحهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتولي حياتهم الكل تتمحور حول الإدمان بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات وبرشة مواد أخرى؟ كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه؟ كيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ شكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ هل يأس، الضغط النفسي، غياب المدرسة دورها، والتوعية في الإطار هذا، ساعات التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني وغيرها من الأسباب؟ ربما نحاولوا نفهموا اليوم زيدا شنو الحلول الممكن للقضاء على الظاهرة هذه. هل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ هل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وفي شنو تتمثل المراحل اللي تتعدى بهم اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون؟ دونك هذا كل شيء نحكيوا فيه اليوم بحضوركم ومشاركتكم، ولكن زيدا بحضور ديزاديكتولوج مختصين نحكي ونتناقشوا في موضوع حساس كيما هذا اليوم في فورام. مرحبا بكم على 71113000. في الحقيقة فما دي تيمونياج وتجارب أليمة كيما أب مش يدخل معنا بعد شوية فقد ولده في إطار هذية للأسف الشديد، أو تلقى ساعات أكثر من فرد في العائلة. هذا كنت نحكي عليه اليوم في فغام وشوفوا شنو التبعاته أكيد على الأفراد، على الأسرة، على المجتمع. 71113000 للمشاركة معنا. تحية ليك صالح شرقي معنا في الإخراج، أشواق المجري في الإخراج الرقمي، تحية كيف كيف غسين عادي في تنسيق والعمل الصحفي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، وكذلك ضيوف يكونوا حاضرين معنا اليوم في البلاتو في فغام. معنا سامي عبدالله مختص في علم الاجتماع، ولكن تحضر معنا زيدا كيف كيف دكتورة فيتندريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان والإقلاع عن التدخين في مستشفى الرازي، والكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لطب الإدمان. يحضر معنا زيدا ساعة ثانية أنس العويني اللي هو بسيكولوج كلينيسيان ومختص زيدا كيف كيف الأديكتولوجي، بعد شوية مع معناها بسيكياتر وبسيكولوج في زوز اختصاصات مختلفة اللي يكملوا بعضهم في الإطار هذية. أتونا نحكيوا أكثر على الموضوع باش نمشيوا مع فضل شاكر، ومن بعد نرجع مع غيبون دغموزيك فام وتليفوناتكم. موسيقى

0: ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فغم على موزايك فام في موضوع حساس اليوم تنجموا تشاركوا فيه معنا على 71 113 ألف. نحكيه على الإدمان على المخدرات في تونس. هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا يعتبر من التابو، ولا هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس، ولا انتشرت ولا تتمس شرائح المجتمع الكل؟ أنا الفئة العمرية الأكثر تضرر، وهل صحيح أنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغار نلقى الكهول، ولكن زاد الشباب مراهقين وحتى أطفال؟ شنو هو الأسباب ولا تفشي ظاهرة هذية، وشنو هو تأثيرها نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم حتى تقضي ساعات على حياة بعض الأشخاص اللي تولي حياتهم تتمحور حول الإدمان وما نجموش يعيشوا بصفة عادية؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى كثيرة، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه؟ كيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول على تفشي ظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ هل اليأس والضغط النفسي كذلك غياب دور ساعات المدرسة والتوعية تطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني وغيره نجموا يساهموا في انتشارها؟ كيف شنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وزاد شنو المراحل اللي تتعدى بهم اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون؟ هذا كله نحكيوا فيه اليوم بحضور ديزاديكتولوج مختصين، نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورام. وكالعادة رافقني سامي عبد الله مختص في علم الاجتماع، وتكون بحضنا ساعة الأولى دكتورة فاتن دريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان والإقلاع عن التدخين في مستشفى الرازي والكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لطب الإدمان. ساعة ثانية يحضر معنا زاد أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وأديكتولوج، دونك الكوتي بتاع البسيكاتري والبسيكولوجي زوز يكونوا حاضرين اليوم باش نحكيوا في الموضوع. وأكيد جدا تجربكم رأيكم في الموضوع زاد مهم برشا باش نجموا نحكيو على الظاهرة المجتمعية هذية. قبل ما نبدأ مع التليفونات ونبدأ مع الضيوف نسمعوا ريبوندور موزايك فام والميساج اللي سجلتوهم.
2: فرام تيمونياج.
3: سلام، يعطيكم الصحة على الموضوع. أنا كنت مستهلك مدة 20 سنة وعمري 40، عندي عامين من اللي بطلت والحقيقة تحت على الأخر معناها، أما بالدواء والسيكياتر ونجمش ديريكت معناها مبطل. اللي بشي بطل يلزمه من الأول ساعة يستعرف اللي هو مريض معناها، اللي هو مدمن، اللي هو مريض. حتى فهم عباس تخايل اللي هو ماهوش إدمان معناها، من الأول يجرب ويبدأ حتى يستهلك فيها الحاجة ويقولك ليه أنا وقت اللي نحب مبطل هو مش صحيح معناها، ويزم بو مش نعذروه معناها، انا ما نشجعش، اما راهو بالرسمي مش سهل زاد اللي بشي يحب يبطل. انا تعبت على الاخر مش بطل.
4: اهلا بنتي ليندا، اليوم البرنامج صراحه خرق العاده، وان شاء الله ان شاء الله تتحل المشكله هذه في اقرب وقت، خاطر قاعده الساقم قاعده تكثر بصفه غريبه. صغيرات احنا في حومتنا هنا في سويسرا صدقني عايشين في رعب، يوصلوا يتضاربوا بالماس، المروجين في بعضهم يتعاركوا ويتضاربوا بالماس، وكيف وما يمشيوش للسبيطار خاطر باش ما يسالهمش يداويه في البريفي، حاسيلو اسمعني ويجي الحاكم ولو يعرفوهم واحد واحد معناها، هما المروجين يعرفوا الحاكم من بعيد ويقولوا لبعضهم ويهربوا وراوهم هالنهارين برك. والله والله والله ديجا اني بدي كلمتوا الحاكم، عمل هكا الاقراص كي راه الحاكم رميهم في دارنا في الدروج نتاعنا. راتو مرت خويا قالت له شبيك شبيك تلوح غبيك يقرا الحاكم، ايه قالت له شنو عملك الحاكم تمنى روحك طلعتنا احنا. قالها كلمه كبيرة كلمة زايدة وعمل هكا يجري هزو وهرب، وكلمت تاني الحاكم وعلمته وعطيتهم حتى اسمعني صراحة تعرف الحقيقة باش باش يداوي هذايا باش لا باش يداوي بالسبيطار، ممكن هذاك اللي يحب يداوي روحه ممكن، أما قاعدة تتكاثر وكثر المروجين. احنا في حومتنا توجي 6 ولا 7 في ود نوار كيف كيف عنا هذه سويس الكل، بالنسبة للسوسة راهي مليانة ما فهمتش كيفاش يدخل الحل الوحيد يعني حسب رأيي، وما نعرفش معناها السلطات هي اللي على معناها تعرف شنو تعمل يعملوا الشرطة بوليسية سرية بوليسية سيفيل ينتشروا في الأحياء وحتى المناطق ما يزميش يكونوا عصومين داخلية مكانهم، هذه هي الطريقة الوحيدة. احنا وصلوا أكبر مروج دحموا عليه للدار وهزوه بيته إلى منه وطن خرجوه منيش فاهم عليه.
5: ولا هم الشير في موضوع فرق على موضوع إيه في خاذة الشير في تونس بالنسبة للمخدرات شيء غريب كثرة برشة وشبابنا ضايع فيها برشة، هم الشير في الموضوع هذا. بارك الله.
0: سامع يا مزيك، نحب نحكي على موضوع فروم اليوم مخدرات، معناتها ناس معانا في تعليق وكل شيء. انا كمواطن تونسي نتمنى نعرف منين تدخل المخدرات، منين جاية المخدرات هذه لتونس، خاطر انتشرت بطريقه كبيره وغريبه، طريقه غير عاديه، معناتها مست مختلف المجتمعات في تونس صراحه. كيفاش المهم مصيبه هي اللي هلت علينا، يعني حاجه خطيره برشا، حاجه خطيره برشا برشا. المشكله فينا احنا في تونس ماناش عاطين اهميه كبيره برشا الحكايه دي، خاصه في المقاومه نتاعها، خاصه المقاومه داخل التعليم ولا المجتمع ولا العائله التونسيه. يعني معش انا بصراحه نبدا من التعليم، نبدا من التعليم اول حاجه. لكن الكرتابه اللي معبيه بالكتب وبالكراس او القرايه او القرايه او القرايه، وكل صغير هذاك اللي تربيه من الصغرى دخلوا للمكتب والروضه والحضانه ولا حكايه اخرى، صور ريزرويني بربي في الحياه نتاعنا. كنت تقول له معناتها توريه تعلمه المخدرات معناتها حاجه خطيره، غادي يعرف يقراوا لكن ما يعرفوش يشقوا كيس، ما يعرفوش يحطوا البوباله في بلاصتها، ما يعرفوش يتصرفوا، ما يعرفوش يسوقوا بسكليت، يكبروا شويه يركب على كهرباء عاد يحترم دوله لا حتى شيء. نرجع لموضوع المخدرات افاديه اللي ولات معناتها خطيره برشا، وقاعده معناتها تعمل في كوارث، قاعده تعمل في جرائم كبيره، جرائم غير عاديه معناتها. المصيبه في الوالدين بعد كيف يفوت الفوت ويتغلب على امر الولي اوبليجي عليهم معناتها يدبروا لهم حتى فلوس باش يشيلوا المخدرات، وهذه المصيبه الاكبر، ويخبيوا عليهم في امور مش مريقلة بكل بكل في تونس بكل بكل.
6: بربي انا نحب نشارك فروم نتاع مخدرات اليوم، من اسباب تفشي الظاهرة هذه هو كونهم نحاول عقوبات سجنية اللي كان معناتها تردع شوية الشباب وتردع برشا اطراف معنا، واللي هما توكا تسيبت في النطاق المدرسي وعنطاق الجامعات والتي تباها، واللي هما يستيقوا في المخدرات ومشي توقف نهار ولا نهارين وروح على روح. هذا شنو نحب تنظيف
7: ما يتم يخص المخدرات والظاهرة بتفشي برشا، وللأسف أكثر بلاصة معناتها فيها ظهرة هذه هي المعاهد والمدارس بكل صراحة. معناتها أطفال في سن 13 و14 سنة معناتها يتعطاوا في المخدرات، معناتها بصراحة نقطة استفهام كبيرة برشا. المسؤولية مشتركة، المدرسة تتحمل مسؤولية والأولياء زادة يتحملوا مسؤولية، مدارسين زادة يرقبوا أبنائهم ديما معناتها يكونوا خراب من أبنائهم، حتى معناتها ما تصيرش معناتها برشا انفلاتات، ومعناتها نوصلوا إلى ما لا يحمد عقباه.
8: ألو، معاكم مشارك من توز. سمعتك الموضوع نتاع فروم نتاع هالحشيش وهالمقنب الهندي وهالوحش، راهي شباب الدم راهو شيء واقع شيء غريب، ما كانش عندنا هذا هالقنب ما حكيته وهالغبرة ما اللي جت ذي والدنيا تتقرقع، باقي كان قنب هندي كان واحد الله يهدي وبكر.
9: سلام، أنا نحب نشارك الفروم. الله يفروم ذين فتناش فتر، أنا قاعد نشوف في عبيد نعرفهم أصحابي يقربولي قاعد تحطهم من إفة ذي قوية الإفة هذه قاعدة تشمل الكبير والصغير، مش نقوله للصغار بركة ليلي عبيد كبار. أنا عمري 40 سنة، أصحابي أكبر مني في عمري واللو مدنين. أنا اللي غايبني علاش حكيت، أنا عندي صاحبي موظف مترسم معرض تحطم، خرج من خدمته ووقف تو بعيد على صغاره في الحبس. الحكاية هذه يا أخي ولد فيه. أنا شوف خوي العزيز، راني أنا إنسان جميل حط روحي فيه، يبدا قاعد لبس عليه معاك يجدوا الموضوع يهب راهو يقوموا الصباح ما عندهمش فلوس. راهي وصلنا الحالة لازم الدولة من رئيس الجمهورية هو اللي ياخذ قرارات حاسمة. راهو الشيء افة افة افة افة افة كبيرة، يعني اللي اقسم بالله عائلات تحطمت، عبيد خسر خدمها، عبيد تاخذ في قروض، عبيد شو اقول لك سلف مشاكل كثير. درني مو عركة عركة هبتتها باج الزهروني خويا يعلو طرود عندها 3 ايام في الليل تزح وامي تعاركوا في جرت انه هذاك بياع وهذاك بياع، تعاركوا لموا العبيد ويجيبوا بالعبيد وتعاركوا كسروا الكياسات الكراب. يا اخي يا كان ريت مشكله، كان ريت زريمه تقتل وسط ذهب، راهو شيء راهو اللطف. انا نعرف عبيد تبدلت علي، انا عندي صاحبي تبدل انسان كان محترم ولا قلاب ولا كذاب ولا سارق ولا متحيل باش يوفر حكايه هذه. يا بجاه ربي فيقوا رانا ماشيين، اللي ولا توا انا وش اقول اللي ولا يتعدى في الزطله انظف من نتاع يتعدى في المخدرات. يا اخي سنية سهريته مليون ونص ويتعاطى في جراب 250 دينار زي. نمشي جيبه يا ولدي، لو الفقر والهم والفرعنة جاه ربي يشوفوا حل.
10: عسلامة مزيك كفا، والله حبيت ندخل في فوروم خاطر انا عندي ولدي توفى جر الادل هذه الزطلة والواحد، حبيت ندخل معكم نشرح الموضوع من كثرة الزطلة والغبرة والشي يسموها هذه تنفيخ حشاك ماشي فيما لا يحمل عقبة.
11: ألو صباح الخير، أنا عماد من تونس. بالنسبة لموضوع اليوم إدمان على المخدرات، المخدرات هي من أخيب الحاجات صحيا ونفسانيا، وهي إهانة للذات البشرية، لأن المخدرات ما تخليكش واعي، ما تلهاش بروحك. لازم شبابنا نوعيوه، حتى في المدارس في الليسيات اللي عندها أضرار سلبية ألف مرة أكثر من نفعها. لازم نعرف العباد اللي راه المخدرات ما عندها وين توصل. الناس توعي وتدم العائلة، تدم المدرسة، حتى لازم كل مرة نوعيوهم ووريوهم بالإشهار، حتى في الصحافة في التلفزة، اللي هذه المادة راهي تذهب العقل ونجم يرتكب جرائم وهو ما عندوش وعي. لكن احنا شبابنا راوتكي مش توري روحك، امرك باش تهين روحك. والسلام.
12: السلام مزيك بربي. الموضوع تاع المخدرات في تونس يا ليندا، برك الله عليك، ساعينا نموت على برامجك، وسورتو تحط مواضيع ما شاء الله عليك، تختارهم فريمون بدقة. المخدرات، نرجع للمخدرات، المخدرات يا ليندا كيفاش دخلوا لتونس، بالاخص هالعوام هذوما، دخول رهيب لتونس على حسب ما نسمعه في الاعلام، نشوفه نواكب الاخبار وكل في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، دخلوا دخلة قوية. تبقى منين دخلوا؟ احنا ما نشوفوش اللي روجوا واللي بيعوا، شكون دخلهم؟ معناتها باش نحكيوا على الدروغ وكيفاش وعلاش، الخيط اللي بيه الفايدة ما تشدش، نقعدوا نحكيوها ودخلوها وجماعة دروغي وماتوها وداخوها وضيعوا مستقبلهم. منين داخلة الدروغ؟ منين؟
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم، كلمونا تسويت على 71 113 013. ساشن رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: هذوما ميساجاتكم في ريبوندور موزايك اف ام في تفاعل مع موضوعنا اليوم اللي نحكيو فيه على الادمان على المخدرات في تونس. موضوع حساس، موضوع ساعات يصعب الحديث فيه، ولكن ظاهرة مجتمعية موجودة لازم نحكيو فيها من الجوانب الكل، ونحكيو على تأثيراتها، نحكيو كيف كيف على الطرق اللي بها ربما البعض نجم يتخطى هالمرحلة هذية، وكي يبدأ بعيد على الفترة. ربما فما ناس نجم تعطي تيمونياج متاح وتشارك معنا 71 113 ألف، وحتى البعض اللي مازال في وسط المحنة كما قلوا بالتونسي ويحاول أنه يخرج منها. وهذا أكيد باش نسمعوا في التيمونياج في حلقتنا لليوم. بعد شوية تكون معنا ريم موظفة في مداخلة باش تحكي على اللي قاعدة تمر به منذ 8 سنوات تستهلك، وما فماش نهار تقول ما نستهلكش فيه مخدرات، واليوم تقول كانت السبب المخدرات في تلاقي، وحتى ولدها للأسف زاد ولا يستهلك. فما حلقة مفرغة ربما دخلت فيها، وفما ممكن من خلال المكالمة متاحة اليوم نداء استغاثة. علاش ليه؟ بعد شوي باش نحكيو على لي سونتر اللي فيهم ممكن الإقلاع عن التدخين، فما العمومي، فما في الخاص، وعلاش ليه زاد تكون اليوم حلقة باش تعاون بعض الناس انهم يتخطاوا المرحلة هذية. خلينا ناخذ معنا ريم، خلينا نرجع لسنيم في مداخلة أولى قبل ما مع تليفونات. سنيم، كي نحكيو على الإدمان على المخدرات، هي ظاهرة مجتمعية ما نجموش نغطيو عليها، مغربية الموجودة اليوم، صحيح يصعب الحديث فيها، وهذا هو الأول سؤال، علاش معناها يقعد تابو شوية، يقعد موضوع حساس، يقعد صعيب الحديث فيه، ولو أنه من دورنا احنا كوسائل إعلام أنه نثيروا المواضيع هذه كظاهرة مجتمعية باش نجموا نقدموا نلقاو الحلول، علاش سي تابو؟
13: وفما الرفض الاجتماعي بالرغم من انتشار هذه الظاهرة في كل بلدان العالم تقريبا، واليوم نحكيه على أنه هي ظاهرة تخترق الحدود ولا عندها حضور في الكثير من البلدان، ونرجم بعض الأسباب اللي تجعل هذا الانتشار المتزايد لترويج المخدرات واستهلاك المخدرات، وأيضا نتيجة المنع القانوني. فالرفض الاجتماعي على الأقل في الخطاب في عديد من الأوساط، والمنع القانوني يخلي الاستهلاك يصبح موضوع نوعا ما مسكوت عنه، وبالإضافة لأنه المستهلك باش يكون أيضا هناك وصم تجاه هذا المستهلك، وباش نقدموه على مخترق للقانون أكثر منه ضحية، خاطر الصعوبة هو بين أنه الهشاشة والضحية، وبعد باش نرجع للتفاصيل، وبين أنه الشخص هذا ربما محتاج إلى تعهد، وبالتالي باش نحن أكثر نركز على إتيان أفعال مخالفة للقوانين من خلال الاستهلاك على حساب جانب الضحية.
1: بالضبط، وإحنا اليوم في الحلقة معناش حتى جوجمون، معناها أحكام مسبقة على الأشخاص والأفراد، كل إنسان أكيد فما ظروف هو مش نحكيه يعني لجم تبرير، ولكن زادة تفسير للشيء اللي نجم يصير لبعض الناس، ما نجمش نحكم عليهم، ما نجمش حط روحنا في بلاصتهم. فما برشا عوامل يمكن تدخل في أنه الإنسان يلقى روحه بخيو بياج، خليني نقول بسبب الإدمان. أول مداخلة معنا أيمن من تونس. مهم برشا تيمونياج متاع أيمن، على خاطر كان يستهلك المخدرات ويقول متوفرة وموجودة للأسف في كل بلاصة، يمكن هذيك اللي سهل لكسي، ويقول زوجتي الثانية عاونتني على العلاج من الإدمان. أيمن مرحبا بيك وشكرا على المداخلة، تحية لك أيمن.
14: السلام مدام ليندا،
1: مرحبا بك.
14: نشكر على الموضوع هذا المهم اللي حكيته اليوم.
1: يعيشك يا أيمن.
14: أنا عايشك بارك الله فيك. أنا من جهتي حاب نحكي على التجربة نتاعي اللي بدأت مع 2018. بنات بدأت في استهلاك صغير في بواياج في تير مع صاحبي. أنت جربت البطلة وإيدي معناتها جيت بشوية بشوية نكونسومي في البطلة،
1: وريت بدي يطلع
14: وريت ان دا يطلع براتيكمون معناتها باش ما نخبيش عليك معناتها جربت كل شيء اللي تتصور في ذلك، كوكايين، زبلة، ليكستا، معناتها جربته اللطف
1: حلت لك الباب باش جربت حاجات اخرى معناها.
14: اي فكينا على خلينا نقول لك السبب الاول معناتها والرئيسي اللي طرقها في كل بلاصه، كل شيء نجم ترقاه في كل مكان
1: متوفر
14: وفي كل زمان. في كل مكان وكل زمان الشتي عندك الفلوس تمشي تجري بعد حتى مشكل وموش واحد مش اثنين مش كاسف.
1: هذي يسهل اي من لفت اللي هي متوفرة في كل زمان ومكان.
14: افكتيفمون مش عارف ما نعرف اللي قوت الان يقوموا بواجبهم وكل شيء مي بارتو موجودة موجودة ليه مش هكا تبدأ تختار ثانية في العلبية. لا هذاك لا هذاك عنده خايب هذاك عنده خير هذاك أنت تبدأ بالليست متعرفهم شكون عنده سرعة البارية معناتها فهمت شو
1: أنت هذي من 2018 حتى كشل وقتيش وقتيش قررت تبطل معناها قدش عندك
14: حتى 2024 تركيك ما وين تدهورت الحالة نتاعي معناتها الإدمان على المخدرات تعلمك النسوة طولي تنسى في خدمتك تتعب في حاجات في حاجاتك تتعب. أنا نقول روح بكهرباء نخلي ما تحت الكهرباء ونطلع
1: معناها تنحي لك التركيز تنحي لك
14: تخلي مفتاح وتطلع تخرج مكتب ما بيور مو فوق بالحق.
1: اي وقتاش حسيت ايمن اللي معناها صار لك الديكليك باش فما سيغتينمون نقطه تحول اللي خليتك تقول يزي ستوب باستا؟
14: وقت اللي صار لي مشاكل في العيله وطلقت وتعبت وخرجت من الخدمه ووقتها براتيكمون وين نعمل ان ريكول معناتها فهمت بديت نعمل في ريكول في حياتي وشفت السيتواسيون اللي وصلت لها معناتها براتيكمون معناتها السنية طاحت السنية كل طاحت بالحق لو نحكي معك معناتها فمي طاح بشرتي تحالت حاجات غريبة راهو
1: معناها اعراض جسدية وزيد معناها قلت انت حتى تركيز والنسوة وحاجات كيما هكا
14: تنسى كل شيء معناتها كي تكون الصباح ما ذكرش البارح شو عملت صدقني اقسم بالله العظيم معناتها تقوم ما تعرفش وين كبيرها ما تعرفش روحك كيفاش روحت ما تعرفش روحك حتى من كيفاش روحت
1: وكيفاش الفريكونس ايمن معناها انت قلت من الاول جربت قهوه ومن بعد كيفاش الشخص ينجم يدخل في التوربيون هذا ويتولي
14: الحكايه كل يوم طالي كل يوم الحكايه كل يوم معناتها اذا كان بلوت تحط ما بين 50 100 الف كل يوم
1: يومين هذي أقل
14: يومين
1: حاجة.
14: يومين أقل شيء أقل شيء.
1: كيفش تأثير أيمن كان على العائلة؟ أنت قلت طلقت كان معناها لعبت الحكاية هذي دور في تلاقك؟
14: أكيد ما أهم سبب بعد أهم سبب في تلاقي هو المخدرات هذي بعد وليت مربوذي وليت نعيط ونسيح وليت النظرة بنكسر على أي حكاية فهمت ما توصلت خرجت من الدار ما وبدأت خرجت في الطالع كي خرجت من الدار وجي ما خليت كيلو مش عشان نعاود من الأول جديد ما فهمت
1: نعاود من الأول بعد أيمن المهم برشا التيمونياج نتاعك نطف عليك أيمن لاباس مثالش خاطر ذكرت فترة خايبة في حياتك ولكن انت شجاع انك تعديتها وانك هزيت التليفون اليوم وكلمت خاطر من خلال مداخلتك برشا ناس أيمن مازالوا في الفترة اللي تعديت بها اللي هي كنت تحكي فيها خايبة جسديا نفسيا وغيره كيفاش نجمت تتخطى بعد عملت الركول وقمت مراجعات يعني بدا منك انت ديجا قررت باش تبطل تعديت بكور تعديت بمختص كيفاش عملت
14: الحقيقه لا تعديت بكور لا بمختص وفات الفلوس
1: اي
14: داكوردو
1: الفلوس وفات
14: ويرحم والديك ويرحم والديها رقيت طفله اللي وقفت معايا كذا من الدين من دول جديد ووقفت معايا وقفه ما صحيح ما تنستبدأتني من ما تنسيبنيش بكل ما تفهمت شو وكبست علي الحقيقة مش تود أكون نحيت ما كبش عليك ما
1: بشوي بشوي
14: بشوي بشوي ونستهلك بسرقة بعد ساعات ومن أفانت كانت كلي بشوي بشوي بدأت خيالي اللي عاونتني ما تنبيوت ما
1: تنبيوت
14: ما أول حاجة سابقة الانفيرونمون اللي كنت عايش فيه
1: الانفيرونمون يلعب دور كبير
14: أكيدًا البلاصة والصحبة والمعارف والتليفونات تبدل النمر أول حاجة فهمت دونك إذا تبدل الانفيرمون اللي تكون عايش فيه
1: تقطع مع الناس اللي
14: قطع عنين باش
1: تخرج كومبليتمون اليوم 100% أيمن بعد
14: 100% مدام بعد 100%
1: كيفاش حياتك قبل وبعد أيمن كيفاش ترى فيها تو
14: من انت حياتي طوى ورد والله العظيم الحمد لله يا ربي هذا كله فضل من عند ربي وورد ورد ما تبى الحق ما توراحة نفسية نرقد مرتاح أنا قبل أنا قبل كي نرقد تضربني الرعشة كل ليلة وأنا نبت مرعوش
1: أنت أيمن شو تقول للناس اللي تسمع فيك وتتمنى انها تتخطى وتخلط للاستاد اللي انت خلطت فيه خاطر كي قلت وحياتي ورد معناها برشا ناس قولك صح عليه اليوم خرج منها ويغزر لها الفتره هذيك معناها فيك دو ركول من بعيد شنو تقول لهم ايمن
14: حاجه تاع تنبرونتي منك خاطر تنبرونتي تنجم تعمل حتى شيء داكوردو
1: تبدا من شخص
14: يعطيك الصحه واول حاجه ثاني حاجه ما لازم تبدل الانفيرمون كما قلت لك اللي كنت عايش فيه والحمد لله ربي الرفيق لازم تلقى رفيق اللي يقف معك بالحق معناتها الرفيق اللي ينتهك واللي يقف معك واللي يبعدك على الشيء خاطر تونك ما تلقاش رفيق اللي نجم يبعدك السالك هذايا مالوغوزمون ما تنجمش تهرب منه
1: معناتها تولي حلقه معناها
14: سيركل فيسيو تهرب منه تنجم تهرب منه لازم تبعد تبعد تبعد كومبليتمون معناتها ولا تمشي سونتر معناتها هذاك النجم يبعدك
1: فوالا اللي ما ينجمش وحده ينجم معناها يستعين بمختصين ايمن شكر كبير ليك
14: انا بالله نقول معناتها راهو اهم سبب هو توفر الماده هذايا في كل وقت في كل مكان في كل معناتها بالحق معناتها الامن ننصحوا ابار روسك في فما روس كبار تخدم في الشيء هذا حتى كالصغار هذوك زاد كيتشدوا 50 و60 واحد كلهم يتشد زاد الناس تتربى تعرف
1: تنجم يعني القضاء على المادة ما عادش تكون اكسيسيبل وموجودة بسهولة مهم برشا الكلام اللي قلته يا أيمن نشكرك برشا لهذا التليفون اللي عملت تيمونياج واللي من خلالك برشا ناس في وضعية كانوا فيها كيف كنتي أو ما زالوا ينجموا ياخذوا الانسبيراسيون من التجربة متاعك دونك زوز نقاط مهمين نحكي عليهم أيمن قالك توفر المادة بكثرة في كل زمان ومكان وكذلك لانتوراج والانفيرونمون هما الزوز أسباب رئيسية الاساسيين اللي ما يخليكش نجرم فاسيلمون تبعد على الموضوع هذايا. من ايمن باش نمشيو لسي عبد الرزاق قبل خلينا نرجعوا البلاتو مع ضيفتنا في مداخله اولى وبعد ناخذ معنا سي عبد الرزاق من بن عروس. دكتوره فاتن دريس طبيبه مختصه في علاج الادمان والاقلاع عن التدخين في المستشفى الرازي وكاتبه عامه مساعده للجمعيه التونسيه لطب الادمان. مرحبا دكتوره نورتنا.
15: يعيشك شكرا على الاستضافه ونحيي جميع المستمعين.
1: يفضلك يا لله. تحيه كبيره ليك وشكرا على الحضور. دونك دكتوره كي نحكيوا على الادمان على المخدرات في تونس اعطينا فكره على الاقل كان عندك فيما يتعلق بالظاهره هذه كيفاش نجم نوصفها في المجتمع. هل هي معزوله؟ هل هي انتشرت اكثر؟ هل تمس شرائح كل الاعمار اللي كونسيرني بالظاهره هذه؟
15: أكيد هي ظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة ونأكد لك ليندا من يوم إلى يوم أي. المعطيات قاعدة تتبدل على الميدان خاطر أنا بحكم مباشرتي للمرضى يوميا في عيادتي فما الحالات اللي نبشرها وفما اللي يحكيهولي المرضى متاعي المعلومات اللي نستقيها راهو الطبيب نفسه يتعلم من المريض متاعه يتعلم شنو موجود في التيران يتعلم زيدا كيفاش هو باش يلهم مرضى اخرين المعطيات توا نقص الخطر اللي لازمنا ندقوه اليوم على خاطر نرجع لحكاية المادة. المواد الكل اللي موجودة في العالم موجودة في تونس
1: بكل أنواعها
15: بكل أنواع.
1: من أقل خطورة لأكثر خطورة. إدمان وخطورة.
15: وتعليقا على أقل وأكثر لازمنا ديما ما ننسيوش اللي الإدمان اللي هو مرض عقلي يمس من الدماغ انطلاقا من سلوك وإلا استهلاك لمادة مؤثرة عقليا يبدأ بالتدخين وبالكحول اللي هما زوز مواد ذوما اللي مش ممنوعين بالقانون منسيين مطبعين معاهم احنا اكثر من الاخرين وننسيو اللي هما في الصدارة واللي هما الادمان متاعهم عميق وتأثيره على الصحة خطير وخطير جدا. مش بالضرورة المواد المخدرة الاخرى راهي هي اللي اخطر منهم
1: صحيا تحكي مش صحية. في الديبندانس
15: للي حتى في الديبندانس حتى في الديبندانس انت كنت دور من حولك وتسأل انسان مدخن طيب يقول لك من أصعب ما فما الإقلاع عن التدخين بطبيعة ما وش مستحيل ما فما حتى إدمان نقفوا قدامه عاجزين هذه ديما نعطي النوت ديسبوار. ثم المواد المخدرة الأخرى اللي هي موجودة في بقية أنحاء العالم موجودة عن الأفيونيات بكل أنواعها والأفيونيات ديما نذكر اللي راهي مش كان الهيروين والسوبيتكس اللي هو قريب برشا للهيروين زيدا راهو فما أدوية تصنف مع الأفيونيات واللي اليوم نحب نوعي الناس بخطورة استعمالها خاطر نستعملوها بكثرة هي مضادات للألم
1: انتي دولار
15: انتي ليزونتال دي دو بالي دو بالضبط هي نوع من الافيونيات واللي احنا نصفوها في الوصفه الطبيه ونجموا نعانيوا من اللي نستحقوا باش نستعملوها لكن وقت اللي ندخلوا في خانه الاستهلاك الخاطئ يعني ونبداو نتعودوا وندخلوا في خانه الادمان باش تعطينا عوارض ادمان كما المدمن على الهيروين بالضبط نفس الخطوره ونفس معناها الانعكاس
1: وهذا معناها إذا كانها بالبريسكريبشن معناها بالأوردونانس الوصفة الطبية فما سوق موازية فما دوية مهربة فما ولا مقلدة ولا كيفاش
15: فما اللي شفت ثلاثة اللي سميتهم ونزيدك عليهم السوق الموازية تبيع المواد اللي يستهلك فيهم المدمن الكل الأدوية هذية تتبيع فما أدوية أخرى مضادة للقلق زيدة تتبيع في السوق الموازية تتبيع حتى عند الحماس والعطار هو مش كان عند لو ترافيكون دو دروغ المروج الكلاسيكي ثم عندنا تقليد تجينا من بلدان ما نحبش نسميها تجينا من البلدان معروفة في أشكال أخرى مقلدة وأكثر أكثر دواء تواجينا مقلد هو لابخي جابالين اللي هي معروفة بالنون كوميرسيال متاعها عند المرضى ليريكا واللي هي تجينا أنواع وأشكال من الصين من بلدان أخرى عديدة ومتعدة وبالطبيعة ما فماش مراقبة أثناء التصنيع متاعها دونك بخلاف خطر الادمان فما خطوره التسمم بحاجه احنا ما نعرفوش لا مصدرها
1: ولا بشنو مصنوعه
15: واصلا الدويات هذوما وغيرهم اللي يسميهم التونسي دويات اعصاب لي بسيكوتروب يتحلوا ويتفتفتوا ويتخلطوا مع المخدرات الأخرى. معناها المشكلة توا المخدرات الكلاسيكية تلقاها كوبي مخلطة بحويج أخرى، ساعات نعرفوها
1: تزيد في خطورتها،
15: تزيد في خطورتها وتعمق الإدمان ويصعب العلاج. ولو أنه هو معناها من الناحية العملية شنو صاير في بلادنا، المدمن التونسي ولا نادرا ما يستهلك مادة واحدة، تلقاه ديجا تعدى العديد المواد.
1: كما حكى أيمن قالك جربت برشا حاجات
15: بالضبط. هو البوابة هي السيجارة، وبعد نبدأ كل مرة نحب نجربه السيجارة واللي ديما ترافقها مادة الزطلة. ثم نبدأ بشوية بشوية النوع، وعليش خطر المدمن بعد مدة الجسم كي يتعود ما عادش تعمله حتى نفسه. نتيجة إيجابية يولي قوي باش يحس بنفس المفعول في الكمية اللي يستهلكها وفي الوتيرة،
1: ويقعد الوتيرة ديما تطلع كل مرة بمادة أخرى
15: بمادة أخرى. ثم الشرائح العمرية كلها معنية اليوم، وهوني زاد نقوز الخطر الثاني اللي ندقه، اللي بخليف كما قلت المخدرات الكل موجودة. وهوني بربي ذكرت ملاحظة هامة تعقيبا على كلام السيد أيمن، قال النوعية الباهية. هو المقصود بالنوعية الباهية اللي يقول التونسي مش مضروبة، مش مقلدة ولا مش مخلطة. احنا ماذا بينا هو في التمثل متاعه للمادة اللي يستهلك فيها يفسخ من مخه باهية، خاطر يقول باهية كأنه يشجع في
1: روحه.
15: ولا دونك هو الكل خايب، ما عندك كما يقولوا في الهمة تخطأ. دونك الشرائح العمرية هوني الشباب مستهدفين رقم واحد، هما الفريسة السهلة اللي وليت اليوم.
1: نمشيو لأنا حد عمر دكتورة
15: في المدرسة،
1: نهبتو كاريمون للمدرسة. ما عادش نحكيو على الليسي وعلى الشباب.
15: معدل الاستهلاك بين 12 و14 سنة في تونس، وعندنا حالات 8 سنين 7 سنين.
1: معدل استهلاك معناها لا موين داج،
15: معدل بداية الاستهلاك.
1: معدل بداية الاستهلاك،
15: الاستهلاك في الـ في الـ في الشريحة هذيك نحكي، مش في عند عامة التوينسة. نحكي بالنسبة للمراهقين معناها
1: والأطفال، ولينا نحكيو على
15: الأطفال. الشريحة العمرية هذه معدل الاستهلاك فيها هو

0: 2021 ديجا هي لونكيت تعملت على مراهقين بين 16 و 18 سنة متمدرسين. الغير متمدرسين باش يكونوا أكثر خط الانقطاع الدراسي هو نتيجة للإدمان, وكذلك هو عامل اختطار يؤدي إلى الاستهلاك. ثم في الوقت ذيك لقينا هيروين وكوكايين
1: في العمر ذيك ديجا.
0: في العمر ذيك لقينا في 2021 فما بالك توا
1: به. يعني كلمة ناقوس الخطر كي عودتها مرتين وثلاثة وشوية معناها وشوية. خاطر على حسب الأرقام, على حسب الأعمار, على حسب المواد اللي قلت الموجودة في العالم الكل متوفرة, دونك يظهر لي ناقوس خطر كبير برشا. ما نجمو كان اليوم نعملو ذول أكثر من حصة على الموضوع متاع اليوم, وحاجة توجع الحقيقة, خاصة كي نحكيو على صغيرات 12 و14 و13 و8 سنوات, معناها حاجة مخترة. خلينا نمشيو لسي عبد الرزاق في ان تيمونياج, وبعد نرجع للبلاتو معاكم مع كسنيم باش نعلقوا ناخذوا معنا سي عبد الرزاق من بالعروس. سي عبد الرزاق ولده للأسف كان ضحية لمدمن مخدرات, قتله كان معناها قال بدلت لنا حياتنا, كارثة عليا على العائلة على الناس الكل. يعطينا أكثر سي عبد الرزاق تفاصيل شنو اللي صار. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
2: مرحبا مدام ليم.
1: يعيشك يا سيدي, شكرا لك على المداخلة. مرحبا بك.
3: مرحبا.
2: مرحبا عيش.
1: يفضلك سي عبد الرزاق. بيه دونك مدمن مخدرات كان قتل ولدك في أنا إطار شنو اللي صار بالضبط؟
2: ولدي خطي الخطة لك قليل وين يمشي له ولدي كبير, ما كتبت عليك أنت ولدت وخذت له موتور. أنا ما حبيتش خذت له موتور أول مرة يمشي جاوب كان يخدم ديبلاتمون بعيد. روح خرج بالموتور العشية مع المغرب كيك سبعة. ونعطيك حاجة والصحة لك ونحلف لك ونقسم ونقسم اللي ولدي ما يتعطاش المادة هذه الجملة قطع نعرف ولدي.
1: أيوة
2: أنا راني حريص لبقصة هذه خلاها الغادي كل شيء. ولدي ما تعدي على موتور, ولدي تركل مركز عليك نوارة بوغوس ما تعطيش 17 سنة فاقر ما شباب ما أنا ما كتبش عليك ولدي نوارة قطفولي فيه يخطفهم ربي تكعو باهي. ولدي متعدي فما ما تعرف مشاكل تاع شباب عركه فهمني قدر هكا هو بالمصير قال شبيك تغسل خلو شي حتى شي يدير عمل لك دي مره ومشي يخرج هو بحنا مواد تاع بنايه في الطرف نتاع الزيت ضربوا بها على راسه مثلي صار له نزيف كل معناها نزيف داخل فهمت.
1: والشاب اللي ضربوا القاوه معناها متعاتي مخدرات
2: متعاتي شو هو قبل هذايا السيد شو نعطيك الاجرام كيفاش يستفحل الجراب على خاطر شوف خلينا من وقت بن علي وشوف أنا رغم أن كلمة حق نقولها من نتفهم فيها الحاكم القبل اللي يمشي ويروح في نهاره أنا نعرف كل شيء. أنا راني ود مدونة مانا في الدومان أنا كنت تخدم تابع خالة العباد اللي عندها من مليارات أنا نعرف شكور 5 سنين ولده حكموا عليه في عبارة محكمة بن عطوس عطيه 50 مليون وده روح.
1: اي معناها شنو الطفل هذا ما تشدش يعني اللي ضرب ولدك؟
2: لا تشد يا رب رجعت فيك بالحديث قبلها بجمعتين ضرب واحد يفخذوا بسكينة في قريبه فهم شنو مجرم من سنف من سنف واحد. انا نحكي لك على واحد برك مدانين ده انا الكاب وشدوه في حمد زايد هيك الداخلية تعرف كيف كل شيء احمد زايد هذه منطقة بعد مرناك الكابو متاع شوف كلمة حتى في ثانيم لو ما يرجعش الاعدام في تونس حتى لو بيت الكبار ما يرجعش الاعدام ما كمش تعملوا حتى شيء ما كمش مش تعملوا حتى شيء.
1: معنى تشديد العقوبات بالنسبة ليك سي عبد الرزاق للقضاء على الظاهرة وعلى الإجرام وعلى العنف هذية, وهو باش نحكيه وجستمون هل أنه المخدرات شنو تبعاتها على خاطر هي متفرعة منها برشا حاجات تأثيرات حكينا على انقطاع دراسي العنف التأثير على العائلة العلاقات الاجتماعية وكذلك على الجسد وعلى النفسية. بهي سنيم قبل ما خلنا نطرح عليك أنت سؤال وبعد نتعدى للدكتورة باش نسألها شنو ما اللي ريبيركسيون على الجسدين سمعنا مستمع قالك السنية تاعو البشرة متاعي ولات عندي النسوة اتسيتيرا من ناحية

0: طبية ولكن سنة من ناحية المجتمعية اللي كان يحكي فيه معنا سي عبد الرزاق. المخدرات معناها تفتح الباب لشنو بالضبط؟ الإجرام. سمعنا أيمن قالك وليد على عصابي في الدار صار طلاق، معناها الأسرة تتفكك ساعات. شنو الحاجات اللي تنجم تتأتى من خلال شخص يتعاطى مخدرات؟
1: وتحدث في الغالب اضطرابات في حياة الفرد باعتبار أنه الاستهلاك والبحث عن المادة يصبح هو المحور الأساسي في الحياة، خاصة لما يكون الشخص متقدم في مرحلة الإدمان، وبالتالي البحث عن هذه المادة عن كيفية الحصول عليها باش يصبح هو الدافع الأساسي في حياة الفرد، باش يأثر على علاقات المحيط الاجتماعي إن كان داخل الأسرة أو خارجها، على حياته الدراسية المهنية حياته اليومية، ويمكن توصل بعض الحالات إلى أنه الشخص يقوم بأفعال مخالفة للقوانين، السلب، النهب إلى آخره، يبيع اللي عنده ساعات العائلة
0: معناها باش يحصل على المال تقول أنت، أو ساعات خاطر الحالة متاعه تحت المخدر مثلا.
1: هذا في المولى مازلنا في البحث، فاستهلك نحن باش ندخلوا في خانة أخرى بتاع أنه تحت تأثير استهلاك المخدرات فما الكثير من المشاكل تجب تطرح، منها السلوكيات العنيفة، اتيان أفعال مخالفة للقوانين، اتيان سلوكيات محفوظة بالمخاطر، إمكانية أنه نمشي وزادة إلى استهلاك المخدرات بالحقن اللي هو داخل تحت استهلاك المخدرات، واللي نجم يكون يترتب عليه انتقال فيروسات خطيرة مثل الفيروس المتسبب في السيدا والهيباتيت سي، باعتبار أنه يتم الاشتراك في الحقن بين المستهلكين، لأنه كما قال متدخل
0: معناها فما العديد من نرجعوا له من بعد. احنا خاطر موعد اخبار ماضي تيثا ودكتوره بونجيت مخرجوه اليوم، حابين ناخذ من عندك اكثر حاجات حتى على طرق العلاج لي سونتر اللي فيهم نجموا باش نعطيو شويه امل للناس. زاد اللي تقول لك انت قلت قبيله فماش حاجه مستحيله. قبل ما نحكيوا على هذا دكتوره بسرعه في 3 دقائق، شنو ما التاثيرات الجسديه والنفسيه للمخدرات على الافراد؟
2: تأثيرات ساعة أنا منحبش نحكي كان على الجسدية، خاطر المختص عندما يعتني بالمدمن المقاربة هي طبية نفسية واجتماعية. أي
0: باش نبدأ بيهم الكل،
2: باش نختصرهم الكل نعطي النقاط المهمة. يعني من الناحية الطبية ديما نركزوا على العقل، الدماغ هو أول بلاصة تتمس، دونك اي حاجه تجينا من الفونكسيونمون تاع الدماغ باش تتمس، اضطراب السلوك، اضطراب المزاج، ما عادش باش يميز بين الصحيح والغلط، ما عادش باش يتحكم في انفعالاته، وفي مراحل متقدمه عميل باش يصعب عليه التحكم، هذا هو اللي باش يخليه يولي شخص عنيف، وهذا اللي تنجر عليه المشاكل الاجتماعيه، يبدا من الاول يعارك في الدار، ينجم يكسر شباك، ينجم يكون قاعد يضرب يده في حيط، ينجم يشد حاجه يضرب بها روح، وهو زيدا وهو أي وهو في تو تيب دو باساج لاكت مع روحه ولا مع الغير. المفيد هو يكون كما توقلنا خطره تحت تأثير استهلاك المادة، لكن الناس اللي لازم تفهمه هي حتى وقت اللي المادة تخرج من دمه معناها تعدي وسويع ولا حتى أيامات، الإدمان فيه مراحل، نوصل المرحلة وقت اللي الدماغ الظل دو مانيغ إيريفيرسيبل ما عادش نجمو نرجعو بالتويلي، فما مضار حصلت وسيي صارت، فما بلايس ما عادش تخدم بصفتها الطبيعية ولا ما عادش تخدم ولا ماتت كاريمون خلية في المخ. معناها ينجم هذي الكل يولي موجود في الشخص حتى هو مش مستهلك، حسي لما في الصدور.
0: أيوة.
2: يعني هو ولا إنسان عنيف ل 24 ساعة على 24 ساعة مش إلا ما زلك استهلك الدوزة متاع المادة
0: خارج حتى أوقات الاستهلاك،
2: وأخطر مادة من أخطر المواد مادة الزكلة، ديما ننبه خاطر قالوا للشباب ما تعمل شيء، ونديما نعاود ونقول ما عادش نحكي ودغوكدوس ودغوكدوخ كلهم كيف كيف من حيث الخطورة على الدماغ، وراهو نوصلوا حتى الحالات متاع أمراض نفسية خطيرة
0: كي سو ديكلانش
2: سكيزوفريني
0: بيبولاريتي
2: الكلهم موجودين، أما أكثر حاجة مرتبطة بالزطلة سي لسكيزوفريني، معناها يوصل المريض حتى نهارة اللي بطل الاستهلاك إلى سكيزوفرين أفي سيوك يقعد عايش بالدواء، ما ينجمش يقعد نهار بليش الحرب وشمتعه. ثم الاضطرابات النفسية الأخرى، حالة الاكتئاب، حالة الخوف، القلق المفرط، يعني كل ما هي أمراض نفسية نشوفوها
0: نجم
2: تكون مرتبطة.
0: باش نرجع تقعد بحضينا شوية دكتورة، نشدوك الساعة الثانية كمان معنا ضيف آخر، ولكن تقعد معنا معنا خاطر مهم باش نقدموا في برشا نقاط حتى اللي كنت انت تحكي فيه توا. ولكن اخر سؤال رابيدمون خاطر زميلتنا انت قلت فما حاجات ايريفيرسيبل في المخبون سكيزوفرينيا وهذوك كل كونتي سي ديكلونش, ولكن كي تصير مذره في الدماغ ويبطل الانسان عام وعامين وثلاثه على طول النجم يرجع والا صعيبه العمليه
2: في مراحل اللي خلطنا فيهم بكري نجم يرجع. وفما حالات اللي فما دويات باش نقعدوا نعطيوهم له يستعمل فيهم ديما.
0: بعد شوي نتعمقوا اكثر في التبعات المخدرات على الصحه الجسديه والنفسيه وعلى كذلك العلاقات المجتمعيه والاسريه, وكذلك باش نحكيوا على طرق الاقلاع عن التدخين ممكن اليوم شنو هما الحلول وشنو هما سورتو المراحل اللي تعدى بهم تاع العلاج لي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون اليوم في تونس بين العمومي والخاص ومراكز العلاج وغيره. اذا كل في ساعتنا الجايه مواصلين معكم في فورم نحكيوا على الادمان على المخدرات في تونس.
3: هذه معجزة المهدية نزل
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
6: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسه كل يوم صباح.
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلمذته.
9: أنا غيرت من نفسي وبش نسعى بكل شراسة الدنيا.
10: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء, تذكر آثارهم, آثار الوحي الإلهي.
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
13: كل شخص عنده حكاية, كل قصة عندها مغزى, وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع 10 لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تظاهرة سوق الفلاح التونسي تتواصل إلى بعد الغد الخميس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحي الخضرة بمشاركة 25 فلاحا وفلاحة يعرضون مختلف المنتوجات الفلاحية الطازجة من المنتج إلى المستهلك وبأسعار معقولة حسب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة زهرة النفاف.
15: بمناسبة احتفالية بعيد الفلاحين كانت نسبة المشاركة ممتازة, 25 مشارك منهم المرأة ومتميزة لهنا في السوق, والفلاحة المباشرين اللي كما احنا عنا المنتوجات البطاطا والفول والخس وجاءوا عرفوا منتوج متاعهم في السوق الفلاح يعني من السوم الفلاح للمستهلك. فلاحة بصفة عامة سيرتو في الخضروات يعني معاناة أمرين اللي هي ظروف المناخية, طالبوا احنا باش تقفوا الأسعار حسب التكلفة للتوانسة اللي موجودين. احنا موجودين في مقر اتحاد الفلاح والصيد البحري بالحي الخضرة, مرحبا بكم. المنتوج هذا من الفلاح للمستهلك والأسواق مناسبة, وعندك اليوم ونهار الأربعاء ونهار الخميس السوق محلول. مرحبا بكل المستهلكين, مرحبا بهم.
0: تضاعف العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وعدد المستفيدين من برنامج دعم الأسرة بفضل اتفاقية الشراكة التي تم إمضاؤها بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية في شهر فيفري من العام الماضي. ورئيس جمعية قرى الأطفال SOS محمد مقديش يؤكد ارتفاع العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية من 5350 مستفيدين بتاريخ 31 مارس 2025 إلى 10300 مستفيد إلى حدود 31 مارس من العام الحالي, مضيفا أن مداخيل الجمعية ارتفعت من حوالي 20 مليون دينار في سنة 2024 إلى حوالي 32 مليون دينار في سنة 2025, فيما بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 أكثر من 12 مليون دينار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط بالحركة مصعب الغريبي إلى موعد لاحق, وذلك في قضية ذات طابع إرهابي. مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون يقول إن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير قدم في أواخر الشهر الماضي. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تقول إن 70 طفلا قتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء قطاع غزة منذ مطلع عام 2025، أي طفل واحد كل أسبوع تقريبا، في حين أصيب أكثر من 800 آخرين. ومنظمة يونيسف تضيف أن معظم القتلى والمصابين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أطلقت عليهم ذخيرة حية، بينما تعرض الباقون للطعن أو الضرب أو إطلاق الغاز المسيل للدموع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا فيفرو.
16: الأولى في تونس. ثغام ثغام ثغام من الاثنين للجمعة

0: فرم ديمونتاج.
1: سلام، يعطيكم الصحة على الموضوع. أنا كنت مستهلك مدة 20 سنة وعمري 40، بس عندي عامين مني بطلت، والحقيقة تحت على الأخر معناها، لما بدوي وبسيكياتر ونجمش ديريك معناها مبطل. اللي بشي بطل يلزمه من الأول ساعة يستعرف اللي هو مريض، معناها اللي هو مدمن، اللي هو مريض. حتى فهم عبيت تتخايل اللي هو ماهوش إدمان، معناها من الأول يجرب ويبدأ حتى يستهلك فيها الحاجة ويقولك ليه أنا وقت اللي نحب مبطل مبطل، هو مش صحيح معناها. ويزم بو مش نعذروه معناها، أنا ما نشجعش، أما راو برسمي مش سهل زادة اللي بشي حبي بطل. أنا تعبت على الأخر مش بطل.
2: أهلا بنتي ليندا، اليوم البرنامج صراحة خرق العادة، وإن شاء الله إن شاء الله تتحل المشكلة هذه في أقرب وقت، خاطر قاعدة الساقم قاعدة تكثر بصفة غريبة. صغيرات أحنا في حومتنا هنا في سويسا صدقني عايشين في رعب، يوصوا يتضاربوا بالأماس، المروجين في بعضهم يتعاركوا يتضاربوا بالأماس، وكيف وما يمشيوش للسبيطار خاطر باش ما يسألهم شي داوي في البريفي، حاسيلو اسمعني ويجي الحاكم ولو يعرفوهم واحد واحد، معناها هما المروجين يعرفوا الحاكم من البعيد ويقولوا لبعضهم ويهربوا وراوهم هالنهارين برك. والله والله والله ديجا اني بدي كلمتوا الحاكم، عمل هكا الاقرار كي راه الحاكم رميهم في دارنا في الدروج نتاعنا. راتو مرت خويا قالت له اش بيك اش بيك تروح غادي كي يقرا الحاكم، ايه قالت له اش نعمل لك الحاكم تمنى روحك طورتنا احنا. قالها كلمه كبيره كلمه زايده وعمل هكا يجري هزوا وهربوا. كلمت تاني الحاكم وعلمتو عطيتهم حتى اسمعني صراحه تعرف الحقيقه باش باش يداوي هذايا باش لا باش يداوي بالسبيطار، ممكن هذاك اللي يحب يداوي روحه ممكن، اما قاعده تتكاثر وكثر المروجين. احنا في حومتنا توجي 6 ولا 7 في ود نوار كيف كيف عنا هذه سويس الكل، بالنسبه للسوسه راهي مليانه ما فهمتش كيفاش يدخل. الحل الوحيد يعني حسب رايي ومن عرفش معناها السلطات هي اللي على معناها تعرف شنو تعمل خير منها، يعملوا شرطه بوليسيه سريه بوليسيه سيفيل ينتشروا في الاحياء وحتى المناطق ما يزميش يكونوا عارفين داخليه مكانهم. هذه هي الطريقه الوحيده. احنا وصلوا اكبر مروج دحموا عليه للدار وهزوه بيته هيله منه وطن خرجوه، مانيش فاهم عليه.
3: ولا هم الشافي موضوع طرق على موضوع افه في خاز الشافي تونس بالنسبه للمخدرات شيء غريب كثرت برشا وشبابنا ضايع فيها برشا. هم الشافي الموضوع هذا بارك الله.
4: تمام يا مزيك، نحب نحكي على موضوع فروم اليوم مخدرات، معناتها ناس معنا في تعليق وكل شيء. انا كمواطن تونسي نتمنى نعرف منين تدخل المخدرات، منين جاي المخدرات هذه لتونس، خاطر انتشرت بطريقه كبيره وغريبه، طريقه غير عاديه معناتها مست مختلف المجتمعات في تونس صراحه. كيفاش المهم مصيبه هذه اللي هلت علينا، يعني حاجه خطيره برشا، حاجه خطيره برشا برشا. المشكله فينا احنا في تونس ماناش عاطين اهميه كبيره برشا الحكاية دي، خاصة في المقاومة متاعها، خاصة المقاومة داخل التعليم ولا المجتمع ولا العائلة التونسية. يعني معاش أنا بصراحة نبدأ من التعليم يا سيدي، نبدأ من التعليم أول حاجة. الكرتابة المعبية بالكتب وبالكرارس أو القراية أو القراية أو القراية، وكل صغير هذاك اللي تربيه من الصغرى تاخذه للمكتب والروضة والحضانة ولا أي حكاية أخرى، صور ريزرويني بربي في الحياة متاعنا. كنت تقول له معناتها توريه تعلمه المخدرات معناتها حاجة خطيرة، غير يعرف قراوا لكن ما يعرفوش يشقوا كيس، ما يعرفوش يحطوا البوبالة في بلاصتها، ما يعرفوش يتصرفوا، ما يعرفوش يسوقوا بسكليت، يكبروا شوية يركب على كهرباء العادي يحترم دولة لا حتى شيء. نرجع الموضوع المخدرات افادية اللي وليت معناتها خطيرة برشا، وقاعدة معناتها تعمل في كوارث، قاعدة تعمل في جرائم كبيرة، جرائم غير عادية معناتها. المصيبة في الوالدين بعد كي يفوت الفوت ويتغلبوا على أمر ولي أوبليجي عليهم معناتها يدبروا لهم حتى فلوس باش يشيلوا المخدرات، وهذه المصيبة الأكبر، ويخبيوا عليهم في أمور مش مريق لابو كل بكل في تونس بكل بكل.
5: بربي انا نحب نشارك فروم نتاع مخدرات اليوم، من اسباب تفشي الظاهره هذه هو كونهم يحاول عقوبات سجنيه اللي كان معناتها تردع شويه الشباب وتردع برشا اطراف معناتها، واللي هما توك تسيبت في النطاق المدرسي ونطاق الجامعات والتي تباهوا اللي هما يستهلكوا في المخدرات، ومشات وقف نهار ولا نهارين وروح على روح. هذا شنو نحب نضيف؟
6: والله فيما يخص المخدرات والسهره بتفشي برشا، وللاسف اكثر بلاصه معناتها فيها ظاهره هذه هي المعاهد والمدارس بكل صراحه. معناتها اطفال في سن 13 و14 سنه معناتها يتعطاوا في المخدرات معناتها بصراحه نقطه استفهام كبيره برشا. المسؤوليه مشتركه، المدرسه تتحمل مسؤوليه والاولياء زاد يتحملوا مسؤوليه، ماذا بهم زاد يراقبوا ابنائهم ديما معناتها يكونوا خراب من ابنائهم، حتى معناتها باش ما تصيرش معناتها برشا انفلاتات ومعناتها ونصلوا الى ما لا يحمد عقباه.
7: الو، معاكم مشارك من توز. سمعتك الموضوع نتاع فروم نتاع هالحشيش وهالمقنب الهند وهالواحد، راهي شباب الدم راهو شيء واقع شيء غريب. ما كانش عندنا هذا هالقنب ما حكيتها وهالغبره ما اللي جت ذي والدنيا تقرقعت، باقي كان قنب هندي كان واحد الله يهدي وبس.
8: سلام، انا نحب نشارك الفورو. والله الفورو مازين تستناش، خاطر انا قاعد نشوف في عبيد نعرفهم صحابي يقربوا لي قاعد تحطم من الاف هذايا، قوي الاف هذي قاعده تشمل الكبير والصغير، باش نقولوا للصغار بركة لالي. عبيد كبار، انا عمري 40 سنه، صحابي اكبر مني في عمري ولاو مدمنين. انا اللي غايبني علاش حكيت، انا عندي صاحبي موظف مترسم معرض تحطم، خرج من خدمته ووقف تو بعيد على صغاره في الحبس. الحكايه هذي يا اخي ولات فيه. انا شوف خويا العزيز، راني انا انسان جميع نحط روحي فيه، يبدا قاعد لبس عليه معاك يجدوا الموضوع يهب راهم يقوموا الصبح ما عندهمش فلوس. راي وصلنا الحالة لازم الدولة من رئيس الجمهورية هو اللي ياخذ قرارات حاسمة. راهو الشيء افة كبيرة، يعني اللي اقسم بالله عائلات تحطمت، عبيد خسر خدمها، عبيد تاخذ في قروض، عبيد شو نقول لك سلف مشاكل كثير. درني مو عركة هبتتها باج الزهروني خويا يعلو طرود عندها 3 أيام في الليل جزح وامي تعاركوا في جرت انه هذاك بياع وهذاك بياع تعاركوا لموا العبيد ويجيبوا بالعبيد وتعاركوا وكسروا بالكياسات بالكراب. يا اخي كان ريت مشكله، كان ريت زريمه قتل وسط بذهل، راهو شيء راهو اللطف. انا نعرف عبيد تبدلت علي، انا عندي صاحبي تبدل انسان كان محترم ولا قلاب ولا كذاب ولا سارق ولا متحيل باش يوفر الحكايه هذه. يا بجاه ربي فيقوا رانا ماشيين. اللي ولا توا انا وش نقول، اللي ولا يتعدى في الزطله انظف من نتاع يتعدى في المخدرات. يا اخي شنو صاريتو مالين ونص ويتعاطى في جراب 250 دينار زي. نمشي جيبة يا ولدي، لو الفقر والهم والفرعنه جاه ربي يشوفوا حل.
9: عسلامة مزيك كفاء. والله حبيت ندخل في فوروم خاطر انا عندي ولدي توفى جر هذه الزطله والواحد، حبيت ندخل معاكم نشرحوا الموضوع من كثره الزطله والغبره والشي يسموها هذه في حشاك ماشي فيما لا يحمل عقبه.
10: الو، صباح الخير، انا عماد من تونس. بالنسبه للموضوع اليوم ادمان على المخدرات، المخدرات هي من اخيب الحاجات صحيا ونفسانيا، وهي اهانه للذات البشريه، لان المخدرات ما تخليكش واعي، ما تلهاش بروحك. لازم شبابنا نوعيوه حتى في المدارس، في الليسيات اللي عندها اضرار سلبيه 1000 مره اكثر من ما نفعها. لازم نعرف العباد اللي راه المخدرات ما عندها وين توصل، الناس توعي وتدم العائله تدم المدرسه حتى من لازم كل مره نوعيوهم ونوريوهم بالاشهار حتى في الصحافه في التلفزه اللي هذه الماده راهي تذهب العقل ونجم يرتكب جرائم وهو ما عندوش وعي. لكن احنا شبابنا راوتكي مش كوري روحك، امرك باش تهين روحك. والسلام.
11: عسلامة مزيك. بربي الموضوع تاع المخدرات في تونس يا ليندا، برك الله عليك، ساعينا نموت على برامجك، وشوفتو تحط مواضيع ما شاء الله عليك، تختارهم فريمون بدقة. المخدرات، نرجع للمخدرات، المخدرات يا ليندا كيفاش دخلوا لتونس، بالأخص هالعوام هذوما دخول رهيب لتونس على حسب ما نسمعوا في الإعلام نشوفوا نواكب الأخبار وكل في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، دخلوا دخلة قوية، تبقى منين دخلوا؟ احنا ما نشوفوش اللي روجوا واللي بيعوا، شكون دخلهم؟ معناتها باش نحكيوا على الدراغ وكيفاش وعلاش الخيط اللي بيه الفايدة ما تشدش، نقعدوا نحكيوا هاو دخلوا هاو جماعة دراغي وهاو ماتوا هاو داخلوا هاو ضيعوا مستقبلهم. منين داخلة الدراغ؟ منين؟
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسجيل على 71 113 013. سجل رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تتفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم
12: ليندا الرحالي.
13: رجعنا معكم في فورم جديد. مرحبا بكم 71,000 باش تشاركوا معنا. موضوع اليوم موضوع حساس شويه، نحكي فيه على الادمان على المخدرات في تونس. الحديث فيه علاش البعض يعتبره تابو، هل هو مجرد ظاهره معزوله تخص في قليله من الناس ولا تمس شرائح المجتمع الكل. وجاوبنا على النقطه هذه مع ضيفتنا دكتوره فاتن ادريس في الساعه الاولى، هي طبيبه مختصه في علاج الادمان والاقلاع عن التدخين في مستشفى الرازي والكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لطب الإدمان. كيف بالنسبة للفئة العمرية؟ الحقيقة واحد قلبه يوجعه كي نسمعوا أنه الفئات العمرية الكل كونسيرني، نمشي حتى الأطفال معناها 8 10 13 14 سنة، مراهقين وشباب وكهول. شنو تأثير الظاهرة هذه نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ هل تنجم أنها تكون عائق للناس باش تعيش بصفة طبيعية وتولي حياتهم تتمحور حول الإدمان والإمباكت نجم يرجع؟ كيف حكينا على التأثير على الصحة، على الجسد، على الدماغ، على العلاقات الأسرية وغيره؟ كيفاش الببيعة بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية مهدئات ومواد أخرى؟ الدكتورة كانت عطتنا الساعة الأولى أنه فما برشة مواد أخرى، وللأسف الشديد تقول أنه اللي موجود في العالم الكل تقريبا اليوم موجود في تونس. فما واحد من المدخلين زاد قال أنه للأسف فما أكسي كبير برشة بما أنه المواد هذه متوفرة قال في كل زمان ومكان، وهذاك اللي صعب عليه أنه يبطل المخدرات. ولكن تبارك الله عليه أيمن عنده عامين من اللي تخطى المرحلة هذه، بدأ صفحة جديدة في حياته، وكان التيمونياج متاعه مهم برشا. ساعتنا الأولى تعودوا تسمعوها على الباج متاعنا على الفيسبوك. شكون مسؤول على تفشي الظاهرة هذية؟ شنو دور الأسرة؟ شنو دور الضغط النفسي؟ دور المدرسة والتوعية؟ التطبيع ساعات مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني وغيرها؟ الحلول الممكنة. وساعة ثانية باش نركزوا على الحلول للقضاء على الظاهرة هذه. مراكز العلاج من الإدمان هل متوفرة بالعدد الكافي في تونس ولا لا؟ هل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. هذا الكل نحكيو فيه كما قلت بحضور ضيوفنا. دونك معنا دكتورة فاتن ادريس، ولكن زادة يلتحق بنا أنس العويني بسيكولوكلينيسيا، وزادة كيف عنده الاختصاص في الأديكتولوجي يلتحق بنا في الساعة الثانية. سليم عبد الله مختص في العلاج الاجتماعي رافقنا، زادة تيول الحسة في فورام. دونك قبل ما نرجع معك سليم ومع الدكتورة، خلينا نعطيو الكلمة لأنس التحق بينا توا، وبعد ناخذ أحلام بالتليفون. أنس مرحبا بيك.
14: عسلامة، مرحبا بيك،
13: يعيشك، تحية ليك. دونك أنس، كنت نجم تعطينا لمحة صغيرة على الاختصاص في الإطار هذا، خاطر أنت تبارك الله متعدد الاختصاصات. وزادة جاوبنا على سؤال مهم برشا، كيفاش خاصة في الساعة هذه باش نركزوا على الحلول، كيفاش دورك بسيكولوج بالتعاون مع البسيكياتر؟ على خاطر فما اون كومبليمونتاريتي يظهر لي ساعات في معناها في ليكور هذوما. من ناحيه انت شنو الحاجات اللي تنجم تساهم بهم باش تعاون الناس على الاقلاع التدخين على المخدرات؟
14: هي البريزون شارج في الادمان ملتي ديسيبلينير، يعني وفي الاساس يلزم بسيكوثيرابي، علاج نفسي فردي ولا جماعي ولا عائلي ولا اللي هو الركور معناها للطب في العلاج، يعني الركور للدواء بصفه خاصه، هو في حاجات جزئيه. وكما كانت تحكي الدكتوره معناها في مواقف معينه يلزم بطبيعه الحال الانسان ياخذ دواء اللي نجم يعاونه، اذا كان ثم مرض نفسي معناها موجود، اذا كان المواد اللي يدمن عليها الشخص تسبب له الام كبيره وتسبب له انعدام النوم وتسبب له مشاكل كبيره وارق وغيره، فبطبيعه الحال يلزم الركور للطبيب في الحالات هذه. لكن اساسا العلاج هو يكون علاج نفسي، وفي بعض الاحيان يكون حتى البريزون شارج موجوده بين الميدسان وبين البسيكولوج.
13: الهوني في الفوليم تاعك انت انس كبسيكولوج، العلاج النفسي والبريزون شارج، كيفاش تكون المراحل؟ شنو البوان دو ديكلونشمون؟ كيفاش يكون البريزون شارج؟ الحديث مع المدمن، هل مهم انه الفولونتي تجي منه هو والقناعه الاولى منه؟ كيفاش المراحل الاولى في البريزون شارج؟
14: البريزون شارج كيف ما قلنا كلها يعني نفسيه بالاساس، بطبيعه يلزم من الاول لونتروتيان موتيفاسيونيل، يلزم انسان يكون عنده موتيفاسيون وعنده قناعه وعنده استعداد كبير، وحتى كان مش موجوده برشا يلزم البسي هو اللي يقدر
13: يحفزه
14: يقدر انه يوصله لدرجه معينه من يعني من الاستعداد انه يخرج من المرض هذايا. بطبيعه البريزون شارج الحقيقه انا نخدم كما الاغلبيه وكما المنصوح به في العالم بالعلاج النفسي السلوكي المعرفي، خدمه كبيره على الأشياء المحفزة من الأول، على السيتواسيون ساعة اللي تحط فيها شخص قبل حتى ما نبدأ نتحدث على الأفكار، من بعد نبدأ نتحدث على الأفكار اللي تحفز شخص، شنو العواطف المصاحبة للسلوك هذاك، وشنو ما الاستراتيجيات اللي قاعد يفشل بهم الشخص اللي قاعد يعالج.
13: معناها فما حاجات عموميات اللي تمشي مع المرضى كله، ولكن بعد فما يظهر لي سيديو كابخكا على كل مريض والحالة بتاعه.
14: بالضبط، كل واحد وتركيبته النفسية، كل واحد والأمراض النفسية المصاحبة للحالة والوضعية متاعه، كل واحد وقديش الحدة متاع الإدمان متاعه، كل واحد والظروف اللي هو مدمن فيها زادة عندها قيمة كبيرة برشا.
13: باهي، بناخذ أحلام وبعد نعطيك الكلمة دكتورة زادة، باش نسألك في الإطار هذي على الإدمان، هل ممكن بسهولة نقلوا عليه ولا لا؟ كيف شنو المراحل اللي ممكن اتباعها؟ وكما قال الناس ذولي تداخل برشا معناها دي ديسيبلين ومتدخلين باش نجموا نخلطوا النتيجة إيجابية. ناخذ أحلام على منوبة وبعد نرجع معك. أحلام تقول فما شكون في العائلة مدمن، وتقول عذاب ليه وعذاب لينا، الحياة تولي صعيبة برشا برشا مع شخص مدمن. وهوني ذولي مهم ناخذ زيدا رأي الانتوراج، رأي

0: العائلة راي الناس اللي دايرة بالمدمن زده هما يعيشوا السوفرانس اللي ما يعيشها هو. مرحبا يا أحلام, تحية ليك.
1: ألو يا أحلام.
0: مرحبا بك أحلام, شكرا على المداخلة.
1: مرحبا بفضلك يا عايشة, كنتو ما مخسي بيا على الموضوع بالرسمي مهم على الأخر والله.
0: أكيد جدا, إن شاء الله نقدمه به في السونس معناه الإيجابي من اليوم في الموضوع. به أحلام, المدمن ساعات كي يبدأ هو في سوفرانس ولا يعاني من الإدمان مش وحده.
1: أكيد مش وحده, العائلة كل تعاني معه, معناه اللي يحسه هو تحس العائلة الأضعاف متاع اللي يحسه هو, معناه نعانيه معاه في نفس المشكلة متاعه, وخاصة كي يبدأ يحب يقدم يحب ينحي بيعالج وما شيء ما ينجمش.
0: كيفاش معناها كيفاش الحياة اليومية, كيفاش العبد حياته أهدافه في الحياة, اسكو يعيش بصفة عادية فما ناس ضيعت خدمتها عائلتها, كيفاش الامباكت يكون عموم؟
1: باهي نقولك, هو حياته عبارة واقفة ما ينجمش يقدم على خاطر ما ينجمش يخدم, ما ينجمش النوم ما يرقدش, معناها النوم بصفة عادية كيفنا احنا ما ينجمش يرقد, يعدي نهارين ثلاثة ايام من غير ما يرقد, ما ياكلش بالكدا, ديما على اعصابه, خاصة وقت يبدا مش يكونسوم يبدا على اعصابه متوتر, وكي توتر هو العائلة الكل معناها تبدا في نفس الحالة معاه.
0: اي دونك كاينو الحياة وقفت بين قوسين, تتمحور حول الادمان.
1: ايه هو حكيته وقفت, واحنا معناها عائلته لم تراجع نتاعو نعاني معناها نعرفه وقت يبدا هو في حاله هكا مش عاديه, انت حد معناها معاك في العائله يبدا حالته مش طبيعيه, منرفز على اعصابه وحده في بيته منعزل ما يخرجش ما يكلم حد ما يحكي مع حتى حد. حكيته واقفه كريمه, حكيته واقفه.
0: اي انت قلت احلام خاصنا الشخص يحاول وما ينجم, شنو الموانع من انه الشخص اذا كان هو يحب ويحاول ما ينجمش يتخطى الادمان هذايا؟ المشكله نتاع شنو, امكانيات ما لقاش وين يمشي, ما عرفش وين يتوجه, شنو الاشكال؟
1: باهي نقول لك, هو حاول مرتين. احنا بالعائله معناها اجتهاد منا, شفنا تبيده نفسيه, هي مش مختصة معناها تبيده نفسانية, وكهو خاطر ما لقيناش برسمي حد اللي مختص.
0: فما برشا مختصين, فما ديزاديكتولوج موجودين أحلام. اي كل ما لقيتوش
1: انا بدي خاطر اليوم كحكيت معناها معاك وقلت ناخذ كونتاكت نتاع الدكتورة وموان نشوفه معها. زي احنا كيف معناها اجتهاد منا, شوفت تبيده نفسانية مرتين نشيلها, المرة الأولى سي بون تفاعل وخذيب عندها دوي معناها نتاع كلمة وسافا, بعد بيريود عاود رجع فتنا بيه اللي هو عاود رجع, عاودنا حاولنا معاه مرة أخرى مشايلها كيش كيف بريود صغيرة وعاود رجع. طويك هو مش قابل يقول لك بيه أوكي نمشي نعدي, أوكي بعد بجي تكلم تقوله بيها نخلينا رانديفو هيا نمشي, يقول لك لي أنا باش وحدي بصفة معناها فردية نحاول وحدي نعالج روحي تاو النجم تاو نتغلب على روحي, يحاول شيء.
0: هوني أحلام باش نجيبوا احنا على النقطة هذية, كيفاش المراحل, الناس كل تنجم بنفس الطريقة بنفس النسق ولا ليه؟ هل انه ربما زاد طريقة للعلاج وقت الانسان يمشي المرة واثنين وفشل علاش ليه يعني نجم يعاود يكمل ديجا لا فولونتي موجودة؟ او نسألوا مع بحضنا دكتورة على بقية المراحل والنقاط. نشكرك يا أحلام على التيمونياج بتاعك. دونك دكتورة, الناس اللي عندها الداخل فولونتي ويحبوا يقلوا على الادمان ولكن يلقاو روح, فما شكون يقدر يروح ضايع ما يعرفش وين يمشي شكون يتوجه, وفما ناس ما تعرفش الطريقه المثلى تحاول وتفشل, فكيفاش البريزون شارج اذا كيف تكون؟ ونفس اللي كنت راحتوا الانس, ولكن انت كدكتوره مختصه في المجال هذايا بالتعاون ربما مع مدخلين اخرين, كيفاش البريزون شارج تصير؟
2: هي البريزون شارج تنطلق من هارة اللي المدمن ياخذ قراره. سي هو قرر فيق اللي الماده اللي يستهلك فيها دمرت له حياته, واحيانا كما قلت احلام مش احيانا هو غالبا العائله كامله تدمر مع المدمن, راهي قصه معاناه تمس العائله كامله ما تمسش كان الشخص اللي يستهلك. باش يبدا هو من الاول دون لو ديني، ما هويش فيق اللي هو قاعد يدمر في روحه، مازال يحاول يقنع روحه بالمفعول الايجابي نتاع المدى.
0: وفم مستمع قال انا نحكم توكي نحب نبطل نبطل يسخاي اي
2: هذيك الاعتقاد. اكبر فكره مغلوطه نحب نصلحها، اللي هو من الاول باش يبدا يحكم في روحه، لكن الفخ كيفاش هو ما هو تعريف الادمان، هو فقدان السيطره. وحكيت فقدان السيطرة ديما هي كلاسيكمون يجيني يقول لي أنا نستهلك عدد مرات في الأسبوع ولا كمية معينة، حكاية فارغة ما وليتش مدمن، توينا مدمن مش مدمن.
0: جو كونترول زعما.
2: نأكد اللي الإدمان ما هوش بالضرورة كمية ووتيرة. الإدمان راهو خاطر يمس دماغ متاع شخص في ظروف معيشية واجتماعية معينة، ما فميش زوز من الناس عايشين نفس الظروف وعندهم نفس تركيبة الدماغ، سي اوكا باركا. دونك اي انسان بدأ تجربته الاولى في الاستهلاك ما يعرفش على روحه وقتاش يحصل ويتصير له فقدان السيطرة. نفسر لهم انا باش نبسط لهم، تجيب الغدرة،
0: معناها جاية ولكن سي كيستيون تاع غدرة. اي
2: واحد تجيه بعد شهر، واحد تجيه بعد عام، كل واحد كيفاش. ثم أبار اللي هي تجيب الغدرة فيها مراحل، معني حتى من وقت اللي أنت دخلت الخانة الإدمان وليت مدمن، راك قد ما تلقف روحك على بكري، احنا ماذا بينا بكري من اللي الاستهلاك الأول حتى ما زلت ما بديتش تولي مدمن، تجينا خلي نمنعوك. وحتى كي دخلت في الإدمان قد ما تمشي تداوي على بكري. دونك هذا لو ميساج كلي أمان يجيو في ساعة، ما تستنيوش لين تزيدوا تغرقوا ويولي إدمان عميق، خاطر فيه مراحل. خذيت قرارك وقررت، ساعات عملت محاولات وحدك تنجم تنجح، راهو مش مستحيل انه المدمن يبطل وحده كيما المدخل
0: الاولاني. ايمن
2: خاطر المفتاح هو العزيمه،
0: لا فولونتي،
2: العزيمه. دونك تنجم تنجح وحدك، حتى في الحالات اللي تنجح وحدك راهو ديما بالمختص خير، خاطر المختص يسهل هيلك في عود. وانت تحاول ونجحت تقعد تتعذب بعلامات الانسحاب، القلق الجسدي ولا النفسي،
0: تكون اكومباني
2: ميديكالمون اي بسيكولوجيكمون. حتى لي سيونس ديكوت، مجرد انك تجي وتلقى شكون يسمعك، ولو ميدسان ديكتولوج بيدو يعمل حصص العلاج النفسي بالتعاون افيك لي بسيكولوج والمدخلين الكل، معناها كي تلقى شكون يسمعك تبارتاج المعاناة نتاعك، بيان سور مع تقديم النصائح والحلول. ثم فكرة أخرى مهمة، يقول لك جربت برشا مرات وفقدت الأمل، بعد هذا الكل ما زلت باش ننجح. زيدا قد ما تحاول فرص النجاح تزيد مش تنقص. خاطر انت عبارة كيما ان سبورتيف، كل ما يترينا باش يحسن من أدائه الرياضي. دونك الدماغ كل ما انت حاولت باش تدربه على انه يشد روحه وما يستهلكش وتفخين نظام المكافأة هذيك في الدماغ، قد ما انت تتغبخوش دو بوت،
0: معناها سونس انفيرس، كيما دمنت بشوية تنجم تبطل بشوية حتى كان
2: افكتيفمون الطريقة اللي لازمك تبطل دانكو لازم الناس الكل نحكموا عليه اون اوف. غلطة علمية،
0: ما تمشيش مع الناس الكل،
2: لا يزي ما تمشيش مع الناس الكل، ولا يزي أصعب. معناها دي ما عبدك تسيس، ومعناها بدنه يستحمل خير بشوية بشوية. كنت انفخص ليشوز، معناها بشي شد روحه كلك جوغ والانتكاسة بشي تجي في ساعة إلفاك خكي. دونك نخدمه دوسمو إلانتمو منسيغمو بطريقة علمية صحيحة، نوصله للهدف خير. وهذه مساج نوجه فيه للعائلة، خط العائلة ساعات مزروبة، خطر تعبت من الانعكاسات، ما عادش فما جو عائلي هكا صغى، ما عادش نحكي وعاملين جو، تهرينا من الناحية المادية إلى إخي، ما عادش عايشين كيف الناس. الأسرة قاعدة تتفكك، الكوبل باش يطلق، تعبوا ماذا بهم يخرجوا من المعاناة هذه اليوم قبل الغدوة. لكن ساعات لازمنا نفهموا اللي يلفو دوني دو طون او طون، لازمها شويه خدمه،
0: شويه خدمه. بعد شويه باش نحكيو زيد على البريزون شارج، هل تكون عن طريق عيادات خارجيه، دي رونديفو، اكل فريكونس، وزيد الناس اللي يقعدوا في وسط ان سنتر، وهل انه اليوم العدد كيف يكون. حكينا على الموضوع عم ناول وعرفنا انه للاسف فما نقص بارابور اللي كنت تحكي فيه في السنوات الاخرى، العدد اللي زاد واللي سنتر اللي اليوم متوفرين. نرجع بالسؤال ليك انس وبعد نعطي كلمه لسنين. معناها كل الناس ما في الدكتورة تقول انه فما اون بريز ان شارج تصير اكيد بالمرافقه على حسب كل حاله نشكون عن طريق الادويه بريز ان شارج السيغا فما من ناحيه النفسيه تخدموا على برشا حاجات ونقاط اليوم الكولابوراسيون هذيا والكومبليسيتي نجموا نلقاوها باش النتيجه تكون اوبتيميزي مخير كيفاش جوستمون معناها على حسب الفريكونس نتاع المريض كل جمعه يجي بحذاكم شنو النصايح اللي تعطيه له فك الوقت اللي مش في راك فيه اللي يرجع لك خاطر فما خدمه كبيره نتاع عزيمه
3: اكزاكتومون جوابا على سؤالك ليندا وعلى السيده المدخله والناس اللي يسمعوا فينا الكل راه احنا في العاده العلاجيه عند الانسان لما يمشي للطبيب يعطيه دواء يروح لباس ان شاء الله راه في الادمان لا ما نغلطوش الغلطه هذه كيف ما سمعنا المثال نتاع السيده المدخله حستين عمل دو كونسلتاسيون الحصه الاولى روح فرحان ولقى نتيجه باهيه سيغتانمون فما ان بون ترافاي تخدم من عند الطبيبه وخذا ربما علاج وبدا في ثنيه بالقدام بعد رجع مره برك ومن بعديك قال انا باش نكمل وحدي وباش نبدا نمشي وحدي لهنا صعيب برشا باش ينجم يلقى نتيجه باهيه برشا من المدمنين يغلطوا غلطه انه يمشي كان وقت الكريز وقت الغشوت يستنى يقعد لاباس يمشي في مرحله باهيه يراتي الرونديفو نتاعو عند الميدسان ولا عند البسيكوثيرابوت ما يمشيش ومن بعديك يقعد هكاك وحده يبدا بشويه بشويه يرجع يعمل الغشوت يضعف يعاود يستهلك الماده هذيك ويعاود يرجع للادمان الوقت هذاك يعاود يمشي ولهنا ما تصحش لازم الانسان وقت يبدا البريزون شارج نتاعو يحرص انه يكون موجود الاغلبيه باش يكون مره في الاسبوع كان مش حتى اكثر واللي ما نجمش يمشي للبريفي بالطبيعه لازم يمشي للصحه العموميه لانه ما يستناش انه لما باش يزور ميدسان ولا بسيكولوج ديكتولوج راهو باش في حس واحدة باش يبرى ولا حتى في اثنين ولا حتى في ثلاثة الحقيقة على مسائل يكون الشخص مدمن عنده سنوات ما نساوش اللي هو مرض مزمن ويتطلب علاج ويتطلب معناها برشا خدمة على المستوى الأفكار برشا خدمة على المستوى الاستراتيجيات جوابا على سؤال كليندا بطبيعة الحال الخدمة في العلاج النفسي السلوكي المعرفي للإدمان ما هيش خدمة متاع 45 دقيقة ولا نصف ساعة اللي يبدأ موجود في الكونسولتاسيون الخدمة على الأفكار اللي موجودة وقتها ثم إعادة هيكلة للأفكار المرضية الموجودة اللي هي قاعدة تشبث في الشخص بالمرض وثم دي كوندويتا تونير وثم تنمية الاستراتيجيات الدفاعية اللي بيش يتوخاها الشخص وثم خدمة كبيرة على إعادة التوازن العاطفي للشخص والموتيفاسيون الطبيعية اللي تخلي الإنسان عايش وفرحان وسعيد وموتيفي في الحياة من غير ما يستهلك المادة هذيك الخدمة تتخدم غادي ثم استراتيجيات يصير الشخص يطبق فيهم مصبح لليل وفي كثير من الأحيان نعطيه تسجيلات يبدأ بيناتنا واتساب استنى هذه الفكرة هاوش قولها لك نسجلوهم باش هو وحده من بعد يقعد يعاود الأفكار هذيك ويتبناها في كل مرة ثم من بعد نحبه برشا أنه الشخص ما يجيش فيه وهو رجع يجي وهو لباس وهو مبطل وهو سفا ونزيدوا نخدموا خدمة أخرى نواصلوا بها ونقدموا بها أكثر القدام للي يتعافى الإنسان وما ننساش زيدا نكرر اللي الإدمان راهو مرض مزمن يقعد الإنسان ديما خايف حتى بعد 5 سنين من اللي برا راهو يزم يكون ديما خايف على روحه ولا ينجم يرجع للإدمان
0: داكو نمشي لسنيم وقبل ما ياخذ معنا محمد بالتليفون ونرجع للدكتورة دونك سنيم سمعنا المداخلة نتاع ريم قالت لك المدمن يون سوفرانس معناها يعاني من الإدمان نتاعو في سيركل يحب يخرج وما ينجمش وإلى آخره ولكن حتى العائلة زادة كيف كيف ما أنا امباكت يرجع عليها سمعنا شكون خسر خدمته سمعنا شكون خسر عائلته صار طلاق صاروا برشا إشكاليات فالمعاناة السيركل يكبر على نطاق أوسع من الشخص وحده معناها مهما كان حاول خبى لازم تو تا باش يخرج الامباكت هذايا فكيفاش نجمو نحطو معناها موقف تاع العائلة لونتوراج كي يبدا عندهم شخص مدمن كيما كنت تحكي احلام
4: وفما تاثير على الفرد على المجموع وعلى المجتمع فهي الخسائر في مستويات عده حكينا برشا على الاضرار النفسيه والجسديه والعقليه اللي تشمل الشخص المعني بالاستهلاك والادمان الاسره ايضا باش تعيش معاناه هذا الشخص وايضا المجموعه الوطنيه اللي هي معناتها عندها عنصر اللي هو في استهلاكه وادمانه إنسان باش يكون يعاني من هشاشة وينجم يصبح مصدر خطر تجاه نفسه تجاه العائلة وتجاه المجتمع ونظن الفكرة الأساسية هي في هذا الكل هل أنه نحن كمجموعة وطنية خدمنا على الوقاية باش نحدوا أكثر ما يمكن خطر مع الأسف وحكينا برشا على مسألة بداية الاستهلاك في سن
0: صغيرة برشا
4: وهذا يبدأ تعرف كثير من البلدان لأنه يعني أيضا استراتيجية شبكات الترويج العالمية واللي تخترق الحدود أنها تشمل أكثر فأكثر الفئات الصغيرة صغيرة وتعويدها بالاستهلاك واستقطابها أيضا بالترويج في مرحلة أخرى وتخليها في تبعية تجاه الشبكات، بالإضافة لأنه ساعات القوانين تكون أقل زجرية تجاه الترويج
0: القصر.
4: لكن في نفس الوقت ما نحن عمل وقائي كبير تنحكي عليه في نهاية الحصة اللي هل أننا نحن قائمين به، أنك بقدر ما تعمل وقائي فما احتمال أن الناس تعرف المواد هذه، لأن في وضعيات يتم تقديم المواد هذه اللي هي فيها المتعة وفيها تمجيد لهذه المواد عبر وسائط متعددة مختلفة. فما الناس لأنها في المراهقة حكينا عن مسألة الاختبار الاكسبيريمونتاسيون وتحصل خلال هذا، في الغالب الأحيان الاستهلاك بداية الاستهلاك تكون في إطار المجموعة وبإني أنا خطر لبختاج
0: سوسيالمون كوريكت
4: يعني أنه حاجة تدخل في مثلا انيسياسيون وريتوال وغيرها، وهذه أشياء أيضا فيها الخطر الكبير على المجموعة ككل. وعنا النقطة ونظن ما باش ننهي بها هي المسألة الردعية في القوانين اللي ما تساعدش العمل الوقائي والتعهد بالمستهلك، لأنه في بلدان عدة فما مشكل بين أنه ترخص الاستهلاك وتقاوم برشا وتخدم على الوقاية، أو أنك اليوم الناس الكعداد كبير من المستهلكين اللي
0: مش في كل شيء ترخص الاستهلاك،
4: لكن أيضا أنك أنت اليوم أنه المؤسسة السجنية هي نفسها ليس الفضاء الأمثل باش الشخص أنه يتم معالجته أو تعهد به، لأن نحن في ذهنك باش نحط الشخص في السجن كيني أنا حميت الفرد والمجموعة، لكن في أكثر الأحيان في السجن باش يتعلم أشياء أخرى باعتبار أنه هي بيئة غير ملائمة للمستهلك، وتنجم تكون هي سبب أنه يتعلم أشياء أخرى وتعده عند الخروج باش يولي مروج أكبر.
0: بالضبط، يعطيك الصحة سنين. مش ناخذ معنا اسكندر بالتليفون، بعد نرجع للبلاتو خلينا نحكيوا على نقطة لي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون ومراكز العلاج، وإلا العلاج يكون عن طريق عيادات خارجية وغيره. معنا اسكندر بن عروس. اسكندر مرحبا بيك، تحية ليك.
5: مرحبا يا اختي عسلام.
0: يعيشك اسكندر، شكرا على المداخلة. باش تحكي على تجربة ادمان واقلاع اللي انت عشتهم واللي يمكن نجموا يفيدوا البعض من الناس، واحنا في ساعتنا الثانية حبوا نقدموا في السنس بوزيتيف وفي الثنية الايجابية ان شاء الله نعاونوا ناس انها تنجم تتخطى هالاشكال هذية. مرحبا بيك اسكندر، تفضل.
5: عايشك عايشك مدام. دونك حبيت نبرتجي معكم الحق الاكسبيريونس نتاعي، وان فيت انا توجور على ليكوت، نحب لي سوجي هذوما لي سوجي خاصة لي الدروغ، على خاطر اون فيت عندي اكسبيريونس نتاع ادمان واكسبيريونس نتاع اقلاع، حبيت نبارتاجي مع الناس اللي فينا. بي اون فيت تجربتي مع الادمان، كنت شخص رياضي معناها ما كنتش تعني لي حد شيء المخدرات. كنت ربيت في عائله زاد تحيتني بالقدا كلي ديما يسون تيجور جاي باش انا ما نتيحش في الكام تاع الادمان. مي مالوروزمون انا كنت نعيش في حومه شعبيه شويه، دونك ليكزيستونس تاع المخدرات
0: متوفره
5: غادي من المتوفره. وعلاش حبيت ديما انا كي نسمع ديزانترفونسيون نحب الى ريفولسيون بروبر نتاعي، خاطر عندي فكره كبيره، انا شريت وتعاملت وشفت كيفاش تتبيع وكيفاش تتقص وين موجوده وعند شكون توت لي ديتاي الكل. اون فيت الي اكسيسيبل بارتو، معناها في كينسك في الحومه اللي نسكن فيها انا اون فيت معناها
0: موجوده
5: في كيس واحد بركة تلقى خمسة ستة بأساميهم معروفين.
0: وهذا برشا قالوها اسكندر، اي توفر المادة مشكلة، اي
5: حاجة انورم. بيوم فات انا بديت اول مرة صارت لي اون ديسيبسيون، معناها كنت نستنى فيها ام بروجي وكل شيء ما سهلش ربي. دونك اول ما اول حاجة جربت لقيت ان جروب من صحابي، دونك جربت معاهم. اون فات من نهار الاولاني اللي جربت فيه قعدت ست سنين يعني 6 في 365 نهار وانا نكونسومي ونستعمل سونزاري
0: ست سنوات.
5: باه اون فيت من الاول ما كنتش عارف المشاكل اللي باش نتعداها، كنت عامل جو، كانت لاديكسيون مانيش لاق بها كومبليتمون، الامور الماديه متوفره، لونتوراج والوفره نتاع المخدرات كانت موجوده، يعني كنت غاطس في الخوفون نتاع المخدرات. بعد بسنين بديت نحس في حياتي استقنية واقفة، بديت نخسر في فلوسي. كنت ان سبورتيف نوزن في 80 كيلو وليت نوزن في 60. السيركل متاعي متاع صحابي ومتاع لونتوراج متاعي صغار تاع الاخر، وليت انسان متوحد ديما نعيش وحدي، اعطيني يكون المادة المتوفرة متاع المخدرات وتكون عندي موجودة. وكي نحكي على المواد المخدرة أختي نعرفش كي نجم نسميهم بالأسامي،
0: احنا سميت الدكتورة بالعكس، خلي الناس تعرف، خلي الأولياء يفهموا، خلي الناس توعى.
5: أي بديتها بالقنب الهندي، بعدهم بك الحبوب المهلوسة، معهم الكوكايين، وبعد ولا أميلانج، يعني أنا ما نقعد نعمل جو ولا نخرج هكا
0: إلا ما الكل. هذا إيش قالت الدكتورة؟ قالت أغلبية اللي يجيوا للكونسلتاسيون تلقاه أكثر من مادة. أي
5: واضح. دونك الحق نحب نجابوي سور لو بوين اللي كل مدمن مسكين راهو ماهوش العباد ديما يقولوا مثلا سامحني في الكلمه اكل كلوشارات اللي يستعملوا في المخدرات اون فيت ليه، راهم عباد مرضى.

0: كثير نحب نخرج منه ما نجمتش نخرج
1: انغرناجي معناها
0: ايه. حتى نحن عائله محافظه والستاتيون تاعي انا ما نجمش يعني نفضح روحي ونقول راني انا عملت هكا وهكا ايه. بالعكس كل مره تجي تسكر على روحك ما فما حتى حد يرجعك لفيري دونك الحق نتاع ربي حاولت برشا مرات ما نجمتش الى يوما ما الحمد لله يا ربي نحس هدايه من عند ربي خاطر قبل قلت لك حبيت برشا مرات نبطل ما نجمتش نهار ربي سبحانه قمت عندي عزيمه انورم ما حبيتش قمت كما نقولوا نحن كرههم الحاجات هذوكم الكل به يفو انا سي قررت قعدت بوندون ان موا دو موا في بيري سي بون معناها هذيك هي سوليسيون العزيمه اون فيت لي اختي انا توا عندي بريسك عام ونص ملي بطلت العام ونص هذوما جي كونسلتي ان سيكياتر من الاول يصيروا لي دي كريز دو بانيك انغواز نحس في الهرمونات نتاع بدني كل دخلة بعضها ما فهمتش لي انا لازمني نشوف بسيكياتر فهمت دونك مشيت للجنراليست مشيت نورولوج مشيت ديما يشيني يشدني دقين في قلبي مشيت للتخطيط على القلب في بالي مشاكل نتاع القلب اون فيت راهت كلها
1: العوار نتاع اي
0: صحيح عوامل النفسيه في بالي انا بالكوراج في بالي بالكوراج بركه باش نحي اون فيت لي طلع بعد فما هرمونات وفما دي نورون وحاجات ميكانيزم نتاع بدن كامل
1: اي فسرهم لنا الدكتوره بالكدا يعطيك الصحه اسكندر حكيت على النقطه هذه اي
0: ما ينجم يرجع الانسان ستابل في تخمام وفي الكومبورتمون نتاعو كل الا ما مشيت للبسيكاتر وناخذ في تريتمون توا عنده 6 mois ou bien 8 mois نتاع دي ميديكامون يرجعوا سيروتونين يرجعوا كل الكوميونيكاسيون entre les neurones etc
1: بشوي بشوي
0: اي دونك التوا الحمد لله معناها فرحان برك عندي حيات جديده ديما نقول برافو لي انا معناها خرجت من الحاجه هذيا كنت انا
1: مازال صغير اسكندر اون بلوس 29
0: عندي حياتي ودي زوبجيكتيف دخلت فك المستنقع هذاك اختي خسرت برشا حاجات وجو دونك الحمد لله توا فرحان برشا وننصح خاطر عندي ريت انتوراجي اختي انا التوا عندي صحابي واخواتي اللي نقعد معاهم يوميا الكونسوم ريت كي ننصحهم قولوا لي اسكندر يزي معناها ما نقولونها اونتر دو ما تفلمش علينا
1: ما تلعبش بطل يعني
0: ايه. من نجمو نبطلوا والله لا تنجمو تبطلوا
1: وما تخافش اسكندر اليوم سؤال للدكتوره توفر الماده والانتوراج هما اكثر عوامل حكيوا عليهم حتى بعد المدخلين اللي يشجعوا على الاستهلاك انك مازلت في كونتاكت مع اصحابك هذوما اسكندر
0: والله ريت معناها مع عباره واحد يستعمل بحذايا عباره يقعد يكونيكتي يحكي في التليفون ما عادش تعني لي حتى شيء ما عادش تاثر علي شيء علاش مادام خاطر انا قلت لك انا مش نتاع الحاجه هذيك كي حصلت فيها تربيت معناها ما عادش نعمل حكيت وما عادش
1: خاطر تعرف وين دخلت والنفق اللي خرجت منه اسكندر برافو لازمك تكون معناها فخور بروحك بالمرحله هذه كيفاش تخطيت ومازال الخدمه ديما تكون بتويل اكيد مهمه جدا به سؤال ليك دكتوره وليك زاده كيف انس خلطنا في النقطه نحكيو فيها على البريز ان شارج تكون عن طريق عيادات خارجيه دي كونسلتاسيون او فما ناس يدخلوا carrément في des centres تاع ديزانتوكسيكاسيون مراكز علاج ما فماش يدولي بعد هذا كيف اليوم في تونس هذه حقيقه نقولوها فما شكون يمشي في البريفي في دي كلينيك وغيره كومون سا سباس دكتوره فسرنا النقطه هذه
2: احنا ساعه اول حاجه كيما في الامراض الكل العماد الصحه هي الصحه العموميه دونك احنا لازمنا نكثفوا من العيادات اللي في متناول المواطن العادي اللي هي في المستشفيات العمومية في المستوصفات وزارة الصحة قاعدة تخدم دو مانيغ تخيز اكتيف باش تكثف من العيادات هذية في الأشهر هذية الأخيرة قاعدين يحاولوا يركزوا في عيادات جديدة هما اسونسيلمون كانت عنا العيادة اللي نعمل فيها في مستشفى الرازي ثم عنا بالنسبة للمراكز هذية الكل ماهو سانتي بيبليك فقط جبل الوسط جبل الوسط الإيواء راهو إعادة التأهيل الهدف منه يعني مش لمساعدة المدمن أنه يتوقف عن الاستهلاك يجي هو بعد ما توقف عن الاستهلاك نوجهه أحنا ولا يمشي من تلقاء نفسه طلبا للإيواء خاصة كي تبدا الظروف نتاع المحيط الخارجي اللي هو موجود فيها ما تعاونوش، والا هو بيدو لي ريبيركسيون سوسيال اللي صاروا له في حياته تخليه يصعب انه باش يرجع يندمج وحده ويستحق.
1: ولكن الاكثر عبيد تستحق، خاطر لي سنتر ما فماش برشا، ما يرفعوش برشا، دونك تعطيو للاكثر، تقيموا انه اكثر شخص لازم الايواء والباقي تكون

0: يكون عن طريق دي كونسلتاسيون.
1: هو اصلا السنتر ما هوش ضروره هذا باش نحب العبيد ما تحسش بالياس خاطر ما عنيش اسي دو سنتر. راهو العلاج يكون اون امبولاتوار معناها كي تمشي تعمل كونسلتاسيون وتروح راهو يكون كافي. معناها عند الانسان الكفء واللي هو متمكن من عند اهل الاختصاص راهو قادرين كيما باش هو عطاه حاجه هايله قال مرض مزمن كيما السكر بالضبط كيما المريض اللي عنده السكر ولا الدم يمشي لطبيبه يعدي مع الاضافه انه هوني العلاج نفسي بالاساس. ثم اهم شيء فما ثلاثة حاجات مهمة. ما يكفيش انك تتبع بالقدي عند طبيبك تمشي للعيادة وتروح واكد انس على اهمية معني هالالتزام بالدواء وبحصص العلاج وما تغيبش وما تقولش تطمين تقول سيء انا خرجت منها الحكاية.
0: معني لازم يكون الانسان مواظب
1: خاطر نخدمه على الوقاية من الانتكاسات فقط بسرعة شديدة.
0: بسرعة عشان تكلمة الانس ونخدمه الحصة تعديت بسرعة كبيرة.
1: بسرعة شديدة انه لازم تتوفر ثلاثة عوامل مع العلاج مع زيت مع العلاج التأثير والمرافقة متاع العائلة. معني إذا كان أنا كمعالج مختص نخدم الخدمة الكل صحيحة ومن بعد العائلة إني باسو تونونت مش واقفة معاه مش تدس فيه القديم ولا العكس اللي تخو غيجيد وتعاقب وتفك له المصروف وتحصره في بيته. الحاجة الثانية ليجين دو في لازم حياته كاملة تعاود تتبرمج يعمل رياضة يعمل أنشطة معني يعبي وقته. عدو الإدمان هو الفراغ. ثم الحاجة الثالثة كما قال توفر المادة راني أنا ما نجمش نبدأ نعمل في مجهود باش نبطل
0: وانا أبروكسيميتي
1: وانا كل شيء نمد يدي نلقاه. وقال توا أنا نقعد مع العبيد ما تعني لي شيء ما يتمينش 100% هو في المرحلة الأولى ما ينجمش يغزر لها ويشد روحه حاجة مستحيلة دونك لازم يبعد على المادة وعلى الناس اللي تستهلك
0: مهم برشا.
1: ثم حتى نهارة اللي بطل ويحس روحه في مأمن وما عاد تعني له شيء توا خاطره مستقر نفسيا. اما نهارة اللي يمر بحالة اكتئاب تصيله أزمة في حياته يطردوه من الخدمة مرا يطلقها رجلها
0: تصير انتكاسة
1: تصير انتكاسة بالأخص كيف ده عنده صاحبه يقابل فيه كل يوم وهو ما زال يستهلك.
0: فوالا دونك هذوما الحاجات نقاط مهمة برشا دكتورة باش واحد يحمي روحه ألون تيرم وركي تصير الانتكاسات ديما الكونتاكت مع الطبيب والبسيكياتر والبسيكولوج يكون مهم برشا قبل ما يعاود يتيح في انتكاسة. أنس الأسباب الأدمان متعدة هي فينا المحكيت دكتورة ولكن الأفكار المبنية المثبتة للإدمان وكذلك كان عندك نصائح كما ذكر الدكتورة اللي مش تفرضوهم ما تنصحوا بهم المدمن باش يبعد وما تصيرش انتكاسة.
2: بداية الإدمان هو حصلة معناها يظهر في بال الإنسان اللي هو باش يجرب تجربة لكن عمرها ما كانت تجربة سهلة وحتى كان شفت ناس جربت مرة وخرجت مش معناها أنت باش تكون لاباس. حتى كان جربت مرة ما تمنش راك تنجم بعد عام كما قالت الدكتورة ولا 5 سنين ولا 20 سنة تدخل في الإدمان ديما تخاف رد بالك تحصل خاطر كان وصلت حصلت وصلت مرضت راك دخلت في اللي نسميوه مرض مزمن وعمرك كل باش تقعد تعاني حتى كي تبرى تقعد متهدد وتقعد في خطر. فرد بالك تجرب ورد بالك تحط يدك ورد بالك تقعد مع الناس هذوكم. الناس هذوما كيما الفئة الهشة من المراهقين والصغار كيما فئة زعمة زعمة قارين برشا وزعمة زعمة غنيين برشا في طبقة مادية زعمة هكا مرتفعة برشا واحنا ناس كلاس ويزمك تستهلك معانا المادة الفلانية يحصلوك ومن بعديك تراسيلك تشري وحدك حتى كانت نجم تشري راك باش تقعد مريض باش تتحطم حياتك وحتى كانت ما تنجمش تشري زاد كيف كيف راك باش تتحطم حياتك. ما تسمعش الناس هذوكم ما يلزمكش تجرب جمله لازمك تكون خواف. السيد اللي كان يتدخل يعني يلزمه يعني نقول له يلزمك ديما تقعد ديما خايف رد بيك تقول انا شجاع قدام الماده الادمانيه. حتى واحد ما ينجم يغلب الماده الادمانيه لا انا لا انت لا حتى واحد فينا. برشا افكار تخلينا عاجزين نقول مساج صغير للناس اللي يسمعوا فينا وواقعين في الادمان. الإدمان يتعاجب نسبة إن شاء الله 100% مراكز إدمان موجودين أطباء الإدمان موجودين أخصائيين الإدمان موجودين. هو مرض صحيح مزمن لكنه يتعالج ثم بريزون شارج باهية تعطي نتائج باهية. أي إنسان راهو قادر باش يتعالج من الإدمان فقط يمشي في البروسيدور المنظمين العلميين الطبيين اللي نجموا يوصلوه للعلاج. ما يلزمش يفقد الأمل ما يقولش أنا شخصيتي ضعيفة راهو الشخصيات الكل قادرة باش تتعالج من الإدمان. يستحق الإنسان أنه يبرى. السيد المدمن والسيدة المدمنة راك تستحق حياة مزيانة حياة ما فيهاش ديبوندونس من حتى مادة أخرى راك حياتك باهية كيف وجهك المزيان ويزمك تستقبل حياتك بخير وبرشا فرحة وراك تستحق أنك تخرج من الإدمان هذا وراك الشعور متاع يعني متاع الفطام هذاك راك قادر باش تتحمله، ما في حتى شيء، تحملوه ناس قبلك، حتى كان فيه وجيعة، حتى كان فيه تعب، راي مرحلة صغيرة وباش تتعديها انت وباش تتجاوزها، تزيدك كان قوة على المستوى النفسي، تزيدك كان فرحة بروحك وإقبال كبير على الحياة. ثم دوية نجم تعاونك انك ما يكونش الشعور هذاك صعيب برشا عليك، انك نجم ترقد،
0: ولكن مش على طول ترانزيسيون، معناها الادويه
2: في فتره صغيره
0: فترة وبعد نتخليو عليهم دكتوره الادويه ترانزيسيون
1: الا اذا حصلت اضطرابات نفسيه مزمنه اللي ما عادش تقدر نقعدوا حياتنا
0: كيما كي حكينا قبيله ديكلونش سكيزوفرينيا ولا حاجه ولا انا 10 ثواني 5
2: 10 ثواني 3 الحاجه بركة يعني ان شاء الله العزيمه تبدا توا، توكلوا على ربي ونمشيو نعالجوا رواحنا.
1: ربي في ثانية يا ليندا الوقايه
0: الوقاية حكي عليها قبليك. احنا مع سنيم ومعك زيدة دكتورة، نوعدكم نعمل حلقة اخرى غادر بحق الموضوع مستحق برشا برشا لحديث فيه. حاولنا ماكسيموم نعطي وراء الناس الكل، ناخذ المختصين. نعتذر زميلتي خولة الكعبي على دقيقة روتار، قليها مع موعد اخبار الاربع على موزايكا فام. شكرا دكتورة فاتندريس مختصة في علاج ادمان والاقلاع عن تدخين كيف كيف. شكرا لك انس العويني بسيكولو كلينيسيا وزيدة مختص في الادكتولوجي. سنيم كيف كيف شكرا لك، وليكيب كل تاع فورم تلقاو غدوة من ساعتين لاربع حلقة جديدة من فورم. عاودوا تفرجوا في الحلقة ساعة الأولى والثانية، مهم اللي تقال اليوم في حلقتنا التونس والمخدرات.
3: هذه معجزة المهدية لازم.
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
6: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، تنجم تحسو كل يوم صباح.
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
10: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
13: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 71% من الصادرات التونسية تتجه نحو دول الاتحاد الأوروبي وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، والصادرات مع فرنسا ترتفع بنسبة 13.8% ومع إيطاليا بنسبة 5.2% ومع ألمانيا بنسبة 4.7%. في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين، منها هولندا بنسبة 7.5% واليونان بنسبة 38.9%. وعلى المستوى العربي البيانات تبرز ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 99.9% ومع المملكة العربية السعودية بنسبة 71.7% مقابل تراجع الصادرات مع المغرب بنسبة 40% ومع الجزائر بنسبة 20% ومع ليبيا بنسبة 19%. دراسة أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تظهر أن الإشكاليات التي تعاني منها مسالك التوزيع في تونس يمكن أن تكون متعلقة بالجانب القانوني أو الجبائي، وأيضا بالبنية التحتية واللوجستية وكثرة الوسطاء. ورئيس المعهد أمين بن عياد يؤكد أن تجارب المقارنة أظهرت أن عديد البلدان أصبحت تنظم عملية الجمع والتوزيع عبر مركزيات شراء عوضا عن الاعتماد فقط على الوسطاء.
16: أول حاجة شفنا أنه ما نجموش نقوله كلمة مسالك توزيع وحدها، على خاطر كي جينا نشوفه نلقى المشكلة تكون قانونية تكون جبائية، معناها كي تشوف علاش برشا ما يدخلوش في السيركوي يمشي، معناها كل شيء ربع السلعة تتعدى على الأسواق الرسمية نسألوا علاش دوك جينا نلقى فما قانون فما جبائية فما بنية تحتية متدخلين من معناها الفلاح والتاجر. والفلاح مثلا ما نجمش كل صباح يهبط للسوق يهز سلعته اللي هي بالسالية متاعه، والوكيل ما نجمش يسقف يدور على 20 ثانيه في 3 ايام باش ياخذ من واحد عنده واحد طرف بطاطا الاخر طرف درشني ما نجيش. ولذا راهم الوسطاء حاجه ضروريه لكن وسائل التوزيع ضروريه لكن لازمها تكون واضحه. اول حاجه من اول مخرجات لازم اكثر شفافيه واكثر نعرف شكون هم المدخلين وشكون احسن يعمل وشنو دوره. دونك فما خدمه كبيره من ناحيه هذيك. وزاد احنا خدمنا برشا على تجارب مقارنه ولاحظنا انه في العالم حكيت هالاسواق ماشيه وتوخر تنقص وقاعده تعوض باللي سنترال داشا. لي سنترال داشا مش معناها ماشي الجراند ديستريبيوشن كهو عندها دور تنظيمي كبير. اش معناها؟ كي الفلاح عنده برمجه معناها يعرف كيف ينتج في الشهر هذاك وشنو ينتج شكون باش يشير عليه وكيفاش وكل شيء تولي نبرمجوا باللي سنترال داشا الفلاحه باش الطلب والعرض يقابلوا بعضه مش انهار ينجو مره ونص قد اللي يحب السوق ومره اشطر اللي يحب السوق.
15: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها كلية الطب سوسة ستحل يوم السبت القادم بمنطقة حجب العيون من ولاية القيروان وستتولى تأمين عيادات للتقصي المبكر عن سرطان الثدي بالمستشفى المحلي بحجب العيون إلى جانب أنشطة للتثقيف الصحي حول سبل الوقاية وأهمية الكشف المبكر لفائدة النساء حسب بلاغ لديوان الأسرة والعمران البشري. استشهاد 2 من أفراد الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية على بلدة نبطية جنوب البلاد خلال قيامهما بمهمة إنقاذ عقب هجوم سابق. رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة يحذر من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بما وصفها أزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أفاد في وقت سابق بأن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والأسمدة داعيا إلى إعادة فتح المضيق بالكامل. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
17: بدأت تداعيات التوتر المتصاعد في مضيق هرمز تتجاوز حدود الطاقة وأسواق النفط لتضرب قلب الأمن الغذائي العالمي مع تحذيرات متزايدة من أن استمرار اضطراب حركة الملاحة قد يقود إلى موجة تضخم غذائي وأزمات جوع جديدة في عدد من الدول المستوردة للغذاء خصوصا تلك التي تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الأسمدة والطاقة القادمة عبر مضيق هرمز. خورخي موريرا دا سيلفا رئيس الفريق المعني بتأمين سلامة مرور الأسمدة التابع للأمم المتحدة قال في حوار صحفي إن أمام العالم أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية ضخمة يمكنها إجبار 45 مليون شخص إضافية على مواجهة المجاعة بسبب بقاء الأسمدة عالقة في مضيق هرمز. وأشير موريرا إلى أن المشكلة تكمن في أن موسم الزراعة لا ينتظر موضحا أن المواعيد المحددة لبعض عمليات الزراعة تنتهي في غضون أسابيع قليلة في الدول الإفريقية لافتا إلى أن السماح بمرور 5 سفن تحمل الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها يوميا من شأنه أن يمنع حدوث أزمة للمزارعين. وفق بيانات قدمتها وكالة رويترز يتدفق عبر مضيق هرمز نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية لكن هذه الإمدادات تراجعت بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستهداف منشآت الغاز بدول خليجية الأمر الذي أدى إلى توقف أو تعطل مصانع الأسمدة بها.
15: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع كامل الفريق على كل لسان.
18: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس اليوم نهار 3/12/2026. هذه على كل سنة جديدة بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبز وبالربح على 71 113 ألف. السلام عليكم الناس كل عنا 800 دينار كاش من الأهداء الأولى في تونس. 800 دينار يعاونوا يجيبوا تقريبا كيف صدقني ربي دو تيغ تاع اللوش دو تيغ تاع اللوش داكور اشترى ليه يا خويا تبذير من المستمعي علوش تبذير خويا تاع مليون مليون و200 فيه البركه بركات كيف رحوا الصغيرات ولا وانه نعاود نذكر الحمد لله علوش في كيف قال زميل
1: خاطر هو ما ياكلوش
0: انا ما ناكلوش حمد علوش
1: فهمت الفازه
0: انا ما ناكلوش
1: كي ما ياكلوش هو يولي مش باهي
2: اما راه علوش تاع مليون و200
1: دكتور شحال لك دكتور لاباس
0: صافا انت امورك طيبه
1: والله الحمد لله سر عليك
0: الحمد لله
1: انا معنا دكتوره انت دكتور ومعنا دكتوره
0: هدي خلينا زوج
1: باش نحكي معاكم انا توا ما نحكيش معاك
0: في زملاء خليك
1: اي فوالا هاني شقلت لك انا ما نحكيش معاك خويا تبدا دكتوره هنا نخليكم دكاتره في بعض
0: بارك الله فيك مدام
1: صافا
0: انا الحمد لله انت لاباس
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله تحت اللطف
1: عسيمة جوزيف
0: عسلامة
1: دكتورة شو حوالك لاباس خلي له هو شرف التقديم شو حوالك هدهد شو حوالك في بعضكم مش مدخلش ما بيناتكم خلودا شو حوالك عسلامة أميمة سلم على شاكر في ستاندار على كل مستمعات والمستمعين
0: رحب بيك سيون سهلة
3: سهلة سيدي
0: صفا أمور طيبة لاباس رحب بالدكتورة بحذينا هكا ولي
1: اختفناها اختفناها
0: ضيفة أختنا ليندا هكا ولي بروفيسور دريس ديما بحذينا منورتنا للا أهلا وسهلا
3: حاولنا
0: خليك بحذينا كصديقة وكزميلة قال لخر كصديقة ونفرحوا برشا ونكون بحذينا لهنا وديما نستنسوا برايك العلمي وبالنصائح اي سورتو بالجود فايبز اللي تجيبهم لنا
4: الابتسامة ديما في الموعد
0: ديما في الموعد هذا نحبوا ديما الابتسامة تكون في الموعد رحبوا بالقبودين باشا أخونا خالد قطات أهلا وسهلا قائد الرحلة أخونا مرحبا سي خالد رحبوا بأختنا أميمة عليا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي تحية كبيرة لهادية في الإخراج الرقمي أخونا شكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف يلا أخويا يعطينا جود فايبز من لول كور دو لو على موجات موزايك اف ام
1: ميرسي خلودة
0: كود كور لأختك عايدة يلا

0: العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو. انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
1: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
0: عيدكم مبروك.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. ادخل الكونت انستغرام تاعنا موزايك فيم اوفيسيال، صوت لغنية لامبوتياج.
2: غنية لامبوتياج،
3: غنية لامبوتياج. اليوم اخترنا لكم بداية التسعينات، وين أصالة وسميرة سعيد كانوا في قمة النجومية متاعهم. واحدة من أحلى ما غنيت أصالة نصري في ولا تصدق. ليه وقت الولد كمان كان يسمعها. جاوبها سميرة سعيد، واحدة من حلي غنيتها الحلوين زادة كيف كيف كل

0: مش قول عايده شنو باش تصوت على خاطر
1: ديكو فيخت بالنسبه ل...
0: ديكو فيخت بالنسبه ليك انت ما عندكش مع العربي انت ده.
1: لا لا لا لا نعرفها بالعربي اش كنت نسمع ورده وهاني شاكر وعبد الحليم ام كلثوم
0: اللي ما تركل
1: ديما شويه
0: اللي ما تركل
1: ديما شويه في
0: انت خير كي ما تسمعش تو العربي خير خاطر تسمعها يموت هي ذكرى تسمعها بنت حمتها
1: ذكرى
0: مسكينه ماتت
1: امينة صديق
0: خير وقت يصلي على النبي خل طفله رايت
1: صلي على النبي عاد هذايا مش فينا عاد عندكم شكون لهنا العرض منا خاتيني تحب تلصقي لي ليا توا
2: توما توما
1: توما هذايا عندكم العرض لهنا في اسواركم خاتيني انا
0: شفت كيفاش مرة سيدي ادخل كونت انستغرام
1: تاعنا انت تعرف وانا نعرف وخالد يعرف هاكا ضحك
0: اللهم صلي على النبي خلينا نخدموا على روحنا يلا اعطينا فيا قالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: يلا نحكيوا على الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج نهار السبت الجاي ان شاء الله 23 مايو 2026 بالشراكة مع جمعية One Day One Dream اللي باش يمكن من إعادة البصر لأكثر من 1000 مواطن تونسي. أي نعم المبادرة هذية هي مبادرة وطنية تهدف إلى التكفل بقرابة 100,000 مريض يعانيوا من المياه البيضاء وأيضا لهنا بالأولوية لفائدة المنتفعين بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية بحسب بلاغ لوزارة الصحة وباش يتم تنفيذ المبادرة هذه بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية 20 مؤسسة صحية خاصة مع توفير عدسات والأدوية مجانا وضمان متابعة طبية بعد العملية وتيسير أيضا النقل والإقامة عند الحاجة. وزير الصحة بروفيسور مصطفى رجاني قال بأن المبادرة هذه تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتسديد لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. أكثر تفاصيل هات ناخذوها تتويت من عند بروفيسور وليد زريبة اللي اليوم كان ضيف جهة الميلاد في صباح الناس. نذكروا بروفيسور زريبة هو رئيس قسم أمراض وجراحة العيون بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابلة.
4: هو كما يقولوا طب العيون فن الفنون مع احتراماتي لكل الاختصاصات الاخرى. هو ما ننساوش اللي 90% من لي زانفورماسيون اللي يتلقاهم الانسان في يومه فضل هذا البصر فظاهره ولا الحمله باش تصير يوم 23 هي في نسختها الثانيه عملناها عمناول مع وزاره الصحه مع One Day One Dream تلقت نجاح كبير وكان تفاعل كبير مع مختلف المناطق 24 ولايه عمناول عملنا 700 عمليه خص خاصه المرضى اللي عندهم كرني أبيض نقول وإحنا عندهم كرن أبيض وسناب هذه النسخة الثانية إن شاء الله وش تكون في نفس الإطار في 24 ولاية في في جميع الستريكتور يعني سانيتاري الموجودين في الولاية في كل جهة واللي فيهم أجهزة مختصة لدي باش الحملة هذه هي جراحة الماء الأبيض ونعرف اللي الماء الأبيض هو اللي يتسبب في السيتي كيغابل يعني فقدان البصر الوقتي اللي نجم يداوى وهو أكثر مرض شائع في العالم أول واحد يتسبب في فقدان البصر وتونس مع العالم يعني أول كوز دو سيتي كيغابل نجم نداويو. الوزارة باش تكفل بالانفراستركتور يعني بالسبيطارات بالطب اللي عندها وبيان سور باش يكونوا معانا لا كوبيراسيون مع المصحات الخاصة وإن شاء الله تكون ناجحة وبحول الله ناجحة
0: إن شاء الله تكون ناجحة. وهذا هو المطلوب اليوم عادة مثل هذه المبادرات نشوفوا فيها من أبليكاسيون كاملة من الجيش.
1: شوف أنت حكيت قبيلة وحكي البروفيسور زيدة على الشراكة بين 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة إلى جانب الشراكة مع جمعية One Day One Dream. أنا بالنسبة لي المفرح في الخبر هذية ودلا كما يقول الدكتور متاع الدكاترة من انتفاع 1000 مواطن بالمبادرة هذية اللي باش ترجع لهم البصر وتحسن لهم جودة الحياة هي انها تتم بشراكة بين القطاع العام والخاص وايضا مع جمعية One Day One Dream وهذا المطلوب اليوم لتحسين بلادنا والنهوض بها في عديد القطاعات ان نكثفوا ونكثروا من الشراكات بين العام والخاص ونشاركوا جمعيات ذات الصلة في انجاز اصلاحات ومشاريع فيها مصلحة للبلاد والمواطنين. هذا النموذج للتعاون يحسن بين الدولة والمستثمرين والا الشركات الخاصة لتنفيذ مشاريع أو تقديم خدمات عنده فوائد كبيرة على المجتمع على البلاد على الأفراد منها الاقتصادية بيان سور، لأنه تزيد اليوم في الاستثمار عبر توفير القطاع الخاص لرأس المال والخبرة، والدولة توفر الدعم القانوني، البنية التنظيمية واللوجستية، وهذا يسرع في تسريع في تنفيذ مشاريع من نوع هذايا، وزيد تخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تقاسم التكاليف والمخاطر مع القطاع الخاص. وفيما يخص خبر اليوم كان نعمله ترانسبوزيشن اللي كنا نحكيو فيه هذايا على الطب وعلى هالمبادرة هذه اللي باش ينتفع بها 1000 مواطن تونسي ولا 1000 باسيون، فما هدف يتحقق كان تتكرر المبادرة هذه في عديد المناسبات. على مجال اليوم عملنا على العينين، غدوة بتتر نعملوا في مجال لغريف بوكوا با، معناها ينتفعوا بها ناس. للي كي تبدأ شراكة يحسن وتبدأ تتحط فلوس منه ومن غادي
0: ويزم غريف فيها بروتوكول كبير.
1: معناها نعرف البروتوكول، نحكيه بصفة عامة في مجال الطب، معناها كي تكون مبادرات من نوع هذه ينجموا ينتفعوا بها ناس اللي ما عندهمش الإمكانيات باش يقوموا بعمليات من نوع هذا. أيضا هذه من شأنها أنها تقلل من الفوارق، معناها يا باد غيزون، خاطر نعرف برشا ناس اللي مرضى بأمراض اللي مزمنة ولا أمراض وحشتهم بين بتيت انترفنسيون ما ينجموش يقوموا بها ولا ياخذوا موعد ولا باش يقوموا بها، يزم يستنيوا ترى قديش بعد ساعات يموت وما ينتفعش بها. دونك اليوم مبادرات من نوع هذه مطلوبة
0: لتحسين
1: ترجع الأمل وتقلص الفوارق، تقلص الفوارق ريالمان. ونزيدوا نأكدوا علي هي وقت اللي تبدأ فما الشراكات، مثالش كي اون امبليك الجمعيات تكون زادة كوميتمنت منهم هما والدولة تساهم لهم المأمورية. ونزيدوا نكثفوا أيضا من الشراكات بين القطاع العام والخاص في هكذا مشاريع وفي مشاريع أخرى في قطاعات أخرى. خلينا نحلوا شوية الأمور ونحسنوا. حكينا قديش من مرة باش ندخلوا هذا في هذا، لكن كل شيء مرتبط ببعضه. نحكيوا على المدارس وترميمها، نحكيوا على الطرقات، نحكيوا على كل الشراكات البي بي بي مطلوبة
0: لي
1: ولا لشركات هذوما مطلوبة لتنفيذ مشاريع من جميع الأنواع في جميع القطاعات لتسهيل ولتحسين حياة المواطنين وتوفير معناها وتنمية البلاد من النواحي الكل الاقتصادية واجتماعية.
0: ويا حب ذاك تكون في الصحة يونس هكبر لي
2: وهي، لأنه الباب الأساسي لتحسين جودة الحياة يأتي من خلال الصحة. باهية الإشارة متاع عايدة كونه ثم شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، هذه معناها اعتبرها بادرة مهمة جدا، وخاصة كوني المتفعين الأساسيين والرئيسيين من المبادرة هذه هم أصحاب بطاقة العلاج بالتعريفة المجانية أو التعريفة المنخفضة، دونك البطاقة البيضاء كارين لابيض، اللي هما عادة موجودين منهم في المدن الكبرى أيضا في الدواخل. الجيد أيضا كونه فما متابعة بعد العملية لضمان نجاحها بشكل كامل، ثم الأدوية زادة كيف لأنه مجانية، لأنه أعتقد كونه هو المرض موجود بيان سور نظرا للتقدم السن، ثم مرض السكري تأثيراته وحتى تدخيله غيره فما ناس تأثر على نشاطاتهم اليومية، اللي هما سواء الناس اللي تخدم في الأرض واللي تخدم حتى مش في الأرض، نسا كيف لأنه في الدواخل نسا يخدموا حاجتهم بعينيهم كيما الناس كل بيان سور، أما النشاط اليومي اللي تأثر بالمرض بالعينين أعتقد مشكلة كبيرة بالنسبة للمولى. جيد جدا بالنسبه للناس هذوما، مطالبين ايضا الناس هذوما انهم يتلهوا بصحتهم، انه يبعدوا شويه، انه معناها حسن اداره على الاقل مرض السكري، لانه شيخوخه الكبار في السن معنا ما نعملوا، لكن مهم جدا ان يبعدوا على الشمس خاصه الناس هذوما. بيان سور اللي عنده قدره انه يعمل عمليه وحده وهذا جيد جدا، لكن الناس هذوما بالحق معناها 1000 مواطن
0: اللي هما من
2: اعاده بصر اعاده حياه،
1: وهذه نسخه ثانيه معناها تنجم تتكرر وتنجم تتوسع، معناها اليوم 1000 بتات عام جاي في نسخة أخرى تنجم تزيد العدد يكون أكثر.
0: قادرين
1: تبدو شراكات من نوع هذه يا
0: راو معناها من غير لنسميهم، فما برشا ولا بوكو دو بروفيسور معناها
1: يرحم والديه
0: على برشا الطب نتاعنا، معناها كان يمشيو لافريك غراتويتمون، معناها يمشي معناها على نحكيو على دكتور خالد بن عمر، ولا نحكيو على دكتور سيد احمد ترابلسي، ولا على الله يرحمه دكتور كيف كمون كيف من الناس هذوما اللي كانوا يمشيو لافريك بجينا نروح، والمئات معناها ملي كتغاكت يتعاملوا ومع في ايامات داكورد دونك ils ont sauvé déjà la vie معناها نتاع برشا من الناس اليوم نفرحوا برشا وقت اللي نشوفوا هالميساج ديسبوار هذا ان شاء الله باش يكون نهار 23
1: وربي يحسن زيد جمعيه زيد تعمل جمعياتي مهم راهو مش ديما الجمعيات خايبين ومش ديما
0: وقال خايبين
1: تيلي مو فما تتعملت في فتره من الفترات فترات برشا حملات على الجمعيات فراو الجمعيات زيد فيهم البيت وزيد ما نقولوا محسني أحسنت زيد البروفيسور الفرجاني السيد وزير الصحة اللي الحقيقة نشاط كبير على مستوى وزارة الصحة في عديد المجالات وكلمة خطر احنا ديما يلوم وقلات ديما تنقدوا ديما لا راو ننقدوا اللي يلزم يتنقد ونقولوا أحسن اللي يلزم نقولوا له وفي الفترة الأخيرة حكينا على برشا مشاريع في مجال الصحة برشا تحركات برشا الاتجاه إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإدخالها والرقمنة ومعنى وبرشا اجتماعات وبرشا معنى مجهودات قاعدة تتعمل وانا عندي ديزيكو من زملائك في عالم الطب اللي حقيقة معناها المجهودات المجهودات اللي قاعدة تتعمل على مستوى وزارة الصحة فريمون برافو الى وزير الصحة الحالي بيسير هو سي ليليمون موبيليزاتور وقت اللي يبدا وزير ناشط ويلم للناس وراه معناها فيديراتور فوالا
0: سي لو مو
1: فيديراتور
5: وترالي فما رؤية وفما توجه
1: اكزاكتومون
0: ها شاهد
1: ليزيكو
5: بالحق باسكو
1: سي تي دكتور
0: هي بروفيسور هي مش دكتوره
5: هو سي تانوم دو سيونس ديجا معناها كي يبدا هو بيدو طبيب وانوم دو سيونس ومتمكن سي اون ريفيرونس في مجال وفي مجال التخدير والانعاش مي اون بلوس كي يبدا عنده رؤيه شامله للمنظومه وتوجه الناس الكل لي كومبيتونس الاخرين اللي موجوده باش تخدم كلها
1: ينزل فوق ينزل فوق سي سا ان اليمون فيديراتور وقت اللي يكون وزير قادر باش ياخذ دي ديسيزيون وباش يلم العباد من جميع الاختصاصات وكل مره يمشي في اختصاص ويجتمع بهم ويحاول يعمل لو نوفو من نجمو كان نقول مشكورين
0: مشكورين
1: حتى نشوفوا وزراء اخرين معناها ما تبدل حتى شيء معناها
0: وتحيه كبيره لزفت المول اليوم هكا ولين حيهم اش تقول لهم انت زملائك لزفت المول اليوم اللي نعرفوا بانه كاتاراكت صحيح معناها من لي انترفونسيون ولا لي زاكت اللي تعملوا ماهوش صعب برشا ولكن يعطيهم الف صح لو ميساج اون سوا معناه اكسبلوا الف واحد يتم انقاذهم هكا ولي
5: انا بربشتني حسن الله غالب باش نحكي عن تجربه شخصيه انت فكرت عبد معني عينيه دمعت كي انت فكرت اسمه الله يرحمه بروفيسور كمون
0: كمون
5: يذكروا بالخير كانت بيبي وانا صغيره وعمل لي عمليه جراحيه وكل ليله بالنجاح عندها توا فوق عمري 20 سنه وقتها ما نحبش نقول قديش
1: صار انت توا مش 20 سنه عمرك
0: عامين التالي عامين التالي
5: زيدين شهرين
0: حسيت ايوه
5: دونك كانت عنده جمله شهيره هاو باش نبعث له رحمه كان كي يعمل عمليه وكانوا يجيوه برشا الكبار في السن اللي عندهم دي كاتاغات ولي مالادي لي اوفيسمو بعد ما تنجح العملية ويجي نحي الفاصمة للمريضة يقولها آية هذه عين شكون عاد هي تسمي اسمها يقولها هذه وليت عين كمون يلا الكمون عليك حسيلو بالحق معناها ما فميش هي كل حاجة في بدلنا مهما كانت مدرسنا لسقينا مهمة وما يحس بقيمتها العبد الصحة كان ما يفقدها إن شاء الله ربي متعكم ويمتعنا كل بالصحة جيدة زيد انعكاس ديما الأمراض على الصحة النفسية أجوردوي ستون كاتاراكت ما تنسيش المريض اللي يفقد البصر ولا يولي بريسك ما يشوفش راهي زيد حالته النفسية بشده يعني انت منعت له عينه اللي نظر حاجة مهمة ومهمة جدا والاختصاص هذا اختصاص دقيق سيد لا ميكروشيرجي جراحة دقيقة ودقيقة جداً. جدا جدا ثم شوف انت الانسان كيفاش رجعت له بهجة الحياة كيفاش رجع نفسيا
0: متوازن
5: يعني ديما ما ننسيوش كل ما نديو حاجة في بدننا رانا التلهينا زيادة بصحتنا النفسية والعقلية
0: لهنا حطنا لبغت
1: تحية
0: ليك والله العظيم فريمون هناك أصمت قليلا كيف ما يتقال كانت هذه قالوها اليوم لليوم
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: نمشي وتتسويت لاشتاق يحكي
3: هاشتاق يحكي
0: تسمم غذائي جامعي شهدته مدينة نابل، وتم تسجيل إصابة أكثر من 100 شخص من رواد أحد المطاعم تم معناها تسجيل تسمم عندهم. بحسب مدير الجهوي للصحة سي سامي بودوارة، فإنه تم تسجيل أول حالات منذ نهار الجمعة اللي فات بعد تلقي إشعار بوجود 3 إصابات ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي بعد تناول الوجبات من نفس المطعم، مع تأكيد بأن الحالات الأولى ارتفع عدد المصابين تدريجيا لتجاوز 100 شخص في ظل تشابه الأعراض بين جميع المتضررين، ما رجح فرضية تسمم الغذائي الجماعي المرتبط بنفس المصدر. هنا تم إعلام الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية اللي تنقلت لعين المكان بالتنسيق مع السلطات الجهوية، وين تم إقرار الغلق الفوري للمطعم كإجراء احترازي لحد من انتشار الحالات. كما قامت الإدارة الجهوية للصحة بتعبئة كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة لضمان استقبال المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة في أفضل الظروف. من جهته كشف رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية دكتور محمد الربحي بأنه حالة التسمم هذه ترجع إلى تلوث غذائي تقاطعي نتيجة خلط أطمعي منية مع أخرى جاهزة للأكل ما أدى إلى تكاثر البكتيريا. بحسب المعلومات المعاينات الميدانية داخل المطعم تم كشف عن عدة خروقات لشروط السلامة الغذائية، من بينها سوء التبريد والتخزين وحفظ المواد الغذائية الطازجة كما اللحوم والبيض مع أطعمة طيبة، ما ساهم في ارتفاع خطر التلوث، بالإضافة إلى غياب احترام قواعد النظافة الأساسية داخل المطعم، خاصة عدم التزام العاملين بغسل الأيدي بانتظام وهو عامل أساسي في انتشار التلوث. وتم اتخاذ قرار غلق المحل بشكل فوري بهدف قطع سلسلة العدوى، إلى جانب فتح بحث جزائي للكشف عن مسؤوليات في هذا الحادث. لهنا نحكي وإحنا على باب أبو بسيف يونس، ونعاودوا ديما نحكيوا على يفو ريسبكتي لا شين دو فوا، يلزمنا كيف كيف نردوا بالنا. فما
2: باللي برودوي معناها بين الحاجات اللي مازالت ماهيش حاضره للطبخ يلزم فما عازل بيناتهم. دونك التلوث التقاطع يجي من هذا، يجي انه تتوجد معناها اغذيه او معناها مواد غذائيه طايبه بتخلط بالنيه تتقدم، ثم ايضا معناها شروط السلامه الصحيه اللي لازم تتوفر عند معناها عند كل العاملين بالمجالات هذه بيصير حادثه وتصيرها وتم اغلاق المطعم في اجراء احترازي، ولكن الاساس كونه المراقبه المستمره والدائمه، خاصه ونحن على باب كما كنت تقول فصل الصيف دوك سخانة. ان شاء الله الناس اللي ضروا من هالتسمم هذايا الغذائي يكونوا لاباس، وان شاء الله ما نسمعوش
0: في الشفاء العاجل ان شاء الله. وتحيه كبيره للاداره الجهويه للصحه بنبل على العمل الكبير اللي قامت به، خاصة الاحتواء أكثر من 100 حالة تسمم عادة.
1: والنقطة الإيجابية اليوم أنه ولا فما إجبارية وإلزامية التبليغ منذ رصد الحالات الأولى، لأنه هذا ساعة أول حاجة يمكن من أنه ما تنتشرش العدوى، يمكن من فتح تحقيق في الغرض، أخذ الإجراءات اللازمة، ثم إيجاد المصدر وتحديد المسؤوليات، اعتماد التدابير الملائمة، مساءلة المتسببين. شو قديش من حاجة تحلها وقت اللي تبلغ من الحالة الأولى؟ أنت ما يزمكش تستنى حتى تنشرت ولات وباء باش تمشي تبلغ. صارت حالتين يكحف دون لو كاد سبيس 3 حالات سي بلغوا، صارت حالتين معناها تحس فما حكايه اللي خير عاديه ولا يرحم والديك. التبليغ اجباري في الحالات الاولى من اول حاله كان لزم ولا من حالتين، مش هكاكه ما تقعدش من بعد تقاسي في عدوى تشمل عدد كبير من العبيد، والله اعلم معناها تنجم تكون تروتار تخلف لهم ديزيفي اخرين. دونك التبليغ ثم التبليغ من الحالة الأولى.
0: أعطيكم ألف صحة الناس الكل على تفاعلاتكم، قولوا لنا زي كيف أنتم، هل في حومتكم زي فما شكون هكا مطعم تسبب نار من نهارات في حالة تسمم؟ رأيكم وكومنتير على الباج متاعنا كنا ذي الأشتاق يحكي
3: أشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: على كل سنة رحبك العادة بدركو
1: ذهبية
6: ذهبية جيدة سباجكم
0: طيبة
1: يوم بذهب والكل لبس ذهب والكل
0: تقول مشان شنو مدندن اليوم تقول
1: يا ودي بالذهب
0: إن شاء الله ديما بالذهب
1: شي براكيوك يا ولدي
6: ليه قلنا متبراكيوش
0: نحن شاء الله متريني عنده كرب كما بتاع جيمس بوم
1: يزي
0: يلا زيرو زيرو
1: ليه ويجيبي والكل
0: ويجي بتلعب شو عندكش فكرة
6: هاي ركب معايا
1: صح أخويا صح
0: والله يا بنتي ما عندكش فكرة منهم مرة تعد احنا قاعدين في قهوة صيح دين سكوعي تعالي في رمضان قالوا تعدى تعدى راهو دراكو حسينا جود لوميير والدنيا وموزي
1: انت في بالك كرهبتو توا شنيه ولا
2: لا مش كهرباء تو نو
1: تي وسيله النقل قلت له كهرباء باش شو في بالك باش يجي تو ولا تي تركها الكهرباء
6: كل كل مره
1: ترونتينيت
0: ترونتينيت جي
1: ولا ترونتينيت الكتريك عنده قال لك 20 مينوت اكون في الدار وفي الكهرباء نقعد نص ساعه
0: ترونتينيت شعرك كذا وطالع هكا
6: كاسكيت مقلوبه
0: لين والهواء طاير طاير يلعب بها الطاير
1: كاسكيت مقلوبه وموزيكا في وذنه
6: بالضبط
0: بالحق
1: علاش خطر
0: انت على ال
6: انا خطر
0: خطر بيان سور
6: علاش مشيش في لوتوروت انا مشي في نيات العاديه
0: نيات العربي مشي في نيات العربي
6: 20 مينوت برشا امبوتياج راه بالترتينات تتعدى عادي
0: تيك تاك تحط وميمه في بالها هكا مسؤول عليك هذا هو هذا هو مره خويا فيديو اعترف بي خويا فيديو من اعترف
6: شكرا
0: يعني شو تسويت الجيم اوفر ليتس جو

الأعزام مرحبا بكم الناس الكل في جيم أوفر وين تلقاو آخر أخبار عالم ألعاب الفيديو. نبدأ بالنزوانية وباش نحكيو على بطولة لتسجيل لعبة EA Sport FC 2026 اللي باش يكون اسمها Red Bull Gaming Ground، واحدة من أروع ومن أحسن ليزيفينمون باش يكونوا موجودين في الميدل إيست وخاصة في دبي، والليفينمون هذايا باش يكون موجود في فيستيفال ياسر ياسر كبير اللي اسمه دبي إي سبورتس أند جيمز فيستيفال. إيفينمون ياسر مزيان يخلي الناس كل ينجموا يسجلوا في الديسكورد اللي عمارهم أبارتير من 16 عام ينجموا يتنافسوا في الكومبيتيسيون هذيا، وباش نجموا يعملوا زادة روندمون ياسر ياسر حلو. فما كاش برايس قيمته تقريبا 5000 درهم إماراتي، ولكن الكومبيتيسيون هذيا إذا كان تنجح حامس نيفور بروبابل تولي موجودة في العالم العربي الكل، يعني ميدل إيست ونورث أفريكا في نفس الوقت. يعني نحن حتى كنتو ياسر نجموا نشاركوا في الكومبيتيسيون هذيا، نحكيو على الكواليفايرز أو التصفيات باش تكون أونلاين بتباعة، ومن بعد لا غراند فينال خلينا نقولوا ولا الفاينل باش يكون موجود في دبي وفي الإيفينمون الكبير هذا اللي اسمه دبي إي سبورتس أند جيمز فيستيفال. الحق انت ربي دعوة لهنا العباد اللي تعمل إيفينمون في تونس الكل، ماذا بينا كان ترجعونا دي إيفينمون ياسر كبار كيما البطولة التونسية قبل ألعاب الفيديو، وإلا كيما البنزا يوم أدراك البنزا اللي كان اجتمع فيه برشا برشا من العباد اللي تعشق لي جو فيديو في نفس الوقت الكولتور جابونيز. خلينا نحكيو على شركة نينتندو، ولكن قبل هذا الكل البارح حكينا على تسريبات من لعبة فورزا هورايزن 6 لعبت تستنى فيها عندها سنين، اللي هي سوبوزي تخرج 19 ماي 2026. خرجت الكوبي كاملة على وجه الخطأ خلينا نقولوا على منصة ستيم، لعبت نجم تهبط الجيم وتنجم تلعبها بلاش، ولكن الشركة المصنعة اللعبة قالت راهو إذا كانت هبطها وتلعبها بلاش باش يصير لك بان معناتها طوله 10000 عام، معناتها سي بون بي سي نتاعك ما عادش ينجم 10000 عام كيفو افيكو ريت معناتها 10000 عام غير كو ما عادش نجم تلعب حتى لعبه من الشركه المطوره، وخاصه ما عادش تلعب حتى لعبه من فورزا هورايزن 6. ولكن باش نحكيو على شركه نينتندو وين مؤخرا عوده احياء لعبه قديمه على الاخر عمرها اكثر من 22 عام، ورينا الجيم هذه خرجت على الجيم بوي ادفانس دون لو تون، الجيم بوي ادفانس ولا ادفانس اس بي، واحده من اروع لي كونسول بورتابل. واللعبه هذه كانت بوكيمون فيرسيون روج فو وبوكيمون فيرسيون فير فوي هكا اسمهم، عملت تقريبا 80 مليون دولار نحكيه في رقم قياسي عالمي من جو عمرها 22 عام، نحكيه على سوكسي ياسر كبير. ونينتندو تقول انه الليكواسيون او وصفه النجاح في الجيمينج بصفه عامه هي النوستالجي، وقت اللي الجيمر تعطيه حاجه قديمه ويحن لها برشا غاديك وين ينجم يصرف برشا فلوس عليها. ذاك علاش ليكو سيستم تاع بوكيمون كامل كلكو سو من بوكيمون جو ولا بوكيمون اللي موجوده على الجيم بوي كلها تقريبا باش تولي متاحه على منصه نينتندو سويتش 1 و 2، يعني العباد اللي شيخوا بوكيمون القديمه بوكيمون روج وفير وجون، حتى انا واحد من الناس من اول لي جو اللي بديت نلعب فيهم بوكيمون فيرسيون روج على الجيم بوي كولور دون حاجة كانت ياسر مزيانة. فاينلي نجم نراو فيرسيون اوفيسيال عن نينتندو سويتش مش وين الناس الكل نجم تلعب لعبة بوكيمون اونليني، وانت في لي كومونتير حط لنا انهي احسن لعبة بوكيمون عندك.

0: العشية.
1: جراسي ميليا يعطيك الصحة
2: شكرا
1: دراكوم وعدم عقود وان شاء الله في على كل سن
3: فين كل شيء
1: فهم حتى يفهم بوكيمون بوكيمون كهو هو فما طالما نعمله بقدرة ربي ببيشامون
2: ببيشامون تنجح هيك سيوم مبيل
1: ابحث عن ببيشا وين تلقاه تلقاه كل مرة وين
2: نايس والله فكرة متاع لعبة تدخل برشا فلوس
1: تجردة مجرد تلقى ببيشا
3: ولا يطبع في الفلوس
1: ليه ببيشا احنا نقلنش حاجة اخرى ليه ذيك بعد سينجيب هذيك حاجة اخرى طبعا شوفوه باش يعمل سيريا قالك طبعا
3: بالله هذيك باش تحول
1: باش يعمل سيريا في اخرها باش يطلع مكا جماعة الحاسيل
3: الاخرين
1: هذاك هو هذاك هو باش يجيب يعمل تعزيز قالك في البارتي الثانية باش يجيب برشا يمثلوا معاه زملاء وهذوك
3: انت عاد المرة الجاية
1: بالله خاتيني باش يهز زملاء
3: لا عاد ليك برشا وانت تطلع لحبيه قدامي تحب تعمل دور
1: لا لا ما انا باش نعمل عندي مسلسل اخر باش تمثل فيه
4: على اساس نجمني قول متعب باش نفهم اموري
1: لا لا لا مسلسل واحد اخر تمثل فيه دور دور طاي عجبك
3: دور طبيب
1: دور ربي
4: كاو كاو
1: هذا هو يلا سيدي خليكم تتفيت مع الجود فايبس جود فايبس عطينا أليكسيا في أولا لا لا بعد هي باش نحكي صحافة يلا

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. سعيد برشا اليوم باستقبال صديقتنا وزميلتنا الصحفية الحقيقة اللي عندها عمل متميز جدا, يسرى بليلي. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
2: أقول
1: لك مبروك عليك اليوم شبكة هنا. أنت اليوم جينا بالكاسكيت متاع الصحفية, وأيضا شبكة هنا انطلاق للنصمون كان نهار الخميس اللي فات بشراكة مع جي اتش ار وأيضا عدد آخر من المنظمات. شنية هنا؟
2: شبكة هنا للصحفيات المغربيات هي شبكة تجمع صحفيات من المغرب الكبير, تونس, المغرب, الجزائر, ليبيا, موريتانيا. الهدف منها هو خلق فضاء آمن بالنسبة للصحفيات, خاصة الصحفيات اللي يعيشوا في وضعيات معقدة شوية. ولهنا نحكيو, طبعا نحكيو على ليبيا ونحكيو على موريتانيا, إنه فما والجزائر زادة, إنه فما بعض الصحفيات يخدموا بأسماء مستعارة. وبالتالي هو قبل كل شيء هو فضاء آمن لهن, يخليهم إنهم ينجموا يشاركوا أعمالهم, يخليهم إنهم ينجموا يحكيوا على المشاكل اللي يتعرضوا لها والانتهاكات اللي يتعرضوا لها, علما وإنه الشبكة تعمل المرافقة القانونية والمرافقة النفسية بالنسبة للصحفيات اللي يستحقوا هذية. أيضا الشبكة هي مجال كيف ما قلت للتشبيك بين الصحفيات, يشبكوا مع منظمات باش يخدموا لخلق فرص, لخلق مثلا زمالات تكون مع تفما نفاذ بالنسبة للصحفيات. الفرص هذوما اللي هما احنا نحطوهم لهم طبعا على الصفحة على ذمتهم. وأيضا من دور الشبكة هو التكوين, انه نكونوا صحفيات في مجالات مختلفة ومتعددة في الصحافة, ذكاء الاصطناعي, داتا جورناليزم, صحافة نسوية, صحافة الاستقصائية, في كل معناها مجموعة من الصحفيات تستحق انها تطور مهاراتها في مجال معين, الشبكة توفر لها هذية على ذمتها عبر سلسلة من التكوينات. وهي سلسلة مع تسواء احنا اللي نعملوها, وإلا تكون بشراكة مع منظمات أخرى, وإلا مع وسائل إعلام أخرى تشتغل حتى هي على المغرب الكبير.
1: الكبير, أيوة. مهم برشا اليوم نحكيه على أنه على ذنمو هذية يسرى اللي صارت فيه, وين حكيتوا على لو لونسمون, وين عبرتوا على الامال نتاعكم زاد كيف كيف من اجل انه اليوم يكون فما نتورك نتاع صحفيات اليوم يوصلوا زاد ايضا الى مواقع القرار هكا. واللي
2: هي الندوه كان عنوانها اللي هو عملنا بها لونسمون هي وصول النساء الى النساء الصحفيات الى مواقع القرار الاعلاميه. خاطر احنا في كل ما نجيو نحكيو على النساء ديما نحكيو على شنو اللي مش متاح لهم, انه النساء ما يوصلوش, انه النساء مش فعلت. ولهنا نحكي طبعا على المجال الصحفي على صحفيات, وقايد زادة انه باش نحكيو على الصحفيات اللي وصلوا لمواقع القرار وكانوا فعلت فيه. هذاك علاش كان الهدف من الندوه هذية انه نبينوا شنو عملوا الصحفيات اللي جاوا, اللي هما انصاف البغديري, حنان زبيس على مجلس الصحافه, انصاف البغديري بتبيعها بتجربتها الكبيره في رئاسه التحرير, سكينة عم تصمد بتجربتها النقابيه وتجربتها في الهايكا, ونجوى الهمامي بتجربتها مع اذاعه السيده وهي مديره البرمجه واللي هي تابعه للمعهد العربي حقوق الانسان, ومش سهل انك تخدم في برمجه حول حقوق الانسان.
1: اكزاكتومون
2: فوالا, دونك حابين نظهروا لانه زاده من دور الشبكه

0: قاعدينكم بعد صحيح مدام عايده باش تجيب باش تنور المحافل الكبيره.
1: لا لا سامع انت بالحق معناها كي تسمع يسرى تحكي سي انتريسون بالنسبه لينا كصحفيات معناها سي ان سوبور انتريسون.
0: دونك اسالها سؤال
1: مش ديما
0: اسالها
1: سؤال مش ديما على حاجه من نوع هذه الفكره
2: ديما احنا نسمعوا على صحفيات المشارقه لانه هما يعرفوا يروجوا لصحافتهم ويثقوا التجارب وهذا يحسب لهن
0: لهن بيان سور.
2: فنحن زاد دورنا المغاربيات انه زاد نوثقوا تجاربنا. نحب انا نعرف قصص نجاح في ليبيا وفي الجزائر وفي موريتانيا وفي نحب المغرب نعرف المغرب الكبير معناها شكون نسى اللي قدم التجارب واللي دافعت كيف في تونس زاد نحب نعرف لانه حضروا معنا صحفيين وصحفيات صغار في العمر ما كانوش يعرفوا التجربه مثلا الكبيره نتاع سكينة عبد الصمد اللي هي اسم كبير في النقابيه كانوش يعرفوا انصاف البغديري شنية الحاجات اللي عملتهم وكيفاش وصلت صحفيين وصحفيات كيفاش علمتهم انهم يخدموا. فمهم بالنسبه لي انا زاد انه نوثقوا التجارب هذيا مهم جدا خلينا نحترموا معناتها الناس اللي علمتنا بالحق المهنه
0: اكزاكتومون. وهو اليوم معناها سي اون ميز اون فالور جوستومون نتاع نتاع لي كارير هذوما اللي عملوهم ولا نتاع المسيرات الملهمه حتى يكونوا عبره وايضا اليوم حتى يكونوا نموذج بلتو عبره تستعمل في المنطق الخايب حتى يكونوا نموذج اليوم يقتدى به. وثاني حاجه اليوم ماذا بينا انه تصير هالنتوركينج وايضا اليوم نساء معناها الصحفيات نحكي لهنا عندهم الحق انهم يوصلوا الى مواقع القرار وهذه من الحاجات اللي أبسط معناها كما يقولوا فيها حقوق الإنسان تقتضي المساواة اليوم في الوصول إلى مواقع القرار.
1: هو حسن هنا بصفة عامة تعرف موقفي معناها بصفة عامة التفرقة أنه تكون معناها صحفية هنا ديما رأي أنه معناها الصحافي ولا صحفية ما يفرق بيناتهم هي الكمبيتنس الكفاءة مش الانتماء الجنسي معناها السكس الجنر ماهوش لو جونغ اللي بالنسبه لي انا فوالا ديما كانت عندي فكره هكايه. لكن وقت اللي تشوف كميه الانتهاكات اللي صايره على الصحفيات بصفه عامه وانا واحده من الناس عشت تجارب من نوع هذايا صحفيات الرياضيات ممكن بصفه خاصه خاطر في مجال اللي هو يعطيك الصحه دونك تقول اللي سافو لابان باش انك تكون في ستركتور من نوع هذايا اللي هي كمان تعطي اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي ولات الانتهاكات حتى عبر النت والكل وحتى الأرقام عنا راهو في نقابة الصحفيين على الاعتداءات اللي صارت والعنف اللي تمارس على الصحفيات بصفة عامة في أثناء ممارستهم لمهنتهم وإلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التنمر أو إلى غير ذلك وليكا سون نومبرو. دونك معناها مهم وليت نأمن اون كيلكو سورت اللي مهم أنك الدافع على لو جونغ نتاعك في ممارسه مهنتك في دي ستركتور اللي با فورسيمون ومانيش باش نعمم لهنا خاطر فما رجال اللي امنوا بالقضيه هذه واللي دافعوا على حقوق الصحفيات لكن ماكش باش تلقى عموما ماكش باش تلقى نومبر كبير نتاع صحفيين اللي باش يدافعوا لك على الصحفيات وانا نشوف هذا في مجالنا في الصحافه الرياضيه بصفه عامه معناها بالعكس باش تلقى ناس اللي تحب تبعدك على المجال وصارت في عديد المناسبات حتى عبر تصريحات وعلنا. دونك برافو معناها اليوم انه تتواجد ستركتور كيما هكايا باش نجم
2: انا نحب جست نضيف على كلمة مدام عايده لانه طرحت النقطه هذه في الندوه وجبنا مثلا صحفيات موجودات في الميدان بكثره موجودات معناتها هما نسبتهم اكثر حتى من صحفيين الرجال ولكن كي جيو احنا نفرقوا البرامج الإذاعية والتلفزية وخاصة في المجالات التي تحظى باهتمام كبير تحب ولا تكره من الجمهور هو المجال الرياضي المجال السياسي والمجال الاقتصادي ما تلقاش فرص للصحفيات يا أخي لها درجة احنا في تونس ما عناش صحفيات يفهموا في المجال الرياضي ولا ما عناش صحفيات يفهموا في المجال الاقتصادي ولا السياسي طوا كي نجيو نجبدوا على المجال الرياضي فما زوج ثلاثة أسماء معروفة عايدة عرب لأنها معناها أثبتت نفسها وزوج صحفيات أخرين
0: ثلاثة أربعة قول
2: فهمت
0: ولكن فما رجي ورستم
2: في السياسي
1: هكا فما هذوما الكل تو معناها مثلا ما عادش ينشطوا في الصحافه الرياضيه في وسائل الاعلام معناها فما ساميه فما سهام سهام العايدي اللي نشطت لمده سنوات وفما الجروب نتاع الجروب نتاع اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه نجوى الطالب، العديد من الأسماء.

0: لكن لكن لكن
1: ونعيم سيسي عندك
0: ونعيم سيسي لكن باقي يقعدوا يا حسن ما همش ظاهرين في الواجهة. يقعد مثلا ما همش موجود في البرا فما ذوري المجبري ما همش موجودين مثلا في البرامج الرياضية التلفزية. تقام أكثر ذوكم بنات الراديو ناسيونال مثلا وإذاعة شباب كارير متاحهم الكل عملوها غاديكا معناها ما جاتهمش فرصة باش معناها يظهروا في مجالات أخرى معناها ولا في وسائل ميديا أخرين.
1: طيب واللي يظهر لي اخترت أنتم شهر مي بما أنه نحكي على حرية الصحافة وال
2: هو كان في منصف اليوم العالمي
1: exactement. دونك اليوم كأنه هالشبكة هذية تولدت هيدا نقوله كبيرة اليوم يسرى بأحلام كبيرة على الأقل من أجل لم شمل صحفيات اللي موجودات معناها في 5 دول مغاربية في المغرب الكبير. عندكم يظهر لي معناها بلان داكسيون كبير أحلام كبيرة هكا أقسم معنا اليوم شوية أحلام تقسم معنا
2: على كل بلد على منسقة وحضرت ديجا في الليفينمون هذي منسقة ليبيا وفي كل بلد طرحين أنه نعمل
1: قاعدة تشهد نهضة إعلامية كبيرة
2: ليبيا وطرحين أنه في كل بلد نعملوا سوال زيفينمون وإلا التكوينات والكل حسب ما يطلبه ما تطلبه الصحفيات غاديكا معناتها أنا مثلا اليوم كنا في تونس على وصول صحفيات لمواقع القرار الإعلامية نجم في ليبيا نخدم على تشجيع الصحفيات إنهم يخدموا أكثر نجم في الجزائر نخدم حاجة أخرى المهم حسب
0: البزوان غاديكا في البلاد
2: في كل بلاد غاديكا وبعد هذا الكل يصير فما نوع من التوليفة بيناته ونخرجوه احنا بعد
1: فما خدمة اليوم على النجمات ما بين ذفرين اللي يخدموا في وسائل الإعلام العربية اليوم معناها مغاربيات معناها من المغرب من تونس من الجزائر من درجة أقل يمكن من ليبيا وموريتانيا معناها كنشوف انت اليوم الجزيرة قداش فيها من المغربية وتونسية وجزائرية كيف كيف فرانس 24 وغيرهم هكا ولا
2: هو فما اما يجي نقول لك احنا الهدف انه نخدموا ساعه صحفيات
0: اللي موجودين في بلادهم
2: اللي موجودين
0: مش اللي مشيت عملت كارير برا
2: واللي خلينا نقولوا ما عندهمش فرص
0: فهمت
2: خاطر احنا نحبوا نقدموا الفرص للصحفيات من بعد اللي عندهم فرص ويحبوا ينضموا لينا مرحبا بهم احنا معناتها هو مفتوح لكل المغاربيات
1: على الاقل يحلوا لكم بيبان اخرى كيف ما يتقال هكا ولا
2: ليش بيبان
1: اي بيبان في التكوين في الى ما اخذ ذلك يجيبوهم
2: ولا اكزاكتومون احنا معناها مرحب بكل التجارب اما نخدموا اكثر على الصحفيات اللي
1: موجودين
2: هون عندهمش فرص. نحب نقول حاجة أخرى أنه خلال الندوة تم تكريم الراحلة نجيب الحمروني
1: يرحمها نعم
2: فقبل ما نبدأ الندوة حبينا أنه نفتتح بتكريم لها هي تكريم لنضالتها ولتشجيعها زيدا للصحفيين والصحفيات ونقول كانت فما نقيبة عندنا نقيبة زيدا وصلت لمواقع القرار وكانت فاعلة في مجالها
1: لا يرحمها نعمها نجيب الحمروني تقعد من هما تقريبا اللي وصلوا وشدوا معنا قبل كانت الجمعية
2: فما رشيدة النايفر الوحيدة
1: فما دائما زوز كيف كيف دونك تحية ليهم ربي يطول في عمارهم هم كيف كيف مازالوا ما بيناتنا ويقضوا ديما أساتذتنا. نحب نشكرك برشا يسرى نتمنى لك برشا نجاح ليك ولكنا هكا اللي ليك ولينا الكل. نحب نخلي كلمة الختام لله
2: كلمة الختام الاستمارة موجودة على صفحة هنا نتورك اللي الصحفيات اللي يحبوا ينضموا لنا مرحبا بهم وأيضا المشاريع القادمة وإلى الندوات القادمة وكل شيء يكونوا موجودين على
1: مرحبا بيك ترجع بحضرنا وقت تحب يسرى مزيد من النجاحات مزيد من الإبداع إن شاء الله يا ربي بالتوفيق ليك ولكنا جميعا
0: زميل ما قال حتى شيء
1: زميل خليه
0: زميل نشبيك ما تكلمت
1: زميل خليه لا زميل مش يهز الخميسة يقيدها معهم يلا سيد شخليكم تتسويت مع المتميز سيف الدين المهري مش عطينا آخر أخبار الطريق العالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس بعد هو عطينا الجو خويا هذا الجو تونس على موجود مزيكة فيه
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيمي يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية إسمامات فود 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية إسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. معهد صالح عزيز ومركز غوستاف روسيا الفرنسي أحد أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان يبرمان اليوم مذكرة الشراكة ممتدة من 2026 إلى غاية 2029 تهدف إلى تعزيز التعاون بين تونس والمركز الفرنسي في تشخيص وعلاج السرطانات النادرة والمعقدة وتكوين الفرق الطبية وتطوير البحث السريري ودعم استعمال التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج. من جانبه وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال إشرافه على إبرام المذكرة على أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية بل خطوة عملية ليستفيد المريض في تونس من خبرات وتقنيات متقدمة دون أن تكون الحاجة إلى السفر هي الخيار الوحيد أمام الحالات المعقدة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد أن قطاع الشركات الناشئة في تونس يشهد تطورا ملحوظا بفضل قدرته على استقطاب الكفاءات وتوفير مواطن الشغل، مبرزة أنه يتم العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار ليتلائم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة. جاء ذلك خلال لقائها على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية عددا من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج أصحاب الشركات أو الشركات الناشئة والرائدة في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية بمناسبة مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الذي تحتضنه جامعة نيروبي وفق بلاغ رئاسة الحكومة. مجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الكهربائية والإلكترونية والأسلاك وحلول تكنولوجيا التوصيل تفتتح اليوم مكتب دراسات هندسية للبحث والتطوير التكنولوجي بولاية سوسة بطاقة تشغيلية أولية تضم 25 مهندسا وتقنيا. ونائب رئيس المجموعة ومدير العمليات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بالمجمع الألماني سيف الله راشد يؤكد في تصريح لموزايكا أن هذا المشروع يمثل خطوة أولى نحو إطلاق مشاريع كبرى تعتزم المجموعة تنفيذها في تونس.
7: المشروع هذا هو نواة إن شاء الله المشاريع كبيرة في تونس، وهو مع مكتب دراسات هندسية عملناها في ولاية سوسة، طاقة تشغيلية أولية 25 مهندس وتقني، والهدف أن نوصل في غضون سنة ونصف على الأقصى 120 مهندس وتقني في تونس. الهدف نقول المويان تيرم يعني في على المدى المتوسط هو نوصل 250-300 مهندس وتقني في مكتب الدراسات هذا في تونس في غضون ثلاثة وخمسة سنين إن شاء الله. إن شاء الله غدوة مش نقوم بالكيسيسيون نتاع مشروع موجود هو في تونس، مش نقوم شراء وتوسعته. الهدف أن ننتقلوا بالمشروع هذا للشركة الموجودة حاليا من 180 موطن شغل حتى 600 موطن شغل في مرحلة أولية في غضون سنة ونصف، والهدف كما قلت لك في المويان ترى نوصل 3000 موطن شغل. المشروع مش يكون في ولاية نابل إن شاء الله.
6: في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا تنقل عن وزارة الداخلية قولها اليوم إنها ألقت القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. والوزارة تضيف أن أحد المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية أصيب في اشتباكات مع من وصفتهم بالمتسللين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان عازم على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لحماية سيادته وضمان أمن المواطنين. ختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن روسيا ستدخل صاروخا نووي الاستراتيجي الجديد سرمات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ويصفه بأنه الأقوى في العالم. وبوتين يقول في تعليقات بثها التلفزيون أن قوة الرأس الحربي للصاروخ تزيد بأكثر من 4 أمثال على أي نظير غربية، وأن مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مضيفا أن لدى الصاروخ القدرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ القائمة والمستقبلية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. كل سنه.

0: الله الله الله الله، ملا شيخة تونسية، ملا فن تونسي، وملا أصوات تونسية تعمل كيف نجيت الكبيرة، وكيف كيف محرزية الكبيرة زدزوز أصوات جميلة وجميلة جدا، رجعنا بها برشا هكا أجواء وبرشا ذكريات، وأكيد أنتم في كرهبكم عملتوا برشا جو مع الفن التونسي. تحية كبيرة للفنانة الكبيرة نجاة عطية، وتحية كبيرة زادة للمطربة المتميزة محرزية الطويل، ومستناه وديما جديد على موجات موزايك اف ام، إن شاء الله ديما زاهين. بعد الفاصل باش نلعبوا على قديش فني ميت دركاش من هدي موزايك.
1: تيهاك زيه وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
1: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
2: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
1: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان هذي روح تربح،
3: روح تربح.
0: نمشي والمقرين معانا سي نبيل خالدي. محال على شرف المهنة، متقاعد. مرحبا سي نبيل، اهلا وسهلا
4: وبيك. مرحبا بيك
0: سي حسن، لاباس عليك؟
4: الحمد لله
0: طيبة،
4: الحمد لله
0: جو نبيل،
4: الحمد لله ربي يفضل، ربي يخليك.
0: الحمد لله. هاي سيدي حاضر في فورما سي نبيل،
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: نحبك اليوم تتشكب برجولي
4: ان شاء الله، ان شاء الله
0: اقل من 4-6 مانيش باش نرضى راني، باش نبداو واضحين
4: ان شاء الله.
0: نبداو نقولوا بسم الله توكلنا على الله. يلا توب، شنية عاصمة البحرين يا سي نبيل؟
4: المنامة.
0: المنامة، شكون اللي قدم برنامج صباح الخير ويكاند كل سبت وحد من 6:30 نهار موجة موزايك اف ام؟
4: ميرا.
0: ميرا، ممتاز جدا. سؤالنا الجاي، اليوم 12 ماي، شنو صار في نهار كما اليوم من عام 1881؟
4: الحماية.
0: الحماية،
4: الوحدة، المعاهدة الحماية.
0: معاهدة الحماية، ممتاز جدا. آخر سؤال يا سيدي، شكون مؤلف ثلاثية بين القصرين، قصر الشوق وقصر السكري؟
4: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ، خمسة وخميس عليك، مبروك عليك. 500 دينار من إحدى مزايك فيهم، ما شاء الله. هما توينسة يا أخويا بتاع الثقافة العامة ولا لوح، ما شاء الله عليك سي نبيل، ملا ثقافة وملا بريزونس ديسبري، تبارك الله عليك. اي بي سا كول دو سورس، كان كملت معاك راك هزيت الكنيوت الكل، خليتني على الضحضح. مو خويا اللي يشاركوا غدوة بعد غدوة، زيدا نعطيهم
4: ان شاء الله حويجة يا أخوي.
0: هاي سيد نبيل، عشكون تحب تسلم خويا عزيزي؟
4: والله نسلم على أولادي، على زوجتي، على أصحابي، على
0: واحنا نسلم عليك برشا، واحنا ظاهر فيك إنسان محبوب سي نبيل، من صوتك ظاهر بشوش. ربي خليك يا سيدي، تصرفوا في الخير، بارك الله فيك، كل عام وانت حيبة الخير. تحياتنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. شفتوا كيفاش الإنسان كيبدأ هكا واثق من روحه ومثقف يسمع مزيك، دونك ديما الأمور واضحة والحمد لله. كده هي روح تربح، خذ 500 دينار أخرى من هدية مزيك فيم للربح إن شاء الله في روح تربح.
3: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: سيدة أميمة، أهلا وسهلا. أهلاً ومرحبا سهلاً، كيف الحال؟
5: الحمد لله،
0: نمور.
5: سلام،
0: جوك بني، توتو بني،
5: الحمد لله لبس.
0: الحمد لله. المهم أنت تبدأ جوك مريقل، باش نعمل رقم اليوم على كل سين، خاطر حاجة مهمة ومهمة جدا، باش نحكيه على 12 مية. الرقم هذايا اللي هو رقم معناها في تاريخ تونس المعاصر، يشكل أيضا محطة مفصلية على الأقل، باش نحكيه على زوز تواريخ مهمة ومهمة جدا في رقمنا اللي على كل لسان. وتحية برشا لبرشا ناس قالوا لنا شبيه 12 خويا ما تحكيلناش عليه، وبرشا فلاحة يقول لك نعتبروه اليوم يومنا احنا، ما دمنا نحكيه وزاد كيف كيف على الجلاء الزراعي. دونك في المناسبة هذه نقول إن شاء الله كل عام وفلاحة تونس حيين بألف خير بمناسبة 12 مي، ذكرى اليوم الجلاء الزراعي، ذكرى العزيزة على قلوب التونسيات والتونسيين، رقم على كل لسان.
3: رقم على كل لسان.
5: يعتبر يوم 12 ماي في تاريخ تونس المعاصر محطة مفصلية تحمل دلالات متناقضة تختزل مسار طويل من النضال من أجل السيادة، وين يجمع بين ذكرى نكسة الحماية 1881 وذكرى انتصار الجلاء الزراعي 1964. كما اليوم 12 ماي من عام 1881 أجبر الصادق بيه على توقيع المعاهدة اللي فرضت الحماية الفرنسية على تونس لتحولت البلاد إلى محمية فرنسية وتفقد استقلالها، وجيت بعد دخول الجيش الفرنسي للحدود التونسية ومحاصرة قصر باردو تحت ذريعة تأمين الحدود الجزائرية والتدخل في شؤون البلاد المالية. كما اليوم زاد من 12 ماي من عام 1984 بعد 83 عام من توقيع معاهدة الحماية، اختار الرئيس الحبيب بورقيبة نفس القاعة والطاولة في قصر باردو ليوقع على قرار الجلاء الزراعي اللي تمكن من استرجاع الأراضي الفلاحية اللي كانت على ملك المعاملين الفرنسيين والأجانب، وتم تأميم أكثر من 700 ألف هكتار من الأراضي الخصبة وإدخالها في الإنتاج التونسي، الشيء اللي مثل استقلال اقتصادي وفلاحي فعلي. دلالات يوم 12 ماي في تاريخ تونس، معناتها كما اليوم هذا عيد وطني للفلاحة، هو مناسبة للتعريف بمسار السيادة الوطنية وتكريم الفلاحين، ويأكد التاريخ هذا على استمرارية النضال من أجل السيادة الوطنية الكاملة بمختلف أبعادها السياسية العسكرية والاقتصادية. 12 ماي هو يوم تم فيه القفز على التاريخ ليصبح رمز لتحويل الهزيمة إلى انتصار والاستعمار إلى تحرير.
0: أعطيك ألف صحة أميمة. دونك هذه تواريخ مهمة يونس نحكي فيها، لأنه بين 12 ماي 1881 و12 ماي 1964 عاشت تونس فترات عصيبة، فترات صعيبة، جيل استقلال، وكان تاريخ متاع 12 ماي بيغف لشي من زعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وهذه
6: فيها رمزية
0: فيها رمزية كبيرة، وهذه ذكرها سي طاهر بالخوجة ربي يعطيه صحة الأبدان في لي 3 دي سيني بورقيبة، كتابه كتاب مهم برشا، ولا بورقيبة تلكوش لي كونيو تاع سي عمر شادلي، بروفيسور عمر شادلي اللي حكاو فيه ويقول لك انه جاب نفس الطاولة
6: على نفس الطاولة في نفس اليوم هو امضاء او توقيع الوثيقة نتاع الجلاء الزراعي
0: اللي صارت في القصر السعيد، معناها من اسماء الضيد، يقول
6: عندها دلالة كبيرة. وايضا في التسمية الجلاء العسكري لانه صار عام قبل 63 ثم الجلاء الزراعي،
0: وقبله هو سبق
6: رمزية ايضا،
0: وقبله هو قبله هو الجلاء المالي،
6: الجلاء
0: اللي خرجنا من لازون فرون وعملنا الدينار التونسي،
6: اخر حركة لاستكمال السيادة الوطنية على كل شيء، والرمزية أيضا في كونه المساواة بين كانوا بين المعمر المزارع المعمر وبين الجندي كيف لأنه زوز استغلوا البلاد. دونك هذه فرم معناها بالنسبة لنا استكمال الإرادة، معناها إدارة الشأن التونسي الكل 100% كيف عنا معناها تم تأميم أكثر من 100 ألف هكتار اللي هي حاجة كبيرة برشا، بين مع أخذ الأراضي هذه الزراعية من المعمر الفرنسيين والإيطاليين والمالتيين أيضا، كما حكينا على الرمزية. بعدها جاء قانون، بعدها بشوية جاء قانون اللي لا تسلم الأراضي صالحة للزراعة إلا لأصحاب الجنسية التونسية أو لشركات بين ظفرين التعاضدية اللي جات من بعد. دونك المسألة فيها دلالات رمزية كبيرة بين 63 وبين 64 وأيضا بين 1881 كيف كما كنا نحكيه على توقيع الوثيقة، توقيع الوثيقة اللي صار على نفس الطاولة. دونك تحل باب جديد للسيادة الوطنية كاملة لمؤسسات جديدة، ونعرفوا احنا في العوامل هذيك 63 64 65 تأسست مش كان تأمت الأراضي الزراعية، تأسست شركات كبرى ما زالت إلى الآن معناها
0: قائمة
6: شركات كبرى اللي معناها خذات على عاتقها معناها تأسيس للدولة الحديثة، الدولة الوطنية الحديثة. دونك اعتبر انه كما مش كان الفلاحين حتى التوانسة كل معناها هو تاريخ نعتز به كثيرا، انه فينالمون سيادتنا الكاملة على قراراتنا ايضا
7: انهاء النفوذ الاستعماري
6: بكل اشكاله
0: بكل اشكاله. واليوم يعتبر عيد ايضا هو عيد الفلاحة، معناها نهار كما اليوم 12 ماي 1964 برشا الناس برشا فلاحة يقول لك هذا عيدنا اليوم كفلاحين، عيدنا نحتفلوا بالارض، والارض اللي
7: ارضي ولت ملكي
0: فلا
7: هي الدلاله والرمزيه اكثر من كل شيء. ونعرفوا في فتره هذيك في فتره استعماريه كانت الفلاحه عندها وزن كبير معناها في الاقتصاد التونسي اكثر برشا من وزنها اليوم، لكن على ملك المستعمر، وأنك المستعمر اللي تخلك في الدات هذيك بتعلة أو غطاء الحماية
6: المالية والعسكرية
7: تقوم في نفس الدات فما هذا الذكاء والفتنة متاع المرحوم
6: الزعيم
7: الحبيب بورقيبة اللي هو ربط الأحداث بش التاريخ هذاك ما يتنساش، لكن فما ردة فعل، فما الرمزية في ردة الفعل إنه التاريخ اللي تعمل فيه الحماية صار فيه إتمام براتيكمون نهاية النفوذ الاستعماري في نفس التاريخ بهلا كأنه الفيروياج اللي نحكيوا عليه يا حسن. الفيروياج
0: تاع الفيروياج
7: فوالا، هذا الفيروياج اللي عمله الحبيب بورقيبة، وهذا بيان سور ناتج من دماغ السيرفو واحد يخمم ويخطط ويربط الأحداث ببعضها ويخرج الرمزيات ويعمل الدلالات ويكتب التاريخ. دونك فوالا، كتابة التاريخ ماهيش سهلة، عندها مفاتيح، عندها ديكلي لازم واحد يستعملهم، اي اي تي كابابل دو سا كوم بيرسون
0: اكزاكتومون. دونك
6: كان زاد معناها وقت معناها تحقيق العدالة الاجتماعية بتمليك الفلاحين التوانسة الأراضي التونسية الخصبة من غادي، معناها بدات معناها ما توا ما يمكن التعبير عنه أنه الفلاحة ما الفلاحة بدأت وقتها، لأنه ما كان قبل ذلك كان بأيادي أجنبية.
0: اكزاكتومون. دونك اليوم من باب أولى وأحرى أنه نحكيو الحكاية هذه للشبيبة، نحكيوها للأجيال، ويا حبذا يوم يونس أنه علاش ليه ما نعملوش أعمال اليوم تتحدث على أنا ماذا بي عمل كبير يليق الحقيقة ببناية الدولة الحديث. أما ما يسالش كيفاش طاحت معناها الدولة الحسينية ومشينا حتى البريود هذيك راهي اللي تخي غيش، معناها تقول أنت اليوم تنجم تبدأ بثورة
6: مفصلية، مش حتى غيش معناها ثرية مفصلية معناها في تاريخ تونس،
0: تبدأ بثورة مزيانة برشا علي بن غذاهم، معناها بي الشعب المظلوم وولد عمك
6: والله هو ولد عمي هو ماجد
0: مسيحي،
6: لكن
0: خاطر سميها ثورة العربين، والكلمة ذي توجعني الحقيقة متاع ربي، خاطر مهيش معناها فيها
6: اتفقوا على تسميتها بثورة العربين، وهي ثورة امتدت من يعني بدأت من يعني من القصرين من الماجر كما نقوله، ثم امتدت إلى مناطق أخرى كتب فيها الكثير وقيل عنها الكثير، على شخصية علي بن غذاهم، على أخوه عبد النبي، على علاقته بالبي، على علاقته بالبندحر اللي هو واحد من اللي كانوا مع علي بن غذاهم في الثوره هذه، واللي هو زاد مظلوم اكثر من علي بن غذاهم. دونك اعتقد كونه كتابه التاريخ بشكل جديد، بشكل نستضيء فيه متوه من خلال قراءاتنا التاريخيه، وبعد هالمده بعد الركول المسافه الكبيره نجم نعرفوا الصحيح من الغلط، فما تقاطعات بالنسبه للمؤرخين اللي كتبوا على ثوره العربين 1864. دونك حبذا لو كانت عملت كلكو معناها مجهودات، عملت اعمال وثائقيه، لكن اعتقد كونه اللي يبقى عند الناس هو الاعمال السينمائيه الكبرى والاعمال الدراميه الكبرى، ان شاء الله نكونوا، لان المساله تتطلب ايضا غير هذا الكل تتطلب برشا فلوس.
0: اي بورتون هنا فرصه باش نحييه، ايضا عمل متميز، عمل وثائقي، هو معرفش كاريتو دوكي فيكسيون، عمل على بي الشعب.
6: شكر
0: عمل جميل وجميل جدا، تحية ليه. اليوم إن شاء الله نشوفوا أعمال هكا درامية، خطر الدراما ديما تقعد عندها
6: عندها تأثير
0: في النفوس. والله كان فما معناه فما حاجات اللي يزموا يتحكيه، فما العديد من
6: خاصة من المرحلة الأخيرة من حياته، المرحلة وقت اللي تسجن في سجن الكراكة، وعلاقته بالبي، وكيفاش صارت معناها العملية، كيفاش صارت القتل متاعه. دونك مهم
0: جدا وتشوفهم بعد مستخزنة دار وكذا كذا وهذا الكل، حتى نوصلوا إلى
6: وعنا برشا من حكيه على
0: برشا من خير الدين المولعين به التوانسة وما يعرفوش حقيقة خير الدين. دونك
6: هما احنا مولعون بالناس الكل،
0: مولعون احنا مولعون احنا عينيك
6: خير الدين المصلح،
0: خير الدين المصلح،
6: خير الدين المصلح اللي كان عنده نفيذ الكل معنا
0: اللي باع نشير النفيذ دخل به الاستعمار ولا يزم، هذا يتقال ويتعرف
6: فترة هذيك
0: فترة تقسيم الجسوة
6: يسموها فترة لابورتونيزيان اللي هي حاجة مهمة جدا معناها في التاريخ.
0: هذا هو تيكا بصحة سيونس، رايكم يهمنا كي عدا اون كومنتير، كان ذي رقم على كل لسان،
8: رقم على كل لسان. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس، تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتم. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن غزو موبيل في تونس. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: مرحبا بكم الجديد في على كل لسان على الأولى في تونس. وحبينا اليوم نقولوا ألف مبروك لحسني وشيمة قدوم صغرونا إسراء، إن شاء الله مظهرية صالحة، ربي يفضل إسراء لعلبوشي وحمد لله على سلامتها وسلامة ميمتها، ونقولها إن شاء الله يا ربي يعطيك الوقت الطيب. وطنطو محمد رفيق زادة كيف كيف يتمنى لك زادة طول العمر يا رب العالمين. وعنا زادة كيف كيف ديديكاس عايدة ختنا بدي وزادة بعيد ميلاد سعيد الإلين اليوم الغرندي اللي تحتفل بعيد ميلادها الأول بوها ماهر، أمها رجاء، عمها مهدي يتمنى لها عام سعيد وعمر مديد وصحة من حديد، وكل عام وانت حي بالخير يا إلين يا مزيان.

0: هابي بيرثدي تو شكون عايداي؟
1: لا انا مش نقول على اعمارهم خاطر مش عامهم الاول، اما مش نقول عيد ميلاد سعيد لثلاثه اشخاص هما عزيز عليا برشا. نبدا بالاولى اللي هي سهير رواني صديقتنا وصديقتك احسن زيده صديقه يونس صديقه الجميع. سهير رواني صديقتي واختي الصغيره وعشيرتي، نقول لها كل عام وانت حيه بخير يا سهير، وان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى. وزيده صديقتنا لم يحتتال تحتفل اليوم بعيد ميلادها، قولوا لها كل عام وانت حيه بخير يا لامي. وعنا الدكتور اللي هو بخلاف اللي كان رئيس فرع متاعي في كرة السلة، الدكتور أنيس بالطيب، هو زيدا مستمع وفي جدا للميسيون متاعنا وديما يتفاعل معنا. قل له يا دكتور كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله طول العمر والصحة والهناء. إن
0: شاء الله كل عام وانت حي بخير دكتورنا الغالي، وكل عام وانتم حيين بخير. خير يجي مع بعضه هابي بيرثدايز ده كيف كيف تمشي البريز المرهذية العالية ثابت تعمل 7 سنين بوها طه أمها أسمى خواتها يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد، وكيف كيف طنطن طارق وهز يقول لك إن شاء الله ربي فضلك وربي يعطيك الوقت الطيب. وختامها مسك شوف برشلونة خريف كيفاش كويسة تبركالة بختو وين الدومة المزيان يحتفل بعيد ميلاده اليوم. نقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير ويعدي البكالوريا خلال أيام إن شاء الله بنجاح يا إدم، وإن شاء الله هكاية تجينا أنت يا خويا ماجور دوب واحدة قال آخر تمجور على الإسبانيور وعلى الفرنسيس الموجودين في برشلونة. ديديكات خطخي سبيسيال يجيه من عند سون بابا منصور سامامون ريم، ومن عند زيدا كيف كيف أخويته اللي يحبوه برشا برشا رؤية ورامي والعائلة الكل اللي يقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا الدومة يا مزيان. Happy birthday. صوتوا واخترتوا على غنية لومبوتياج، الغنية اللي نسمعوها بعد شوية. وين مشيت الأصوات؟ كل دي إشاعات سميرة سعيد ولا هي يجينا ويجيب لنا الأخبار الصحيحة والصندية. ينعم هذا دالي سويسي في الموعد اليومي في هايتك
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك، عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
4: هايتك تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. مرحبا بكم الناس الكل. تيك توك على خطى شركة ميتا، تيك توك أعلن على إطلاق أبونمون بالفلوس للناس اللي يحبوا يستعملوا البلاتفورم هذا الريزو سوسيال متاع بايدانس من غير ما يكون عندهم حتى عرضة للببليسيتي وإلا للتجسس على معطياتهم الشخصية. بون هنا نحكي على التجسس، لكن نقولوا أكثر الكوليكت متاع المعطيات الشخصية متاعهم باش يتباعوا للمستشارين. بالنسبة لتيك توك الخطوة هذه اللي حكي عليها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بداها في أوروبا في بريطانيا اللي خارج المفوضية الأوروبية، والهدف بالنسبة لتيك توك أنه يلانسي فقط في بريطانيا باش يجرب الأوفر هذه، وزاد يبعد على إمكانيات أنه يتحصل على خطية. ذكروا أنه ميتا مشيت في النوع هذه متاع ليزابونمو، وحبت في الاتحاد الأوروبي أنها تقترح أبونمو بالنسبة للناس ما يحبوش الببليسيتي على الريزو سوسيو متاعها أبرزهم بتبيع فيسبوك وإنستغرام. لكن الخطوة هذه متاع شركة ميتا كلفتها خطية في أفريل 2025 خطية ب 200 مليون أورو، ما خلى تيك توك يقرر أنه يركز على بريطانيا كتجربة أولى. 3.99 ليرة بالنسبة للأبونمو هذه قرابة 4.6 أورو قرابة 11600 مليم بفلوسنا. خطوة من تيك توك، تيك توك ما غير فلوس والببليسيتي تكون غايبة على اللونجلي الرئيسية بالنسبة لاستعمال فور يو متاع تيك توك. الخطوة هذه يمكن يسر تطبيقاتها في أسواق أخرى. المهم بالنسبة لتيك توك هو أنه يحاول أنه ينوع الأوفر متاعه، أوفر مغير ببليسيتي، وخاصة زادة أوفر تخلي تيك توك يظهر ك يعني ريزو سوسيال يحاول أنه يعطي شوى للمستعملين متاعه باش يبعدوا على الإشهار. تيك توك اللي يعتبر توكسيك ياسر بالنسبة للكونتينيو متاعه ويلقى في انتقادات كبيرة ياسر في الاتحاد الأوروبي وحتى في بريطانيا هي بيدها. هاي تيك.
3: بريك.
4: في الذكاء الاصطناعي اوبن اي اي اعلنت على داي بريك بلاتفورم اللي تعمل موبيليزاسيون للموديل اي ال اكثر قوه منهم جي بي تي 5.5 ولا لاجون كودكس باش تعمل ديزاناليز نتاع الاف لي لين نتاع الكود وديتكتي لي فاي نتاع سيكوريتي وزاد تعمل جينيراسيون نتاع لي كوليكتيف. بالنسبه للسيبر سيكوريتي الخطوه هذه تعتبر مهمه جدا بالنسبه لشركه اوبن اي اي بعد انثروبيك والبروجي نتاعها جلاس وينغ الستارت اب الام نتاع تشات جي بي تي قامت بالاعلان على داي بريك والبلاتفورم هذه باش تكون متاحه يعني كبلاتفورم للاستعمال للناس اللي يخدموا على دي لوجيسيال كونتر لي سيبر اتاك عن طريق المساعده والتدخل نتاع الذكاء الاصطناعي. وكيف قلت لكم نلقاو فيها تدخل كبير واستعمال كبير للبوتنسيال نتاع لي موديل نتاع شركه اوبن اي اي بما فيهم زاد لاجون كودكس الاجون نتاع الكود نتاع شركه اوبن اي اي. الخطوه بالنسبه لموديل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ماشي جديده بالنسبه لاوبن اي اي ديجا ما عادش برشا ملي بدات تحكي على جي بي تي 5.5 سايبر. وبالنسبه للخطوه هذه توري انه الهاجس اليوم بالنسبه لاستعمال الذكاء الاصطناعي كحل من الحلول لكشف الثغرات هي ولات واحده من الاولويات نتاع الشركات في الذكاء الاصطناعي. كلود ميثوس كان هو السباق اللي عملت به ضجه كبيره انثروبيك. اليوم اوبن اي اي تحاول هي بدها ان تكون عندها لي سيرفيس نتاعها اللي نجموا يكونوا في نفس المستوى مع كلود ميثوس والبروجي جلاس وينغ نتاعها اللي ولا اليوم يعتبر من اكثر لي بروجي اللي تخدم عليهم شركات اخرى كما امازون ابل جوجل مايكروسوفت وانفيديا. رسميا تنجموا تعملوا الميزاجور بالنسبه للايفون نتاعكم تتعداو للاي او اس 26.5 الفيرسيون الاخرانيه اللي يجيب برشا حاجات جديده بالنسبه للاستعمال في الايفون. الشيفرومون بالنسبه للي ميساج ار سي اس. الار سي اس هو النورم نتاع شركه جوجل بالنسبه للاس ام اس ريتش كوميونيكيشن سيرفيس يعتبر هو المعوض نتاع الاس ام اس بالنسبه لشركه جوجل. النوع هذا من اللي ميساج تم تبنيه من شركات اخرى اليوم مثلا في تونس تليفونات كما سامسونج وغيرهم يستعملوا النوع هذا كمعوض للاس ام اس. على كل الريتش كوميونيكيشن سيرفيسز ولا لميساج ار سي اس هما اللي ميساج نتاع جوجل لكن كانوا قبل ما عندهمش اكسي للميساجات نتاع شركه ابل ومن بعد قضايا ومن بعد حرب قانونيه كبيره ابل حلت الميساج نتاعها اي مسج للار سي اس. واليوم رسميا بالميزاجور هذه ولات الامكانيه انه يصير تشفير للي كونيكسيون ما بين لي ميساج من لي سمارتفون اندرويد والايفون ولات حاجه متاحه حاجه ما كانتش متاحه قبل. دونك الميساج وقت يبعثو شخص عنده تليفون اندرويد لشخص عنده ايفون في ساعه وقت يخرج من التليفون يولي انكريبتي ويتحلل الكريبتاج وقت يجي على الايفون. الخاصيه هذه تزادت بالميزاجور 26.5 كبار سا دي فون ديكرون جدد بالنسبه للاي او اس 26.5 بالنسبه للاستعمال. والميزاجور هذه اللي تعتبر من التحذيرات الاخرانيه بالنسبه للفيرسيون بيتا اولى منتظره من الاي او اس 27 منتظره في الدبليو دبليو دي سي الكونفرنس نتاع لي ديفلوبور نتاع شركه ابل في شهر جوان. بعد شوية مع ستة باش ينطلق الموعد مع The Android Show مع شركة جوجل ليفينمون التحضيري قبل جوجل أيو الجمعة الجاية نهار 19 و20 ماي. بالنسبة لليفينمون نتاع ليلة كيف حكينا لكم عليه البارح ايفينمون يحكي برشا على أندرويد الريكاب نتاعو تلقاو غدوة في موعد جديد مع هايتيك على موزايك اف ام. هايتيك اللي تعودوا تسمعوا على السيت نتاعنا موزايك اف ام.net.
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
5: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
6: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
7: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهل.
8: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. Mouaïdoukoum ma'a salouna douali lil bina' wa tashid. Mouchirakat mahaliya wa douali.
9: أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في المواعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء.
10: أجيل إنرجي توفر لك في الكام نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: أيام من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل تنجم مع إندا تو تستقبل الأموال من الخارج، تخلص الفواتير متاعك وتحول أموال داخل تونس، وتخلص هذا كيف كيف الأقساط متاع قرض إندا تمويل وبرشة خدمات أخرى. وأحنا على أبواب العيد الكبير، أي نعم، وين تحلى لمة العائلة، وين زادة كيف كيف نتفكر والعزيز علينا، وخاصة العبيد اللي اليوم موجودين خارج حدود هذا الوطن العزيز، الناس اللي تسمع فينا في الخليج، والناس تسمع فينا في كندا، ويسمع فينا في الأوروب، ويسمع فينا في الأفريق، ويسمع فينا في برشة بقايا في الدنيا، ويخموا اليوم في الأخوة وفي الميمة وفي البو وفي القريب اللي بتتخ في هالعيد هذية ما نجمش يعيد. هذاك علاش احنا من الخارج باش نخمو فيه ونبعثوا له زاده مكتب باش ينجم يعيد زاده كيف كيف. هذاك علاش نقول لكم اليوم مع إندا تو تنجموا تستقبلوا اموالكم الكل في تونس، وانتم اللي تسمعوا فينا لبرا تنجم تبعث فليساتك وتطمن عليهم، لانه بمناسبه العيد نذكركم بانه إندا تو توفر لكم معناها الخدمات هذيه اللي تعمل الكيف. قل لكم بانه تنجم تجبدوا فلوسكم اللي تجيكم من الخارج عن طريق شركاء إندا تو، كيف ما وسترن يونيون، كيف ما ماي ايزي، كيف ما ساند ويف، كيف ما موني جرام، وكيف ما ايضا رايا ترانسفير وغيرهم. هذا الكل ينجم يصير في فروع إندا تو اللي محلولين من الاثنين حتى للاحد، من 8 تاع الصباح حتى ل 8 تاع الليل، وقرب ليكم وموجودين من بنجردين حتى لبنزرت، من بنزرت لبنجردين، من بنجردين حتى لبنزرت، وين توصل الخدمة نصباح وليل. دونك اليوم كانت تخمم باش تبعث فليسات باش تحب تفرح العائلة متاعك، واحنا على أبواب هالمناسبة الدينية هذية وهالشعيرة هذية العظيمة اللي الكلنا نبدأ نستناه في العيد هذية الكبير، لأنه يلم العائلة، وهي فرصة أيضا اليوم للتراحم وللتأخي وللتوادد ما بيناتنا. فأنت اللي تسمع فيها خارج حدود هذا الوطن تنجم تبعث اليوم لعائلتك وتفرحهم بمناسبة العيد الكبير، تبعث الفلوس هذوما من بلد الإقامة متاعك أتخافيغ وستيرن يونيون مونيغرام وألا ماي إيزي ساند ويف وألا راية ترانسفير وغيرهم. هذا الكل بفضل اليوم الفروع متاع إندا تو، فأنه الفليسات يجبدوا بالوقت في تونس في 24 ولاية، وما تخممش في الوقت على خاطر الوقت متاع إندا تو كما قلت لكم من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل و7 على 7. وما تنسيوش زادة أنتم اللي تسمعوا فيا أن نزيد نحكي لكم أكثر كل مرة في الوقت هذية على الخدمات المزيانة اللي توفرها لنا إندا تو. إندا تو هي عبارة على ستوش في التليفون، لأنه أتخافيغ إندا تو نجمو نسهلو جميع خدماتنا المالية وإحنا قاعدين في بقعتنا، وكيف كيف نجمو نستقبلو خاصة الأموال من الخارج. إندا تو كالعادة بالجينيروزيتي متاحة تحب تفرح زادة هي كيف كيف الناس اللي تسمع فينا كل نهار في على كل لسان، وعنا 300 دينار باش يتصبوا جوستومون في الوليت متاع إندا تو لسعيدة ولا سعيد الحظ في كل نهار. نمشيو إلى سوسة عاصمة الساحل وجوهرة الساحل، معنا أختنا هني أستاذة عسلامة لهني. مرحبا عسلامة.
1: عسلامة شحسن
0: شخويلك، لبس عليك
1: ومطيبة الحمد لله ربي يخليك. أيوة. الحمد لله.
0: أي قل لي إندا تو حسب رأيك محلولة قدش من نهار في الجمعة؟ أنا قالوا لي 5 أيام في الجمعة وتخدم بتوقيت إداري، أنت شنو رأيك؟
1: ليه كيفيش تخدم 7 على 7 من الاثنين للأحد، وزيدا ما غير ما تقعد أي التي خروفو التي خكونجي لحتى شيء باش تخلص فاتورتك محلولة 7 أيام على 7 أيام، وحاجة أخرى من 8 ل 8 برد القايلة وامشي في عقلك.
0: الله مصلي عني بي ما شاء الله، معناها برافو يعني برافو مراجعة دروسك يعطيك ألف صحة. وقل لك بأنه إندا تو تعرف تخدم حتى في الجور فيغي، وتعرف مثلا لجانس بتاع بنجردين تخدشك ما تخدم 24 على 24 دو. وقاعدين نقربوا لكم في كل مرة الجهة من جهات تونسنا العزيزة، ونقول لك مبروك عليك، أنت أول ربحة اليوم ربحت 300 دينار في الوليد بتاع إندا تو اللي بيستهل لك الحياة، ودي سيربيس يعمل الكيف يا هني، وأنت أستاذة وتعرف الوقت من ذهب هكا ولا هني.
1: يعيشك سحسنية وهو كذلك
0: يحب
1: أن نحييكم أنتوما وعائلتي وتلامذتي الكل ونقول لهم كوغاج في الباك وإن شاء الله ربي ينجحها
0: إن شاء الله ربي ينجح الجميع لما تسمع الحمام
1: سوسة الكل يعيشك
0: تحية كبيرة ليك شكرا ليك هاني مبروك عليك أستاذة اليوم أنت ربحت معنا في الوليت متاع إندا تو ربحت معنا

0: 300 دينار ما تنسيوش عند تو تسهلكم معاملتكم المالية. هي مؤسسة مالية كما قلت لكم مرخص لها من البنك المركزي، تسهل لنا حياتنا. هي عبارة على ستوش في التليفون، وخاصة اليوم نحب نذكر بأنه تنجموا أنتم اللي في الخارج تبعثوا الفلوس متاعكم إلى أهلكم في تونس، وأتخذيغ فروعنا متاع إنداتاو ينجموا كيف كيف وشركاء إنداتاو كيما مونيغرام وستيرن يونيون وساندويف وماي إيزي وغيرهم ينجموا يستقبلوا الفلوسات هذوما 7 أيام على 7 أيام، من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: نتحدث معكم لفاند على كل سنة اليوم. مرسي سي يونس، مرسي العايدة.
2: شكرا.
0: خليكم تتسويت مع المتميز صديقنا سيف الدين المهري، آخر الأخبار الرياضية. بعدها اسكندر إبراهيم، آخر أخبار رياضية تقول شوي آخر مع اسكندر إبراهيم، وقبلها هي آخر أخبار الوطنية العالمية مع سيف الدين المهري. وما تنسيوش الموعد اليومي في ريكاب سبور مع حيدر شيري. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في أمان الله.
1: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
3: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز، ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
4: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
5: Tap tel pâtisserie, boucherie, salon de thé ou à la restaurant, Almeya c'est la meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, naounouk mel conception hat à l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfa machine blade men France al Benin, houra fi alkol mtmenin. Tadhour lek arla chwaya, mais ki tahseba sahih salatek ma takhtarha kin hiya. Almeya atbet el barka bdaou biha jdoud w materyelha toua mawjoud.
6: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMED FOOD 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. SMAMED FOOD من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
8: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ عن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب يوم الخميس الموافق للرابع عشر من ماي الجاري بجزء من منطقة بومهلوة بالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا. هذا وعللت الشركة في بلاغ لها الانقطاع في تزود بالماء الصالح للشرب بتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة سعة 2500 متر مكعب بقناة التوزيع قطر 600 مليمتر، مرجحة استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من مايو الجاري، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. مدير الانتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير يؤكد أن الفلاح يعمل طيلة أربعة أشهر على الأقل من موسم الانتاج ليحدد في الأخير 40% فقط من سعر المنتج الفلاحي، بينما تحدد بقية الحلقات الوسيطة حوالي 60% من السعر النهائي الذي يصل به المنتوج إلى المستهلك في ظرف دقائق أو سويعات قليلة، مرجعا ذلك أو مفسرا ذلك بأن أغلب المنتجين هم من صغار الفلاحين الذين لا يملكون الوسائل اللوجستية لنقل المنتوج إلى مواطن الاستهلاك. وصغير يشدد في تصريح لموزايك على هامش منتدى بالعاصمة انعقد اليوم على أهمية التقليص من الوسطاء وإعادة تأهيل مسالك التوزيع عن طريق تشجيع الفلاحين على الانتماء إلى الهياكل المهنية القاعدية واعتماد البطاقات المهنية لضبط الأسعار وقطع الطريق عن الوسطاء.
10: الفلاح وقت اللي ينتج يضرب 3 شهور 4 شهور وهو ينتج ويصرف فقط ليحدد 40% من السعر النهائي ليوصل للوكيل للمستهلك، في حين أنه بقية الحلقات من الفلاح إلى المستهلك يحد 60% في دقائق أو سويعات، لأنه نعرف أنه أغلبية الفلاحة هم من صغار الفلاحين، هو الفلاح ينتج في البيعة متاعه ولكن ما عندوش الإمكانيات لا اللوجستية ولا المادية باش ينجم ينقل إنتاجه إلى مناطق الاستهلاك. أول الحلول هو كيفاش نقلصوا من الوسطاء، من نحاولوا نقربوا نسموها محنا لسيركوي كور أو المسالك القصيرة اللي هي تربط أكثر ما يمكن ما بين الفلاح والمستهلك. هذا ما ينجم يكون كان بطريقة أنه نشجع للفلاحين على الانتماء إلى الهياكل المهنية القاعدية. النقطة الثانية، ثم مشكلة كبيرة أيضا على مستوى الأسواق وخاصة أسواق الدواب. أسواق الدواب سامحوني رأوا الفلاح ما يمشي لهش، لخاطر إذا كان هز العلوش ولا النعجة ولا البقرة يتفكلوا الفلوس.
9: في تطورات الشأن الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان في الكويت وتخطيطها لتنفيذ ما وصفها بأعمال عدائية، مؤكدا تضامن دول المجلس الكامل مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية قالت في وقت سابق اليوم أنها ألقت القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن تكون أسعار النفط الخام أعلى بمقدار 20 دولارا للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر جوان القادم، مقارنة بالتوقعات الحالية التي تفترض فتحه في أواخر ماي الجاري. وفي الختام، وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريس تقول إنه ليس من المؤكد ما إذا كانت سلالة فيروس أنتا المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية تحورت، لكن المسؤولين يشعرون بقدر من الإطمئنان. وريس تضيف أمام الجمعية الوطنية: هناك أمور لا نعرفها عن هذا الفيروس، ليس لدينا حتى الآن التسلسل الكامل للفيروس الذي يسمح لنا بالقول بثقة لليوم حتى لو كنا مطمئنين إلى حد ما حتى الآن إن هذا الفيروس لم يتحور بعد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: زيت فن
1: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدوا، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على الاستقالة الجماعية لإدارة النجم ساحلي، نحكيو على قرارات الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة الصادرة اليوم، لكن البداية بالرابطة الثانية وسقيط الدائر تضمن الصعود. سقيط دائرة للحقيقة في الجولات الأخيرة كان قريب جدا اليوم، يأكد بشكل رسمي بعد انتصاره على هلال الرديف بسكور كبير 5-5 وفات المقابلة. نقول ألف مبروك لسقيط دائرة، ورجعين بعد شوية إن شاء الله نواكبوا الأجواء أجواء الفرحة بتحقيق الصعود لهذا الفريق. بقيت النتائج الحاصلة اليوم 0-0 بين جلمة والملعب الجابسي، 3-1 جندوبة الرياضية مع القلعة الرياضية، 0-0 بين المكنين وجمعية تريانة، 1-1 لمستقبل القاسرين ضد اتحاد قصور السيف، 1-1 بين أمل بوشامة ونادي القربي، و 5-2 لقوافل قفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيد. دونك الكلاسمون بعد مقابلة اليوم، سقيط الدائر في الصدارة 56 نقطة وضمن الصعود، والملعب الجابسي كمل ثاني ب 53 ومستقبل قاسرين ثالث ب 47 نقطة. سقيط الدائر يصعد والملعب الجابسي ومستقبل قاسرين يلعبوا البراجة. نجيو توا للنجم الساحلي، وأعلنت اليوم الكتابة العامة للنادي عن تلقيها الاستقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة، وهما فؤاد قاسم وأحمد القفسي ونيس الحندوس. وقررت الكتابة العامة بناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 النظام الأساسي للنجم الساحلي، دعوة منخرطية الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية، وذلك يوم السبت 30 مايو 2026. نرجع زيدا بعد شوية ركاب سبور بكامل تفاصيل هذا الخبر. نجيو تول قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم، والبلاغ الصادر عن الرابطة بدأ بجملة يتم الاعتماد على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين عند اتخاذ القرارات التأديبية. دونك جايل شوات وتوقايم نعطيكم القرارات هذه: معاقبة شبيب القيروان توبيخ واختية مالية 2500 دينار، الملعب التونسي 5000 دينار، والكل على رمي الشماريخ ورمي المقذوفات. دونك الملعب التونسي كيف 5000 دينار، الأولمبي البيجي 5000 دينار، معاقبة المرافق الإداري الملعب التونسي صيف بن سالم زوز مقابلات واختية مالية 5 ملايين، معاقبة النجم الساحلي باختية مالية 10 ملايين بسبب العود للمرة الثالثة في رمي القوارير، معاقبة مستقبل مرسى بتوبيخ واختية مالية 4000 دينار بسبب العود الثاني، معاقبة الرجالي التونسي بتوبيخ واختية مالية قدر 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العود الثالث بسبب رمي المقذوفات خلال مقابلة النادي الإفريقي نهار 10 مايو. دعوة لاعب الترجي التونسي محمد أمين توقاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة، مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله أمام الرابطة، وكذلك دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة كيف مع إيقافه عن النشاط إلى حين مثوله أمام الرابطة. لعبت اليوم مقابلة من الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى جي سولا سام العمران والمرسى، مقابلة وفات بالتعادل 2-2. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات هذه الجولة. نعطيكم التعينات وتعينات الحكام بكل تأكيد. دونك نادي البنزرتي ثراج الرجيس، الحكام سيف الورتاني وأمين الفقاير في الفار، مستقبل جابس الملعب التونسي بإدارة عبد السلام ماني ومحمد علي قروية في الفار. دونك هذوما التعينات بالنسبة لمقابلة غدوة. نكملوا بالتنس، وتونس أوبن اليوم ما كانش الحظ محالف التوانسة الحقيقة، لأنه اسكندر المنصوري كان انهزم مع فيديريكو أوغستام الأرجنتين بنتيجة زوز أشواط مقابل صفر، كيف عزيز واكا انهزم مع برنار توميتش من أستراليا زوز أشواط مقابل صفر، كيف معز الشرقي خسر مع جاي كليرك زوز أشواط مقابل صفر. وفي مسابقة الزوجي ريان الهرماسي وآدم الناجودي كانوا انهزموا زادا مع السلوفاكي لوكاس بوكورني والتشيكي دافيد بولياك بنتيجة 3 زوز أشواط مقابل شوط واحد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانت. بعد شوية ريكاب سبور وعودة على كل التطورات والأخبار في الـ 24 ساعة الأخيرة.
1: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريد طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معادكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر وأهم الأخبار والمستجدات الرياضية. استقالة جماعية في النجم الساحلي، وضع صعيب جدا. بعد شوية قراءة في كواليس ما يحدث الآن داخل أحباء ومسؤولي النجم الساحلي وفي الكواليس. ترجي ذي تونسي بومال خارج أسوار الحديقة، وإيهاب المباركي يعزز الإطار الفني. لكن هل تتوقف رياح التغيير عند هذا الحد؟ مطالب جماهير ترجي كبيرة الحقيقة في هذه المرحلة. رجعين كيف كيف بعد شوية على صعود سقيت الدائري للرابطة المحترفة الأولى. يكون معنا فتح بوجناح ويكبو شوية الأجواء، أجواء الفرحة بعد الصعود هذا الانتصار الكبير اليوم. سكور 5-0 ضد هلال الرديف يكمل به ويأكد به الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. وعديد الأخبار والمواضيع الأخرى على امتداد خدش. قعدنا 47 دقيقة، أوكي 47 دقيقة رافقني فيها سمير السليمي في التحليل الفني. اهلا وسهلا سمير، مرحبا.
2: اهلا بك حيدر، تحيه ليك عمار لخيان والناس الكل، مرحبا.
1: اهلا بعمار جمال،
3: مرحبا. مرحبا بك حيدر سمير وكل، مرحبا بمستمعي موزيكا فم.
1: صالح اليوم رافقنا في الاخراج، اهلا وسهلا. عوده وسيم في الاخراج الرقمي وفرحان على الاخر وسيم، الفرحه اللي ما شفتهاش عام كامل حاضر في اليوم.
2: اهلا وسهلا، لابس مريول مخبي
1: عندهم نعطيهم شويه كولي كولي سكيت بشامبيون وكذا. خويا مبروك وسيم، ان شاء الله ديما فرحان. بعد شويه آخر مسار نواكبوا فيها فرحة سقيت الدائر بالصعود والأخبار المهمة الصادرة اليوم.
4: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
5: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
4: عيدكم مبروك.
6: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس، بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة ترى، وريني قدش وليت.
5: اهي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيد هالشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سولير على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: ألف مبروك لساقي تداير اللي حقق الصعود متاعه وتأكد اليوم بعد الانتصار ضد هلال الرديف 5-0. نعيش شوية الامبيانس مع متاع الفرحة مع جماهير ومسؤولين دي ساقي تداير. فتحي بوجناح في التغطية على وسهلا فتحي. مرحبا.
3: مرحبا بك. هيدا الرد كل اللي سمعوا بينا في موزايك. احنا ما زلنا هنا موجودين في السادة التقدم. فرحة كبيرة برشا في الضيحة فيها ضحية ساقس ساقي تداير اللي تحقق الصعود لأول مرة في تاريخها, وبطبيعة الحال تولي في الموسم القادم النادي الرياضي الساقسي وتقدم ساقي تداير يولي زود في رقم الرابطة الأولى لأول مرة, هذا من موسم 96-97 وإن كان النادي الرياضي الساقسي معهم يحيط قرطنة. احنا مباشرة مع المدرب
2: بالله فتحي قبل المدرب مساج خليه معانا. مبدئيا لعبة في طيب المهيري معناه بالنسبة لساقي تداير العام الجاي إن شاء الله.
3: المفروض في الطيب الميري بيانسير, لأنه بالنسبة هنا ملعب تقدم ساقي تداير ما نزمش يحتضن المقابلات في الرابطة الأولى إلا إذا كان تحصل عليه تغييرات وكل شيء, لكن صعيب برشا أنه يحتضن مقابلات الرابطة الأولى.
2: كاو دونك هاك المشروع اللي عنده قداش 40 سنة وقايت يتحرك في صفاق صح تاع المدينة وقايت يتفكروا شوية معليه بسير خلينا نمشي نمشي للمدرب
3: أما قاعد بنجد حلم بالنسبة للسفاقتي وصوتي كبير وعود برشا على امتداد الوزراء على امتداد الحكومات وعلى امتداد العقود وديما ما سمح هذا شيء لحد الآن. فقط ملعب طيب الميري اللي يلعب اللي هو ملعب تأسس 1934 كان اسمه أوريكو دير نقض القوس هذايا. المدرب يسر بن كحلة نقول لك مبروك صعود تقدم ساقي تداير.
4: بارك الله فيك فتحي. الحمد لله والحمد لله على الصعود الحمد لله على الموسم معناتها موسم البطولة كملناه على خير معناتها الهداف اللي حطيناها من أول موسم هو أن النجم نفسه من أول موسم ونكونوا فيه مع إحدى مراتب المؤهلة معناتها كسوة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وقت الموسم شفنا أن الفريق متاعنا معناتها قيمنا معناتها مستوانا واللاعبين وقيمنا الفريق الأخرى قلنا أن قادرين ونكونوا في المرتبة الأولى خلينا هذول اللي الجولة الخامسة التاسعة حافظنا عليها لآخر الموسم. جات فترة عملنا فارق كبير معناتها متاع 5-6-7 نقاط مع المنافسين متاعنا على الملعب حافظنا عليهم والحمد لله معناتها توج مجهود كبير اللي قاموا به اللاعبين خاصة اللاعبين معناتها احنا في طرف الفني والإدارة وجماهير ما احنا العوامل المساعدة والحمد لله معناتها حققنا اللي كان حلم هو كان حلم معناتها الأهلي الساقي كان حلم معناتها في مدينة فاقد انه يرجع بعد 30 سنة آخر في البطولة
3: وقت انت كنت لاعب في محيط قرح.
4: انا آخر موسم كان فريق ثاني محيط قرح نور الوي كنت موجود وقت في نادي محيط قرح يعني قدرت الدوري ممتاز وانا لاعب الحمد لله نرجع له معناتها وانا مدرب وان شاء الله بقيت نوادي معناتها في سويس ينزلوا على منوال ساقي تداير ولي ملان عاوزوا نشوفوا وحيد قرقنا وكوكب عقارب والرلوي وغيرهم ملعب الفاقي البطولة المحترفة الأولى إن شاء الله.
3: يسري الأرقام تؤكد تفوق ساقي تداير 17 انتصار أفضل خط هجوم أفضل خط دفاع
4: صحيح الحمد لله الحمد لله معناتها حتى من ناحية المردود الناس المتابعة معناتها شافوا تقدم ساقي تداير يقوم بلعب هجومي معناتها الناس كل استمتعت فما ناس ولات تتبع من برا مشايخ تتبع معناتها وتفرج واستمتع بساقي تداير هجوميا معناتها حققنا معناتها عدد كبير من الاهداف نقاطيا كيف عدد انتصارات كيف الحمد لله هذا اللي خلى الفريق معناتها يتوج ويكون افضل والناس كل معناتها فرحانه بالانجاز اللي قمنا به معناتها في البطوله نعاود نقول في البطوله لانه باقي سباق الكاس ومصرين نمشيو لبعيد ان شاء الله.
3: اذا هذا هو الاستحقاق نتاعو ومعايا اكيد تعبت الهيئه المديره الخدمه نتاع مواسم كي محمد دمه كمان الخدمه
5: نعم احنا الحمد لله ربي مبروك للساقيه مبروك للمنطقه مبروك للجهه. احنا اليوم التقدم في ساقي تداير كانت مش تكون هي الفريق الخامس من جهه ساقس اللي تكتب اسمها في الرابطه الوطنيه الاولى. الحمد لله التعب هذايا جاء مع التتويج هذايا جاء نتيجه لبرنامج خذيناه من 2019 بدينا نخدم مع رواحنا خدمنا على المستوى الاداري خدمنا على المستوى الفني خدمنا على المستوى المالي على المستوى المالي على المستوى المالي
3: وكي امين مال
5: وانا امين مال خرجنا من منطقه عين الجمعين ومشينا المبدا غانيون غانيون والحمد لله برشا وخيان تفاعلوا معانا تفاعلوا مع المبدا وربي وفقنا. هذا المهم ومازال الاهم هو البقاء في الرابطه الوطنيه الاولى ان شاء الله وبارك الله فيكم.
3: إذن هذا هو محمد دمق أمين مال تقدم ساقي تداير.
2: مازال بحذاك سيد الرئيس
3: موجود معي موجود
2: معي والله ماذا بينا نعرف قداش تكلفت السيزون على ساقي تداير باش نشوفه موسم هكا خاصة قداش ميزانية ساقي تداير
3: قداش حيدر جميلة حيدر
5: محبا بيه
3: قديش ميزانيه تقدر دير وقديش تكلف لك تبقى.
5: والله اسمع سي مريم تيري باش نعطيك اجابه تقريبا لا لا صعيب باش نعطيك اجابه دقيقه اليوم. عندنا اللي وراء جلسه عامه واللي وراء تقرير مالي مفصل باذن الله وان تو ترانسبارونس انا ريان كاتب
2: هذا هو فمشي حاجه فمشي بريميت
6: كلها ما تحكيش
2: يا فتحي فمشي بريميت فمشي حاجه
3: فمشي بريميت
2: ولا الفلوس ما نحكيوش خليها تربي اوكي
5: فما بريميت مخصصه وان شاء الله في اول فرصه الناديه اللي تدلو الشوط نتاعهم وما قصروش إلو رأي ريكومبونس سيرتينمون
3: قبل ماتش الكوب
5: بإذن الله بإذن الله
3: قبل سامك تو ماتش الكوب وين مشيت تلعب هنا
5: وحسن البار الكوب باش تلعب في ساقية الدير كما تفهمنا وكما وعدنا الجماهير نتاعنا
3: والبار
5: بالبار بيان سور باش نحطوا الانفراستركتور اللازمة باش يبدا البار موجود بإذن الله صح ميرسي موزيك ميرسي صحيح
2: شكرا شكرا فتحي يعطيك صحة العشرة اللي كان عندك مضيفاه تفضل
3: ايه برسة برسة الحقيقة يا هالي انساء اطفال اولاد كبار حتى ذوي الاحتياجات خصوصية الكل هم موجودين هنا مازالوا على ارضية ميدان فرحانين برشا فرحة مشروعة لفريق حافظ على المرتبة الأولى من انطلاق الموسم وأيضا لأول مرة يحقق الصعود إلى الرابطة الأولى مازالوا موجودين الكل يحتفلوا بالاكسسيون هذه حيدر
2: هذا هو شكرا لك فتحي يعطيك صحة على هذه التغطية نجدوا التهاني لساقية الدير بهذا الصعود المستحق دونك بالنسبة للفرق اللي باش تلعب البراج ولو انه قبل ما نجي التنظيم وكذا ما نعرفش اذا كان فما الفكرة متاع الفار ولا لا لانه البارح حمام لنف الحقيقة حمام سوسة فريق ممتاز ويستاهل معناها الصعود متاعه كذلك حمام لهم في البارح كان ينجم ياخذ ضربة جزاء بلقطة ثارت برشا جدل ما عادش رأيكم فيها سامير ما عادش كريت هاللقطة أيه. فما ماذا بين البراج يكون بالفار باش ما نعودوش نفس المشاكل تعربت الأولى
6: أنا الحقيقة استغربت علاش لغياب الفار في ماتش يحدد شكون الفريق اللي مش يلتحق بالرابطة المحترفة الأولى
2: ماتش مهم جدا
6: ماتش على أهمية قصوى ماتش هو خاتمة بطولة طويلة عريضة مباريات مصاريف تحضيرات وكل شيء نادي رياضي حمام نرف وأمل حمام سوسة اللي نهنيوه بالمناسبة هو يستحق التأهل متاعه عن جدارة واستحقاق لكن كان يمكن أنه يكون فما فار باش نعطيه لكل ذي حق حقه في مباراة مهمة كما هذه
2: عمار
7: شوف توني كنا نتكلم ديما تو انت تلعب في على ميدانك امام جمهورك جاتك اقل شيء خدمتي هايدا الريد دوب ما دخلت لقيتني نتفرج في المقابل اقل شيء فما الحمام لهم في ظلي 9 فرص فيهم 5 اهداف محق ما سجلت لوجه على بيلانتي في الاخر
2: يحق يعطي لي بيلانتي متاعي
7: مش حقها
2: يعطيني متاعي
7: شوف انت تقول بيلانتي هذا صالح يقول بيلانتي اني نقول
2: لي هو ما يفضها كان قرار حكم
7: يفضها كان الفار ولكن كل واحد هي ولاد اني شفتها ماهيش بيلانتي سمير جميرا بيلانتي من المفروض انه يكون فما فار
2: انت شفتها مش بيلانتي
7: لا ماهيش بيلانتي حمام سوسة سمحني البارح على العب مقابلة كبيرة وعلى طيلة الموسم عمل مقابلات وجاب انتصار من تطوين اللي ما نجمتش معني حتى فريق يجيبه من تطوين
2: لا لا ذاك استحقاق
7: لا لا استحقاق لا شك ولا اختلاف
6: حتى حد ما يشكك ولكن لا احنا قلنا عمر ماتش
7: البارح سمير حمام لنف جاتها 9 فرص اني ماذا بيه تكون حمام لنف موجودة في الليك خاطر تحب تار تحب ولا تكره حمام لنف جمعية
6: احنا مش تكون موجودة ما نحكيوش على استحقاق يا عمار ما نحكيوش على استحقاق حمام نلف ولا حمام سوسة لا مش هذا
7: هو
6: نحكيو على ماتش مهم ماتش كيما هذا
7: لازم يكون فيه الفار
6: لازم يكون فيه الفار
7: ولكن اذا ما فماش فار ما نجموش نحكيو
6: على تصور انت تصور انت حمام سوسة ضيعت 9 فرص باش نتكلموا نفس الكلام
7: صحيح.
6: حمام سوسة جاتها ضربة جزاء باش نتكلموا نفس الكلام
7: ولكن اني البارح ريت حمام سوسة الحقيقة عملت مقابلة كبيرة حمام لنف عملت زادة كيف
6: احنا ما تخلناش التقييم الفني يا عمار ما تخلناش في التقييم الفني ما تخلناش في التقييم الفني وما تخلناش باش يكون يستحق
7: الفار سامحني عاد سامحني كان الجامعة سامحني
6: ايوه
7: في سوبات
6: هذا هو
7: اني شنو دخلني حمام سوسة تقول لك اني ايش دخلني
8: وحمام لنفه تقول لك انيش دخلني
6: على الفار صحيح.
8: ولكن راني
6: احنا ما حكيناش يا عمار شكون يستحق شكون ما يستحقش. ما حكيناش على حمام سوسه اللي هو عدى موسم استثنائي ويستحق التاهل على الجدار. حتى حد ما يقول لك لا مذايا حتى حد. لكن احنا قلنا ماتش مهم كيما ذايا لابد من اعطاء ضمانات كبيره من تحكيم وفار. هذا اللي قلناه لا اكثر ولا اقل. وبربي كلمه لتقدم سقيط الدايه لازم نعطيوها حقها
2: شويه.
6: والله عمار معناها الكره ما فيهاش سر. اخدم تلق هذا فريق موسم كامل يعمل في صمت تقدم سقيط الدايه
2: عنده زاد سمير الفلوس
6: بذكاء. كلمه قالت مفتاح مفتاح في التسيير. ما عاد شك بربي رجالات النادي ويجاو عاونوا. قال لك غانيون غانيون دخلنا بمبدا غانيون غانيون. وذيك كره القدم تو كانت راه عمار في العشر سنوات الاخيره الفرق اللي نجحت اداريا نحكيوا على هلال الشابه ونحكيوا على الرجيش ونحكيوا على عمران تو ونحكيوا على مستقبل المرسى اللي عرف استقرار اداري. الادارات كي تكون فما اداره ممتازه تتحكم في ميزانياتها بطريقه علميه ومدروسه وانتدابات تكون ذكيه فانه الفريق قادم انه يحقق الاهداف الرياضيه نتاعو.
2: على كلام سمير شنكو العمران علاش ينجح
6: اداره بيان سور
2: واضح الامور ليه استراتيجي واضح. عندي 10 ملايين راني باش نصرفهم على موسم كامل واضح العمليه.
8: فما ياخذ مليون ونص راس الشهر تاخذ.
6: فما حاجه اخرى زاد مهمه بالنسبه لتقدم سقيط الدير مهمه برشا. من الجوله الخامسه هو متصدر الى ان الملعب الجيبسي يربح الدو ريزيرف نتاعو ويتقدم عليه. هذيك معنويا راي معنويا تطيح معناها الفريق. ولكن رغم هذا فانه الفريق كان متماسك ذهنيا ومعنويا ويمشي الجيبس وما يخسرش يعمل التعادل ثم معناها ينتصر ويحقق الصعود نتاعو. معناها نتكلم عن المستوى المعنوي كيفاش انا متصدر وبعيد 5 نقاط على جابس تربح ترجع عليك. هذه كلها معطيات مهمة جدا بالنسبة لفريق أمتع صراحة بالضبط. تقدم سقيط الدار أمتع الموسم هذا.
2: دونك حمام سوسة وسقيط الدار يضمنوا الصعود وبعد الثاني والثالث من كل مجموعة يلعبوا دومي فينال ثم فينال في تيران محايد وبلاصة واحدة تقعد بعد صعود كما قلنا حمام سوسة
8: سقيط الدار.
6: والله
2: تيما قلت لك نعطي شانس أكثر.
8: لا شانس وانا محمد صالح تيجي يلعب كورة أخوي العزيز وتفك علينا عادي شكشوكة ألعب وناس كذا ناس قادم ناس مصيفة وناس
2: لحظة تلعب. لحظة أنت بتغش على الجامعة مش على
8: أخوي الجامعة أخوي العزيز ما فهمتشاني بلاي الناس اللي طلع بها بيها ما نشوفها في حتى ألعب دومي فينال وشكشوكة من هنا وزت يلعب أخوي العزيز حط اللي يطلعوا ثلاثة يابطوا ثلاثة والسلام عليكم ولا يطلعوا زوز ويتيحوا زوز الثالث ولا والثالث من هنا يلعبوا برج على روحهم. تشنو يلعب دومي فينال في جيبس ومن هنا وفوضى بربي بدلوا شويه الاستراتيجيه نتاع الخدمه. احنا اليوم متوع على الادارات بدلوا شويه يا اخويا الجامعه لازم تبدل القوانين ولازم كل عام تطور الفيفا تطور والناس كل تطور. احنا قاعدين هو نلعب ثلاثه جمعيات وكذا وباش يكونوا يلعبوا في ملعب محايد. والله اني اللي فهمت واحد يلعب في ملعب جيبس والاخر في حمام لنف شكشوك. اخوي العزيز نظموا شنو الامور ناس مصيفه اعطيهم اخوي العزيز فما مقابله تصير اعطيهم كيما المانيا. المانيا يلعبوا كيك
2: لونغليتير يلعبوا في كل شيء باش يجيو كيما هذه في المانيا
8: معناها
2: الدنيا الكل باش يجيو كيما المانيا في
8: نوصلهم. احنا عملنا ثلاثه مقابلات والله شكشوك قلت لك مش
6: وفما زاد قناعه اخرى والناس الكل اللي يفهموا في كره ويعرفوا ان البطوله نتاعنا ماشي نتاع 16 الفريق
2: برشا برشا برشا برشا
6: 12 14 اذا كان عملنا مزيه 14 ونعرفوا قصه 16 الفريق كيف جات نعرفوها وعملنا بلاي اوف بلاي اوت لعده عوامل. توا حان الوقت نرجعوا ل 14
8: باش نرضيو جمعيه
6: هذا هو باش توا حان الوقت ل 14 الفريق باش تكون الكالندري نتاعنا واضحه وتكون الفرق المشاركه على المستوى الافريقي والمنتخب الوطني كل شيء يكون واضح. 16 فريق راهو برشا على رابطه محترفه اولى لكره القدم.
8: راك شفت سمير حتى
2: كاس
8: تونس نكملوا فيه بالسيف
7: بالسيف
8: بالسيف
2: المؤكد المعلومة تجيني تو المؤكد انه الفينال ما سميته انت شكشوكة معناها
8: شكشوكة
2: الفينال متاع هذاك باش يكون بالفار معناها مؤكد معناها اما المقابلة الاخرى موش دومي فينال
8: ماتش الاخر ظلم واحد من الاول
2: لا انا اخوي باش عمل كفار في ماتش واحد ظلمت من الاول عندك الله غالب هذاك اش كتب لك معناها في الاخر الكل هذا هو. دونك الف مبروك مره اخرى لسقيط الدائر حظ موفق لبقيه الانديه اللي تراهن من اجل الصعود. بعد شويه نحكيوا على الترجي هذه تونسي والاخبار الصادره اليوم وموقف الجماهير على الاقل اغلبيه الجماهير شي تفكيرها شو بطالبها في هذه المرحله.
0: اجيل انرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: المستجدات في ترجي الرياضي التونسي، وإدارة النادي تقرر التخلي عن المدرب الفرنسي باتريس بوميل. الحقيقة بيلون ضعيف جدا على الأقل قياسا ما هو متوفر في ترجي التونسي، 6 انتصارات 5 تعادلات 3 هزائم. ما هوش هذا البيلون اللي ينجم يعملوا الترجي التونسي، والأرقام الأخرين اللي تعرفوهم الكل اللي داوناهم على امتداد أيام وأسابيع في خصوص سلسلة المقابلات دون انتصار وغيرها، بالإضافة للخيارات الفنية وكذا. دونك بوميل خارج أسوار الحديقة، براكوني هو اللي بشي كامل الموسم. وتم زادة التعزيز بإيهاب المباركي حتى يكون مدرب مساعد مع براكوني. إيهاب المباركي يراني في الليجون في الترجي التونسي، وعنده كيف كيف الكاف سايو باش يكون في الستاف تكنيك. تعليق على هذا سمير وعمار، قرار كان في محله من إدارة الترجي تخلي على بومال اليوم، فنيا وقراءتك بطبيعة بعيد ما نعرفش إذا كان أنت تقيم بنفس البيلون لأنه عندك رؤيتك الفنية سمير بكل تأكيد.
1: مش في محله، مش هذا ما عادش نجم يكمل. نتكلموا قد بوميل ما عادش نجم يكمل في الاسبيرانس، ما عادش. الأجواء العامة بصفة عامة، الجو بصفة عامة، هو بيدو من مصلحته أنه يبعد، من مصلحته أنه
0: لا. هاوين نقول لك حاجة أخرى، نجم أنا نرى في خدمتك حاجة باهية، أما ما مشيتش الكورة عندك ديزابسونس كذا، نجم نحميك برشا رؤساء عملوا هكا مع مدربين. شوفنا حتى البدايات صعيبة نتاع محمد الكوكي، لكن تمت حمايته. محمد الكوكي اليوم يلعب من أجل بلاصة في الشامبيونز ليج. هذا اللي موجود عندك ولا ما عندكش بالنسبة لباتريس بوميل؟ هذا سؤالي.
1: وقت اللي جاء بوميل الإسبيرانس وضعية الترجي خير من توا ولا لا؟
0: أفضل بكثير،
1: برشا ولا
0: بكثير.
1: المردود كي كان مع ماهر الكنزاري بنفس اللاعبين ونفس أدوات النجاح والفشل بنفس الجروب مع ماهر الكنزاري، الترجي كانت خير. ما هيش مقنعة برشا، فما غضب، فما كذا، فما عدم اقناع، فما ادري شنو، هذا كله متفاهمين فيه. لكن مع ماهر الكنزاري الترجي كان افضل وخير. اذا التقييم في المباريات اللي تعد عليها بوميلي لحد الان هو تقييم سلبي. اكثر من هذا، فما تراجع كبير جماعي وتراجع فردي. اذا كان نتكلموا على المردود الفردي للاعبين نتاع الاسبيرانس تحت قياده بوميل في الاشهر هذوما الاخرانيين، فما تراجع رهيب وتراجع كبير. اذا كان نتكلموا على المردود الجماعي، كل فريق يجي للاسبيرانس ويعمل البلوك ويسكر الترجي، ما ينجمش يفك شفره البلوك هذا ويسجل الاهداف. وهذا من سان داونز الى اليوم، كل المباريات عدى بها الاسبيرانس كانت فيها مشاكل هجوميه، هذا لاحظناه وشفناه. اذا
2: الا مقابله الاهلي المصري،
1: لا قلت لك بعد انا كاردوزي، قلت لك
2: من اللي جه هو من اللي جه
1: علاش انا استثنيت الاهلي المصري؟ لانه الاهلي المصري هجم الترجي في رادس وهجم الترجي في القاهره، والترجي قال مساحات ولعب على ترانزيسيون ونجح. لكن بعدها في الدومي فينال يلقى فريق مسكر، وبعدها في البطوله التونسيه يلقى سيابي مسكره، ويلقى العمران مسكره، ويلقى سياسات انا في رادس مسكره، واخيرا يلقى نادي الفريقي مسكر.
2: ما قاش حتى حل.
1: اذا فما مشكل على مستوى تسيير المباريات، هذا واضح. وقت اللي فريق، ربما الكلمه دي رزينه شويه ولكن هي حقيقه، وقت اللي الفريق يفقد الهوية متاعه، ترجي التونسي مع ماهر الكنزاري كان كمان عنده هوية، مع بوميل فقد الهوية متاع ترجي التونسي.
0: مع ماهر هز تريبلي؟
1: لا لا لا، نحكي لك عسنة، نحكي لك عسنة بلوز وموا فما انتقادات الماهر، ولكن كمام الترجي كان واقف على سقيه. مع بوميل فقد الفريق الهوية متاعه، وهذا الخطير. إذن أنا أعتبر أنه إقالة بوميل مش جات متأخرة، جات متأخرة. وبربي الزيونة من كاردوزو طردته الاسبيرانس مشى هكا يلعب في الفينال، ريجي كام طردته الاسبيرانس الشعار. يا ولدي كل فريق والحقائق متاعه، كل فريق والظروف متاعه.
0: مش في بالهم هما كي انت طرد وينجح في بلاصة اخرى، معناها انت مش
1: غادة حتى عليك. توا بوميل السنة كان يتنحى السنة، يمشي العام الجاي لاي فريق جزائري ولا مغربي ولا جنوب افريقي،
0: ينجم ينجح وينجم يزيد يفشل،
1: ينجم ينجح وينجم يفشل. ماهوش مقياس، لانه طلعت وقت اللي كاردوزو وصل للفينال ولا شنو وربحوا الترجي، هذا اللي نحيتوه وكذا.
0: ايوه سانتوس نتاع
1: السياسات، مش هكا يكون التقييم. تقييمي يتم عن طريق العمل،
0: تقييم فيسبوكي هذاك، مش تقييم فيسبوكي.
1: وبالتالي التقييم حاليا بالنسبه للترجي ديال تونس، طبعا نحكي على الوضعيه، التقييم انه بوميل لابد عليه انه ينسحب او يقيل او يستقال وكل شيء، مصلحه لهو ومصلحه للترجي التونسي اللي عنده تو اهداف ولات مهدده.
0: صحيح دوزيام بلاس، و معني هذاك هو الاوبجيكتيف بالنسبه للرجاء.
2: خليته حتى دوزيام بلاش كثير لك به دخلتش عليه. اولا الجو العام، ثانيا تعرف انت الكوره هو سمير يعرف ثقه
1: مال
2: كلها ثقه وكلها يعني كان خليته بشي حتى دوزيام بلاس ما دخلتش عليها. ثانيا المشكله بتاع الترجي به ناحيه بوميل الخطوه اللي بعد لازمك تقييم شامل تشمل التقييم لازم يشمل حتى الاداره حتى الاداره لو نحي يشوف اني راني حمدي المد موش نسيبي لاني مناسبه ولا نعرفه واقسمه بالاله العلي العظيم وراس امي العزيزه وطلب لها الشفاء من اللي بطلت
0: ربيشة.
2: الكره لا ريتو ابار في التلفزه من اللي بطلت الكره اخر مره ريتو في في في, في وقتين نلعب شوف وقتاش في ملعب سوس من وقتها ما ريتوش. حمدي المدب لازمو للترجي الرياضي التونسي اذا نحكي تو للجمهور خاطر اني ماذا بيا الترجي تقعد قويه النادي النادي الافريقي يقعد قوي النادي الصفاقسي يقعد قوي يخلط النجم الساحلي مع الملعب التونسي مع كذا باش تولي البطوله فيها متعه كيما السنة ماهيش خايبه الحقيقه ولكن كي يبدو الفرق ذو ما يتنافسوا تولي متعه اخرى. لذا اني نحكي توا في الموجود الترجي ما كيفش تلقى ولو تدور السند والهند ما كيفش تلقى رئيس كيما حمدي المد. جمهور الافريقي ما يساعدوش حمدي المد بيقعد غادي كيما جمهور الترجي ما يساعدوش فرجي يقعد غادي كيما الجماهير الزوج
0: واضح واضح
2: ما يساعدهمش النجم السياحي يلقاو كي واحد كيما فرجي وكيما حمدي المد كيف كيف اصفاق جماعه الكل ما تحبش بعضها. ثاني كي نحكي معناها نحكي لك انه الراجل دافع او سيدي نعطيك الراجل دافع 250 امبارح ماني قلت لك 200 اليوم زدتك 50
0: رجعت الحسابات
2: رجعت الحساب زدتك 50 الناس حمدي المد
1: تعذرني
2: خلنا نعطيك
0: بلاي خلنا نسالك سؤال. انت البارح قلت الموقف هذا واليوم عاودته مشيش يقولوا مثلا عنده مصلحة ولا بالك رابط ولا مش تعطي يعبيوا لك الكهرباء بعد ولا حاجة مثلا
2: في الحليب بزيد والرايب بزيد
0: ما نحبوش تيحوا للنيفو ذاك
2: ديما كيك ديما نفس الصنعة خاطر كلها وريد حتى الكومنتار نجي ندخل نلقى حد نتاع الكليوب نجي ندخل من هنا نعمل طلة ولا لقيت واحد يعني نحكي الحمد لله ولا لقيت واحد تاع الترشي كلها تاع الترشي يوريك انه فما مش مشكل اني ديجا منك العام نسيهم به يقعد حمدي المد برئيس الجمعية ولكن فما أمور في الإدارة لازمها
0: تتغير به
2: الكورة ما تمشيش لازمك تغير
0: به. خلينا نبدأ بالاسم عندك مضيف على هذا
1: مش نضيف على هذا حاجة بركة لقطة هدف متاع النادي الإفريقي الدربية تلعب وما زالت لحظات تعادل الإفريقي والترجي يخلي للترجي إمكانية ولو قليلة في الجولة الأخيرة هكا ولا
0: حسابيا
1: خلي لك 10% من البطوله
0: اي منطقيا صعيب ياسر
1: منطقيا لكن الكلوب تلعب مع باجا اذا كان عملت ماتش نول الكلوب تلعب مع باجا وانت تلعب مع بلغريد تربح ماتشك وتصير تعثر
0: او في اسوء الحالات يسهل لك مهمه اخر ماتش والمرتبه الثانيه
1: هذا الاساس يا عم
2: هو
1: يا سمير خليني نكمل
2: كيف وياك في البلاتو هوني ومعنا حيدر
1: فكره بقى
2: نجم ولكن اللاعبين
1: فكره بقى امان
2: امان اللاعبين مش يتكيو في الملعب معك يا عم طبيعي
1: عمار بربي فكره برك يشتكي وما يتكيوش هذيك موضوع آخر. أنت اليوم كي قبلت الهدف هذا تلعب مع بنجردين مع حتمية الانتصار مش بتنزل بطولة على المرتبة الثانية باش تمشي الشامبيونز ليج كي تلعب مع بنجردين كامل الصفوف وتجهد نفسك في مرتبة صعيب بعد ثلاثة أيام تلعب كاس إذا كان ما قبلتش الهدف تنجم تلعب براحة والتعادل في بنجردين يخليك في المرتبة الثانية من الشامبيونز ليج هنا هاني جيت الملاحظ في عمار هنا دور المدرب شنو معناه 10 ملاعبين مقدمين القدام شنو معناه وانت مدرب اش قاعد تعمل
2: سمير
1: هكا ولا خلي شكون للتغطيه باش ما تقبلش هدف في اخر فريق المباراه شنو معناه
2: ساعات اللاعبين وني نقولها في اخر الوقت
0: يتصرفوا احدهم في اخر ما عادش يسمع
1: وقت مباشره نحي المدرب نحي المدرب وقت اللي انا حتى كان مدرب
2: سمير
1: انت باش اللاعبين تتصرف كما تحب مش معقول
2: عادي طبيعي اني سمعني تهزني الحماس ومهش اني كنت نلعب يزني الحماس الله غالب
1: انت يزني الحماس فما ملاعبي اخرين ومدرب
2: ما نجموش يسمعوك يزني الحماس عم نمرك يعني من بعد نقبل هدف هذيك حاجة أخرى.
0: فما زوز وجهات نظر بالنسبة لسمير، دور مدرب
1: مدرب
0: لعبة
1: خلونا نزل الحماس ماشي القدام وخلي الديفونس كما كيكم وش معقول
2: خاطر هو في مخه البارتي هذيك واللاعبين احنا فراجيل معنا في المخ فراجيل احنا في مخاخنا أنه هذيك المقابلة متاع الموسم
0: اي للزوز صحة زوز صحة فما منطق في اللي في الزوز
2: لازم نفوز بهذيك ما يمنيش من بعد.
0: خليني نقدمه شوية اليوم بومال أصبح من الماضي بالنسبة لترجي رياضي تونسي ويزيد منصوري ينجم زادة يكون على قريب من الماضي في الترجي الرياضي التونسي أنه يزيد المنصوري فما شكون معناه يعتبر أنه اختيار المدرب والإصرار عليه وهذا مش تخمين هذا خبر مؤكد أنه حتى الإدارة كان فما اسم آخر تفضلوا لكن في الأخر قالوا أوكي فما ديركتور سبورتيف يأخذ مسؤولياته ثم يحاسب على اختياراته. اليوم يزيد منصوري نجم في تقديرك أنت لأنه هو مبدئيا بش يكمل السيزون ولن يواصل مع الترجي الرياضي التونسي هذا في انتظار التأكيد نجم تتبدل مع كلام آخر نجم يزيد منصوري يعطي رؤية أخرى نجم أما الآن نحكي اليوم هذه الفكرة أنه يزيد منصوري بشي كامل السيزون يمشي على روحه معناها فكرة أنك تحاسب ديركتور سبورتيف على الاختيار متاعه وأنت عانت وأصريت على رأيك لأنه كان فما اسم آخر الإدارة فكرت فيه وكذا يتحمل مسؤولية يزيد منصوري في هذا الاختيار زادة بما أنه هو اللي اختار
1: بيانسور. المسؤولية رقم واحد الفنية بالنسبة للإسبيرانس المدرب ومن اختار المدرب بيان سور المسؤولية الأولى هو يزيد منصوري عنده عام تو يخدم في الإسبيرانس من الصيف نتاع عام ناول
0: تقريبا
1: شنو خاطر ديما نعمل شنو الانتدابات اللي عملها وانتدابات ناجحة ولا وقداش سوق من الملاعب ما مشروع رياضي هو ولا بيع وشراء تاخذ ملاعبية وملاعبية اللي عندك ماكش في حاجة لهم تسوقهم
2: ما تبيعش ترش
1: لا لا مش حكاية تبيع مش حكاية تبيع حكاية كيفاش تعمل المعادلة هذيك هذا المشروع الرياضي بالنسبة لنا بالنسبة للعالم الكل. يزيد منصوري في الشتاء في الصيف شنو اللي شراه براتيكمون كل انتداباته كانت غير موفقه باش ما نقولش غير
0: ناجحه بوعالي ودانو مش يزيد منصوري زكيهم الاختيارات فقط اختار شنو
1: وفي الشتاء
0: حمزه رفيعه حاجه علي هذوما الكل كانوا وهو
1: هذوما في الشتاء هذوما في الشتاء
0: هذوما والمدرب
1: انتدابات الشتاء هكا ولا اعطيني انتداب اعطات اضافه لسبيرانس انت دابت الشتاء باش تعدل بها الافكتيف نتاعها باش تمشي بها للشامبيونز ليغ هذاك الهدف مش الهدف نتاعها بطوله تونس الهدف نتاعها الشامبيونز ليغ باش تقوي الافكتيف نتاعها اذا فما والريكروتمون اللي عملته في الشتاء الكل ما نجح حتى واحد براتيكمون
0: الا حمزه الا المليو تيران
1: حمزه رفيعة
0: حمزه رفيعة في اخر
2: الموسم
0: في اخر الموسم
1: لو حسب غرضنا انه رفيعة وقتاش شد روحه رفيعة
0: في اخر الموسم
1: زوز ماتش
2: وسيل ابو علي
1: واحد العمل في فما فشل زاد على مستوى اختيار المدرب واختيار اللاعبين الاخطر من هذا انا ربما رايي هذايا والمكشخين احرار يعرفوا ما الاخطر من هذا انه الترجي الرياضي التونسي حاليا في فتره انتقاليه وهذا الاختيار في حاجه الى تجديد الفريق نتاعو لانه كان نعطيك الاسامي نتاع اللاعبين اللي يستحقوا يقعدوا في الاسبيرانس حاليا عدد قليل وقليل جدا في كل المراكز وبالتالي الترجي حاليا في فتره انتقاليه واعاده البناء واعاده البناء لابد من رؤيه وخاصة عدم الأخطاء في اختيار اللاعبين اللي صار عم ناول
0: بالضبط نفس تقييم عمار مع سمير نفس الفكرة فيما يخص يزيد منصوري وتقييم هذه الكل
2: يعني نجيب واحد حمله المسؤولية
0: لا هو خذير أو خذير الفوفير بشي يختار وكذا
2: اخترت المدرب تحمل مسؤوليتك شكون باش تحملها فسرونا معنا الناس والجماهير خاصة شنو تحبوا طيب نجيب يعني سمحني واحد بش يختار هو المدرب ويجيب اللاعبين ومن بعدين ينقز على واحد من غادي ما نجمش ونحاسب لازم يصير التقييم يصير للناس كل صحيح هاني مش نقولها لك بموضوع سهل فما حاجات في الإدارة في الترجي لازم تتبدل عادي طبيعي هذيك الكورة فماش واحد يقعد فماش
0: معنى أنا اللي فهمته اللي قاعد في منك أنه فما ثابت واحد اللي هو رئيس النادي الباقي لكل متغيرات
2: فما رئيس النادي مثلك في الفلوس وتو تذكر نهار كلامي الرئيس اللي مدلك في الفلوس هو اللي لازمك تستحفظ عليه باش تقعدني تو نحكيوني لست من احباء الترجي الرياضي التونسي ولكن في مصلحه الترجي انه يقعد رئيس النادي لست مدلك في الفلوس انا اللوجو تو بعد نجيو نحكيو على التوالت تو تشوف انا اللوجو معناه والنادي الافريقي من مصلحته انه زاد كيف يقعد فرجي خلت قوى البطوله خلنا
0: يا اخي فرجي عنده بار كبير ياسر هو اللي معناها فضل اشكاليه هو اللي يخرج الفريق من الازمه لا لا لا, لا لا لا ما نجمش حتى واحد يحكي لك
2: حكايه فرجي جاء خلص كذا نادي الافريقي
0: وما تنجمش تقنع الناس الكوره معناها زعما اون في وكذا فلوس ثم
2: مع جاء رئيس يعني النادي الافريقي اللي هو السيد محسن طرابلسي اللي نعرفه وخدمت معه في النادي الافريقي انسان نظيف برشا ويديه نظيفه ياسر ما عرف اش يعمل مع الحكمه كذا عمل جمعيه ممتازه
1: مع الحكمه
2: فلوس
1: وحدها
2: عملوا جمعيه
1: الفلوس وحدها يا عمار الفلوس وحدها تنجم تهز الهاويه
2: تهز الهاويه
1: فلوس مع الحكمه وحسن التسيير
2: في النادي الافريقي الترجي هذا التونسي تخلي رئيس الجمعيه نتاعك اللي يعطي فيك في الفلوس اللي هو في 19 عام وصلك 250 مليار وانت تحب تتحاسبك العام جاو كيف النجم الزالي قالوا اجي نتحاسب اجي نتحاسب يجيب لك اكثر
0: هاي ذكر في جلسة
2: العام الراجل معناها عطيك كذا خلي الجمعية من بعد الكلها تتبدل
0: قالوا انطق تو لازمك تقول لي انت ماكش باش تقعد في النجم الساحلي
2: قالوا تحبوا نتحاسب ويجي نتحاسب كلها هربت خويا تخلي رئيس الجمعية فما عباد من الإدارة اوكي تتبدل كذا تعمل هيكلة أخرى طبيعي تبدل الدوريكتور سبورتيفي تبدل الناس اللي تمد في الفلوس الترجي ولا غير الترجي ما تسلموش فيهم الترجي صفاقس الناس كل صفاقس عندها كيف المنصف السلم ما تسلمش فيهم الناس ما تسلم فما ناس ما تسلمش فيهم تعطي فيك في الفلوس وانت واحد وكذا لو يخرج لك رئيس بتقعد وما يجيك حتى حد

0: الترجي يخلص في الشهر تعرف قديش ولا؟ في المليار ومليار وخمسة
1: تين انا عملتهم راول على فكرة بالله خطر كل مرة قاعد نسمع
0: مليار وخمسة مليار بالله حيدر
1: لحظة بسير شعمال بربي انا عندي مدى نحب الخلق وليت نسمع فيها ديما انا ذي مصة لريال وبصة لريال عملناها لهنا روعتين الشهير من اللون للاخر وشكون اكثر وشكون اعلى وكذا حقوق تأليف بالله
0: تي بالله يخلص في مليار وخمسة مليار كل شهر الترجي كل شهر مليار و500 كان مش اكثر
1: اكثر اكثر اكثر في حدود زوج مليارات وشويه
0: يعني عندي في زوج مليارات تمني تحت المليار و500 شكون باش يجيك يا ودي فهموا
2: عمار يحكي على وضعيه كره القدم التونسيه حاليا
1: اي
0: في انتظار
2: معك معك معك الشخص انا مالوروزمون الفرق التونسيه بكبيرها بصغيرها مرتبطه بالاشخاص اللي يعطي وكذا هكا ولا
0: بالضبط
2: احنا في انتظار انه تتغير العقليه هذه بقوانين جديده وبأطر جديده انه الترجي التونسي والافريقي والساحلي وغيره والصفاقسي

يضحكوا سامحوني في الكلمه كيتقارن مثلا بالمساره ولا حتى بالمغاربه ولا حتى بالجزيريه راهو ما فماش فلوس راهو ما تنجمش ما فما حتى نادي تونسي نجم يصرف على روحه باش يخرج ديما مودان خاصه كي نحكيوا على شركه كبيره كيبدا عندك دي زوبجيكتيف كبار به خلينا فقط نخليو شويه وقت للنجم ساحلي استقاله جماعيه اليوم نكمل ب ب ب برساله من برشا من جماهير ترجي هذه التونسي فما في الانديه التونسيه الكل دون استثناء مهما كان الاسم والاهداف والتاريخ والقسم اللي هو ينشط فيه فما ظاهره اسمها كالناس اللي موجودين وما عندهم حتى تاش تلقاهم لاسقين في رئيس النادي موجودين في التدريبات موجودين في السفريات في كذا اليوم بالنسبه لحبيت ترجي هذه التونسي يقول لك وقت باش تنتهي الامور هذه خرج التسجيلات وكذا ما نحبش نسمي الاسامي لانه انا ما عنديش معطيات الحقيقه حقيقيه لكن اليوم يظهر لي جاء الوقت انه لازم تنتهي شويه من ترجي هذه التونسي الامور هذيا فمش علاش ناس ما تعمل في حتى شيء موجوده فما ناس معناها اقرب ياسر واهم ياسر واذكى ياسر وكاليفيه باش يعاونوا ترجي هذه التونسي يكونوا هما اللي موجودين مش ناس موجوده ما عندها حتى حاجه تاهلها باش تكون موجوده في المحيط القريب للترجي هذه التونسي ويظهر لي المساج واضح معناها والجماهير الكل تعرف انه نوعيه ذي من الناس موجوده ريح تغيير تشمل ناس اخرين في الاداره ولا نتبعوا ونشوفوا حتى الان ما فماش اخبار كبيره في خصوص هذا خلينا نكملوا 7 دقائق اللي مازالوا في ركاب سبور مع النجم الساحلي استقاله جماعيه كانت منتظره الحقيقه تفاصيل بعد شويه مع نجيب المجلسي

0: بلا حاجة أخرى مسير شراء ولا سمير سليمي لابس مريول نادي الفريقي ولا عمار جمال لابس مريول النجم الساحلي راه ونحن عملنا كونسيبسيون من الأول جبنا ناس تعرف تتكلم كورة عندها فيكو شوفوا أنتم تذكر شكون معنا اللي موجودين تتلقاو معنا حتى محلل لاعب درج ولا ما عندوش كاريير ولا كذا ما نجموش نخدموا ناس هكا ما نجمش واحد يحكي على الكورة ما عندوش هيستوريك في الكورة هذيك الكونسيبسيون اللي خلتنا نبنيو نحن فريق من المحللين راه ما جبناهمش راه قاعدين يفرضوا علينا وعليكم في فكرة جديدة نجيب واحد من الكلوب واحد من الاسبيرانس عارك وكذا يا ولادي نفيقوا شوية يهديكم ربي رما فما حتى حد لابس مريوله لهنا واللي يقول فيه سمير موضوعي واللي يقول فيه عمار موضوعي هي في الاخر أرى ما فما حتى حد عنده الحقيقة اقبل بعقلك ما تقبلش بالتعصب اللي فيك نكملوا مع نجم ساحلي نجيب أهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا بك حيدر تحية ليك وتحية للسمير وعمار شوف حيدر ديما عمار نكلاسي أما راو عمار معناه أني كيفاش نقول كلمة
0: فيه عمار خاطر يهمك الكلام هذا يحط الكاس
1: بالحق معناه تنجم تلوم عمار في برشا أراء تختلف معاه أما عمار راو مدافع تاريخي في الإيطوال أكثر مدافع هز تيترويت
0: هز ليك دي
1: شامبيون من أكثر الملاعبين اللي ساهمت في تيترويت في الإيطوال وجاب التيترويت وجاب تتراح وبالحق الإيطوال في الوقت الحالي في حاجة للملاعبيه كيما عمار
0: لا يمساش عجبتني الجملة ذي خاطر جات مواتية مع اللي كنت نقول فيه سمير سليمي يلعب كيب ناسيونال اسمعني نجيب سمير
1: سليمي
0: تيخان كامل الجملة شبيكم عادش تعرفوا تسمعوا سمير سليمي يلعب كيب ناسيونال يذولي 16 سنة ولا 17 سنة معناها كي نحكيوا على تاريخ وعلى هيستوريك نتاع ملاعبي راهو نعرفوا فيش قاعدين نعملوا كي نجيبوا ناس عندها ما تقول مش حديث راهي الحكاية وفانات ونشد له كلمة وكذا كامل نجيب تفضل
1: وبالتالي خويا شوف على هذيك الغالب هذاك الواقع قاعدين نعيشوا فيه ديما التاريخ ديما التاريخ يقعد يذكر الناس اللي لعبت واللي عطات برشا الكره في تونس انا كنا نحكيوا على الايطوال الجمعيه اللي كما قلنا وتكلمنا حتى مره اللي فاتت واللي قاعده تتعدى الحقيقه بمرحله خايبه ان شاء الله تكون الغيوم هذه قريب تنزاح خاصه يمكن اليوم زاد شفنا استقالة هي منتظرة خبر موش جديد أعلنت عليه الكتابة العامة بعد ورود استقالة فؤاد قاسم أحمد القفسي ونس الحندوس الحقيقة معناها صحيح ناس خدمت في ظروف صعبة على غالب لكن ديما حتى العبيدة دي راي مالها إلا قدمت حاجات قبل ولا حتى حاولت باش تجتهد ولكن للأسف الوضعية كل صعبة حيدر وبالتالي بناء على ثبوت حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الساحلي قررت الكتاب العامة استدعاء المنخرطين للجمعية لجلسة عامة عادية انتخابية استثنائية نهار 30 مايو نهار 30 مايو وبالتالي باش يتم فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للنجم الساحلي وإلغاء زاد الجلسة العامة الخارقة العادة اللي كانت باش تصير تاريخها غدوة 13 مايو وبالتالي كما قلنا في انتظار إن شاء الله ورود القائمات ولا ورود شكون باش يترشح على عكس العادة حيدر قبل نسمع فما انتخابات ما يجي حد مرة هذه فما بوادر فما مؤشرات أنه زوج قوائم

0: فما زاد محاولات من برشا أطراف أنه بوركوا با معناها زوج قوائم هذوما يكونوا مع بعضهم في قائمة برك يختاروا الناس اللي تنجم تعاون وتقدم الإضافة للنجم الرياضي الساحلي. وبالتالي ننتظروا الأيامات القادمة إن شاء الله تأتي بالجديد وإن شاء الله يكون جديد بيت إن شاء الله ناس على الأقل تحاول تلقى الحلول لأنه مرحلة صعيبة. وزاد كيف كيف زاد مطلوب من جميع النجم الرياضي الساحلي راهو المحب اليوم لازم يساند اي انسان توا باش يجي اذا كان باش تسبه ولا باش تبدا تطيح في المورال والمعنويات راهو نادي في وضعيه صعيبه لازم الناس كل يدها في يد بعضها.
1: عمر هذا الخبر والتعليق من عندك
2: باش تعطيك حاجه سهله وبسيطه ما تطلبش برشا تفكير. فما احكام نهار 31 مايو الاحكام نهار 31 مايو شنو يتم شنو يصير؟ الجامعة تعطيك النهار 30 جوان باش أنك تخلص
1: تسوي وضعيتك
2: اللي هما 3 مليارات نجم نسلك أمورنا هاني من بعد باش نرجع لك إيش لازم بالضبط.
1: فقط تختصر لي شوي ما عادش وقت للأسف.
2: لازمك 3 مليارات تعرف إيش معناها 3 مليارات؟ معناها الجامعة من بعد لو 30 جوان كذا من 31 ل 30 فما شهر باش تعطيك الجامعة بتشوف الدوسيات بتشوف كذا من بعد تنجم توخر لك كيما صار العام الجي العام اللي فات عملناه مع الاولمبي البيجي اش عملت اش عملت الاولمبي البيجي عطاته ال 6 اوت بعد 6 اوت تعرف شنو نجم يصير ولا
1: تنجمش تلعب ما تنجم ما تلعبش
2: تلقى روحك في الهوات. القانون يقول هكا ولو كان ما تطيحش الجمعية للهوات المنتخب التونسي والفيدراسيون تتعاقد.
1: اي طبق القانون
2: يا عالم يا ناس افهموني اللي تحبوا الاطوال افهموني سيب الاختلافات مع الجمهور افهموني راو من هنا الوحده من هنا السته اوت النجمون القور واحنا في الهوات يزيو من البطوله والجراندايزر وهذا يقول لكم بعد ندبروا فلوس يجيني يقول لي ما قلنا في الهوات اني نحكي لك تو على واقع لازمك من هنا 30 تلقى 3 مليار 30 جوان تلقى 3 مليارات مانيش نحكيو على المليار و500 اللي باش تلقاهم باش تبدا السيزون هذوما 4 مليارات و500 يهديكم يصلح رايكم الناس اللي تحبوا الاطوال ولو اني عندي الثقه في عبد بركه ولو اني معناها مختلفه معاه في برشا حاجات اللي هو كريم العكروت اكثر ناس عاطيه فيه الثقه واكثر ناس يعني تحبوا اكثر ناس ينجم يجيب الموارد اكثر واحد ينجم يجيب الموارد يهديكم يصلح رايكم خدموا مشيو بالمخ مشيوا بعقولاتكم لازم النجم الساحلي من هنا ل 30 جوان لازموا 3 مليارات
3: اضافه اللي قالوا عمار توا
2: بدايه الموسم لازمها 4 مليارات و500
3: باش نقول لك انا حاجه اخرى المسؤوليه مشتركه الفيدراسيون عندها مسؤوليه بصفه مباشره وغير مباشره على سلطه الاشراف على الجامعه التونسيه القرطبه ماهوش في ملف الاطوال فقط في ملف الديون نتاع الانديه التونسيه لانه اذا كان الانديه التونسيه تعيش في ديون سكو انت كجامعه سهلت لها الحكايه ذي انت في عجز مالي وتشري في الملاعبيه وانت تعطي في الليسانس انت كجامعه مسؤوله كذلك على وضعيه الاطوال والاطوال صرح كبير نتاع كرة قدم التونسية لابد على سلطة الإشراف أن تتدخل وعلى الجامعة أن تتدخل في انتظار الحلول الأخرى معناها المستدامة
2: ربي بشي جينا والبشي قدم والبشي قدم آخر كلمة بشي نقولها البشي قدم الرئاسة النجم الساحلي عندك فلوس ولا ما عندكش ما تبدأش تخمم على ولدك لسونتور فرماسيون أني نعرف قاعد نقول تو ما عادش عندنا وقت ولكن ناكد
1: يعني انت تو ما خذيتش اكزامبل هكا في العموم انت
2: اني نعم فما معطيات عندي ونعرف وما تخافش نكمل فيها باش يجي نهار ونكمل والله قال حسن بن عثمان ساسمم انفسك عن النجم الرياضي الساحلي ساسمم انفسك خاطرك انت جاي للنجم الساحلي بالكلعبه هي عندك فلوس عندك 5 مليارات باش تصدم ولا ماهيش فوضى هي واني نقول لك حاجه راو هاني وحديثي قياس راو ونعرفش قاعد نقول هذه باش انك تحب تتقدم للرئاسة خاطر عندك ولدك من غادي والناس كل تغزر السونتر فورماسيون راني نعرف وعندي معطيات وبالورق والشيخاوي مثلا ما فما واحد يجيني باش يقول لي صاحبك الشيخاوي النهار الشيخاوي اللي يغلط ونهار الشيخاوي اللي نعرف يديه ماشي امينه باش يقول لك الشيخاوي راك سارق واقسم بالاله العلي العظيم ومرة أخرى سأسمم أنفسكم لآخر لحظة خاطر لطول ما يش لعبة. عندك فلوس ولا ما عندكش ما تجيش تعبنا روسنا بولدك. ولدك موش مارادونا هزيته ملقاش بلاست وانتهى الموضوع. رفعت الأقلام وجفت الصحف ما تعبنيش.
1: شكرا
2: عمار. ما رجيبش نسميك وانت مش تقعد نسمي فيك لينيو في الموس.
1: ايه عندي أنا مش بلاس أخرى هذا. شكرا.
2: في كل بلاس ونخرج له تعرف ننبته بالأرض.
1: شكرا عمار. ولت المرجعية حسن بن عثمان. عايش مثل شعبية وكذا. إن شاء الله في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكريم بارك. هذا شكرا عمار جمال. لا يتكلم قلبه على النجم الساحلي سينا رمال معنى. شكرا ليك عمار. شكرا سمير السليمي صالح كنت معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم صيف توتفيت في الأخبار.

0: ZFM
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.
0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان البسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 من جانفي الماضي، والذي أقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. يشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد الزغيدي يوم 11 من ماي من سنة 2024. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشرف اليوم بولاية سوسة على تدشين مركز البحوث وتطوير التكنولوجيا التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، والذي يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شابا ليبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة. والوزير يعرب في تصريح لموزعيك في هذا السياق عن استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم والمرافقة اللازمتين في كافة مراحل المشروع، لا سيما مرحلة إنشاء وحدة للإنتاج في الفترة القادمة.
3: اليوم استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه اليوم الاستثمار هذا يهم مركز تكوين الكفاءات، مركز باش يبدأ إن شاء الله تقريبا 25 مهندس وأصحاب شهائد عليا، وإن شاء الله على اللي قالوه أصحاب المشروع إن شاء الله من نال آخر السنة فما ربما بين 120 و150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، ويكونوا يعطيوا حلول حرفاء المجموعة هذه، حرفائها في كل أنحاء العالم إن شاء الله. فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية اللي هي اليوم باش تتوجد في المركز هذا، ما هي إلا مرحلة أولى، لأنه في حديثنا مع أصحاب المجموعة مع رئيس المجموعة اللي كان حاضر اليوم يقول اللي عندهم إن شاء الله برنامج استثماري القدام في تونس.
2: في الشأن الدولي، ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثانية تعبر بنجاح مضيق هرمز اليوم، وذلك بعد أيام من عبور أول شحنة من هذا النوع بموجب ترتيب شمل إيران وباكستان، مما يشير إلى أن عبور الشحنات للممر المائي العالمي يجري وفق كل حالة على حدة في ظل المخاطر الراهنة. بريطانيا تقول أنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي الختام، وزارة الخارجية النيجيرية تعلن أن نيجيريا والمغرب يتوقعان توقيع اتفاقية حكومية دولية في الربع الأخير من 2026 للمضي قدما في مشروع خط أنابيب غاز رئيسية على ساحل المحيط الأطلسي. ويأتي الاتفاق المزمع توقيعه من الرئيس النيجيري بولا انتيبو والعاهل المغربي الملك محمد السادس في عقاب دراسات فنية أولية حول خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والمعروف أيضا باسم خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك FM.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: موزيك FM الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس. السبعة لفريق التحليل شاكر بسباس
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزيك اف ام. مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس من 7 ل 8. اليوم نحكيوا على البيانات، اهميتها في الاقتصاد، في الثقافه، في الاجتماع. اليوم الدول الكل تسعى وتتسابق للبيانات، وحلقتنا اليوم تكون على هذا. سعيد باستقباله المهندس والمختص في البيانات والذكاء الاصطناعي هاني القفصي. مساء الخير.
5: مساء الخير، شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. حرب البيانات إذا كنت نجمون نسميوها بعد شوية في واحد من الناس على موزيك FM. خليكم في الاستماع.

0: واحد من الناس واحد من الناس. هاني القفشي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي. هل بالحق اليوم نعيش في حرب البيانات إذا كان نجم نسميها حرب؟
1: صحيح أنا ما استغربتش من كلمة حرب خاطر غير ما هي حرب مش بمعنى سلاح ما تنجم تعاون حتى للحروب اللي بسلاح. اليوم الدول والشركات تتسابق على المعلومة وتتسابق باش تاناليزي أسرع المعلومة باش تعمل وتبدل الاستراتيجي باش تحقق أهداف أسرع.
0: وربما مثل ما حرب أخرى زادة حرب شكون يحافظ على بياناته بمعنى السيادة الرقمية اللي ما نحكي عليها. لكن قبل هني القفسي شنو نقصده بالبيانات؟ شنية الداتا؟ شنية البيك داتا هذية اللي ديما اليوم الحديث عليها في كل مكان؟
1: اليوم سيون ايفوليوشن لازم تراها كيما ايفوليوشن. اليوم الداتا قبل كانت مينيمال ما عندناش وين ستوكي وكيما ليفولوسيون تاع البي سي بالضبط لازم تراه بالستوكاج ايتترا. دونك نحاول نبسط انا لو ماكسيموم. دونك اليوم تعدينا من سامبل اناليز للبيك داتا في لي زاني 2010 2012 واليوم نحكيو على اي اش معناها اي معناها ناناليزيو اسرع لي دوني غراس او سيرفور جي بي يو. دونك الداتا هي اي معلومه نجمو نستوكيوها ونجمو كيما تصويره كيما فيديو كيما دي ديسكوسيون تنجم تكون اي حاجه نجمو نستعملوها باش بوغ ابوتير ان بوت دوني.
0: نلفوها رواهم ساعات نقولوا كتصاور اللي هبطوهم على ريزو سوسيو ممكن وساعات في دي جو لكن ربما يظهر لي وانت مختص في هذا كتصاور اللي دوني هما داتا يتم استعمالها زاده في نهايه الامر.
1: اكيد اليوم لي دو ديرنيير زاني قاعدين نفدلكوا بها كاريمون وقاعدين معناها ناخذوا الشخصيات ونبدلوهم كانهم
0: ديزافاتار
1: اكزاكتومون. اي دونك نلعبوا قاعدين نلعبوا بالدوني اليوم الوغ كو ريلمون الدوني هذيك نجموا ناناليزيوها للبهي وللخايب.
0: اي معلومه معناها اليوم كي نحكيو داتا نقولوا اي داتا اليوم يتم استغلالها استعمالها ولا ثم دي بريفيرون معناها ثم تفضيلات في الداتا هذه مهمه وهذه اقل اهميه؟
1: نورمالمون اليوم الداتا كلها مهمه. اليوم غيرمون انت باش تاناليزي دي دوني غيرمون تو فات بازي على دي دوني مهمه. اما اليوم اللي دوني اللي مش مهمه ولينا ناخذوهم كوميم على خاطر ينجموا يخلقوا دي انترسيكسيون افيك دوتر دوني بور فير دي بريديكسيون باغ اكزومبل. عاش انا كنعطيك امثله باغ اكزومبل الدوني تاع الكونسوماتور اليوم لي دوني تاع نحكيو كنحكيو على المواطن باش نبسطوا اليوم الوقت اللي يعديه المواطن في البلديه الوقت اللي يعديه المواطن ذيك لي دوني ذوكم كل وقت البيهيفير نتاعو معناها الكومبورتمون نتاعو كيفاش اليوم بار اكزومبل في فيسبوك قاعدين نشوفوا في لي رياكشن نتاع العباد اللي هما مهمين جدا حتى في ميدان الماركتينغ باش تبيع برودوي ولا حاجه. دونك اي معلومه ولات مهمه اليوم ولازمها تتكوليكتا خاطر فيها بوتنسييل تنجم تعاون على دي بريديكسيون ومعناها على استراتيجيات
0: يعني تفضيلات الناس على الفيسبوك مثلا الناس تحب الباج هذيا وتحب المنتوج هذيك هذيك راه يتم استغلالها
1: اكيد
0: في تحليلات بيانات تستعملوها الشركات الكبرى
1: اكيد ويصرفوا عليها اكثر فلوس ممكن. اليوم الماركتينغ هي اهم قطاع غاس لي ريزو سوسيو باش تعرف شنو هو الكونسوماتور بتاعك يحب وشنو تنجم تبيع له. انا نعطيك اكزامبل خدمت في شركه اسمها كاتالينا كان مشكل نسميه الشركه ذي بار اكزامبل عندها لي دوني دو تيكيت كيس بار اكزامبل لي بوبليسيتي لي ديغيير لي تيكيت كيس لي كوبون دوك في فرنسا عندها لي دوني تاع 7 سور 9 فرونسي معناها تعرف كل واحد في داره شنو شري غيرمون تعرفك اب ولا مش اب باش تعمل لك بيبليسيتي على كوش بار اكزومبل تعرف معناها باش نفهموا قيمه الدوني كيفاش لا باز نتاع لي دوني كيفاش نجموا نكوليكتيو لي دوني هذيك اول ايتاب. واليوم بار اكزومبل كنعطي اكزومبل اخر في الدوله وفي حياه المواطن مؤسسات معناها الدوله انت كان تاخو دي دوني نقولوا احنا في القطاع الايكونوميك كان تاخو لي دوني تاع لي ريجيون
0: الجهات
1: الجهات والبلديات ولا حتى في المجال الثقافي لي دوني نتاع في الجهات ولا في الـ في الـ في الدور الثقافه شنو هو اكثر حاجه تمشي تنجم انت توجه الكونسوماتور نتاعك وتعطيه اكثر قيمه وتعطيه البرودوي اللي حاجته به ريلمون واللي ينجم يعاونه كل سوا في دوله والا ينجم جوست يفرده اي قطاع.
0: نرجع للسؤال الاولاني كي قلنا حرب على البيانات في الاخر اليوم يعني الدول اللي تقدمت والدول اللي ربحت ما ربحتش فقط بالتكنولوجيا ربحت على خاطر فهمت قيمه البيانات كيفاش يتم استغلالها شنو كيفاش تحللها وخذت قدره اكبر على تحليل القرار اترافير لي دوني ولا تنجم البريفوا تعمل تنبؤاتها اذا كان صحت العباره وتعمل وقايتها من اي موضوع كان. هذا هو في المول الحرب اللي حكيناها على البيانات مش بالمعنى التقليدي للحرب تنجيو لانه زاد ثم الدول عسكريه استغلت البيانات حتى تتطور التطور العسكري نتاعها. ففي الاخر هي كيفاش تفهم قيمة الداتا اللي عندك
1: اكزاكتومون لازمك مش حاجة سهلة ومش اي واحد ينجم يعملها. لا كوليكسيون دو دوني هي اول ايتاب معناها تو سنتراليز لي دوني نتاعك. ما اقوى حاجة هي كيفاش تنظف لي دوني نتاعك اللي هي ايتاب نسميوها داتا انجينيرينغ معناها كيفاش تو نيتوا لي دوني باش يكونوا صحاح خاطر تنجم تلقى دي دوبلون. تنجم كان ناخذ مثال مبسط تاع في اكسل تنجم تلقى دي دوبلون ينجموا يغلطوك في الاناليز نتاعك من بعد معناها يبدا عندك دو ليني ايزو كيف كيف معناها يقولوا اللي كونسوماتور جو دي نابورت كوا مشي شري حاجه وبالقيمه ذيك كي تبدا عندك هذيك دو فوا في اللين باش تغلط لك الاناليز نتاعك. دونك المهم هو نون سولمون لا كوليكت دو دوني مي اوسي كيفاش اون لا بريبار ونظفوها لي دوني هذيك غراس ا دي تكنيك دو داتا انجينيرينغ اللي توصلنا للايد على ديسيزيون دون ان بروميير طون. كيفاش باللي داشبورد باللي اناليز باللي ريبورتينغ شنو فيهم لي ريبورتينغ ريالمون فيهم دي كي بي اي فيهم دي ميزور لي ميزور هذوكم لازم يكونوا اكزاكت بور بروندر لا بون ديسيزيون وهذا اهم حاجه.
0: انت اليوم هاني قفسي مختص في البيانات وفي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو اللي قاعد يحلل في البيانات اليوم هو اللي يعوض في الانسان اذا كان
1: ولا ما ينجمش الذكاء الاصطناعي يعوض الانسان. لازمك ناخذ اكزامبل ديما الكهرباء الداتا هي الوقود هي الكربيرون تاعك. الذكاء الاصطناعي هو المحرك
0: واضح
1: هو السيرفو معناها بمعنى انت ما ينجمش يعوض الانسان دون لو سونس اللي انت باش تقيديه انت اللي باش تقرر انت اللي باش تعرف تو كري دي استراتيجي ديغيغ وتوجهه. اما علاش ليا قوي اليوم خاطر ما نجموش كانسان معناها كانسان عادي ما تنجمش انت تو اناليز ان فوليوم énorme de données. Exactement. Donc, l'IA سهلت الحاجة ذي كراو أكهو. Donc, سهلت كيفاش أنت تنجم
0: يعني بمعنى آخر الIA هي اليوم أعطتنا أكثر سرعة. هذا واحد منها تحلل البيانات بأكثر سرعة وتعطي التوقعات والمخاطر وتساعدك.
1: Exactement.
0: Assistant, إذا كنا نجمو نقولو.
1: شنعطي مثال كونكري تعاون تعاون في كل يوم. الIA اليوم خليتنا نجمو on analyse on عمل transformation digitale et numérique plus rapidement que قبل معناها انا راه par exemple وصباحني براش صحيح عليه انا راه اللي تونس قدامها فرصه اليوم في الترانسفورماسيون ديجيتال معناها احنا ما عملناش الباساج par exemple من الداتا كلاسيك للبيج داتا واللي هي بعد البيج داتا جات الاي اي نجم نتعداو ديريكتومون من البي اي بزنس انتليجنس كلاسيك ريبورتينغ كلاسيك للاي اي تري رابيدمون غراس عليا
0: واضح.
1: هذايا اللي راه فرصه كبيره برشا باش الاي اي اللي هي المحرك اللي هي السيرفو ايدي بار لومان توجور اللي هي تنجموا نعملوا اون اكسيليراسيون سيغنيفيكاتيف في اي دومين.
0: سؤال هنا القفصي شكون يستغل المعطيات اليوم يعني شكون ينجم يستغل المعطيات او الداتا الموجوده؟
1: اي شركه اي دومين بالرسمي معناها اي اليوم داتا موجوده في اي حاجه في قدامنا. نعطي حتى ليكزامبل نتاع البلاك دي ماتريكولاسيون نتاع الكهرباء اليوم كان ما جاتش فما الداتا كي معناها كان ما جاتش فما دي سيستيم كي ديتكت لا داتا اي معناها اي لا بريبار اي لاناليز اي prend نجمو ناخذو ديسيزيون اللي هي تفلاشيك وتبعث خطيه هذيك سي غيدي بار لا داتا دونك اليوم داتا موجوده بارتو اما يجب حسن استعمالها وذي هو اليوم الديبا اليوم نعطي من الاكزامبل نتاع لوروب اللي هي متقدمه برشا كونسيرنون لي ار جي بي دي اليوم حتى فان داني 2025 عملوا بلوتو داتا اكت وعملوا اي اي اكت معناها قاعدين اون ريغلومونت معناها بارفيتمون كاريمون لوزاج نتاع ليا.
0: اش تقصد معناها ثم اخلاقيات في استعمال داتا؟
1: اكيد اكيد وهذا اللي يضمن حق كل واحد في المجال في معناها في الانترنت في عالم الانترنت اليوم لازم الداتا والعالم الانترنت يكون ريغلومونتي باش كل معناها باش نضمنوا حق العباد باش فور اكزومبل اليوم ما نجموش ننتحلوا شخصيات اخرين غساليا وفبا برشا فاكيت كيما هارفارد كيما كامبريدج اليوم قاعدين يخدموا على على اجهزه بليا مضاده لليا بور سيكوريزي لا في كوتيديان دو لومان.
0: شنو لي ليميت؟ شنو لي ليميت استعمالات الداتا اليوم؟ كي تقول لي قاعدين يخدموا على اكت، يخدموا على اخلاقيات خاصه بليا، شنو لي ليميت؟ وشنو نختار زاد راهو باش نبداو واضحين منه؟
1: هو الاخطر موجود معناها حتى كان نجم نجبد حتى في البوليتيك، اليوم معناها نجموا نوجهوا راي عام كاريمون غراس على داتا، معناها اليوم نجموا نبدلوا مسار كامل غراس على داتا وشفناها معناها في امريكا، شفنا في كيفاش امريكا معناها ترامب معناها وكامبريدج اناليتيكس الفاموز هيستوار نتاع كيفاش هو وصل للسلطه غراس على داتا. اليوم كان كان كان جينا بار اكزومبل احنا متقدمين في عالم الداتا رانا نجموا اون بريفوا حاجات حتى في الحاجات اليوميه في الاقتصاد في الانفلاسيون في كل دومين اليوم لازم نعملوا ريغلومونتاسيون تضمن حق المواطن العادي وشخصي ومعلوماته الشخصيه اللي هي موجوده من قبل في الاوروب بار اكزومبل. اليوم لازم العالم الكل اوبليجي جو ديري انه يعمل الريغلومونتاسيون هذه خاطرنا ولينا في عالم
0: مفتوح
1: مفتوح
0: مفتوح زاد مهم لما نحكيوا على البيانات المفتوحه هذه. لكن انت حكيت على المواطن كيفاش اليوم الداتا البيانات نجم تسهل حياه المواطن؟
1: والله سؤال معناها الريبونس بتاعه ولات واضحه اليوم للمواطن سورتو في تونس معناها اليوم المواطن متقلق خاطر ما فماش سيستيم كي معناها اللي يضمن معناها مشاغله اليوميه. نعطيك اكزامبل اليوم فما في فرنسا فما فرانس كونيكت كي اللي هو سيستيم يلم لي زانفورماسيون تاعك في الامبو لي زانفورماسيون تاعك في الـ في الـ في الـ معناها في لي شارج نتاعك كيفاش ديكلاري يلم لي دوني نتاعك الكل نتاع السونتي نتاعك مهم جدا في المجالات الكل. عندك ان سو سيستيم فيه الاي تي نتاعك وصلوا 40 مليون فرنسي معناها كل يوم بكليك يقضي شهور ويجبد مش مضمون ولا اللي هو لي سيرفيس دو كوتيديان. هذا هو عندي انا وين لازم الدوله توفر وتقدم معناها دي بلاتفورم ولا اللي هو ولا دي سيستيم ولا دي سيت ويب. نحب نبسط انا
0: الماكسيموم حتى باستعمال اذا كنت تحكي فرنسي مثالش ما
1: يعني نحاول ولا
0: مثالش اللي يحكي عادي باي لغه تحب تحكي بها. يعني البيانات تخلي الدوله ساعه تخدم بطريقه استباقيه مش كان بعض المواطن ما يشكي معناها انت تنجم انت تعرف اذا كان عندك مناطق فيها اكثر بلديات فيها اكثر شكاوي ثم ناس عندها نقص اناره هذا كله كلكو بار يجي عن طريق الداتا.
1: هذا كان الدوله الكوليكت سي دوني انا مازلت علاش ما نجمتش نبسطها ونفهمها خاطر اليوم مازلنا مالوغوزمون ما وصلناش اون سونتراليز لي دوني اي اون لي كوليكت.
0: هذا كيفاش يكون
1: عمليا اليوم الدوله عندها لي بوسيبيليتي الكل باش تجبد لي دوني اليوم في الادارات غيرمون يخدموا بدي سيستيم لي سيستيم هذوك معناها المشكله اللي راه انا هو مازلنا ما نعرفوش قيمه لي دوني معناها مازلنا في الادوبسيون معناها مازلنا ما خلطيش بلوتو للادوبسيون مازلنا في مرحله ان قاعدين خايفين شويه من لي دوني. انا راه هكاك فما برشا خوف من لي دوني خاطر عنا برشا سنين نعرفوها الحاجة ومزلنا مريناش راو في ديز انيسياتيف اوتور دو لا سانتي باغ اكزومبل. الكارت اللي عملوها في المؤسسة كنام عملوا كارت ماهيش التوا فونكسيونيل. نحكيو على الاي دي يونيك نتاع المواطن هذيك مهمة جدا. معرف الوحيد هذاك اش نقصد بفرانس كونيكت سامحني معرف الوحيد
2: هذاك هو
1: اكزاكتومون مازلنا ما الى با فيو لو جور انكور. دونك هذا هو المشكل كان نعرفوا كيفاش قيمة لي دوني ذوكم نكوليكتيوهم ديجا مازلنا احنا ما وصلناش لمرحلة بيك داتا باش اللي احنا 12 مليون معناها مانيش برشا راهو 12 مليون كشيفر عندي انا راهو معناها ان تيير نتاع لي كليون اللي كنت نحكيك عليهم نتاع لي تيكيت كيس هذوك والماركتينغ معناها لي دوني اليوم عندنا شانس اللي احنا مانيش برشا. ونجم نعطي حتى ان اوتر اكزومبل معناها باريكزومبل خدمت في مؤسسه اعلاميه اللي راهو تصور انت اون كوليكت لي دوني نتاع شاك كليك نتاع نتاع نتاع في التلفزه معناها شاك كليك معناها انت كان عندك لي زانفورماسيون باش نعطي اكزومبل اخر على الاناليز كان عندك شنو نعملوا احنا غير المو باش نقول لك معناها كان عندك انت لي دوني هذوك تنجم تحط اللي تجب تحط لي بيبليسيتي نتاعك سيبلي بالاج بال معناها باش نعطيك دي ديتاي صغار اما معناها تتحلك برشا ابواب باش تسيبل بالخير والا معناها بالبيوت يكون الهدف ولا البيوت اومان ولا البيوت زاده ديما انا نركز على السونتي خاطر لي زاناليز بار اكزومبل لي زوبيتو تنجم تطلع منهم دي دوني اللي انت تنجم ديتكتي بهم الامراض اللي صايرين باش تعمل ان بلان داكسيون رابيد تو بريدي كاريمون معناها تنجم معناها تعمل دي بريفونسيون وتوفر حتى ادويه قبل ما ينتشر المرض
2: اي وقايه قبل ما نوصلوا الى المرض
1: معناها اليوم فوالا اليوم الداتا موجوده في اكيد مكان. في كل مكان وفي اي حاجه تخص المواطن ولا غيره
2: ولا الدوله يعني القفسي مهندس في البيانات والذكاء الاصطناعي هو سؤال كيفاش نستغلوا البيانات كيفاش نبنيوا عليها من بعدها جانب اقتصادي جانب اجتماعي في الاستثمار ثم مراحل انت كنت تحكي على ثم مراحل ثم محطات يلزم نوصلوا باش نجموا يكون عندنا استغلال البيانات هذه شنو هي المراحل في بلاد كيما تونس مثلا
1: المرحله الاولى علاش انا من قبليك وانا نركز على الكوليكت دو دوني خاطر فما ماهيش عيب الكوليكتيف دي دوني اليوم الخوف اللي كنت نحكي عليه الرافيه اليوم في تونس هو الكوليكت دو دوني ماهيش عيب لازمك انت كي تكوليكتي لي دوني نتاعك تو لي سيكوريز باش ما يجيش اكس يستعملهم دونك المرحله الاولى الكوليكت دو دوني
2: جمع كل معلومه
1: كل معلومة. ان شاء الله حتى كابتور نتاع اونتري سورتي وتضحك انت ما يمشي شوف كي تسافر شوف الحاجه ضحك كي تشوف لي بوتيك قاعدين ينزلوا واحد في العساس ولا السيكوريتي يبدا ينزل كليك شكون دخل شكون خرج هذيك انفورماسيون وهذيك تطلع تتكتب وتتحط في السيستم ونعرفوا كل يوم شكون دخل وشكون خرج معناها هذه حاجه بسيطه لي كابتور حتى اللي في لي باتو بور تراسي بار جي بي اس اليوم انا بار اكزومبل نعطيك من تجربتي اليوم خدمت انا على استراتيجيه نتاع ليا في الديوان الفرنسيه اللي هي اليوم ولا
2: في الوقت هذاك
1: ما جابش نعطي دي ديتاي اما قريب جدا باش يكون ما عادش فما دي زاجون نتاع ديوان كل شيء ديتكتا
2: اوكي
1: غاس على دوني وكابتور قعدت جوست راني شوف لي كابتور هذو مش شنو
2: شو مهمتهم
1: ابار اللي نجمو نخلقوا ريشيس منها الحكايه سورتو للدولة اللي هو ديما ليكزامبل نتاع الرادار واضح وصريح دونك نرجع للي
2: شو ليكزامبل الرادار
1: الرادار سي لا داتا معناها لي ماتريكولاسيون مهم جدا معناها غيشيس هذيك ولا اليوم برشا حاجات ينجموا يكونوا اوتوماتيزي غراس على داتا بلغه اوضح باش ندخلوا اكثر فلوس دونك
2: اول خطوه هي نجمع البيانات اي بيانات نستحقوها في البلاد
1: ولا ما نستحقوهاش
2: المهم كوليكتيوها كلها اللي تخص المواطن واللي تخص الكومبورتمون تاعو واللي تخص استهلاك وغيره ثم ثاني خطوه اللي هي انه معناها نعملوا تري نظفوها الداتا هذه خلينا نقول نرتبوها هذا المطلوب يعني من بعدها
1: هذه اللي تبت على انجينيوري دو دوني
2: اوكي
1: اللي هي كيفاش نعملوا معناها نشوفوا لي دوني اللي لمدناهم نعملوا قاعده عليهم فما دي زيتاب ستاندار تاع تنظيف تنظيف لي دوني.
2: و شو مقصود تنظيف لي دوني؟ شنو معناها المعنى هذا؟
1: معناها فما دي زيتاب تكنيك نسميهم احنا دي ترانسفورماسيون دو دوني باش نحضروهم باش كي ناناليزيهم يكون عندنا الثقه فيهم.
2: أوكي.
1: المرحله الثقه غيالمون تبدا من هنا، تبدا من انك انت تو كوليكت لي دوني تعرفهم تو لي معناها تو لي زاناليز كسورس معناها بتنظفهم.
2: تنظفهم هذا اللي حبيت نفهمه شو معناها.
1: فما دي زوتي اليوم فوالا فما دي زوتي تكنيك كيما لي زي تي اللي نسميهم معناها نجمو نكستراكتيو لي دوني تي ترانسفورم والال شارجمون باش نخلقوا دي موديل دو دوني اللي هما لي زاكس داناليز. نبسطها دي زاكس داناليز معناها دي ديمونسيون. ينجم يكون المواطن اون ديمونسيون، ينجم يكون الكيس اون ديمونسيون، ينجم يكون الفورنيسور اون ديمونسيون. جوست نبسطلك في عالم باغ اكزومبل الريتيل ولهنا نبداو نفهموا لي زاكس داناليز نتاعنا وشنو نحبوا نخلقوا كوم ميزور اي كي بي اي باش نشاهدوها في الريبورتينغ نتاعنا والداشبوردينغ نتاعنا اللي باش يعاوننا باش ليتاب الثالثة باش يعاوننا باش ناخذوا القرار الصحيح في الوقت الصحيح.
2: ثم بعد هذول يجي الذكاء الاصطناعي. هاني القفصي
1: الذكاء الاصطناعي هي لاكوش اوت اللي باش تعاوننا باش نعملوا الاناليز على دي فوليوم انورم دو دوني. كي نقولوا راهو اناليز نقولوا حاجة اوتوماتيزية. وانت اليوم ماهيش تشات جي بي تي سامبل ديسكسيون، راهو هي باش تحط ان موديل ماتيماتيك غيلمون اللي هو كي فا تاناليزي معناها لي دوني ات سكيل. اش معناها ات سكيل؟ معناها افيك ان فوليوم انورم.
2: ويظهر لي من بعد تجي فكرة انه البيانات هذيك نستغلوها للاكسيون للقرار.
1: اكزاكتومون. انت اون فوا عندك ان داشبورد باللاكستون تاعك تنجم تعرف الكونسوماتور نتاعك شنو يحب، تنجم تعرف الكونسوماتور تاعك شنو يشري. انت تصور عندك دي ديتاي هكا معناها راهو حاجه انورم، راهي حاجه معناها تعرف خلينا نبسطوها بمعنى الدوله. معناها انت تصور تعرف المواطن نتاعك شنو يحب يسمع موسيقى في الثقافه، تعرف المواطن نتاعك شنو يستعمل كل يوم باش يعيش. ذيك الكل نورمالمون دولة ديغيغ ولا الشركات علاش نحكي على الدولة، أي مؤسسة تخلق لو بون برودوي ا كونسومي معناها تخلق معناها
2: هذيك هي البون برودوي
1: بيزوان معناها هو ذيك البيزوان غيرمون. أما لازم برشا تركيز على الداتا انجينيرينغ، لازم برشا تركيز على ستوكاج دو دوني، لازم برشا تركيز على السيكوريتي نتاع لي دوني ذوكم اللي اليوم ما عادش مشكله معناها. اليوم خاطر لي زوتي ولاو طورنا في السيكوريتي، اليوم ما عادش نحكيو على دي بيراتاج في في في في دي سيستيم نتاع اليوم، نحكي على ليفولوسيون غراس ليا. صحيح فما انت ليا نتاعك هذيك جوست نعمل قوس اليوم تشات جي بي تي راك كانك تحكي مع جوجل. أما اللي هذيك راهو تنجم تمبليمونتي على الدوني نتاعك في الداتا سنتر نتاعك، هذايا مهم جدا. وهذاك معناها لازم هذاك علاش ما لازمناش نخافوا غيرمون، لازمنا نعطيو الثقه للي دوني وقت اللي احنا اون لي ميتريس.
2: انت تقول هكا، اما ثم ناس اليوم هاني القفصي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي عنده خوف على معطياتها الشخصيه، وهذا هو الدباء اليوم. انا نخاف ان معطياتي الشخصيه يتم استغلالها استعمالها. وجبت مثال على الانتخابات، انه اليوم ثم ناس معناها من غير ما تفيق تلقى بياناتها يتم استعمالها في اغراض سياسيه. كيفاش اليوم تعادل بين هل تتا واستغلالها وتطويرها في الجوانب الاقتصاديه والثقافيه وحمايه المعطيات الشخصيه؟
1: هذيك علاش الريغلومونتاسيون مهمه، تضمن حق المواطن وتضمن حق استعمال لي دوني. اليوم راهي الار جي بي دي ولا الكونسنتمون اللي راهو في لي سيت، راهو ذكر انت تي اوتوريز للسيت يستعمل لي دوني نتاعك
2: على اساس انت تو معناها العباد الكل وقت يجيهم اوتوريزاسيون يثبت ويقراو ما يقراش
1: ما يقراش. اما ذاك سي ان كونترا. اليوم هذاك نعطي ديما اكزامبل فرنسا خاطر من المبادرين الكبار في العالم في الار جي بي دي، هي اللي بدات معناها وفرضت وفرضت على دول كاريمون في قالب الاقتصاد وفي قالب حتى السياسه. اليوم اي اليوم لازم غير ريغلومونتاسيون ولازم التحسيس، ولازم هذاك علاش لازم المواطن يفهم اش معناها بيانات ويفهم اش معناها منين لي دوني كيفاش تتعدى. اليوم كيما قلت لك الكونسنتمون هذاك البريفيرونس اللي تراهم في لي سيت هذوك راهم دي دوني كونترا كان كونترا عملته مع السيت ويب
2: اكزاكتومون توافق ولا ما توافقش
1: توافقش وعاده ما يكون في العقد راهو انا نجم نستعمل لي دوني نتاعك ولا انت كي تحل الميكرو الابليكاسيون ولا كي توتوريزي فيديو ولا كي توتوريزي ذاك كل راك اوتوريزيت لي دوني نتاعك دونك امبليسيتمون من بعد كي
2: تم استغلالها استعمالها
1: بعد ديما فما ديما لازمك ترى الخير والشر بتبع. اللي بشي الشرير كي بشي يسرق لي دوني ذوكم باش انت باش تتغشش بيسير وباش يصير استعمالهم بالخايب
2: وكي عباد تقول استعملهم بالخايب استعمل البيانات بالخايب شو معناها يعني مثلا
1: استعمل لي دوني بالخايب انا سرقت لك لي دوني انت كي ناخذ انا لي دوني الشخصيه نتاعك دي لوغ اللي خذيت لك لي دوني الشخصيه نتاعك راهي سرقت لك لي دوني نتاعك
2: واضح
1: معناها وبعد فاش باش تستعملها حاجه اخرى للماركتينغ للماس ميلينغ للفما دي تكنيك دو ماركتينغ جينيرالمون ابار لو فيت اللي عباد تحب تحط مع عباد اونتر غيومي فما هذا فما البارتي شر معناها انا باش نعرف عليك دي معلومات كيما البيراتاج فيسبوك قبل اليوم سوني بلو بوسيبل باش بيراتي فيسبوك وهذاك علاش نحكي سيكوريتي اليوم تطورت وما عادش لازمنا نخاف اللي لازم نعملوه هو اللي نحميو لي دوني نتاعنا من اول ما نستوكيهم هذاك علاش انا حكيت على لي زيتاب اللي هما مهمين
2: وذاك علاش تم حديث اليوم على سياده رقميه على سياده البيانات انه الدول تعرف وين تحط بياناتها
1: اكيد
2: مش اي شركه تعطيها الامكانيه انك تعطيك تعطي بيانات خاصه بالدوله بتفاصيل مواطنيك مهم جدا ومهم جدا كيفاش تساعد البيانات في توجيه الاستثمار في توجيه الاقتصاد هذا اللي باش كنا نحكيه في واحد من الناس على موزيك اف ام ضيفي هاني القفصي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي

0: واحد من الناس واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك فم. ضيفي هاني القفسي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي. فسرنا شنية البيانات وشنو كيفاش يتم جمعها، الكوليكت متاع البيانات، كيفاش تسهل حياة المواطن، كيفاش تساعد البيانات هذه توا على الاستثمار، على الاقتصاد، على انه بالحق البلاد يتغير وجهها. نحكيو انه اللي هي نكته، تونس تولي كيما دبي، فعلا تنجم بمعنى اخر تولي بلاد متطوره بفضل الداتا ولا كيفاش تساعد البيانات توجيه الاستثمار. يعني القفسي
1: اليوم في مختلف القطاعات كناخو، انا ناخو مثل البرودوي ديما، كلمه برودوي يقول القايش معناها برودوي. انا ثلاث سنين هذوما بار اكزومبل خدمت على ستاندارديزاسيون تاع كلمه برودوي. باهي باش نبسطها
2: حتى ما تبسطهاش مثالش
1: للستاندارديزاسيون تاع كلمه برودوي. عندي انا ينجم يكون كيما بوست ارتيكل، باش نبدا لك بدومين جورناليزم، كيما ينجم يكون ان فري برودوي ان ستيلو، كيما ينجم يكون واحد متاع كهرباء، معناها ماتريال متاع كهرباء، كيما ينجم يكون قرض في بنكة. اليوم البرودوي انا منظوري خدمت على ريشيرش كبيره وبرودوي دوران سي 3 ديرنيير زاني كي ستاندارديز اي اوبيريز انت غيومي لوزاج دو برودوي. اليوم وليت بوسيبل انه كلمه برودوي تكون اي حاجه.
2: اوكي
1: تنجم تكون حتى البترول سي ان برودوي، ما هو يتباع ما هو يتشري
2: هو برودوي.
1: اقنعتك ظاهر لي بدي ما انت مقتنع، انا فرحت خاطر ماكش في الدومين. دونك الكلمة شو معنى كندخل في الاستثمار غيالمون، شو معنى استثمار؟ استثمار باش تبيع برودوي، ينجم يكون حتى للبرودوي في الصناعات التقليدية. فور اكزومبل مسيو رشيد اكس ينجم اليوم يبيع المنتج نتاعو، منتجات، ما هو برودوي ايجال منتجات، يبيع البرودوي نتاعو في العالم. دونك اليوم فما منصات رقمية دي ماركت بليس، كان لاحظته في العالم اليوم كلمة ماركت بليس وليت مهمة جدا، كما اللي خلقها أخونا مارك زوكربيرغ. الماركت بليس في فيسبوك تنجم تبيع أي حاجة، هذيك كل برودوي تنجم تكون أرض برودوي. دونك اليوم الاستثمار في أنك تجبد لي دوني، تكوليكتي لي دوني باش تعرف شنو تبيع.
2: واضح.
1: وفي أنا مارشي والان كونسوماتور، الان ترانش داج، الان لي زاكس الكل ذوكم المعروفين. دونك كنحكيو على استثمار غيالمون. اليوم في تونس قدامنا فرصه كبيره ياسر انه الماده الشخمه اللي هي اقوى حاجه عندنا في تونس، الذكاء مش الاصطناعي، الذكاء الاوما، الانجينيوري، الانتيليجنس اللي عندنا اليوم لازم نقلبوها دي سوليوشن et des معناها دي سوليوشن ا دي بروبليم دي بروبليماتيك كاريمون. خاطر هي راهو الاستثمار راهو كي ما يكون فرصه كان ما فما بروبليماتيك وفما بزوان.
2: او بمعنى اخر سمحني كي قطعتك، انه بالداتا تعرف شنو القطاعات اللي عندها مشاكل، القطاعات اللي مش مستغله، غادي تولي تظهر القيمه نتاع الداتا.
1: اكيد كيما tu peux te baser على دي دوني اكزيستون. اليوم قبيليك قلت الاوبن داتا، اليوم الاوبن داتا اكثر حاجه تعاون باش نجم تعمل اتيود دو مارشي. معناها اليوم في فرنسا بار اكزومبل عندك لي دوني الكل وحطوا حتى في السيت اوفيسيال نتاع وين فما الاوبن داتا، حطوا اي تنجم تحكي مع لي دوني طول. معناها باش تعمل اتيود دو مارشي على حاجات دي شيفر اكزاكت، شوف وين وصلنا. معناها اليوم ذي باش نعاونوا المستثمرين التوانسة باش يعملوا اتيود دو مارشي في فرنسا بار اكزومبل، ينجموا يدخلوا السيت نتاع الاوبن داتا ويعملوا دي اتيود دو مارشي رابيد غراس عليا. كان سامحني السؤال بتاعك كان اوتور دو
2: الاستثمار برينسيبالمون.
1: الاستثمار برينسيبالمون
2: دونك الاقتصاد.
1: معناها انت باش نعطي اكزومبل اخر، كان انت تعرف اللي 40% من المارشي نتاع الصناعات التقليديه قاعده تبيع في فرنسا والمانيا والشرق اسيا بار اكزومبل. تعرف اللي ينجم يمشي غاديك، تنجم سوا تو كونسونتر بور فير ايفولوي اي اغرانديغ la scalabilité, معناها باش تعمل تزيد في scalabilité والا tu découvres d'autres marchés. اليوم l'Europe برك معناها c'est un marché principal, معناها شوف قداش نجم نبيعوا من برودوي. دونك اللي نقولوا اللي المهم انك tu te concentres على les données باش tu te bases sur des analyses صحاح واللي بعده اهم باش بعد تنجم تتدابت تنجم تحسن تنجم تطور وديما في نطاق لي دوني مش بالاحساس كيما قبل. قبل رانا ناخذوا لي ديسيزيون بالاحساس, اليوم مش معقول ان ناخذوا دي ديسيزيون بالاحساس. اعتكيك اعتباطيا لازمنا نكونوا بازي على دي دوني اي سوليد اي اكزاكت.
2: اذا حتى اجتماعيا هاني القفص اليوم قادرين نفهموا ربما الفجوات الموجوده في وسط مجتمع, نجم نعمل سياسات اجتماعية عادلة أكثر بفضل استعمالات البيانات والذكاء الاصطناعي.
1: أكيد اليوم ديسنتراليزاسيون في تونس تخلينا نورمالمون اون رومونت دي دوني غرانولير. اش معناها دي دوني غرانولير؟ معناها تخلينا نعرفوا الديتاي نتاع كل حومه اش فيها, كل بلديه اش فيها, شنو يعيشوا كل منطقه شنو كيسك البرودوي. مهم كان نحكيو كان على المناطق, اليوم نعرفوا الناس كل لي منطقه اكس يمشي فيها زيتون, نعرفوا لي منطقه واي يمشي فيها كذا. لي دوني هذوما كل ماهمش كوليكتي, ماهمش سنتراليزي, ما فماش لاكس. المهم اهم حاجه انك tu collectes des données en continu باش تنجم tu crées معناها دي استراتيجي ادابتي. نرجع لك للثقافه اليوم كي انت تعرف اللي في في في بار اكزومبل في دي ريجيون فما فنانين محبوبين اكثر من فنانين اخرين. تنجم تستثمر في الفنانين هذوك الناشئين, وريناها الحاجه ذي في تونس لزاني معناها اللي فاتوا.
2: يقعد ممكن ديما يتحكي عليه الامكانيات, هل استعمال البيانات جمعها تحليلها يتكلف؟
1: ميرسي بوكو على السؤال. ميرسي بوكو على السؤال, خاطر البارح في الايام حاجه هكا كانت تاخذ للمؤسسه بين عامين وثلاث سنين باش تنجم تخلق سيستم ولا بلاتفورم داتا ولا معناها نقولوا احنا معناها لاك دو دوني qui regroupe ينجم يحط لك لي دوني الكل pour pouvoir les analyser après. دوني structuré ولا مش structuré, تنجم تكون حتى PDF معناها تنجم تكون اي حاجه. اليوم المشكله ذاك ما عادش موجود, وذاك علاش حكيت قبيله على الاكسيليراسيون كي ديزورمي بوسيبل غراس ا ليا. دونك دونك جوابي انه اليوم عندنا فرصه انه اللي كان يخدم بين عامين وثلاث سنين في لي زونتربريز ولي زورغانيزاسيون تنشكون حتى وزارات لي بروغرام هذوكم اللي راهم والخريطات الطريق وكل شيء اليوم ولا ينجم يصير في كلكو موا. اما لي دوني لازم يكونوا كوليكتي سور لاكستون كونتينيوالمون. انت تصور دي عندك لي دوني اللي كنا نحكيو عليهم لي تيب دو دوني هذوكم الكل عندك سويفي نتاعهم جورناليه. مازالنا في تونس رانا ما وصلناش نحكيو على ستريمينغ ونحكيو على لي زاكسيون اون طون ريل ايتترا. دونك ذيك حاجه اخرى. دونك ذيك الاهميه تاع الكوليكت دو دوني انك كي تضمن انك لي دوني تجيك بالصحيح وبالوقت وبالستريمينغ معناها بالوقت نقصد معناها دوني تخلقت تجيك توا اوتوماتيكمون تنجم تي اوتوماتيز دي شوز, اوتوماتيكمون تنجم تساعد المواطن, اوتوماتيكمون تنجم تبيع خير.
2: ماهيش مربوطه بحجم البلاد لانه حتى بلاد صغيره اليوم نجم تتطور بفضل البيانات وفضل حمايتها لبياناتها. استونيا مثال حي يظهر لي
1: اكيد باكو معناها
2: انا مهم يظهر لي مثال استونيا نحكي عليه كبلد صغير عنده كان عنده رؤيه قوية لشنو معناها الدولة الرقمية, كيفاش يحافظ على كيف على الموارد والبيانات اللي عنده كيفاش يحميها. يظهر لي استونيا ولا دول أخرى ولا
1: الحقيقة حنف... الحقيقة جاني في بالي كي قلت استونيا من عاش كتقال ولا في الراديو نشوفوا الكيان الصهيوني اليوم, معناها كان نشوفوا الكيان اليوم كيفاش يخدم بالدنيا هيك أصغر بلاد وأصغر بوبولاسيون وأصغر معناها خدمتها الكل بازية على دوني سياسيا حربيا كما قلت قبيليكا وإلا في الاستثمار. شوف التوسع متاعهم وشوف لي دوني اللي عندهم, كتشوف شركاتهم اللي يملكوها الكلها قيدي باغلا داتا, وهذا اليوم اللي نجم يعاوننا برشا برشا برشا وعنا الكفاءات اللازمة الكل باش اون رياليز تو سا اون ان تون ريكور. اليوم
2: احتياطي الدولة اليوم ولا قوة البلاد مش فقط في بترولها ونفطها وفلوسها، احتياطيها هو بياناتها، هو كيفاش تستغل بياناتها لتطور تطور اقتصادها وتطور مجتمعاتها. يقول يعني قفسي
1: اكيد اكيد راهو كي نقولوا بيانات نقولوا كيفاش باش نستعملوها، معناها البيانات ونقفوا ما عملنا شيء، اما البيانات ونخلقوا لهم لي استراتيجي نتاعهم ونخلقوا لهم لي ابليكاسيون. اليوم باريكزامبل لي زو ار بي نسميهم احنا، اليوم انا نتصور

0: نو لي سيرفيس نتاعهم. نعطي ديما دي زيكزامبل كونكري باش المواد المستمع ينجم يفهم. اما ما فما كان فرص نتاع استثمار ديغيغ لا دوني والفرستراسيون تتنحى معناها خاطر ما عادش باش تولي تعمل بالاحساس الديسيزيون بتاعك باش تولي جيدي وعلى اسس وعلى باز وعندك لي بروف وعندك تبدا منظم معناها ذي هو اليوم فاش قاعدين احنا نخدموا مع لي كليون تاعنا بار اكزومبل
1: وما حمايه المعطيات الشخصيه وتونس معناها من البلدان القليلة خلينا نقوله اللي عملت قانون أساسي لحماية المعطيات الشخصية في 2004 وتحية للروح شوقي قداس الله يرحمه لأنه هو كان رئيس الهيئة هيئة حماية المعطيات الشخصية وكان ثم ثقافة بدأت تنتشر في تونس لحماية المعطيات الشخصية وفي نفس الوقت تكون زادة استغلالها الاستغلال الصحيح لأنه ثم خطر كما قلنا استغلال البيانات سواء في انتخابات وانت تقولي اعطيت المثال اللي ترامب بفضل البيانات ونحب نفهمه اكثر المثال هذا نجح انه يربح الانتخابات عمليا كيفاش صارت الكامبريدج
0: اناليتكس عمليا صارت معناها تحويل وجهه للمواطنين باش معناها شدينا المواطنين في لي ريزو سوسيو كل باش نبسطها شدينا المواطنين بدلنا لهم القرار نتاعهم اليوم مش كان في امريكا راهو تكون صارت حتى في تونس راهو انت ماكش شايله
1: اما صارت في تونس
0: فوالا معناها انا حبيت نقول لك اللي هذا وين لازمنا نتحركوا هذا وين لازمنا نضمنوا ونعملوا قوانين تحمي لوزاج تاع الدوني وتحمي كيفاش وبلوتو الانكادر كيفاش المؤسسات تتعامل مع المواطن وتتعامل مع لي دوني ذوكم باش ما نوصلوش نخدموا بها في الشر كما نقولوها في الغرف المظلمه باش نبدلوا كل سوا كومبورتمون نتاع المواطن والا نعطيك اكزومبل اخر لو فيت دو سالير كلكان معناها باش انت تجي تمسخ عبد راك انت ربحت نقاط معناها في انتخابات هذه اسهل حاجه نجموا نعملوها لو فيت لي انت هاكيت ولا تو بيغاتي لي دوني نتاع المنافس نتاعك ونشرتهم سي كو راك انت ربحت نقاط وهذا ابسط الامثال معناها
1: نجم نعطيك لازمك تفهم انه الداتا هذه مهمه لتحسين حياة المجتمعات تسهيل حياة المواطنين تسهيل خدماتهم الإدارية تخلق فرص كيف حقيقية اليوم الداتا بالنسبة للشباب خاصة المختصين فيها فرصة حقيقية يظهر لي في سوق الشغل للشباب اللي متوجه هذا الاتجاه وانت اليوم بالتجربة اللي عندك بالخبرة اللي عندك يظهر لي قراية الداتا يظهر لي من أكثر المهن المستقطبة للشباب
0: أكيد دونك جست نكمل نقطة على قبيلة الشفافية ما تنجم تتخلق كان من ماتريزيو الداتا ونسيكوريزيهم وتبدأ فما الثقة بالغراس على ريغلومونتاسيون ما بين سلوي كي برودوي لا داتا و سلوي كي كونسوم جست هذايا قوس حبيت نكمل الشفافية والثقة ما تتبني كان ما أنت ديجا celui qui produit la data et celui qui own la data
1: لازم عنده وعي
0: لازم عنده برشا وعي واخلاق ويخلق ترانسبارونس وثقه مع الكونسوماتور غراس على ريغلومونتاسيون ويضمن له حقه زاده معناها كي انت زاده تقول راك عندك داتا سنتر ودول بار اكزومبل تحط لي دوني نتاعها سيكوريزي في الدوله نتاعها تطمن انا نطمن كي تقول لي كيكا انا كدوله نطمن بيان سور معناها مانيش باش نخاف دونك لازم نعطيو شويه كونفيونس للدوني باش نجم نقدم نرجع لك على الفرص انا اليوم ناكد اللي الفرص معناها في الدومين نتاع داتا واللي مهمين جدا لازم المخشي نفهموا المخشي اليوم نتاع العمل قاعد يتبدل لازم نلاحظوا زيادة غرس على داتا زيادة نلاحظوا اليوم كيفاش لي غراند انتربريز قاعدين ينقصوا في الخدامة ونفهموا اللي قاعدين لي ميتيي دو دوما قاعدين مش يتبدلوا زيادة مهم جدا انك للشباب سورتو يتوجه للخدمة والعمل يكون عنده مستقبل كو ليات نجم معناها
1: تعوض
0: هذا هو اهم حاجه
1: عندك ثقه في انه البلاد نحكي لها تونس نجم تتبدل تولي

0: كما دبي كما كما تقال في وقت من الاوقات
1: انا عندي
0: فضل الداتا
1: انا التوانسه الكل اوني تري اوبتيميست دونك عندي كان الثقه في هذا غراس لل غراس للماده الشخمه اللي عندنا في تونس اللي هي انكومبارابل. انا دورت بلدان برشا بلدان وين ما نمشي نلقى تونسي رافع رايه البلاد معناها ومش كان دي انجينيور وطب ولا دوتر ميتيه مي اصحاب قرار يبداو في شركات كبار برشا وحتى في حتى في الديوانه فور اكزومبل اللي خدمت معاها ديريكتريس دو لينوفاسيون كانت تونسيه تبارك الله عليها. دونك انا شنو نقول؟ نقول اللي برسم البيانات راهي ماهيش مواضيع بعيد على المواطن. دونك راهي مواضيع قريبه برشا من المواطن ولازمه معناها يكون عنده درايه اللي غراس على داتا. الداتا هي اللي بتسهل له حياته, هي اللي بتسهل له مشاغله اليوميه, هي اللي بتخلق له فرص لاولاده غدوه غراس للاناليز اللي باش نعملوه.
0: هاني القفصي, نحن نشكرك برشا المختص في البيانات والذكاء الاصطناعي. ان شاء الله الناس تفهم, البلاد تفهم قيمه البيانات اللي تنجم تستغلها استغلال يطور الاقتصاد, يطور الاستثمار, يطور المجتمعات. شكرا لك على حضورك معنا في واحد من الناس على موزيك اف ام. شكرا لكم انتم الكل اللي تبعتونا. شكرا ايهاب في الاخراج الرقمي, شكرا رفيق في الاخراج وخليل في الاعداد, مع تحياتي لكم شاكر بسبيس من قدام الجروب. تصبحوا على خير.

0: Muzyk FM. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تشدد اليوم الثلاثاء لدى إلقائها كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية إفريقيا الأمام، على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية. وأضافت الزنزري في كلمتها التي ألقتها أمام المشاركين في الجلسة العامة المقامة بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي أن تونس تؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول والاستقلالية قرارها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. وفي هذا السياق جددت رئيسة الحكومة دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلا وإنصافا وشمولية بما يستجيب لاحتياجات الدول وسد فجوة تمويل التنمية. واعتبرت الزنزري أنه لا يمكن الحديث عن تمويل التنمية دون التطرق إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة التي تعد حقا سياديا للشعوب لا يمكن التنازل عنها، مطالبة في هذا الصدد بوضع إطار دولي فعال وملزم لتسريع استرجاع تلك الأموال باعتبارها ضمانة لمستقبل الأجيال ولمقدراتهم الوطنية. تسهيل استخراج الوثائق الإدارية والاستجابة لمختلف طلبات التونسيين بالخارج وتحسين الخدمات المزدات لهم في أجل المعقولة وتأمين حصص استمرار بمقر ولاية تونس والمعتديات والبلديات لتقديم مختلف الخدمات الإدارية، مع الحرص على التقليص من زمن الانتظار في كافة المعاملات الإدارية التي تخصهم، أبرز التوصيات المنبثقة عن جلسة عمل بإشراف والي تونس عماد مخريسة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة الأستاذ المختص في القانون سليم اللغماني مرشح تونس لمنصب قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 خلال الانتخابات المقرر عقدها بمدينة نيويورك خلال شهر جوان 2026 بمناسبة التئام اجتماع دور الأطراف لاتفاقية المتحدة لقانون البحار. ومثل هذا اللقاء حسب بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة لمتابعة سير حملة حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي في مختلف الفضاءات العربية والإفريقية والمتوسطية والأممية والدولية التي تنتمي إليها تونس، وكذلك للتداول في مراحلها القادمة بما يضمن أوفر حظوظ النجاح لهذا الترشح. تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يوصف بأنه الأخطر منذ عقود، يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الأعلام الفلسطينية التي تشهدها المدينة سنوياً. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن اليوم الثلاثاء أن روسيا ستدخل صاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ووصفه بأنه الأقوى في العالم، وذلك بعد الكشف عما قالت موسكو أنها تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ. وقال بوتين في تعليقات بث التلفزيون أن مدى الصاروخ يتجاوز 35,000 كيلومتر وتزيد القوة الإجمالية للرأس الحربي المطلق بأكثر من 4 أضعاف عن أي رأس حربي غربي مكافئ موجود وقوي، مؤكدا أن روسيا أنتجت أنظمة صواريخ متطورة لا مثيل لها في العالم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد اقطاط في كولتور بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM.
1: Yahoo.
0: Culture Plus. Culture Plus. Couchou, mais c'est les joies. Mais ce manier, le tsant à l'île. C'est Miel Hami.
1: 8:05 دقائق. عسلامة، مرحبا بكم ينما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزي كافي من طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل كالعادة في كولتور بلوس على موزي كافي. فرحانين برشا اليوم في الانترفيو، كانوا نحكيوا على كرياسيون جديدة بعناصر أغلبها تونسية، الأوبرا العالمية ديدون إيني بعناصر تونسية. شوية خير التفاصيل مع زوز موسيقيين من خيرة معنا في تونس. بكل حب نستقبلوا بحضنا شوية خير مرام بوحبل وخليل سعيد، نحكي معهم على أدوارهم في الأوبرا هذية وتفاصيل ديدون إيني. بالنسبة للكولتور أكتو نحكي على مهرجان المسرح الحديث بالقيروان، نعملوا طلع في القروان مع مدير الدورة سامي النصري. ليليفر كيما كل نهار ثلاث نحكي وكتب الوثق شوية خير يعطينا فكرة على جديد الإصدارات العربية. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق في الأعداد، معنا طارق في الإخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. تسويت نبدأ مع الموسيقى. غادة معتوق تونسي هي كمان عندها غيبة، غايبة علينا، تحذر قد أدخر على روحة تكمل في الميدسين في بيلي. تتسويت مع التونسية غادة معتوق، ونرجو معكم في الانترفيو نحكي أوبرا وكوريغرافي.

0: مرتضى الفتيتي يا ليلي وصلنا حتى 8:12 انتم معنا في كولتور بلوس على موزيك اف ام. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع وفكر هيك نقول لكم طريقه سالمه للجميع ولا زيد على سيتنا موزيك اف ام بانيت. خليكم معنا توت سويت نحكي موزيكا في الانترفيو. الانترفيو في الانترفيو فرحانين برشا باستقبلهم بحذنا زوز من خيرة معنا في تونس نحكيو معهم على كرياسيون جديدة عنوانها ديدون ايني. اكيد كانوا يعرفوها الناس الكل, هي اوبرا عالمية ولكن نراوها اليوم بعناصر تونسية تستنيكم في زوز موعد في مدينة الثقافة. نستقبلوا معنا الفنانة مرام بوحبل, مرحبا بك نورتنا.
1: عايشك.
0: وخليل السعيد مرحبا بك,
2: عايشك بك
0: نورت تونس نقولك.
2: اي
0: قديش عندك مدة بعيد علينا؟
2: عادي 5 سنين من خرجت ورحت مرتين ثلاثة كمان.
0: في 5 سنين مرتين ثلاثة شوية خليل.
2: هلا غالب بالخدمة.
0: خدمة غاديك في الموسيقى زادا؟
2: أنا غاديك أستاذ موسيقى في الكوليج خارج الإدوكاسيون ناسيونال
0: في فرنسا.
2: أي في فرنسا في مارسي, ومن تو نعمل في العروض متاعي في الأوبرا بيانسور.
0: هاي دونك ما زلت ما بعدش على الموسيقى؟
2: لا بكل ما امبوسيبل, أنا طلعت على خاطر الموسيقى.
0: ايوا ترجع في دي دوني كيف جات الانفيتاسيون؟ شكون كلمك؟ شكون
2: تواصل معاك؟ مدام سهام بالخوجة
0: هي برشا
2: استدعتني باش نعمل العرض هذا. دايوغ كنت باش نعمل قبل ترافياتا مي ما سالش ربي وكا
0: الوقت ما كانش ما كانش
2: لي زونجاجمون تاعي.
0: المهم ترجع لحظنا من جديد في البروجي هذايا. مرام مش هو البروجي تخدموا مع مسرح الاوبرا ومع سهام؟
1: وي بديت مع كارمين على العبد كارمين وعملنا ترافياتا وتوا ديدون هذه ثالث اوبرا. تو
0: ثالث اوبرا ونتصور فما متعه خاصه كي تخدموا اوبرا مرام بين الصعوبه والتحضيرات, ونتصور عندكم برشا حاجات تعملوهم بين الكوريغرافي والتحضير والحفاظه والكوستيوم وغيره, بين كونك تركز على الايمات نتاع العرض.
1: نحن راه مشتاقين على الاخر الاوبرا في تونس. اون فيت قريناها في الفاك, انا بيرسونيلمون قريت في المعهد العالي للموسيقى عملت الاختصاص هذا وبدينا كان توا معناها مع سيتي دو لا كولتور وكل. دونك مشتاقين على الاخر الفن هذايا وفرحانه برشا اللي نحن توا تروازيام اوبرا هذايا معناها, وكهو ان شاء الله يا ربي في الرابعه والخامسه ونكملوا معناها.
0: ياخذ بلاصه خليل فن الاوبرا في تونس قاعد ياخذ في مكانته؟
2: هو بدايته ماذا بينا فريمون, ماذا بينا الناس كلها تشجع, خاطر هي المشكلة هي ماهيش في الكولتور نتاعنا. دونك ماذا بيا توا يحاولوا يدخلوها في الكولتور نتاعنا باش الجينيراسيون اللي باش تجي من بعد تولي عندها الذوق هذا باش يجي ويتفرجوا في الاوبرا, خاطر الاوبرا سي تو التياتر لي فوا معناتها سي تري تري انتريسون. ان شاء الله تبدل الحكايه وتولي عندنا مسرح الاوبرا
1: اكزاكتومون. خدمة كبيرة راهو, نبداو بالفوا يجيبونا دي متر من برا وكل, ومن بعد نبداو ديجا باش نوصلوا للسين.
0: حكينا الكواليس مرة.
1: ديجا باش نوصلوا للسين ساعة الخدمة اللي قبل دي شيفراج.
2: كوتشينغ فوكال تتعمل قبل برشا كوتشينغ فوكال باش تعرف التكنيك دو ريسبيراسيون, كيفاش الباساج هذا باش تغنيه, كيفاش كومون لانتربريتي اي انسي دو سويت. بعد نتعداو الميز ان سين ونتعداو بعض الكوستيم معناتها خدمه ليل نهار. احنا تو مثلا نبداو نبرفو العشرة تاع الصباح, العشرة تاع الليل نكملو.
0: اوكي
2: معناها عندنا بوز نتاع ساعه فذوما كل
1: ديجا جينيك من البروفا
0: تاعنا. من البروفا والكوتشينغ يصير على دو بارتي, في بالي دي كوتش من تونس وفما زاد من خارج تونس اللي يجيو بذمه لي بروجي نتاع لوبيرا.
1: وفي خاطر المره دي نخدموا في الباروك دونك جابونا دي متر وهما اختصاص من الباروك. ديجا عندنا دي انسترومون اول مره يتحطوا في تونس, معناها عندنا دي انسترومونتيست ولا دي انسترومون ما شافوهمش معناها توينس قبل, فهمتوا ما سمعوش التامبر هذيك, خاطر فما ان تامبر سبيسيال معناها الموسيقى باروك, فهمت؟ دونك اول مره.
0: والعازفين كيما حكيت انت من خارج تونس, فما زاد بيان سور يكونوا حاضرين عازفين من تونس.
1: اي بيان سور, اي بيان سور اغلبيه, اي بيان سور,
0: وبالي مسرح لوبيرا تونس مسرح لوبيرا تونس. دونك كو برودكسيون كاين معناها
2: اول مره في تونس. حتى احنا كدي شونتور اول مره نغيو الباروك,
1: بس نسيو تكنيك جديده
2: معناها حاجه اخرى. باروك فريمون سي تري ديفيرون دي زوتر, وفيه دي تكنيك برسمي لازم كوتش فوكال حتى من الشيف دوركيستر نتاعنا معناتها بروف السي ان اس ام دو باري, مش سي با نيمبورت كي. باش وصلنا تاو الخدمه ماذا بيا ما تفلتوهاش فريمون سي اون.
0: خلينا نقولوا الناس تسمع فينا دايما كانوا عنا زوز مواعيد يستناكم في مسرح اوبرا تونس نهار الخميس 14 ونهار الجمعه 15 ماي بدايه من 7:30 نتاع العشاء. امشي واكتشفوا الكرياسيون هذه اوبرا ديدون اي ني بيان سور لونري بوريل. ونحكيو على مناش فما لامبرانت التونسيه موجوده خاطر كارمان تذكرت عملت نسخه تونسيه مريم.
1: اي تعملت عملناها في كارتاج
0: في ديدون إني موجودة هكا حاجة في المتونسة شوية
1: ما نحبش نقولك نحب نخلي الجمهور يتشوق ونحب كن زيدا متشوق نقولك
2: مش نظمنوا انتم جايين مش نشوفوا حاجة جديدة خاطر لازم الناس انا نشجع الناس كل بش تجي خاطر نتمنى كان تتعاود اما تنجم زيدا ما تعاودش دونك هذه فرصة بش تجي الناس كل تتفرج في حاجة جديدة سي اون بروميير في تونس
0: وخاطر نعرفوا سدا التكلفه نتاع البرودكسيون نعرفوا كونها ماهيش حاجه سهله باش نحكيو على
2: لي انسترومون لي والعازفين زاد برشا برشا
1: اون فيت فما انسترومون اسمه الكلافسان اللي هو معنيش حتى معنيش الانسترومون في تونس ومعنيش كون يعزف عليه
0: شنو يشبه
1: كيما
2: البيانو
1: اوكي
2: بيانو مي سوتو يعطيك على انسترومون اكورد
1: العباد اللي باش تجي ان شاء
2: الله يشبه شويه الجيتار شويه الحاجه تاعك اكورد
1: العباد اللي باش تجي لو 14 و 15 تو يشوفوا في الفوس ديجا يشوفوا انسترومون ديجا من اول
0: مره نعرفوه دونك نستناو الحقيقه باش نكتشفوا لي كرياسيون هذه خلينا ناخذوا فكره على ادواركم خليل باش يكون موجود في العرض الثانيه
2: الثاني اي الاول العرض الاول لو 14 باش يعملوا هيثم الحذيري وانا باش نعمل لو 15 ان شاء الله دونك انا باش نعمل لو رول دو اني
0: و دونك عنده دور بطوله
2: دونك سي ان رول انتر لامور اي لو ديفوار يحب اني برشا برشا برشا برشا مي اللي اوبليجي باش يمشي يشوف يكمل حياته خاطر هو محارب يعني دو سويت وعلاش يبدل رايه وعلاش ما ينجمش خاطر مارم بحبل السورسيير هي اللي باش تلعب لي اللعبه باش نمشي على روح وما نقعدش ما ديدو
0: دور دور بعيد عليك برشا في الدنيا مرام هكا مرام في الدنيا كيوت
2: جو سوي داكور
1: وي الحق وي اون فيت السورسيير اللي هو الغول اسمه سورسرس اللي هو المو انجلي دونك مرام بحبل تلعب توا الدور نتاع الشر في الاوبرا دونك انا نبعث له كل حارس من عندي نعمل له كل حيله هكا باش نقول له توا لازمك تخرج من قرطاج وهو فيك هو جندي معناه ومحارب ولازمه يخرج مشار روما ونزل على حبه معناه جدا
2: هذا كان في بالي اللي هو اللي بارمي لي ديو جاني وقال لي لازمك تمشي ولازمك
1: انا عملت له الحيله
0: وحبيته الرول مرام تخبيت ورا
1: انا تو نحس
0: كيفاش قالتها برشا مرام
1: جيتك بالمود هذاك ديجا والله مش نورمال تشوفوا السين ديجا لي سين تاع سورسرس حاجه ان شاء الله تعجبكم بيان سور
0: تخبيت وراها تمنيت كان جه هكا عندك منه ساعات
1: وي شوي مش برشا باش نديش شويه دونك اما مريح ما نعرفش كيفاش سورسين هكا تحس روحك تنجم هكا تخرج
0: عندك حاجه
1: على الاخر بالرسمي تنجم تلعب وتنجم فهمت فما جو فما هذيك الحاجه الباهيه نحنا في الاوبرا مش كاين نغني بالرسمي انا نمشي نغني سورسس نروح مرتاحه معني ديفولمون خرجت هكا برشا انرجي وكل فهمت
0: وهذا باش تكتشفوه ان شاء الله سور سين اكيد مرام بوحبل واكيب كامله تستناكم من الفنانين والعازفين لي كوريغراف زاد بيان سور حاضرين خدمه مزيانه برشا قاعده تحضر عندها شهور ماهيش خدمه نهارين ولا ثلاثه فما ناس قاعده تتعب وتبرف دونك مشيو وكونوا حاضرين في زوز مواعيد 14 و15 ماي في مسرح اوبرا تونس. خليل حكيت على البيرسوناج اني والحب كيفاش باش يمنعوا كيفاش باش يبعدوا خليل في الدنيا يضحي من اجل الحب ولا
2: قبل ياسر ضحيت الحقي توا نضحي ما اي توا نضحي اي توا نضحي
0: مع لابون بيرسون
1: نضحي اكثر من قبل دار
2: قبل كنت نضحي برشا برشا برشا مي توا لا مش نفس مش نفس التضحيه
0: العقل اكثر خذ بلاصه
2: فرق ما بين 10 سنين ديالي وتوا على الاج دو 26 25 هكا نحب بجوارحي كلهم ولي ننسى روحي توا لي توا تبدل كل شيء
0: يحكر
2: هاوي توا ندوزي كما نقولوا احنا.
0: مريم نفس الشيء ولا
1: نضحي نحب الحب هكا نضحي نضحي على نضحي ما نعرفش 10 سنين قدام كذا ما تو نضحي
2: ديما مربوطه بالفيكتيم نتاعك راه من بعد كي
0: هي التجارب التجارب هما اللي نتعلموا منهم. دونك اوبيرا باش نراو فيها المحبه باش نراو فيها الوجيعة سيدة مش كان حب باش نراو فيها برشا ديزوكسيمور. دونك شنو نجمو نعرفوا على الحكايه استنى فينا شنو الخيانه
1: يمكن من نظر جيدان وي فما خيانه من نظره هو اللي
2: انا تبعت الاله اللي جاي قال لي بعد عليها
0: اوكي بالنسبة خيبة خيبة فما خيبة أمل باش نشوفوكم سور سين كيما قلنا في أدوار مختلفة نجمو نسمو أبيرسو هكا حاجة
1: نغني لك حاجة
0: هاي نسمو مريم بحبل هي باش تكون شريرة في البيس هذايا ولكن مريم بعيدة كل البعد على هذا هي صوت تونسي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة برشا من الأصوات المميزة وبشهادة عدد أكيد من النقاد والموسيقيين توتفيت في كل شيء بلوس على موزيك فما
1: حاضرين يلا
0: أملكي ما دفايس
1: نعم سعيد.

0: مهما يعطيك الصحة مريم. هذا شوية بهالي استمعتينا من برشا موزيكا, واكيد مع الموزيك مع كل شيء باش يكون عالم اخر سيغ سين نكتشفوه. باش تخلي هكا الكيرلي هير شعر هكا؟
1: وي باش تخلي الكيرلي اي الاخر ان فيت باش نشد الفوق.
2: لازم اكثر توا, لازم واقف كيما نقولوا
1: وي الفوق اكثر
2: ام مضغوله هذا معناه.
0: خليل فنان الاوبرا يتخصص فقط في الاوبرا ولا يغني حاجات اخرين؟ يغني
2: والله فما ناس قليل برشا يعملوا ليكسيبسيون.
0: هيثم دايوغ, هيثم يصير يغني طربي, يغني تونسي. ليليا زاد, ليليا بالشيخة,
2: ليليا ما تغنيش كان على الأوريونتال برك, تغني الجاز, تغني البوب, تغني البلوز, تغني كل شيء, كل شيء معناها. أما قلة بالحق قلة. أنا بطبيعتي نؤمن من ثقافة الاختصاص. الأوبرا سورتو الأوبرا, إذا باش تغني حاجة أخرى في حياتك, بار إكزومبل عديت أون سومين جاتك بروبوزيسيون باش تغني جو دي نابورت كوا, باش تغني راي بعدها لازمك خدمة أخرى باش ترجع البوزيسيون اللي فقدتها ديجا باش ترجع تغني الليريك.
0: إذا نحكيو تكنيكمون في الجانب التقني, دونك لازم تتخصص في الأوبرا وتنجم ترجع تغني حاجات أخرين وتعاود, لازمك مرة أخرى تعاود ليزيكزارسيس باش
2: تنجم تنجم تجي في وقت تضرك, خاطر تكنيك فوكال كله على السوبور نتاعك. فما كونترول نتاع هواء كبير ياسر, كي باش تغني حاجة أخرى مش نفس الحاجة, وما تنجمش تعمل ميلونج بيناتهم, خاطر تصور كيما قلت مثلا راي بالتكنيك ليريك ما سا مارش با.
0: وكيفاش المرة الأولى مثلا تونا نرجع المرام زي دمنا السؤال خليل, أول ما فقت كونك تنجم تغني أوبرا, كونك متمكن من الحاجة هي؟
2: أنا حكيتي ضحك,
0: حكيتي حكاية
2: حتى بروفيتي ضحكهم برجة معناها في في مارسي. أنا كنت شانتور ميتال
0: بي
2: جيتاريست شانتور ميتال. في عام 2012 سرقت لي جيتارتي, جيتار حلمت بها برشة ذي, بعد 4 سنين شريتها عام قعدت عندي وبعد سرقت. وليت ما عادش حاب نلعب الجيتار بكل, مشيت لانسيتو, انا في لانسيتو في المعهد العالي للموسيقى, قلت لهم نحب نبدل شنو شون ليريك. اوكي شون ليريك, مشيت هبطت لكريستينا جيفا دايوغ نحياها, وقالت لي انت لازمك تقعد لهنا. بديت بشويه بشويه, وقت اللي لقيت انسانه كريستينا جيفا راهي كونت شانتوز غير عادية معناها ممنا بيا برشا ساي سيتي ان كوت كور.
0: هي غرمتك دونك؟
2: هي غرمتني برشا, غرمتني وامنت بيا, امنت بيا بالحق كيما نفس الحاجه راه مع مرام زيد. امنت بينا مع انا وقتها انا وليليا بعد مرام جات, وامنت بينا وكملنا وعملنا برشا حاجات, غنينا معها برشا برشا بلايص معناتها في لي زومباساد.
0: والجيتار لقيتها ولا ما لقيتهاش؟
2: لا
0: التوا
2: رجع 2012 جيتارتي الاولى تتسمى الكتريك.
0: تقلق
2: تقلق بطل
0: هو التوا
2: بطل. انا تو بديت نرجع. انا تو شوف 2012 صارت الحاجه الحكايه بليتو, تو بديت نرجع نعزف جيتار.
0: خذ نفسها خليل, هذيك عندها شغل واحد حاسه الوجع تو موجود.
2: اي لما جيتارتي 4 سنين وانا ننبح على بابا نحب جيتار هذيك, نحب هذيك, نحب هذيك, بعد خذيها لي. قعدت عندي عام مشيت على روحها معناها
0: يا ناري. المهم رجعت للجيتار, رجعت للعزف. مريم كيفاش صار الكوت فودغ مع الشانط على
1: تاعها؟ المسيره بديت بالموسيقى العربيه. انا خديت دبلومي 2013, بديت الباركور هذاك, ومن بعد دخلت للفاك, كملت خديت باك, خديت وين عمري 14 سنه ساعه الدبلوم موسيقى عربيه. بعد كملت قديت دخلت خديت الباك ودخلت للفاك, نسمع فيهم يغني, ومشيت قلت خلنا نكتشف شنو الموزيكا ذي, شنو الاهات ذي, وما ادري شنو. مشيت لكريستينا قلت لها نجم انا نعمل عندك الفوكاليز هذوك؟ قالت لي انت, بعد ما سمعتني قالت لي انت باش تقعد كان هني الصوت اللي عندك اون فيت, انا يتسمى صوتي ميزو سوبرانو ومن القلائل الموجودين. دونك قالت لي ليه انت باش تقعد كان هني ما فميش كا. من وقتها ولا لي كنت فودغوي
0: غرام.
1: وي غرام على الاخر بيان سور, تقعد لي الموسيقى راه العربيه وكل, لان نحب برشا الطرب ونحب التونسي وكل, اما زيد الليريك تغرمت به برشا معني. وكيما كان يحكي لازمك تعطيه برشا فتره من وقتك, معناه هي لازمك وقت اللي تبدا تتعلم في الليريك ما تغنيش حتى شيء معاه.
2: انا باغ اكزومبل باش نرجع نغني ميتال حاجه مستحيله. قد قبل ما نعمل الليريك كنت عندي البحه في صوتي.
0: اوكي.
2: وين نغني سكون ابل باور ميتال. يحبك فوا كلير ومع
0: مع البحه.
2: مع البحه. توا مشيت. توا لسه فيه ما عاش نجم.
0: وهو جاب برشا خدمه معناها التوا نتصور ما زلتوا تعملوا في
2: برشا
0: الاكزيرسيس.
2: برشا خدمه ما زلنا تو... شوف اي شانتور في الدنيا حتى لي شانتور نقولوا بافاروتي راهو لازم يرجع كيما الريفريش عرفتها تمشي تعمل بيريود مع البروف نتاعك ولا مع الكوتش فوكال نتاعك باش تراجع الحاجات خاطر من بعد بالوقت يولي يعمل اللي يحب وهذاك سي دونجور بور ان شانتور دوبيرا كي تعمل اش تحب تبدل تكنيك على اساس انا وليت بارفي ولا شنو لا لازم ترجع ديما للسورس وترجع تكمل فيتك.
0: وقداش زاد لي بروجي هذوما كيما اليوم نحكيو على دي دون ايني خلينا نذكروا فما زوز مواعيد يستناكم على الاوبرا العالميه هذه مع ناصر تونسي نهار 14 ونهار 15 مي في مسرح اوبرا تونس. قداش لي بروجي هذوما يعطيوكم انرجي باش تكملوا في الحاجه هذه باش تقول وي الصوت يوصل الصوت مسموعي تونس مازلنا نلقى فيها عروض كبيره. نبدا معك مرام.
1: والله اون فيت مادام فما الدعم ساعة من الوزارة ومن مسرح الأوبرا ومن مدام سيهيم إكسيتيغا مديم نحن ديما نحب ونخدمه أنا بيرسونيل ما نفرح برشا كي يجيبوا لي دي متر ولو أنا تو أستاذة بمعهد العالي موسيقى ما نفرح برشا ماذا بيا شكون يسمعني هكون تعلم تكنيك جديدة الباروك اللي كما قال خليل ما نعرفوش قبل وموش سبيسياليتي متاعنا معناها بالعكس ماذا بينا دي زوبيرا وماذا بينا خدمه وماذا بينا تولي ديما معناها ماذا بينا نوصلوا انا حلم من احلامي تبدا الكارمين تتعرض الشهر هذايا جمعه الشهر الجاي تتعرض ترافياتا من بعد عندنا ديدون فهمت حلم من احلامي معناها الحق
0: انه ديما فما عروض نتاع اوبرا خلينا نتصور نفس الشيء تتقاسم معها نفس الرؤيه
2: على الاخر على الاخر انا كي كلمتني مدام سيام فرحت برشا قلت تيان اي بديت باش تتحرك في تونس بعد جيت ما بيسكو تلا ترافياتا ما عملتهاش وتعاودت من بعدها وكرمان وتوا جيدان معناها العجله بدات تدور دونك ماذا بيا الناس الكل تتجند وتقف معانا بالرسمي في البروجي هذايا باش ننهضوا بالذوق زاد العام نتاع الناس في تونس خاطر حتى بريسك فما معناتها أقلية معناتها اللي يسمعوا الأوبرا ولا يجيوا يتفرجوا في الأوبرا
1: احنا ماذا بينا
2: ندخلوها في الكولتور نتاعنا من هي ماهيش في الكولتور نتاعنا اي
0: هو كان الأوبرا تعتبروا نهوض بالذوق العام خليل ولا
2: لا لا مش كان الأوبرا هذه سؤال
1: بيج
2: حاجة إضافة باش تزيد تحسن في الذوق معناها مش
0: حاجة من الحاجات
2: انا كنت غني ميتال قلت اول يوم هذا مس نسمع راه نسمع الميتال وقليل نسمع الاوبرا
0: نسمع الميتال وما نغنيش ميتال محروم من اني نغني ميتال
2: مش محروم ما مقتنع اللي قلت لك انا نمن بثقافه الاختصاص نحب نقعد في الاوبرا ما نحبش نبدل
0: وما شاء الله عليك في الاوبرا ما تبدلش خليل من احسن كما قلنا الاصوات الحقيقه ومن الاصوات اللي منورينا خليل سعيد نورتنا مرحبا بك في موزاي كافيه مرام بحبال كيف من خير معنا نتمنى لكم التوفيق زوز اصوات تونسيه من برشا اصوات موسيقيين يستناكم في مسرح اوبرا تونس في بروجي ضخم خليني نقول فيه الدعم برشا اطراف سوى من تونس ومن خارج تونس تحيه لهم الكل يستناكم في زوز مواعيد ديدون يناي بيع عناصر أغلبها تونسية خليني نقول نهار 14 و15 ماي في قاعة أوبرا تونس بداية 7:30 متاع الليل ما تفلتوش الموعد دونك لي تيكان نلقاهم سوغ بلاس في مدينة الثقافة في مدينة الثقافة تنجموا تاخذوا لي بي نتاعكم ما تفلتوش الموعد اون ليني على سيت نتاع الأوبرا نتاع تونس صح على سيت أوبرا تونس ما تفلتوش الموعد كانكم مغرومين بالأوبرا ولا زادة تحبوا تكتشفوا العالم هذا هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم
3: L'interview. Culture Plus. Couture me fait les joies. Me soigne le Saint-Alil.
0: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على مزيكا فم نرجو شوية آخر مع كولتور أكتو لي ليفر كيما كل نهار ثلاث كيما عودناكم نخليكم مع الموزيكا استخماي كارمن رجعينا

0: غريغو ياسيل مهف من احسن بهذه ما غنى المهف لليوم. الاغنيه ما زالت محفوظه لليوم, الاغنيه في البال رغم اللي عندها تقريبا اكثر من 10 سنين. تواصلنا اكثر 15 سنه, ايوا 15 سنه خالد قال دونك 2001 ايش خرجت الاغنيه هذه, حسيتها اقل مبو. المهف كبر معنا, يعني نوجه له تحيه كبيره برشا اللي وصلنا ل 48 دقيقه. انتم معنا في كل شوق بلوز على مزاييك, نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. خليكم معنا توت سويت نمشي للقروان في كل شوق هكشو
1: مزاييك فن في القروان 107.8 كولتور اكتو.
0: نمشي للقيروان نحكيه على مهرجان المسرح الحديث بالقيروان. هو دورة 30 مهرجان انطلق وقاعد يعمل في برشة حصة, مازال يتواصل حتى نهار 14 ماي. ناخذ أكثر تفاصيل معنا مدير الدورة والمخرج المسرحي سامي النصري. مرحبا سي سامي.
2: مرحبا, مرحبا بيك وكل مستمعي إذاعة مزيك. مرحبا.
0: نتصورك فرحان برشا بالدورة الحالية, راضي على العروض اللي تعديت على الندوات, خاطر فما برشا خدمة تخدمت على الدورة هذه والدورات السابقة. سي سامي.
2: صحيح صحيح, يعني احنا مدامنا نشتغلوا بالمسرح ومدام المسرح موجود في البلاد وفما جمهور وفما شباب قاعد يتبع في المسرح ويتناقش على المسرح ويمشي للورشات ويحكي على المسرح, ومدام فما أجيال يعني مختلفة في القروان من المسرحيين القدماء والجدد, مدامنا فرحانين ومدامنا ممنين بالدور الاجتماعي المهم للمسرح بشكل عام.
0: شنو اللي يميز الدورة الحالية؟ شنو الاستثناء في هذه الدورة؟
2: ممكن أساس الدورة هو أن رجعنا للأصول الأولى. وقت اللي تعمل المهرجان في التسعينات في أواسط التسعينات كان أساسا يتقدم فرصة أو يقدم فرصة باش تشاف العروض الجديدة, العروض يعني المكتوبة زادة جديدة ومكتوبة بتصورات أخرى صح التعبير, يعني كأني اتجاهات جديدة, كأني دي نوفيل توندونس اللي ممكن أنهم نوجدوا فيهم بعض تجارب الشباب ولا بعض تجارب الكبار, معناها المسرحيين الكبار. وهذا الشيء الأولاني. الشيء الثاني هو أنه اتفتحت أكثر على البلاد, على المدينة العتيقة, على الأحياء الشعبية, على فضاءات غير يعني ثقافية خاصة تراثية, ومشت لها العروض المسرحية ومشت لها الأنشطة المسرحية والبرفورمانس المسرحية, ومشينا أيضا لثناء أول مرة يكون ثم ضيوف من خارج تونس. خذينا عرض شرفي, عرض مصري, هو المخرج الشاب محمد فاضل القباني اللي هو من فرقة اسمها فرقة اتجاهات يعني أساسا.
0: نعم. وخليني زادة نذكر كانوا فما عروض موجهة للأطفال, عروض موجهة لذوي الإعاقة, والاختتام باش يكون مع الإعلان على نتائج مسابقة التمثيل وأكيد توزيع الجوائز. السنة فينا تقديم عرض جرانتي العزيزة للمخرج الراحل فاضل الجزيري, ونتصور هذا بمثابة أكيد تكريم لروح الفاضل الجزيري. سي سامي.
2: صحيح صحيح, احنا افتحناها بالعمل الأخير فاضل شعابي يعني الحلم, واختمناها بالعمل الأخير للمرحوم الفاضل الجزيري جرانتي العزيزة, وما بيناتهم العروض الأخرى بشكل عام. أولا تكريم للثنائي هذا اللي أعطاه, وثانيا لأنه فما زادة تجربة مهمة في كلا العملين, يعني فما حوايج مهمة بشكل عام اللي ممكن كتبوها وقدموها في خدمتهم جديدة بطبيعة باختلاف المدرسة وباختلاف التوجهات ما بين الفاضل العادي والفاضل الجزيري, لكن اللي يهمنا هو أنه جمهور القروان نجم يطلع على هالتجارب هذه ويشوفها يعني على الأقل, لأنهم هم ما تعرضوش في القروان. هذا فرصة كبيرة أنه الجمهور الشباب يطلع على تجارب المسرحيين هذوما وعلى أفكارهم وعلى اهتماماتهم وعلى ما نجموا يتخيلوه على الأقل في المراحل هذه, يعني رأيهم في المجتمع, رأيهم في الدنيا, رأيهم في المسرح, هذا هو المهم.
0: وديما نقولوا كونه ثقافة حق الجميع ومن حق المسرح كونه يوصل لمختلف الجهات، وأكيد كونه حتى العروض اللي موجهة للطفل قداش عندها قيمة، قداش أكيد باش تبقى راسخة لهم لسنوات وسنوات. الإقبال إقبال جماهيري كان نتصور محترم، كان في المستوى
2: محترم، خاصة في العروض اللي كانت في المعتمديات، لأنه في المعتمديات مشينا بعروض لها مسرحية للأطفال، ومشينا حتى المدرسة المدارس الإعدادية بما فيهم المدرسة النموذجية اللي هي بتاع المنشية، وكان جمهور كبير يعني من الشباب من التلامذة اللي حب المسرح. بطبيعة احنا يهمنا في المرحلة هذه من إعادة الروح للمهرجان انه نشترك مع الكل، انه نشارك مع الكل، وبالاساس بطبيعة الحال يقولوا وزارة الشؤون الثقافية اللي كان تحت اشرافها بشكل عام، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، حتى الوكالة الوطنية يعني لإحياء التراث عاونت، والمؤسسات الثقافية متاع الجهة مركز الفنون الدرامية والروحية كما قلت لك، بعض المدارس الإعدادية، دور الثقافة هذوما في المعتمديات. يعني الحقيقة كان أيضا نوع من الاجتماع الاشتراك، لمينا أكثر ما يمكن من الأطراف باش ننجحوا المهرجان ونرجعوا زادة فريق المسرح، خطر كما تعرف المسرح فعل جماعي، ما ينجمش يكون فعل فردي، ما هيش عمل جمعية، بل بالعكس. يعني شكر كبير للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على فعلها، على يعني الوقفة اللي وقفتها، وهذا جزء مهم من نجاح متاع المهرجان أساسا. احنا خدمنا زادة على أنه نقيموا اللي فات باش نجموا نتجاوزوا الإشكاليات، وفي نفس الوقت نقولوا ونحاولوا نبرهنوا للناس ونحاول نبرهنوا للمجتمع أنه المسرح ينجم يعمل حاجة، ينجم يحرك البلاد، ينجم يعطي روح جديدة، ينجم يسيق شوية الناس بالدنيا. اليوم مثلا نحكي على عرض في الشارع لشاب اسمه يوسف المولهي، معناها بدا من قهوة بروطة اللي هي في وسط البلاد العربي، خذينا يحكي على ميديا، يعني ميديا المرجع المعروف النصي حتى للمركب، يعني عمل يشق يعني جزء كبير من البلاد ويستقر قدام المركب الثقافي، أعطى ملمح كبير، يعني لأنه الشباب المسرحي قاعد هو في بيته يحاول يفكر كيفاش يقدم مسرح آخر مختلف، مسرح آخر يشد العباد، ينجم قادر أنه يحرك البلاد، قادر أنه يتواصل مع الناس بطبيعة، لأنه زادة نعرفه لأنه فما صعوبات للمسرح قاعد يواجه فيها في رهان أنه يبني علاقة مع الجمهور وغيره. الحاجة الأخرى هو أنه زادة الأعلام عاوننا، الإعلام المحلي والوطني، يعني من غير حتى شك أنه عاون برشا الإذاعات المحلية ويعني والجهوية
0: باش الصوت يوصل. وخليني نقول كونه زاد عدد من المسرحيات اللي عندها قيمة كبيرة تعرضت، ومسرحية ماخذة جوائز عربية وعالمية. نتمنى لك توفيق سي سامي الناصر، أنت والفريق الكل، شكرا لكم.
2: نعم ربي فضلك. لا يعني الجمعية كي نحكي على فاتحة المهدوي، يعني نحكي على ريم الحمروني، هذوما من الأيقونات تاع البلاد في المسرح، قدموا برشا تجارب، مهم حضورهم ووجودهم معنا في الجمعية، أعطاء نفس جديد، حتى السلطة المحلية عاونت، وإن شاء الله تستمر هالمعاونة هذه من الولاية ومن البلدية ومن غيرها، ونعطيه نفس جديد للثقافة وللفعل الثقافي، على الأقل اللي نمنوا به أنه ينجم يبدل العباد ويغير مهجة الناس ويعطي أكثر إمكانية باش الناس تفكر في حياتها وتفكر في الأمل اللي يمكن يتبنى الغضوة.
0: والأكيد كونوا الفن والمسرح هما اللي قادرين على التغيير. شكرا لك الأستاذ سامي ناصر مدير مهرجان المسرح الحديث بالقيروان. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم. كولتور أكتو كولتور بلس كولتور مزيني جمعة مثمانية لتسعان تعليل. نحن ما زلنا مكملين معكم في كلتور بلوس على موزايكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع سواء في تونس ولا خارج تونس، زادة على سيتام موزايكا فام بانيت. شوية خير نحكي وكتب في ليليفر مع الوثق. قبل هذايا نحب ديديكاس تري تري سبيسيال من عايشة بن عمارة وبناتها اللي يتمنى والبابا عزيزي هادي بن عمارة عيد ميلاد سعيد وربي فضله. يقولوا لك ربي فضلك لينا ويطول في عمرك، واحنا زادة بابا عزيزي نقولوا لك كل عام وانت حايب ألف خير كل فريق موزايكا.

0: كل عام وانت حي بألف خير سيل هادي. واحنا مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فام شوية آخر نحكي وكتب في لليف. قبل ذين خليكم مع الموزيكا صدق ثريا كيذيق بك الدهر يا مزينة تودفيت في كولتور بلوس على مزيكا فام ونرجو نحكي وكتب. خليكم معنا رجل
1: كيذيق بك الدهر يا مزينة.

والدور والدور ما تنفعش غيري انا كيفيك بك الدار يا مزيانة يا مزيانة كيفيك بك الدار يا مزيانة

يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بك الدهر يا مز يا مزيانة كي ضيق بك الدهر يا مزيانة.

0: السادة قطرية وصلح 8:53 دقيقة. سلم عليكم إنما كنتوا في الاستماع وإن شاء الله يا ربي ما يذيقش عليكم الظهر. احنا تتفيد نحكي وكتب وإحنا مزناكي كمان معرض الكتاب عليك عليش مش نمشيو بكم للإصدارات العربية تتفيد كما كن نهار ثلاث لليفخ مع الواثق بالله لليفخ.
1: عسلامتكم مستمعينا في الليفغ الفقرة الأسبوعية اللي نحكيو فيها على الكتب. الجمعة هذه بش نبدأ جولتنا مع جديد الإصدارات العربية. نحكيو على كتب مختلفة في المواضيع والأساليب، لكن اللافت إنه يجمعها سؤال واحد، كيفاش الأدب والفكر ينجموا يفسرونا عالمنا اليوم. البداية مع الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي اللي اصدر له ديوان قاب قوسين من الجحيم عن دار الرافدين بالعراق بترجمة لمحمد خماسي. كتاب شعري تكتب أصلا بالفرنسية، يعتمد على الاختزال والتأمل ويحاول يفكك علاقاتنا بالذاكرة والزمن والجسد في نصوص بين الشذرة والشعر الفلسفي. من غزة الكاتب الفلسطيني محمد الزقزوق يقدم كتاب أكتب كي لا أتوحش الصادر عن منشورات المتوسط بإيطاليا. نص مؤثر يكتب يوميات الحرب والحصار والخوف بأسلوب قريب للشهادة الحية وينقل تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف بطريقة إنسانية ومباشرة. أما في الدراسات الفكرية نلقاو كتاب تحولات الواقع السوري بإشراف الباحث السوري حسام الدين درويش، عمل جماعي يحاول يقرأ المشهد السوري بعيد على الشعارات الجاهزة عبر مقاربات تاريخية وسياسية واجتماعية. نحكيو تاريخ ثقافي، الباحث المصري أحمد مؤنس يرجع بنا لقصة مطبعة البابي الحلبي الصادرة عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة. كتاب يوثق واحدة من أهم تجارب النشر العربي في القاهرة ويورينا كيفاش ساهمت المطبعة في حفظ التراث وتطوير الطباعة العربية. نرجع للشعر، الشاعر المغربي مخلص الصغير يصدر ديوان الأرض الحمراء عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت. مؤلف فيه قصائد تمزج بين التفعيلة والنثر وتحمل صور الحرب والنزيف والذاكرة العربية الممتدة من الأندلس لبغداد وطبرية. نمشي للأردن، الشاعر حسين جلعاد يقدم ورود يوم القيامة عن دار الأهلية للنشر والتوزيع. هو ديوان مستوحى من مأساة غزة لكن بأسلوب شاعري هادئ يركز على التفاصيل الصغيرة، الأم، الطفل، البيت والوجع اليومي تحت الحرب. نختم مع رواية ختم خزعل للكاتبة هدى النعيمي الصادرة عن دار العين واللي ترجع بينا لتاريخ الأحواز وتحولات المنطقة بعد ضمها لإيران، في عمل يمزج بين الوثيقة التاريخية والخيال الروائي ويطرح أسئلة الهوية والذاكرة والسياسة. كانت هذه الليفغ لليوم، عملت بكم دورة في أهم الإصدارات العربية اللي تنجموا تلقاوها موجودة في مكتبات تونس.
0: مع الليفغ نوصلوا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. أبقى لي كامش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس، كن نتقابلوا في موعد جديد من كولتور بلوس لو رانديفو 100% كولتوريل غدوة كالعادة من 8 لـ9 متاع الليل. شكرا لكل فريق وثق طارق وخالد. شوية آخر موعد الأخبار بتبع يكون مع مراد دريدي، بعد يجيكم يسري جديدي برشا إنرجي موزيكا وفلوس للربح في بنت لفام. باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، مش نكملوا مع الموزيكا كمان. Bye bye. Adieu.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. أحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المروج 3 التابعة لولاية بن عروس تشهد اليوم الثلاثاء حالة صحية مفاجئة إثر تعرض أكثر من 25 تلميذة لإصابات جلدية تمثلت في احمرار شديد وحك في مناطق الوجه والأيدي مباشرة بعد استعمالهن مسحوقا مجهول المصدر. وتعود أطوار الحادثة إلى قيام أحد التلميذات بجلب مسحوق ادعت أنه قناع الوجه ماسك، وقامت بمشاركته مع زميلاتها اللواتي استعملنه لتظهر عليهن علامات تهيج جلدي وتورم طفيف بالوجه والأيدي، استدعى تدخل إدارة المؤسسة التربوية لطلب النجدة. وفور الإشعار حل أعوان حفظ الصحة وحدات الحي المدنية بن عروس على عين المكان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلميذات المتضررات، فيما تم نقل 5 تلميذات إلى المستشفى. وفي إطار التحقيق في أسباب هذه الحادثة، قامت المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة بحجز عينة من المسحوق المستخدم وأرسالها إلى المخابر المركزية لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة لتحديد طبيعة المواد المكونة لها ومدى خطورتها. مجلس نواب الشعب يصادق مساء اليوم الثلاثاء على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته ب 76 صوتا واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. سفير تونس لدى مالطا زهير بوراس يفيد بأن تونس ومالطا تستعدان لعقد الدورة 12 للجنة المشتركة، والتي ستشمل عددا من القطاعات الحيوية على غرار النقل والصيد البحري والتبادل الاقتصادي، مشيرا إلى وجود عمل متواصل لتحيين الاتفاقيات الثنائية. وبين السفير أن الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضا إيجابيا لفائدة تونس، خاصة فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية، معتبرا أن نجاح زيت الزيتون التونسي في اقتحام السوق المالطية خلال الفترة الأخيرة يعد مكسبا مهما يعكس جودة المنتوج التونسي وقدرته التنافسية داخل الأسواق الأوروبية. عدد من النقابات الأساسية بمدينة المتلاوي تعلن تقديم استقالتها الجماعية من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على خلفية ما وصفه بالتجاوزات المتكررة التي استهدفت نقابات الجهة خلال مؤتمر الاتحاد الجوي للشغل بقفصة. وجاء هذا القرار إثر اجتماع انعقد بدار الاتحاد المحلي بمدينة المتلاوي يوم 9 ماي 2026، حيث عبرت النقابات المجتمعة عن رفضها لما اعتبرته سياسة إقصاء وتهميش طالت ممثلي نقابات المتلوي داخل الهياكل الجهوية. وأكد البيان الصادر عن النقابات الأساسية بالمتلوي مقاطعة كافة الأنشطة النقابية التابعة للمنظمة داخل المعتمدية إلى حين مراجعة الأوضاع والاستجابة لمطالب النقابيين بالجهة. في أخبار العالم، وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تعلن اليوم الثلاثاء أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير أواخر الشهر الماضي. وفي ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب وتأثيره على الجهوزية العسكرية، قال جولز هيريست القائم بأعمال المراقب المالي بالبنتاغون أن التكلفة الجديدة شملت تحديث تكاليف إصلاح المعدات واستبدالها، إضافة إلى نفقات التشغيلية الأوسع نطاقا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. التسعة وربعطايخ على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام انت واحد نص الليل معاكم في ثلاثة سوايع كالعادة. نونسوكم بحسن الموزيكا لابونيمار. انتم ما عليكم كان تسيسروا ويحكم طريق سلمة في الكياس, اكيد نسوق واحدة واحدة. نحن نونسوكم بالموزيكا, نونسوكم زادة كان تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام. كنكم قاعدين تريفزوا ان شاء الله ربي معاكم اكيد اكهو طول باك, نستنيو في البكانفو في التطبيق سي لا ديرنيير ليغني دوات ان شاء الله يربي معاكم اكيد. وكانكم حتى في الفاكولتي نعرف هذه هي البيريود نتاع الاكزامانات, دونك واحده واحده نسيسوا روحنا بقدره ربي. ريت اللي ريفزني واللي قريني واللي خدمنا عليه الكل ان شاء الله نلقاو في مار نتاعو اكيد من بعد في الريزولتا, ونفرحوا مع بعضنا هنا في موزايك كافيه. ما احنا معاكم ونونسوكم بالابونيمور داير من بعد شويه مع علي بن احمد في هوت سيليكشن. باش نمشيو نحكيو على ان جروب دو بوب امريكان, مي غانيش كان بوب الحقيقه, فما لارن بي فما زي حتى شوية من السول هكا ولي دالي ان جروب الحقيقة متنوع الأنماط الموسيقية. بعد شوية نحكيو على اون فوغ ونسمعو الموسيقى متاحهم نعيشو في الموندو. هذيك هو الحقيقة ديما هوت سيليكشن هكيك نختارو انه نعيشوكو في ان فواياج موسيقال كالعادة في بنت لفام والموسيقى الكل الترابيات الجولد ميوزيك. خويا كل شيء كل شيء كل شيء مريقل كل شيء موجود خويا. تلوجو على الأوكسيدونتال الأوريونتال تلقاوه هنا, تلوجو حتى على أجدد الموسيقى ديما تسمعوا على موزايك فيم في بنت لفيم. اما زيد عندكم الربح والكاش الفلوس الليله خوي اللي باش يكلمنا اليوم على 71113000 لازم تكون مركز 100%. ال 71113000 بعد شويه ينجم يربحك الكنيوتة الكبيره.

0: 2600 دينار بعد شويه في بنت خيم على 71100 و 13000. كانيوتا تبدل المقاييس الكل. كانيوتا تخلينا ديما ما نبدلوا بروجراماتنا ونركحوا جونا ونريقلوا امورنا. اي نعم من بعد نجموا تربحوا معانا زوز ملايين و 600
1: برشا. ايوا صلي على النبي.
0: سيدها يا ربي سيدها الربح موجود. العام صابة اي العام صابة. واليوم الكانيوتا الكبيرة في بنت افام ليكم انتوما لربح زوز ملايين و 600 بعد شوية في التحدي نيوي نينو 60 ثانية تربحك زوز ملايين و 100 على منو على مزيكا افام. شوف انت معريكا تركز دقيقة كهو دقيقة أكهو تركز فيها تربح زوز ملايين و 100 وتتحدى سيد الحكم وتفوك له الكانيوتا اليوم. خويا هو مستحفظ بكانيوتا عنده برشا. لازم شكون فيكم اليوم يجي يتحدى سيد الحكم؟ خويا الفم شكون فيكم اليوم ينجم يتحدى سيد الحكم؟ كلمونا على 71100 وتحديوا سيد الحكم باش تفكوا من عنده زوز ملايين و100 فيني ميني نوك العاده. وعندكم اسهل فرصه للربح والكاش من اسهل الفرص كي تختاروا انكم تواصلوا. راهو تربحوا معانا 500 دينار اليوم تفك بلاستيك. 500 دينار سهله برشا. زوز متبرين جيو خويا بحثينا وتحاولوا تفكوا بلاصتكم في الاميسيون تربحوا تو سامبلومون 500 دينار بعد كي تختاروا انكم تواصلوا اوتوماتيكمون راو تلقاو رواحكم رابحين. نقربوا لكم اكثر ما يمكن الاقتراح وشنو باش تطلعوا الليله. اخويا اسمعني منين الدور تلقى الفلوس في بنت لفام؟ اول اميسيون في وسط الاميسيون ديما الربح والكاش نيوي نينو 500 دينار بعد يفك بلاستيك زيده زوزو نينو 100 نيوي نينو. نبداو فك بلاستيك. كلمونا على 71100 وادخلوا في القرعه باش من بعد تربحوا 500 دينار نص مليون في فك بلاستيك على 71100 و13000 مع نوائل اليوم في ستاندار دالي في الاخراج طارق في الديجيتال. عاود طارق خويا توحشنيك برشا صديقي عندك برشا مجيتناش في الليل هكا كل مره خويا ديما مستانس مونسنا طارق في الليل من ابطال الديجيتال. نسلم عليه برشا ليكيب ديجيتال اكيد اللي تلقاو كل شيء على لي ريزو سوسيو موزايك افام. ربحوا الكاش مضمون زاده وعندنا مختلف المواعيد منهم موعد الصحه النفسيه. فسر لي كالعادة نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما. واليوم باش نحكيو على موضوع الحقيقة ما نعرفش هو احساس لو نحسوه الحقيقة ساعات الاحساس هذايا ممكن يخلينا نسكروا على رواحنا ما نقابلوش الناس. كي نحكيو على الاحساس بالوحدة هل ينجم يأثر على صحتنا النفسية وكيفاش يأثر على صحتنا النفسية؟ كيفاش نجم نتخلصوا من الاحساس بالوحدة ونبنيوا روابط صحية اكبر واكثر لسوليتودين. الحقيقة لورا باوزيني الغنية ذي ممكن والله تعرف تجيب بالضبط مع السوجي متاعنا الليلة. نحكيو على الوحدة وتأثيرها على صحتنا النفسية بعد شوية تكون بحذينا الأخصائية النفسية إينيس الشعنبي. نحكيو بأكثر تفاصيل على الموضوع هذي. تلقاونا لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام على 11 غير بوعة متاع الليل. وتنجموا زيادة من توا تقترحوا علينا مختلف المواضيع تبعثونا دي ميساج على الريزو سوسيو متاعنا موزايكا فام انستغرام فيسبوك وانتم تشاركوا وقتها معنا بالمواضيع اللي تحبوا تسمعوهم والمواضيع اللي تحبونا نحكيوا فيهم بأكثر تفاصيل مع أخصائينا النفسيين اللي ديما يكونوا موجودين معنا من الاثنين للخميس مع 11 غير بوعة متاع الليل في فسر لي. وكما عودناكم زيادة نبدأوا بالموزيكا. Mojos.

إيرا ملومة شانتاغي على موزايك FM متواصلة حتى لتسعة وتسعتاشر دقيقة. بعد شوية 500,000 دينار في فوك بلاستيك للربح. معليكم كنت تكلمونا على 71,113,000 تدخلوا في القرعة وتجيبوا على سؤال بسيط واحد. نخليكم تسويت مع سامبلينج.

0: Sampling.
1: عندكم برشا ما سمعتوهاش الحقيقة الغنية ذي الليلة باش نحكيو على اكتشافات السوشيال ميديا. غنية تعديت لي سنوات عنا هنا في موزايك من عند فيوتشر، هذه ماسك اوف.

ماسك اوف اغنيه من البوم فيوتشر اللي اسمه فيوتشر على اسمه سامتو سامبلومون وخرج عام 2017. الاغنيه دي تعرفت برشا في العالم غاس لحن الفلوت اللي كنتوا تسمعوا فيه في الدخله حتى توا داير اللي ما يتنساش. نفس اللحن الاساسي هذاك اللي خليها تتعرف وتنجح الاغنيه برشا في العالم جاي من اغنيه قديمه برشا.

اللحن اللي نسمعه في غنية ماسك أوف هو بالحق خذوه من غنية أقدم برشا اسمها Prison Song للمغني كارلتون ويليامز اللي خرجت عام 78. هي الحقيقة الغنية ذي ساوند تراك من فيلم سافيل جيم اللي خرج عام 1978. Prison Song حقت نجاح كبير وقت الحقيقة سورتو عند الناس اللي مغرومة برشا بالسيما. ويبا هنا فيوتشر بون هو فيوتشر اللي مولى الغنية ولكن مترو بومين هو البرودكتور خذي سامبلي خذي مقطع من هنا سامبلي سورتو الدورة متاع الفلوت هذيك هي دونك سامبلي عمل عليه غنية جديدة كالعادة مش نسمع مزوز مع بعضها.

طايح على الحقيقه. كانت ديفيا برشا الاغنيه ذي با. هنا مترو بومينغ لو برودكتور نتاع اغنيه ماسك اوف خذا سامبل معناها مقطع من اغنيه بريزن سونغ لكارلتون ويليامز, وهكا وليت الاغنيه لفيوتشر اللي كانت من اقوى واكبر اغنيات المغنيه ذي. دونك فيوتشر اللي لتوا مازال يخدم ولتوا مازال الموسيقى نتاعو موجوده تسمعوها على موزايكا فاما. ما بون بالنسبه للسامبلينغ الليله نتصور واضح بالكديب الكديب المقطع ذي الفلويت الحقيقه ديما عندها توش ماجيك سورتو في الهيب هوب. اوكي بدلوا في ستيل اما النغمه خليوها هي هي. سامبلينغ

0: سامبلين من
1: اجلفن. بعد شوية على 71,113,000 تنجموا تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا 500,000 في فوك بلاستيك. سهلة برشا العملية. أسهل موعد لربح والكاش تختاروا انكم تواصلوا والربح يكون مضمون ليكم انتوما. خليكم مع الموزيكا إلى حمزة نميرة جديد وغنية مزيانة برشا. إهدا
2: إهدا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: جانا دياب خطفوني على موزايك فام تواصلنا حتى للتسعة وثلاثة دقيقة في بنة لفام.
1: بنة لفام في الجمعة من تسعة للنصف الليل
0: في بنة لفام. زيد أنا فرحوا بارش الفرحتكم انتوما لزانيفرسير أي حاجة الحقيقة انتوما تجمو تكلمون على 71113 ألف ولا تبعثونا دي ميساج على الفاش فيسبوك متاعنا موزايك فام. واليوم ديديكا سبيسيال بارشا بارشا بارشا يجي من عند ماماتو اللي هي زميلتنا نصرة. زيد لانيفرسير يجي زيد ديديكاس من عند أختو ياسمين وأمه وأبوه والعائلة الكل عائلة بن أحمد الكل يقولوا له هابي بيرثدي يا ولدي عبد الله.
2: Happy birthday my big bro. Happy birthday bro.
0: زميلنا وصديقنا عبد الله نسلم عليك برشا برشا برشا صديقي. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. 17 سنه به عمر به الحقيقه اكاو. ان شاء الله يا ربي ما يكون مكتوب لك كان الفرحه ونجاح في حياتك يا ربي ان شاء الله. ومن عنا نحن وكمان عندي كيف مزيك فاهم الكل نقول لك هابي بيرثدي يا عبد الله. وليكم انتم زيدا مستمعينا اي انسان عنده عيد ميلاد اليوم قول له هابي بيرثدي وتنجموا تبعثونا للديديكاس نتاعكم ونكونوا موجودين معانا هنا في بنت لفام مختلف المواعيد. ومن بعد شويه 500 دينار للربح في فوك بلاستيك سهلة برشا تكلموا تلقاو رويحكم داخلين في القرعة 71113 ألف. وبعد شوية تربحوا معنا 500 دينار في فك بلاستيك. أما توت سويت كل عادة نعملوا طلع على مونتو ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على موضوع تكنولوجيا بيان سور ولكن موضوع يمس بالمشاعر. اي موضوع غريب والوسينو فرد وقت قاعد يعمل في ضجة كبيرة في العالم خاصة عند الجنزي برشا منا بعد ريبتور فراق اكل قصيناها معناها فهمت. يقعدوا محافظين على الاسماس اللي كونفرساسيون القدم مع الاكس ولا حاجة لوجيك ساعات تصير. ولكن يوم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولات تسمح لك باش تاخد داتا هذيك الكل المحادثات تصاور وحتى لي فويس تصبهم في موديل متاع اي اي باش يصنع لك نسخة رقمية من الشخص هذاك. حاجة ما نعرفش ما نعرفش كيفاش نجم نوصفها. ولكن كشنية هالحكاية ذي كيفاش الاي اي يا اخي باش يداوينا اخي باش يزيد يمرضنا الاي اي ذي شنية الحكاية بالضبط. إما الحكاية ذي بدأت تظهر كترند في الصين وين الشباب غاديكا ولو يستعملوا في تطبيقات متطورة متاع LLMs أو نماذج لغوية كبيرة باش يرجعوا لزيكس رقميا والحبايب جستمون اللي مشوا عليهم. تقنية الحكاية تعتمد على حاجة تتسمى الفاين تيونينج يعني ذكاء الاصطناعي يقرأ آلاف المساجات القديمة باش يتعلم التون اوف فويس أو نبرة الصوت والبيرسوناليتي متاع الشخص الآخر. الاي اي واللي يعرف وقتاش الاكس متاعك يفادلك وقتاش يتغشش شنو الايموجي اللي يحبهم. المواقع التكنولوجية كيما نوميغاما تحكي على صدمة حقيقية على خاطر سيمولاسيون ولا دقيقة لدرجة خوف وتخلي الإنسان يحس للشخص الآخر مازال موجود ورا الشاشة. نتصور متفاهمين الكل اللي فيها خطر كبير الحكاية هذه جوستمون. ولكن الخبراء في علم النفس قاعدين يدقوا في ناقوس الخطر حرفيا على خاطر التكنولوجيا هذه تنجم تمنع الناس من انهم يعملوا لدوي او الحداد على العلاقة ويتعديوا they move on يمشيوا لحاجة اخرى. والديجيتال جوست او الشبح الرقمي هذه يخليك رهينة للماضي ويمنعك من انك تكمل حياتك بطريقة عادية. زيد فما مشكلة قانونية واخلاقية كبيرة. هل من حقك تستعمل بيانات شخص آخر حتى لو كان ليكس متاعك باش تصنع منه نسخة رقمية روبوتية من غير الموافقة متاعه؟ إما في 2026 البرايفيسي ما عادش تخص كان المعلومات البنكية أما ولات تخص حتى الروح الرقمية متاعنا. هو في الاخر تكنولوجيا الليلة ورتنا وجهها العاطفي والدارك الحقيقة في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي نجم يرجع لك الكلمات اما عمره ما نجم يرجع لك الاحساس الحقيقي. النصيحة الليلة لكل مستخدم الماضي خليه في الليزارشيف سي بون تعديناه كملناه ولازمنا نكملوا حياتنا طريقة عادية نورمال يزي فيها الف برك. اما ما تحاولش انك تحييه بالالجوريتم على خاطر الاي اي نجم يقلد الصوت، اما القلب والصدق ما عندهمش سورس كود، ما تنجموش يتكوديو. هنا عيشوا الحاضر مع عباد حقيقيين، مع احبابك، اصحابك، عائلتك، الناس اللي تخليك مرتاح، الناس اللي مش جست تقولك الكلام اللي يفرحك، اما الناس اللي تنصحك، الناس اللي تخليك تقدم القدام، الناس اللي تدفعك باش انك تكون نسخه خير من روحك. هذم هم الناس اللي نعيشوا معاهم الحاضر، ما نقعدوش ندورو في هكاك ان سيركل فيسيو مع جست ذكرياتك. دونك هنا التكنولوجيا ما نعرفش، انا نصورها باش ذر برشا، هي ممكنة الحقيقة، تكنولوجيا موجودة، أما هنا خليه الروبوتات تخدم في الكالكول، مش ما تدخلش في المشاعر، ما عندها حتى بلاصة في البلاصة هذية.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنات الفم سيلة جرعة متسعة لنصلي
0: 500 دينار بعد شوية ليكم انتوما في فوك بلاستيك على 71-113 ألف، نجمو تربحوهم بسهولة تامة. هذي ويانا دريك ورك.

0: دراكولا على موزيك FM توصلنا للتسعة واثنين وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل معاكم ونونسوكم سيسرويحكم طريق السلام عليكم. عندكم مختلف المواعيد في الربح والكاش, وبش نبدأوا بأول وأسهل موعد فيهم فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم زوز متبرين يرجعون لك العادة ويجوا بحذين يحاولوا يفكوا بلاست بعضهم ويفكوا بلاستهم هنا في الاميسيون. خنسلم على خلود العائدة من البارح. مرحبا يا خلود.
2: عاصمي ما أهلا بيك.
0: شنو أحوالك؟ شنو الجو يا خلود؟
2: الجو تبع الحمد لله.
0: أي به في فورما خلود, أمورك واضحة, فرحانة اللي دجا عندك 250 دينار. به اليوم خلود بيجي يحاول يفك لك بلاستيك. رامي مرحبا يا رامي.
3: مرحبا.
0: صباح شنو الجو؟
3: الحمد لله يا ربي الحمد لله. لا بيت لما نرزمه احنا اليوم بش نفكه بلاستنا مع امرأة واحنا تربينا ليدي سويرس.

0: باش مراو طلعوهم بطريقه سهله سورتو كي تختاروا انكم تواصلوا. مش معناه تختاروا تواصلوا كيما خلود مثلا البارح لعبت معانا واختارت انها تواصل، تلقى روحها اليوم راجعه تلعب على 500 دينار وضامنه شطر الكنيوتا 250 دينار ديجا. تو خلود سي بون جوست قالت لي حتى عسلامه ديجا ضمنت 250 دينار. علاش؟ على خاطر اختارت انها تواصل، والبارح كانت طلعت شنو اقترحنا عليها، البارح شخصيه فنيه، واليوم خلود لازمك يا خلود اليوم تطلع شنو باش نقترح عليك البلاد. و جوستومون شاكيرا البارح كانت سهله خلود فوالا. اليوم اذا كنت اختار انت ورامي زوز انكم تواصلوا، البلاد اللي باش نقترحها عليكم باش تكون سهله كيما شاكيرا، حاجه سهله برشا برشا برشا. دونك مضمون عندكم الربح الحقيقه، وكل نهار زيدوا 100 دينار، كل نهار الربح يكثر ويزيد، وكل عاده ديما شطر الكنيوتا مضمونه عندكم انتوما. ولكن يا رامي ثم ممكن بوسيبيليتي اخرى انك تقول لي انا اليوم نكتفي هاكا، كان طلعت البلاد نربح 500 دينار كما طلعت شراوه حدايه فارغه. ولكن ثم ان بوتيت انكونفينيون اليوم بالنسبه لك انت رامي، هو انه حتى لو كنت تختار انك ما توصلش وتربح تطلع البلاد بالصحيح، راك ماكش باش تروح ب 500 دينار، باش تروح كان ب 250 دينار اكا هو اللي هي اشتر الكنيوتا، على خاطر باش تقسمها انت وخلود. دونك انا ما نعرفش، انا نتصور انتريسونت الحكايه انه نزيدو نواصلو، او كان نجمو نزيدو 500 دينار الحقيقه ما نجمو نزيدو عليهم بالكدا. خلود بيان سور انت تنجم تكمل على روحك وامورك مريقله وجوك باهي وعندك ديجا 250 دينار اليوم مريقلين اللي هما اشتر الكنيوتا، وتنجم ترجع تلعب غدو على 600 700 800 نكملوا بالكنيوتا قد ما يمكن، والربح يكون مضمون ليكم انتوما الزوز. نسالكم السؤال، رامي تواصل ولا تكتفي؟
1: نواصلوا علاش نكتفي؟
0: نواصلوا اوكي رامي باش يواصل. خلود تواصل ولا تكتفي؟ خلود
2: نكتفي.
0: والله حسيتها من عندك يا خلود، حسيتك مش تكتفي، ما نعرفش علاش. لا مش شاكيرا كانت سهله، هي ما تحبش حاجه اخرى سهله كيما شاكيرا.
1: والله العظيم وانا راني الاوبجيكتيف نتاعي باش نربحها زي درام.
0: ريت بالله
1: يا تقاتل ملول ليدي سيلف
0: سعيد ريت نجم را دي حاجة سهلة كي شاكيرا.
2: بيه نواصل بيه نواصل.
0: والله يعجبني اللي اقنعتك البارح واقنعتك اليوم يا خلود.
2: والله تنفع منك انت، راك تلعبني على وتر الحكيت كل ليله.
0: ريت والله حاجه سهله، بالعكس نسهل لكم في الربح، راه نسهل لكم في الربح. ريت ها
2: ده نيشيل
0: خاطرك مره اخرى يحيشك، ياخذ بخاطرك، ياخذ بخاطرك. بي اسمع بي تحب ان نجربوا صعيبه باش تعرفوا بالحق شنو اللي سي بون منعته منه؟
2: ده قول لي
0: نجربوا هكا، هو جست نجربوا هكا، جربوا مره خلود رامي باش نعطيكم لي زانديس نتاع البلاد صعيبه وباش تعرفوا لي بالحق منعنا من حاجه معناها. باهي بارا سيدي، هاي خان جربوا نعطيكم لي تروز انديس. هي بلاد عليها بحذها صراعات، عليها هي ممكن بلاد بحذها اون تنسيون هكا، ثم صراعات موجوده. الانديس الثاني هي انها بلاد بعيد علينا في الديستانس
1: إيران
0: وفي الثقافه، لان مازلنا او كنكمل لك انا الثالث عاد. والانديس الثالث هي انها بلاد مساحتها صغيره. زعما شنو تنجم تقول؟ خلود
1: ترى ما تقولش لي في بالي يعني نكرهوها.
0: لا لا لا لا لا ما عنيش جواب. خلود ترى شنو تنجم تكون؟
2: الإيران قال هو
1: قطر.
0: لا لا لا لا هي راه اسمعني، اللي البلاد هذيك رامي رانا ما نستعرفوش بها، نحن ما كتعرف
1: نعرف. لا لا نعرف مش قطر، انا اللي انا خمنت لها شويه. حتى حدهم يستعرف بها بس
0: بلاد صحيت فوالا. ليه صعيبه؟ لا تايوان ريت ما عليها صراعات كبرى ما كتعرف يحبوا. ريت
1: لا يا وي
0: منعنا منها تايوان، منعنا منها خلود. ريت توب ليه مش نصحتك البارح وطلعت شاكيرا امورها مريقله، لو نصحتك اليوم وطلعت تايوان صعيبه.
2: صحيح
0: اي يا سيدي، من اليوم نحاولوا نطلعوا البلاد السهله. ركزوا لي مليح مليح مليح مليح. اليوم القرعة قالت انه خلود اليوم هي باش تبدا تجاوب لولانية. دونك اليوم كالعادة رامي سيعرضوا بنا بالكدا يا خلود ويا رامي من لو بارلور، راهو لو بارلور ممنوع من عن بيت تن كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو. ردوا بالكم تجاوبوا قبل على خاطر هذا يعرضكم للاقصاء. دونك كي نكملوا لي زانديس نقول لكم توب كونو، تبدا خلود وبعد نمشيو رامي. خلود ورامي في 30 ثانية تحاولوا تطلعوا البلاد هذي.

0: هي متاع الليلة بلاد تعرفوها ونعرفوها الكل. البلاد هذه راهي سهلة سهلة سهلة. اسمعني، خذوا أقرب حاجة لكم انتوما، حاجة سهلة ما تعقدوهاش برش. واضحين قواعد اللعبة؟ خلو دورامي. أوكي يلا مالا، خلي نبدأ ونعطيكم لزانديس. هي بلاد بعيدة علينا في المسافة، هذا لانديس الأول. لانديس الثاني هي بلاد ما كانتش متطورة ومن البلدان اللي صنعت روحها بروحها، الشعب الحقيقة يقتدى به، هذا لانديس الثاني. ولانديس الثالث والأخير هي أنها ثقافتها قوية برشا. شنو معناها مثلا ثقافتها؟ نحكيه على الأفلام، الموسيقى، حاجة عندها بويسانس معروفة في العالم الكل. عندنا داير برشا هنا في تونس مغرومين بالستيل هذاك بركة، مثلا من الموسيقى ولا من السينما، وداير معروفة الحاجة ذي. دونك نعود لكم لزانديس، بلاد بعيد علينا في المسافة، بلاد ما كانتش متطورة من البلدان اللي صنعت روحها بروحها، ولانديس الثالث والأخير هي أن ثقافتها قوية برشا. نحاول نطلعوا البلاد هذي مع خلود في 3 2 1. انت ليك يلا خلود، عندك
1: كوريا.
0: كوريا خلود برجولية، راك نهارين تكرتش من الأول، سنايبي تخطف من المان. رامي ما خلت لكش فرصة يا رامي.
2: لا بالعكس، انا هذاك اللي بغيت نقول لك، قلت لك راهو من الاول كونتري مرار، دونك نزيدو قصيت معناها هكا علمنا احنا.
0: يا رامي يا رامي يا رامي، شكرا لك اللي شاركت معنا اليوم يا رامي. خلود لليوم الثاني على التوالي، يعيشك يعيشك يا رامي. لليوم الثاني على التوالي اليوم خلود تربح. ريت خلود تواصل، تجيك حاجة سهلة. سافل على الاخر اليوم كوريا هي البلاد اللي كنا نحكيوا عليها في فوك بلاستيك. شكرا لك خلود، غدوة تقعد جوانيا معنا وترجع تلعب على 600 دينار. ميرسي بوكو رامي اللي شاركت معنا. بعد شوية موعد الرياضة سبور اكسبريس، لكن قبله تلقى مراد دريدي في الاخبار.
3: Kia Tunis Open du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاته من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تؤكد اليوم الثلاثاء خلال مشاركتها بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي في جلسة حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والاقليمي، أن تونس تؤمن بأن السيادة الصحية الأفريقية لن تتحقق بصفة فعالة إلا إذا استندت إلى منظومات صحية قوية وصناعة دوائية تنافسية وتحول رقمي ناجع. وأبرزت صواب اختيار موضوع الصحة والسيادة الصحية القارة الأفريقية لهذه الجلسة لما يكتسيه من أهمية بالنسبة إلى مستقبل القارة الأفريقية، معتبرة أن الأزمات الصحية المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19 أبرزت حجم التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية وكشفت عن ضعفها الهيكلي وهشاشتها والتبعية المفرطة للخارج، مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة. ووضحت الزنزري في هذا السياق أن رؤية تونس فيما يتعلق بتعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية ترتكز على 3 محاور استراتيجية، وهي الاستقلالية الدوائية وتعزيز الرعاية الصحية المحلية لفائدة كل الأفارقة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، فضلا عن تعاون دولي يتبنى مقاربة التمويل والصحة. القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع، وذلك وفق ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس تم تقديمها خلال انعقاد الدورة 10 لمنتدى تونس الاقتصادي. وتبرز الدراسة التي أنجزت من قبل المعهد العربي لوسائل المؤسسات وتم عرضها اليوم الثلاثاء بالعاصمة من قبل المستشار أحمد بن خضر، وجود اختلال على مستوى نظام التوزيع الفلاحي الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم ويتسم خاصة بتشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وغياب الاسترسال. كما تؤكد الدراسة تدهور البنية التحتية نتيجة ضعف الصيانة وقصر مدة عقود اللزمات وغياب الخبرات البلدية المتخصصة. وفيما يتعلق بتحديث الإطار التشريعي، توصي الدراسة بإعداد مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية، معتبرة أن النصوص الحالية متفرقة ومتقادمة، كما تدعو إلى اعتماد عقود لزمات طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وضمان جودة الخدمات وصيانة البنية التحتية. أما بخصوص إدماج القطاع غير المنظم، اقترح بن خضر في هذا الصدد تسجيل الوسطاء في السجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية، مع توفير حوافز جبائية واجتماعية لهم على ألا يقتصر دورهم على التزويد والنقل تحت إشراف قانوني. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر الثلاثاء تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة على رأسها TLS Contact، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت المنظمة في بيان أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساسة. في أخبار العالم، انطلقت في مدينة فانكوفر الكندية فعاليات قمة الويب العالمية وسط سباق عالمي محتدم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الرقمية، ويشارك في القمة آلاف المستثمرين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا في مسعى لرسم ملامح الاقتصاد العالمي القادم. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الأربعاء 13 ماي، سحب أحيانا كثيفة وبعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS، قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
6: أريد طور عالمك.
7: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشرات رياضية. باش نحكيو على صعود الساقية، تقدم الرياضي بساقية الدير إلى الرابطة المحترفة الأولى. باش نحكيو زاد على احتراز جديد من ملعب الجيبس، نحكيو على عقوبات منتظرة لتوغاي وشوات، ولكن البداية بمباريات الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم تلعبت أول مباراة في الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، جمعت في الشيدي زويتن الشيب الرياضي بالعمران بالمستقبل الرياضي بالمرسو، فات 2-2. فراس المهدواني في الدقيقة 8 وشهاب الزغلامي في الدقيقة 90 سجلوا أهداف الجي اس او. الهدف تاع شهاب الزغلامي كان من ضربة جزاء، ومستقبل المرسى يوسف دياو وفي الدقيقة 29 ويسري العرفاوي في الدقيقة 61 المدافع الهدف سجل الهدف الثاني لمستقبل المرسى، ثالث أهداف لي شهاب الزغلامي الموسم هذا، أول هدف لفراس المهدواني، أول وآخر هدف الموسم هذا اللي إذا كان سجل في الكياس بطبيعة. وكل من يوسف داو ويوسف العرفي ويوسف العرفي وصلوا إلى أهدافهم الثالثة الموسم هذا لكل ملاعب. يوسف العرفي ذكروا كونه مدافع، سجل 3 أهداف، ثم شكون المهاجمين السنة ما سجلش 3 أهداف مع الفرق متاعه. المركز 14 التعادل 14 للجي اس او الموسم هذا يخليه كامل الموسم 36 نقطة، في المقابل التعادل رقم 17 لمستقبل مرسى يخليه كامل الموسم ب 35 نقطة. غدوة الدفعة الثانية والقبل الأخيرة من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، سيابي تلعب في 15 أكتوبر ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الورتيني باش يزفر المباراة هذية وباش يكون أمين الفقاير في الفار. بالنسبة للمباراة الثانية مستقبل جيبس يواجه الملعب التونسي، عبد السلام الماني باش يزفر الماتش هذية وباش يكون محمد علي قروية في الفار بالنسبة للمباراة هذية. بعد غدوة نهار الخميس آخر مباريات الجولة هذه من الجولة الأخيرة وآخر مباريات البطولة الرابطة المحترفة الموسم هذا، نادي إفريقي يواجه أولمبي بيجي، مباراة احتفالية بما أنه نادي إفريقي كان فاز بلقب البطولة، ومباراة هامة جدا للأولمبي البيجي اللي مازال الهلال عنده الأمل في البقاء في بن جنات في المنستير اتحاد الرياضي المنستيري في مباراة دون رهان يواجه مستقبل الرياضي بسليمان. مستقبل سليمان تأكد من النزول للرابطة المحترفة الثانية في صفاقس الكلاسيكو. نادي الرياضي صفاقس يواجه النجم الرياضي الساحلي مباراة محورها تأهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية. كيف هكيم مباراة مش تلعب في بن قردان ما بين الاتحاد الرياضي بن قردان والترجي الرياضي التونسي. دونك الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي الصفاقسي يلعبوا على بلاصه في الشامبيونز ليغ الافريقيه الموسم هذا. اخر مباراه تتلعب نهار الخميس باش تكون زاده في نفس التوقيت الاربعه متاع العشيه. النجم الرياضي المتلاوي يلعب ضد جي اس كا. وعلى عكس العاده المرضيه الاداره الوطنيه للتحكيم الى حد الان برغم ما فهم اهميه في المباريات ولكن لحد الان ما عطاتش قائمه الحكام الخاصين بالمباريات هذه. النادي الافريقي نشر بلاغ على صفحته الرسميه منذ تقريبا ساعه قال بطلب من الهيئه المديره ولجنه التنظيم للنادي الافريقي تمت الموافقه من قبل السلطات الخاصه بمباراه الجوله الاخيره على اضافه تذاكر المدارج الثانويه بلوز المباراه. تحكيوا على الاولمبي البيجي كنا حكينا على شيء زي البارح قلنا باش يتم طرح 3200 تذكره تقريبا 3200 تذكره مع انه النادي الافريقي ما قالش رسميا قداش عدد التذاكر هذيا اما قال كونوا ابرتين موجود 8 تاع الصباح حتى 5 تاع العشيه باش تتباع التذاكر هذيا في شبابيك ملعب شادي زويتن. الأسعار 31 دينار وخاصة بمنطقة البلوز لأنه ثم أخبار تتواتر حول إمكانية ما ثمش حتى حاجة رسمية ومحاولات من هيئة النادي الإفريقي من البارح المحاولات من أجل الحصول على مقاعد إضافية وتذاكر إضافية في منطقة المنعرج الجنوبي ولكن حتى اليوم ثم حتى قرار رسمي في الموضوع هذا. المكتب الوطني المكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترف عمل اجتماع الدوري وأهم العقوبات هي دعوة لاعب الترجي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسة القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله. كيف دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله أمام مكتب الرابطة ولجنة التأديب. الموضوع نعرفه كل وتم تدوين أسماء زوج ملاعبية ذوما على ورقة المباراة من قبل الحكم وحكم الرابع بتبيع حمزة شعيد وبالتالي موش بش يكونوا حاضرين في مباراة الترجي ضد اتحاد الرياضي بن قردان ومباراة النادي الافريقي ضد الأولمبي البيجي. الرابطة المحترفة الثانية جولة الأخيرة من المجموعة بالبارح تعرفنا على أول الصاعدين اللي هو أمل الرياضي بحمام سوسة. اليوم تعرفنا على الصاعد الثاني ولأول مرة في تاريخه التقدم الرياضي بساقية الدائر. ألف مبروك ليه يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى. إنجاز تاريخي برشا ملاعبية معروفين نعرفهم يستحق التصفيق بالطبيعة. دونك التقدم الرياضي بساقية الدائر كان فاز اليوم على هلال الرديف 5-0. كانت عندنا مواكبة خاصة المباراة هذه تلقاو كل الفيديوهات على صفحتنا سبور باي موزي كفام. بالنسبة للمباراة الثانية المهمة في المجموعة ذي هي المباراة اللي جمعت الملعب الجيبسي بنصر جلمة وفات بالتعادل دون أهداف وفيها إقصاء لنصر جلمة لكن فيها موضوع متاع احتراس نحكيو عليه بعد شوية. بالنسبة لمستقبل قصرين صاحب المركز الثاني كان فاز بهدف لصفر أمام اتحاد الرياضي بقصور السيف دونك 1-0 والهدف كان سجل وائل الفرجانية. الملعب الجيبسي بعد مباراته ضد نصر جلمة تقدم باعتراض أو احتراز جديد. غيث الصالحي الملاعب اللي يلعب في نصر جلمة لعب في المباراة هذية ولعب زادة مع مستقبل قصرين. الإشكال هو حسب المعلومات اللي تحصلنا عليها فإنه وحسب مراسلنا في الجهة عبدالله العامري وحسب زادة زميلنا الصحفي الهادي الجبنياني فإنه اللي فهمناه من الموضوع كله هو كونه لا وجود لأثر خوض اللاعب غيث الصالحي لتجربة مع مستقبل قصرين. يعني كي تقلب تشوف الليسانس متاعه من الخلف ما تلقاش اسم مستقبل الرياضي بالقصرين موجود وبالتالي الملعب جيبسي قال ما نعرفوش كيفاش نحسبوا الانذارات والبطاقات اللي تحصل عليهم يلعب ما يلعبش اللي يجيب الموش اللي يجيب الدونك ما نعرفوش شنو الحكايه نتاع الاجازات هذيا. لكن الملعب الجيبسي في كل الحالات تقدم باحتراز في الموضوع هذايا. ذكروا كانوا في المجموعه هذيا دونك تقدم ساقيه الدائر في المركز الاول وتاهل الى وصعد الى الرابطه المحترفه الاولى. ملعب الجيبسي ومستقبل قصرين يلعبوا ببراج. نادي حملنف يلعب ضد مستقبل قصرين. ثاني مجموعه الاولى يلعب ضد ثالث مجموعه هذيا بي. دونك النادي الرياضي حملنف يستقبل مستقبل قصرين في حملنف. الملعب الجيبسي هو اللي باش يستقبل الاتحاد الرياضي بتطاوين. زوز فايزين باش يلعبوا في تيران محايد فينال لا بتيت فينال هذه لا فينال بليتو هي اللي باش تخلينا نتعرفوا على المتاهل الثالث. بالنسبه للزوز فرق اللي نزلوا الى الرابطه الثالثه هما نصر جلمه واولمبيك سيدي بوزيد. النصر والهلال ماتش مزيان برشا وبرشا كوره وفي 1-1 دقيقه 37
8: سيماكان هو اللي كان سجل الهدف الأول للنصر، وكان كل شيء يوحي كونه كريستيانو رونالدو سيفوز بالدوري، وأخيرا سيفوز بالدوري في السعودية. ومن اللي وصل للسعودية من عام 2023 ربح حاجة واحدة اللي هي بطولة عربية 2023، لكن في الدقيقة 97 و44 ثانية آخر كرة في المباراة، غلطة مشتركة ما بين مارتينيز وبينتو الحارس، الغلطة المشتركة ذي خلت الكرة تدخل للشباك، وتشوفوا في التصويرة متاع الحزن متاع كريستيانو رونالدو بعد الهدف ذي متاع التعديل. دونك واحد واحد في الأخير، لم يتوج كريستيانو رونالدو باللقب، لكن ما زالت عنده فرصة بما أنه رغم كونه الهلال منقوص مباراة، لأنه إذا كان يفوز على الضمك النصر فإنه كريستيانو رونالدو سيتوج أخيرا بالدوري السعودي. خارج تونس زاد بخلاف الدوري السعودي، لما في الليغا سيتا فيغو ينهزم أمام ليفانتي 3-2، ريال بيتيس يفوز على إلتشي 2-1، و 79-8 دقيقة في مباراة أتلتيكو مدريد وساسونا، وأتلتيكو مدريد هو اللي متقدم 2 بلاش. أخبار يخص الدوري المصري، الحقيقة حاجة استوريك للكلوب هذا، نحكيه على الدروي الإسماعيلي اللي تأكد رسميا نزوله إلى الدوري الدرجة الثانية. أن الشاهد كل أخبار هذه تقع على موقعنا موزيكا فام بوينت، خليكم توا مع يسري كامل الفريق في بنة لفام.
1: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
6: أريد طور عالمك
4: بنة لفهم،
5: بنة لفهم الرجل
4: متسع للنصف الليل يوصل جديدي.

0: سمير لوسيف ما زالت الأيام على موزايك فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر البوخ والحقيقة ذكا هو ذكا هو الحقيقة الحاجة اللي تخلينا نتحرك وتخلينا نحسوا بالحياة وبرشا حاجات الحقيقة مزيانة. توصلنا حتى للعشرة وتسعتاش دقيقة أنتم تسمعوا في بنت لفام الموزيكا كالعادة ما زلت متواصلة في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن أحمد.

الأغنية هذه بالذات موجودة في فيلم Central Intelligence لدوين جونسون, أي دوين The Rock جونسون وكيفن هارت. فيلم ياسر فيه كوميدي الحقيقة, فيلم زين برشا ويضحك ياسر. مي لو جروب اليوم اللي نحكيو عليه ان جروب دو بوب, ان جروب دو الحقيقة ممكن نجم نسميه واحد من الستيل موزيكو اللي غنيهم هو Rhythm and Blues. بدا في أوكلاند في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية عام 88. جروب عريق والتو مازال الحقيقة أكتيف, مازال الموسيقى متاعو معروفة ودور برشا في العالم, على خطر نحكيه وان جروب اللي عنده نجاحات كبيرة برشا, باع أكثر من 20 مليون نسخة من الألبوم متاعو في العالم كامل. الجيرلز باند اللي نعرفوها أكثر باسم انفو.

فوق اللي الحقيقة المسيرة الفنية نتاعهم من الأول ما كانتش معناها بوم ما كانتش من الأول كم كي تسمعهم تقول ذي ان جروب شي تعدى هكاكا مرور الكرام. ليه من الأول كانوا فاهمين هما بيدهم وحتى مختلف للابال اللي خدموا معاهم كيما أتلانتيك كانوا عارفين للجروب هذية باش يلقى نجاح كبير برشا. ان جروب اللي جستمو بدأ معناها المسيرة الفنية خلينا نقولوا عام هو أوفيسيلمون عام 88 لكن بداوا يخرجوا في الموسيقى عام 90 إلى يومنا هذا. ان جروب اللي الحقيقة من الأول البداية متاعو كانت جستمون مع الموسيقى ولكن بعد مشيوا حتى للأفلام كانوا موجودين في عالم السينما ودير حتى عام 2014 عملوا لهم تيلي فيلم خاص بهم هما دو فيكسيون نويل دو ستار اون فوغ كريسمس. نحكيوا اليوم على الجيرلز باند اون فوغ.

0: الكونسيبت الحقيقة بتاع الجيرلز باند ماهوش هما اللي اخترقوه, ماهوش هما اللي بدأوا بيه, ولكن عملوا اتود كبيرة برشا نحكيوا على قبل السنوات 90 اتود على شنو ما اللي جروب هذو ما شنو موجودين, عملوا حتى معناها هكا ممكن اكسبيريمونتاسيون مع الستيل ميوزيكو اللي قاعدين اون فوغ وقاعدين معروفين وقتها. ودائر حتى لقاو انه ريالمون الريثم بلوز اند سول ثم هكا ان بيتيت انفلونس في الهيب هوب نيو جاك سوينغ ما كانتش موجوده. دونك هما اقترحوا انهم اقترحوا على روحهم جوستمون انهم يدمجوا الانماط الموسيقيه هذيا, وما كانتش موجوده جوستمون الحاجه هذيا عند البنات هي على خاطر الجيرلز باند. دونك هما قرروا انهم يدخلوا للدومين هذيا, وكانوا دايور يلوجوا على كيفاش بالضبط يوصلوا للناس ويوصلوا للناس بحاجه جديده. هذاك علاش دايور عملوا الجروب هذيا اسمه انفوغ.
1: Want to show about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

غنيتهم الكل إيكونيك الحقيقة، غنية كيما هكايا سمعناها برشا في أفلام موجودين في هوليوود، ولكن حتى زادة في السيري تي في سيريز مودرن فاميلي. دونك موزيكا قاعدة تدور ياسر، وموزيكا اللي ريالمون يسمعوا البوب في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في العالم الكل أكيد راهم سمعوا حاجة الأون فوغ، ولكن ما كانوش يعرفوا اللي هما يسمعوا ريالمون في أن جروب اللي دونك باع ملايين وملايين ليزيكزومبلير في العالم، ربحوا برشا دي ريكومبونس كيما الام تي في فيديو ميوزيك اوورد، اللي الحقيقه ما فما حتى جيرلز باند في العالم كان ربح الاوورد هذايا في الاستواغ نتاع ام تي في الكل، ولكن هما ربحوها لا ريكومبونس هذيا 7 مرات. ما غير ما نحكيو زيد على الجرامي اوورد، على خاطر زيد كيف كيف ربحوا الجرامي اوورد عام 90 في السنوات ال 90 كاحسن جروب ار ان بي، الجرامي اوورد اللي ربحوه اون فوغ، واليوم هذاك هو الشوا نتاع دليل بن احمد في هوت سيليكشن. في المسيرة الفنية متاعهم عندهم هنا نحكيه على أكثر من 9 ألبومات، بالضبط أول ألبوم كان خرج عام 90 Born to Sing، وآخر ألبوم Electric Cafe عام 2018. ان جروب الحقيقة اللي لبرودكسون متاعه واصلت إلى يومنا هذا، ديما نفس الروح، كي تسمع الموسيقى الأولانية نفس السوينج نفس الفيلينج ديما موجود في الموسيقى متاع En Vogue. اليوم دالي بن أحمد اختار يعيشنا في الونيفير هذايا مع واحد من أنجح الجيرلز باند جيرلز بوب باند في العالم، En Vogue Whatever، تو تسويت على موزايك FM.

0: Don't you don't let go love على موزايك كافيه ما خاطر مازالوا كي قالوا don't you wanna be والغنية كثر ما نسمعوها نعرفوا اللي تيتر هذاك نتاعها كيما برشا اغنيات اخرين الحقيقه لو شوا نتاع داني بن احمد اليوم في هوت سيليكشن لو جروب دو بوب الجيرلز باند امريكان اون فوغ الحقيقه انا برشا كان الاكتشاف اليوم سورتو اغنيات نعرفهم ولكن ريلمو ما نعرفش اللي هما من عند اون فوغ هذاك هو السحر نتاع هوت سيليكشن
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed. Binet FM.
0: الربح والكاش زوز ملين ومية اليوم فيني ميني نوع تحدي هل يترى يكونوا من نصيب منجي ولا ليه مرحبا
2: أهلا بيك مرحبا
0: شنحوالك يا منجي شنية الجو
2: لله الحمد الحمد لله
0: يا بي البرة منجي
2: نعم
0: البرة أنت
2: ايه
0: اه ايه عاد عليش خرجت ولا خطر استحليت الطقس بدأ يسخن
2: ايه
0: منجي تعرف هني ميني نوع عاد منجي
2: أكيد
0: أي بي مالا خليني زيدا نفكرك ونفكر مستمعينا في قواعد اللعبة نميني نو يا منجي 60 ثانية دقيقة نجم تربحك زوز ملين وميال ليلة لازمك ترد بالك لا تقول لا أي لا لا نميني نو يس نو ويواه مها رام الكل ممنوعين من عن بيتن ويخليوك تخسر نهائيا يا منجي واضح؟
2: واضح
0: بيه ثم حاجة أخرى يا منجي اسمها الإنذارات حصل على انذار يا منجي وقت اللي جاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي جاوبني اجابه خارج عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث يا منجي وقتها تتحصل على انذار بعد قداش من انذار نخسره منجي
2: ثلاثة انذارات
0: وينتهي المشوار يوف احنا ما نحبوش الشيء ذي ولكن ثلاثة انذارات سيد الحكم يودع صعيبة كسيد الحكم ما خوي طبق في قانون راه صحيح انت معليك خوي كان تركز وتتحديه ها
2: هو يحب التحدي هو
0: هكا هو يحب شكون يتحديه راه سيد الحكم هب شكون يجي يقول له انا اليوم مش مفك من عندك الكانيوتا زوز ملين ومية
2: ان شاء الله
0: مش تفك الكانيوتا الليلة
2: بحاول الله نحاوله هي مجرد ضعب نحاوله
0: اسمعني قالك اسمعني قالك لازمك ثقة في النفس اكثر من هك اسمعني منش سيد الحكم اوكي اسمع فيك ديريكت قول له يا سيد الحكم زوز ملين ومية رغم عندي انا الليلة ما فماش حديث يقول له عاد
2: يا سيد الحكم شرع زوز ملين ومية عندي انا رغم الليلة
0: صحيح ما فيهمش حديث صحيح هذا هو هذه ثقة النفس اللي لازم تكون موجود يا منش نبدأ اخويا
2: نبدأ
0: يا سيدي نلعب على زوز ملين ومية الليلة هل يا ترى يكونوا من نصيب منشي وإلا ليه هذا اللي باش نعرفوه فيني منينا 60 ثانية اليوم تنجم تربح منجي زوز ملين ومية برشا فلوس والتحدي كبير ولكن منجي ثقته في نفسه كبيرة برشا زاد مرقلين منجي حاضر
2: حاضر ان شاء الله
0: يا سيدي يلا نبداو يا اخوي نتوكل على ربي نبداو اخويا بعد شوية باش نشوفوا هل منجي باش يربح زوز ملين ومية وإلا لا زعما يا منجي هاي نبداو منجي هاي سيدي يلا منجي نبداو ني وينينا الليلة على زوز ملين ومية مع منجي في 3 2 1 انطلاق
3: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا منجي
2: صباح العزيز
0: صفا
2: الحمد لله
0: هاي بي صفا سخنت الدنيا
2: علق
0: بالحق شنو هي على الاخر مازلت ما سخنتش برش
2: لا باهي مسخنه
0: لا باهي لا لا باهي
4: بسم الله على ولد عمي بسم الله على ولد عمك
0: لا حد ربي يا منجي شي. لا لا باهي
2: والله.
0: كيف ايه زرفت
2: حبيت لحيه الجمله كلمه لا
0: اله زرفت يا منشي. الله منشي زرفت. اسمعني احنا رانا مستنسين كلامنا الكل. لا اي نعم ايواه يا ولدي سايبه راي باش تنحم الكلام هكا ولا ايه؟
2: الحلقات اللي فاتوا كل الاتجاه بك نتاع الكوتور هذيك ولا الكيت
0: الواحد. اسمعني لعبت لي على الخبره انت ما جبتليش نسالك على الكوتور ولو فارلور. ها كل ليله هي نفس الحكايه. يا منجي ما احلاها الانرجي نتاعك يا منجي. علاش كنت حاب تسلم الليله يا بيه؟ اللي يعرفوا منجي الكل حتى احنا نسلم عليك برشا يا منجي وعلى اهالينا في رادس رادس الشط هكا ولا ايه؟ دونك سافا. اسمعني طقس توا باهي يا عم مازلت ما عمتش منجي زل بكري عاد صحيت ردوا بينا مازال بني اما لا لا الحمد لله الحمد لله يا ربي طقس الحمد لله انا نستناو فيه يبدا اموره مريقله وبعد نجيو نعوموا بحذاك يا منجي.
2: مرحبا مرحبا.
0: اي بيه تفرح بينا
2: اكيد.
0: يا هكا هو دالي بن احمد اليوم قال لك سيد الحكم انا اخويا مش مشكل انت خويا ما ربحتش اليوم الزملين ومية ولكن انا نجي نعمل بحثك غاد صباح.
2: مرحبا بيك
0: هكا هو يعيشك يا منجي ميرسي بقولي كلمتنا الليله. للاسف اليوم منجي ما ربحتش معانا هكا سيد الحكم عمل غطسه في راد سيمو سي فرحان عاد سيد حكم الكنيوتة مزالت والربح مزال ومواصل. اي اي اي سيد الحكم محضر لكم برشة فلوس غدوة.

0: زوز ملايين ومئتين غدوة في نيوي نينا التحدي، برشا فلوس يستنوا فيكم، وزوز ملايين ومئتين نزيدوا عليهم 600 دينار متاع فوك بلاستيك يوليو زوز ملايين وثمانية مئة، 3 ملايين إلا 200 دينار في بنت لفام، برشا فلوس برشا فلوس تستنى فيكم. اسمعني شيخات، مين الدور تلقى الكاش في بنت لفام؟ وانتوما فرصكم تزيد كي تكلمونا على 71-113-1000. غدوة تنجموا تفكوا بلاست خلود مثلا في فك بلاستيك، عندكم 600 دينار تستنى فيكم وزوز ملايين و200 فيني منينا، ربحوا الكاش برشا. انتوما ما عليكم كنت تكلمونا تدخلوا في القرعة وتكونوا ان شاء الله يا ربي من المحظوظين اللي باش تربحوا وتفكوا الكنيوتا سيد الحكم. هكا خليوا روحكم حاضرين، زوز ملايين و800 يستنبغوا فيكم غدوة في بنت لفام كل عادة في نفس التوقيت ونفس الميشون، برشا ربح وبرشا كاش في بنت لفام.
1: بنت لفام مثل الجرعة متسعة لنصف الليل. فسر لي
0: فسر لي كالعادة موعد الصحة النفسية في بنت لفام على 11 غير ربع متاع الليل، وين نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما، مواضيع اللي تنجموا تقترحوا علينا داير على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فام. واليوم باش نحكيو على احساس الحقيقة نتصور حتى منكم انتوما ساعات نحسوا، ساعات ممكن في اوقات ضعف، اوقات اللي ساعات كي الدنيا تصعب علينا شوية، ممكن نجموا نحسوه الاحساس هذايا. نحكيو على الوحدة، لا سوليتود كما قلنا ملول في اول ايميسيون لورا باوزيني جوستومون الغنيه، والله تمنيت انها تكون موجوده معنا الغنيه ذيك خاطر تعبر ياسر على موضوع الليله. فرحان برشا اللي بحثنا الاخصائيه النفسيه ايناس الشعن، بيوم مرحبا. عسلامه
2: يوسف.
0: الو ايناس، الوحده ذي خلينا نبداو ونحكيو عليها، نحكيو على تاثيرات هالوحده هذيه سورتو على صحتنا النفسيه. الوحده هل جست انا وحدي معناها قاعده كيكه وحدي بينيتي وبين روحي هذيك هي؟
2: لا فما فرق بين انه الشخص يكون وحده وبين انه يحس يحس بالوحده. فما فرق، ينجم يكون الشخص محاط معناها برشا عبيد في الخدمه، ينجم يكون عنده عائله اصحاب، ينجم يكون عنده شريك حياة معناها بارتنير، مي كامل يحس بالوحدة. وينجم يكون العكس، ينجم يكون ما عندوش برشا عبيد في المحيط نتاعو مي ماهوش ما عندوش الاحساس بالوحدة. هي تجربة معناها داخلية يحس بها العبد. وقتاش يحس بالوحدة مثلا في وسط عبيد؟ وقت اللي يكون ما عندوش شخص يفهمو، ما عندوش شكون يسمعو، ما عندوش شكون كيما نقولوا احنا ينجم يرجع. وقت اللي الدنيا تبدا صعيبة ما عندوش شكون يشكي، ماهوش مسموع وماهوش مفهوم، ما فماش هكا التواصل والارتباط العاطفي.
0: أوكي.
2: ينجم يكون ما عندوش برشا عبيد معناها في المحيط نتاعو كيما قلنا، اما هذا الكل موجود، عنده علاقات اللي يكون فيها الكاليتي نتاع ليان به، يعني عنده شكون يرجع شكون يسمعوا، فما هكا الامان العاطفي، فما التواصل، فما القرب، يعني ماهوش جوست كيما نقولوا احنا الوحده، يعني يكون الشخص وحده جسديا. لا، هو احساس.
0: اوكي، معناها راو لازمنا نفهموا بينات انه فيزيكمون تكون وحدك، معناها قاعد في الدار وحدك ولا البرا ولا وين ما انت تكون موجود وحدك، وبين انك تحس بالوحده. راو الوحده تنجم تجي كما قلتي ناس، معناها حتى لو كان نبداو اونتوري بعبيد بناس قرابنا عائلتنا اصحابنا لو بارتنير نتاعنا، ما باقي ثم الاحساس هذاك. دونك هنا خلينا نحكيوا على التاثيرات نتاع الوحده هذه على صحتنا النفسيه، كيفاش نجم تخلي فينا اثر، تبدل فينا حاجات. هنا ناس،
2: هو الوحدة ساعات معناها تتقال الكلمة هي توجع، معناها الوحدة موجعة بالمعنى الحقيقي للكلمة. بالفعل هو شنو نحن معناها الإنسان مستحق انه يحس بالابارتونس، مستحق انه يحس بالانتماء للمجموعه، مستحق انه يكون فما عبيد في اشخاص معناها في المحيط نتاعو اللي يكون ما بيناتهم فما تواصل، فما رابط عاطفي. وقت اللي هذايا يكون ماهوش موجود، المخ باش معناها يترجم الحاله هذية على اساس خطر، وكانه في خطر، وكي نقولوا معناها المخ باش يحس بالخطر، باش تكون الجسم معناها باش يكون اون ايتا دالرت، كي نقولوا ايتا دالرت معناها فما الهرمون الكورتيزول نتاع ستريس باش يكون المستوى نتاعو معناها عالي على العادي، وكي تكون متواصلة باش يكون فما معناها الكورتيزول باش يكون بطريقة مزمنة بزيد، وكي نقولوا ستريس مزمن باش نقولوا معناها السيستيم ايمونيتير باش يضعف، فما ريسك كارديو فاسكولير، فما معناها اضطرابات نفسية، فما اضطرابات النوم تنجم تنجم تصير.
0: داكور، دونك هنا راهو سي توتا ميكانيزم، حتى البدن معناها الراوه يتأثر بعينينا، معناها الراوه الحاجة دي
2: فوالا. فما زيدا ان فيت كي انت قلتوا نشوفوها بعينينا معناها الالم النفسي ما يختلفش على الالم, ما يختلفش معناها على الالم الجسدي, القوه نتاعو ان فيت عملوا معناها كيما نقولوا احنا اي غيم باش يشوفوا وقت اللي الشخص مثال يحس بالغجي, يحس انه مرفوض منبوذ ويحس بالوحده جوستمون, لقاو نفس المناطق في المخ تتفعل وقت اللي يحس بالالم الجسدي. يعني هوني كي باش نقارنوا مثلا كيما شخص مثل يتكسر ولا تصير يصير له معناها حاجه معناها على
3: البدن يتشرح نزيف يدو لطف عليكم اكيد تتكسر, دونك هنا معناها راهو الالم هذاك بالحق نحسوه حتى في
2: جوستمون نفس المناطق اللي تتفاعل في المخ وقت اللي نحسوا بالالم الجسدي. معناها خاطر احنا نقولوا معناها العبد فما حاجه نشوفوا فيها سي فيزيبل معناها الالم هذاك فهمت, اما كي نقولوا الالم الجسدي كي نقولوا معناها قلبي يوجع ولا راني متقلق ولا راهي معناها بالحق معناها المخ يقراهم كيف كيف نفس الوجاعة ونفس نفس الحدة كيف كيف ما فماش فرق.
3: وجستمون هذه الحاجة اللي لازمنا نردوا بالنا منها, راهو هو خشنو هو اللي يحس, هو المخ ولا هو لو سونتر العصبي, دونك ريالمون الإشارات اللي يقراها مثلا من اليد كي تجرح ولا كي تبدا ثم وجاعة في البدن راهم نفسهم ينجموا الإشارات اللي يجيو من الأحاسيس نتاعنا. معناها راهو ما لازمناش نستخفوا بواحد يقول لك بالحق راهو نحس في قلبي يوجع فيا, معناها مش ريالمون القلب هو العضو أما الوجيعة هذيك النفسية جوستمون, دونك ينجم ديريكتومون يأثر. والله سي سي سي سي امبرسيونون ما
2: هذيك علاش يلفو با باناليزي لا سوفرونس معناها دي زوتر. اللي شخص يقول مثلا راهو معاش انا بعد اون روبتور اموروز ولا حاجة هكا ديما نحب نحن نستخفوا في مثال شو تكبروا تنسوا هكا الحاجات هذوكم راهو كيف كيف جوست على خاطر احنا مانيش قاعدين نشوفوا فيه معناها وقت تبدا حاجة بسيشيك مانيش قاعدين نشوفوا فيها اما راهو في الدماغ معناها كيف كيف كيف مش مجرد احساس
3: اوكي بيه. هنا الوحده في حد ذاتها معناها كاحساس, ولكن خلينا نفهموا الناس اللي دايرين بينا العلاقات نتاعنا اون جينيرال شنو تاثيرها على التوازن نتاعنا النفسي النفسيه نتاعنا اون جينيرال. الناس
2: احنا كي نقولوا ساعه شفت احنا كي حكينا على تاثيرات الوحده,
3: الوحدة
2: قلنا معناها فسرنا الحاجات اللي قلناهم قبيله مي زاد راهو نجم تكون ان فاكتور دو ريسك الاضطرابات النفسيه كيما لونكسيتي كيما الديبرسيون وكيما والعلاقات معناها في المقابل هما فاكتور دو بروتيكسيون عامل حمايه من برشا معناها اضطرابات نفسيه. ان فيت فما دراسه اتعملت على تيله اعوام باش يشوفوا السعاده عند الاشخاص وكيما نقولوا احنا وجوده الحياه
3: اوكي
2: على برشا شافوا برشا عوامل فهمتني وعلى وتبعوهم تيله اعوام ان فيت لقاو العامل الاكثر تاثير على صحتنا النفسيه مش الفلوس مش النجاح اما العلاقات الاجتماعيه اللي عند الشخص. يعني وقت تكون العلاقات الاجتماعيه معناها الجوده نتاعها باهيه
3: اوكي
2: تكون هي اكثر عامل عنده تاثير على توازننا النفسي خاطر احنا ديما في مخنا اللي شخصيه الفرد والتفكير نتاعو الكل هو اكثر حاجه تاثر على صحته النفسيه. اي با حتى العلاقات نتاعنا عندهم اهميه كبيره على صحتنا النفسيه.
3: السيد اللي عمل دراسة ذي هو اللي قال لك المال لا يصنع السعادة هذي هو
2: ينجم يكون
3: صحيت مادام سي سيانتيفيك اوكي نجم نفهم خاطر واحد منجم ديريكت يقول لك المال لا يصنع السعادة ينجم المال يصنع السعادة ما نعرفش حصيلو نحب نسمع رأيكم اكيد انتم تنجموا تخليونا دي كومنتير على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فيم. الو غيناس كيفاش نتخلصوا منه الاحساس بالوحدة هذي ونوليو مثلا نجموا نبنيو روابط صحية اكثر.
2: هو جينيرالمون الاشخاص يحسوا اكثر وحده وقت يبدا فما دي مومون دو ترانزيسيون مثال فما دوي ولا فما شكون باش ينقل ولا فما شكون تسافر يخدموا لبرا دونك الفون معناها غاردي لي ليان ديجا اللي عندنا. وكان فما مثلا اشخاص تقطعت معاهم العلاقات ولا حاجه مثالش نحاولوا نصلحوا معناها الفو معناها غاردي العبيد الباهين في حياتنا معناها احنا لازمنا نعملوا ديجا ان ايفور معناها خاطر احنا توا في مع لي ريزو سوسيو ولا تيسر فما هكا نتاع لي بير انديبوندونس نتاع لازمك تعمل على روحك وانت وحدك تكفي واي عبد يعملك حاجه معناها خرجوا من حياتك
3: الموتيفيشنال فيديوز هذوك اللي ما فيهمش موتيفاسيون باهي
2: معليش اوكي معناها داكور اللي كان اشخاص تاثر عليك بالخايب معناها لازمك تخرجهم من حياتك, اما ساعات لازمنا نعملوا معناها ايفور على خاطر هذيك هي معناها ما نجموش, ما فماش اشخاص مثاليين معناها باش نلقاهم في حياتنا. لازم ليفور من الطرفين
3: اكيد,
2: دونك لازم ليفور. لازم زيدا اذا كان فما سبب معناها فما عائق مخلينا مانيش نجمين نكونوا علاقات, زيدا نجموا معناها الفوس دوموندي علاش, خاطر فما مثال ناس نقولوا يحشموا برشا والا عندهم مثير مشكله في التواصل والا فما عبيد معناها عندهم استرابات كاريمون اما ماهمش قاعدين يمشيوا معناها فهمتني,
3: ماهمش فايقين بهم معناها تو سامبلومون
2: فوالا, ماهمش عاطينهم اهميه مثلا كيما مثلا لافوبي سوسيال انها تمنع الشخص مثل انه يمشي ينيسي
3: الكونتاكت
2: مع العبيد انه يحاول معناها يكون علاقات, هذه حاجه اقوى منه, اما راهي عندها حل معناها لازمنا نحاولوا فوالا نطلبوا المساعده خطر كيما كنا نحكيه معناها راهو العبيد عندهم اهميه كبيره على حياتنا معناها, تخيل انت عبد في وقت نتاع ضغط عنده مشاكل, لو فات انك تلقى جوست شكون تسمعك يحسك بالامان بالقلب العاطفي نص المشكله معناها تنقص, ينجم ما يعطيكش حل اما انك تحس
3: يسمعك
2: فوالا تحس روحك مقبول مسموع مفهوم, هذا ديجا ينقص من الحده نتاع القلق.
3: حق وي وي حاجه مهمه برشا سورتو انه كيما قلت انت مش معناها انك تكون وحدك معناها راك تحس بالوحده, اما زيد حتى الوحده احساسي نجم يجي حتى لو كان الناس انتوغي بينا موجودين, وهو موضوع مهم برشا داير. ميرسي بوكو للاخصائيه النفسيه ناس الشعبي اللي كنت بحذينا اليوم. لا فيديو كالعاده تلقاوها كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام, احنا مازلنا مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل, لكن يجيكم توت سويت مراد الدريدي في الأخبار.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. تونس تحتضن يوم الخميس 4 جوان القادم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف هذا الحدث وفق ما أفادت الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. ويتضمن برنامج يوم الابتكار الصناعي 2026 مداخلات حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي، تتناول التحولات العالمية الرئيسية وحول قيادة الاستدامة والابتكارات والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع، مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزي تواكب مساء اليوم الثلاثاء بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقدم رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أهم المخرجات التي توصلت إليها القمة. وحددت القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية، تعزيز المنظومات الصحية الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية، التصنيع الأخضر من خلال تسريع الانتقال الطاقي، وتطوير الاقتصاد الأزرق والفلاحة ذات القيمة المضافة من خلال الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي المستدام للمنتجات الزراعية. انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة قازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة، من بينها تونس التي تسجل حضورا محدودا في هذه الدورة. ويعد المنتدى الذي تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 من مايو الجاري أحد أبرز المنصات الدولية للحوار الاقتصادي والتجاري بين روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يستقطب سنويا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وثقافية من مختلف أنحاء العالم. تفعيل مجمل القرارات والإجراءات المعلنة خلال الدورة الممتازة للمجلس الجهوي للسياحة بمنزرت الملتئمة الأربعاء الفارط بإشراف وزير السياحة سفيان قيا محور جلسة عمل قطاعية، التأمت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية وتناولت ملفات عدد من المشاريع السياحية المنتصبة بالجهة والتدابير العملية والعاجلة لفض الإشكاليات الإدارية المعطلة لها، بما من شأنه مزيد تطوير خدماتها ومرافقها ومساهمة في تنمية القطاع ككل. في أخبار العالم، تبدو الحرب على إيران كما ترسمها الصحافة الأمريكية قد استقرت في منطقة رمادية، لا هي حرب مكتملة ولا هي سلام قابل الحياة، فلا واشنطن ولا طهران مستعدتان لتنازلات تفتح باب تسوية حقيقية، ولا هما راغبتان في العودة إلى قتال واسع ليبقى وقف إطلاق النار في شهره الثاني صامدا بقدر ما هو هش. في هذه المساحة المعلقة تقول صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بخطاب النصر الكامل، محذرا من أن وقف إطلاق النار بات على أجهزة الإنعاش، ومؤكدا أنه لن يتراجع عن الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنت الأفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت الأفام،
2: بنت الأفام
0: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: كي كنا صغار أم كلثوم كانت تظهر لنا أغنيتها ياسر طويل، كنا ما نفهموش، كنا ما نحسوش الإحساس هذايا. ما كي تجي تكبر شوية تفهم اللي كوكب الشرق لو مومون اللي تعديه مع الموسيقى متاعها يخليك تخمم في برشا حاجات. يا مسهرني على موزايكا فام، مازلنا واصلين معاكم في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك، جولد ميوزيك، all the best music.

الجود ميوزك كيما اول مره باش تسمعوها اسمعني حتى لو كان تعرفوها الاغنيه في الفيرجن ستوديو نتاعها كي تسمعها لايف عندها نكهه اخرى عندها فيلينغ اخر سورتو الجمهور مع كل كلمه مع كل ميلودي تتعزف وتتغنى تلقى الجمهور يتفاعل بالكدا خليكم مع شادي سموذ.

0: R.E.M. Everybody Hurts live et il Gold Music et Timatouane Ascom fit Benet la femme.
1: Benet la femme.
0: Et la musique, aujourd'hui, Dima Moujoudin. Et la vérité, هي artiste اللي ديما نقولها انه خليت العالم الكل يعرفها بصوتها اكهو ما غير حتى شيء ما نعرفوا ايش كون هي ولكن نعرفوا الاحساس متاعها شيما فيلسوف داويني على موزايكا فام.

فوري خدني ليك تخلطنا الاخر بنت لفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكامل الفريق دالي في الاخراج وائل في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت، ثلاثة سوايع من بنت لفين فيهم برشا موسيقى لابونيمور واكيد الربح والكاش. بعد شويه تلقاو مراد دريدي في الاخبار، لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بكم العام 2012 من البومها Unapologetic. كان معاكم يوسري جديدي، خليكم مع ريانا. ستاي، تصبحوا على خير.

0: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشرف الثلاثاء بسوسة على تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، والذي يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شابا ليبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة. والوزير يعرب في تصريح لموزايك في هذا السياق عن استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم والمرافقة اللازمتين في كافة مراحل الشروع، لا سيما مرحلة إنشاء وحدة الإنتاج في الفترة القادمة. في أخبار العالم، يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مجددا بعد نحو 8 أعوام ونصف من زيارته الأولى، في حين وصفت صحيفة صينية الزيارة بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات مع بكين وسط الرياح والعواصف. ولا يبدو أن ترامب الذي اعتاد امتلاك كثير من الأوراق الرابحة يعود إلى الصين وهو أفضل مما كان عليه من قبل، مما قد يضعف موقفه أمام الزعيم الصيني شي جين بينغ. ورغم التصريحات المتفائلة والاحتفالات البروتوكولية التي تنتظر ترامب في بكين، فإن القمة تبدو أبعد ما تكون عن خروج بتسوية شاملة. فالحرب الإيرانية لا تزال مفتوحة، والتوتر حول تايوان يتصاعد، والحرب التجارية لم تحسم، في حين تتحول الطاقة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة إلى أسلحة جيوسياسية في معركة إعادة تشكيل موازين القرن 21. في اليوم 75 من دلاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عملياتها العسكرية ضد طهران إلى نحو 29 مليار دولار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة 910 منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. موزايك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.